الإنفاق كان كالنحو التالي: أولا قيمة علاجات لأربع حالات: حالة طارئة، أمراض مزمنة، قيمة علاجات ضرورية. الحالة الأولى 10,000 ريال نقدا قيمة علاجات لأحد الحالات. الحالة الثانية 4,800 ريال. حالة ثالثة 6,300 ريال أو 6,400 عفوا. والحالة الرابعة 8,100 ريال. أربع حالات قيمة علاجات بإجمالي 29,300 ريال. قدمنا بفضل الله ثم فضل المنفقين معونات لثمان أسر متعففة جدا بواقع 20,000 ريال لكل أسرة، لكل أسرة 20,000 ريال قيمة مواد غذائية لثمان أسر فضل الله ثم فضل المنفقين بإجمالي 160,000 ريال. قدمنا أيضا معونة لثلاث أسر لمواجهة مستلزمات العام الدراسي واقع 10,000 ريال لكل أسرة، البعض طالب وأسرة طالبين، 10,000 ريال لكل أسرة 30,000 ريال. في سبيل الله 4,500 ريال. هذا ما تم إنفاقه خلال هذا الأسبوع، إجمالي ما وصلنا 224,816 ريال. إجمالي ما تم إنفاقه 223,800 ريال. المتبقي 1,016 محسوبة في الحساب، المتبقي 1,000 ريال.

وصلنا من أحد المنفقين اللي قال أريد أن أنفق، ورسلنا له رسالة الإنفاق أرسلها، قال بنظركم والإعلام بالاسم العنوة فقط 3700 ريال، 3700 ريال العنوة فقط. سلام الله عليك، وصل إنفاقك.

سلام الله عليك. المنفق والباذل كل أسبوع وبدون ذكر الاسم، كتب الله أجرك، رفع الله قدرك، رحم الله والديك والدينا والدي المستمعين، 10,000 ريال كل أسبوع أثناء الحلقة، 10,000 ريال هنيئا لك وللمنفقين ولكل من يقدم لآخرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف هؤلاء المنفقين أضعاف أضعاف ما أنفقوه. بكم بيستشعروا بالمساكين، بيستشعروا بالفقراء، بالمحتاجين، لأن البعض ممكن ينفق مئات الآلاف لكن لازم يكون لها صدى رنة وشنة أمام إعلام مرئي أو مسموع بالاسم. انفاق لله وفي الله، تجارة مع الله، استشعار بالمسكين الجاوع الفقير الذي لا يملك لقمة لأطفاله.

أقول لكم بحاجة حصلت هذا الأسبوع مع معلوم يعني متابع للبرنامج، لذلك أتكلم وأنا واثق أنه فاهم للموضوع. هذا الأسبوع حدث أن قدمنا معونة لأحد الحالات اللي وصلتني عنها معلومات أنه في أشد الحاجة حالة أسرة متعففة، أوصلنا إلى 20,000 ريال. ما أعرفهاش ولا يعرفني، لأول مرة أشوفه. أوصلنا له 20,000 ريال، قلنا له هذا من حق الله، معونة بسيطة، تفريش كربة، تنفسوا، قيمة مواد غذائية بنظركم. طبيعي لحد الآن غرورقت عيونه بالدموع، طبيعي بعض الحالات. فجأة بيقول لي أنا أعرفك تماما. قلت له تعرفني شخصيا ولا؟ قال لا أنا بين أتابعك، أول مرة أشوفك بس أنا بين أتابعك وبين أتابع البرنامج من أول العدوان، من أول أيام العدوان. طبيعي صح ولا لا؟ طبيعي. أسرة متعففة والله جدا. قال لي قال أنا متابع البرنامج، متابع لكم تماما وحافظ البرنامج حفظ، وعارف أنه ما بتضيعوا أي اسم من الحالات، حتى الوصف، بعض الوصف بتحاولوا أن أنتوا تغالطوا على الناس بوصف الحالة، كي أنه البعض بيسمع تخانوا كأننا بين وصفه. المهم قال لي أنا شدي لك اسمي وأقول لك اسمي. قلت له طيب تمام. دالي اسمه وبيبسل لي، قلت قال لي مالك؟ قلت الاسم شو غريب علي والله. طبعا ما عرفهاش، أول مرة أشوفه بس الاسم مش غريب علي. من المستمعين، من اللي بيرسلوا رسائل أو يعني، المهم إنه الاسم مش غريب علي. قلت له أنت بتراسلنا يعني؟ قد قرأت لك رسائل؟ قال لي أبدا أبدا، ما قد طلعش اسمي في الإذاعة خالص، بس بين راسلك. قلت لك كيف؟ قال خلاص هذا اسمي وما قد طلعش اسمي على الهواء نهائيا وبين راسلك. يلا شكرا، في أمان الله، مع السلامة. أروح أكتب الاسم، قلت الاسم معروف، أروح الاسم. كان من المنفقين والباذلين في برنامج الناس للناس، توصلني الحوالة باسمه بس دائما بيقول بدون ذكر الاسم، ودي اسم يعني أو كنية. كان من المنفقين والباذلين، اقتلبت الحالة وكذا. نسأل الله الفرج للكل. كما قلنا لكم بعض الحالات اللي قدمنا لهم معونات لحد الآن من المنفقين والباذلين. بعض الحالات منا مشروع صغير، وبعض الحالات من المنفقين، وبعض الحالات اللي قدمنا مشروع صغير كبر المشروع، متكفلين حالات شهريا عبر برنامج الناس للناس.

للي حابب وراغب من يا صادقة ينفق ويساهم عبر برنامج الناس الناس، يرسل رسالة قصيرة SMS اكتب فيها أريد أن أنفق، أو يرسل إنفاقة عبر محفظة جيب على رقم البرنامج 77 806 8023 7 80 6 80

أيضا من الأخ مسعود: الملاحظات إنفاق إنفاق أوصل 2000 ريال. مسعود الغادر إنفاق 2000 ريال عبر محفظة الجيب الآن وصلت.

من بشير محسن محي الدين 1000 ريال وصلتنا الآن عبر محفظة الجيبة. بشير محسن محي الدين 1000 ريال كتب الله أجرك. طبعا هذا كله بيتم الإعلان عنه الأسبوع الماضي إن شاء الله. محمد البكولي 5000 ريال وصلتنا الآن عبر محفظة الجيبة. محمد البكولي يمكن البعض ما يشيش أذكر الاسم لذلك بس التفاصيل كاملة في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت. هذا ما بين أعلان الآن ما بيوصلنا الآن من المنفقين.

الناس بيستشعروا مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى بدون ذكر الاسم لو سمحت. وصلتنا وعبر محفظة جيبة 7000 ريال. في الملاحظات عمل بدون ذكر الاسم 7000 ريال وصلت الآن اللي بسمعنا. إنفاق للمحتاجين باسم فلان ابن فلان، إنفاق للمحتاجين في الملاحظات وصلتنا الآن 1000 ريال عبر محفظة جيبة. الرقم مرة أخرى قال مخرجنا أعلن بالرقم 7780608023 7280608023. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

لطيف الله الراجع عفو الله وغفرانه سلام الله عليه. في رسالة لهذه الليلة، إنفاق الأسبوع القادم بإذن الله سيكون 10,000 المساهمة الأسبوعية، 10,000 للحالة نفسها، و10,000 قيمة علاج الراجي عفو الله وغفرانه، 30,000 ريال للأسبوع القادم. كتب الله أجرك وأجر كل المنفقين.

من طالع فرحانة 1000 ريال وصلتنا الآن عبر محفظة جيبة. اللي بيوصلنا انفاكم الآن عم تواصل معهم عبر الرسائل بحسب طلبة الاسم كامل بدون ذكر الاسم. الآن بنحاول بس نوصل الرسالة أنه وصلت أو وصل انفاقك الآن وإحنا على الهواء أثناء الحلقة. للمحتاجين بنظركم معكم الملاحظات تكون اكتبوا فيها حلو. للمحتاجين بنظركم 2000 ريال وصلتنا الآن عبر محفظة جيبة. للمحتاجين بنظركم 2000 ريال بدون ذكر الاسم ما يكلف. سلام الله عليك لا يكلف حتى 100 ريال ينفاق لله يطرح الله فيها البركة. انفاقك جنب انفاق آخر بيطرح الله فيها البركة بدون ذكر الاسم ما يكلف. هكذا الرسالة في الملاحظات 1000 ريال عبر محفظة جيبة.

سلام الله عليك. قال بدون ذكر الاسم خلاص قبل قليل 7000 بدون ذكر الاسم في الملاحظات. ونفس المنفق الآن 10000 ريال، 10000 ريال قبل قليل 7000 والآن 10000 ريال بدون ذكر الاسم عبر محفظة جيبه.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، انفاق وبذل وعطاء وتجارة مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي وعد المنفقين بأن يخلفهم ما أنفقوه وأن يضاعف لهم أضعافا مضاعفة، وعد من الله. بتقرض الله، بتتاجر مع الله، تجارة رابحة ما فيها خسارة أبدا، بتعين أسر مسكينة فقيرة لا تجد لقمة أكل ولقمة عيش لأطفالها. في هذه الظروف، في هذه المرحلة، نتعاون فيما بيننا بقدر الاستطاعة، بقدر ما تستطيع.

أن تستشعر مسؤوليتك، أنه لابد أن أتلمس هموم الآخرين. اليوم أنا في خير مسرور الحال، غدا لا أعرف. نسأل الله الفرج للكل بحوله وقوته.

ألف ريال وصلتنا انفاق عبر محفظة جيب من شوفوا ما هو اللي كتبه في الملاحظات. عاشق الإذاعة أبو أحمد القاضي إلى نية قرب الضربة مننا للسعودية. ألف ريال يا الله يا رب. بدون ذكر الاسم ولو هي قليلة وصلتنا الآن بدون ذكر الاسم ولو هي قليل للمرة الثانية. الأسبوع الأول أنفق والله بس ما كذبش إلا أبو صقر. بدون ذكر الاسم ولو هي قليلة 1150 ريال كتب الله أجرك.

الراجع عفى الله وغفران السلام ربي عليك وعلى احساسك. احساسه والله بالغ بالغ الحساسيه والاحساس والمشاعر للامانه. مع انه ما ذكرش ولا رساله فيها اللي كتبه الراجع عفى الله وغفرانه الى جانب الثلاثين الف اللي فصلها الاسبوع القادم، قال وعشرة الف ريال. هذا الانفاق العشرة الف الى نية اي شخص يريد الانفاق ولا يستطيع. سلام ربي عليك. اني وصلتني رسائل بعض البعض يقول والله الشنفق والله اني اسمعكم وابكي، وبعض البعض يقول والله اني الشنفق ولكن لا املك ريال واحد. الراجع فالله وغفرانك قال عشرة الف ريال لنية كل من يريد ان ينفق ولا يستطيع الانفاق.

سلام الله عليك. اللهم اشفي والدي وألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم إن المرض قد أنهك قواه، فأسألك اللهم أن تنزل عليه الشفاء وتعيد إليه صحته وعافيته. يا الله يا رب، دعوه، دعوه للمنفقين. اللي مش قادر ينفق، اللي مش قادر ينفق، ينفق بالدعاء. هذا أحد المنفقين، أنفق الليلة 7,000 و10,000 والآن 10,000 للمرة الثالثة. 7,000 و10,000 و10,000 بيقول في رسالته الثالثة: اللهم اشفي والدي وألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم إن المرض قد أنهك قواه، فأسألك اللهم أن تنزل عليه الشفاء وتعيد إليه صحته وعافيته. يا الله يا رب، داووا مرضاكم بالصدقات. نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. ونتوسل إلى الله بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص بنية الشفاء لوالد المنفق ولكل مريض ومريضة ولكل الجرحى وللمجاهدين بالثبات والنصر. يا رب يا الله، بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

سلام الله عليك، كتب الله أجرك. للمرة الرابعة هذا المنفق الذي يدعو إلى الله ويتوسل إلى الله بالإنفاق والبذل والإحسان والدعاء بالشفاء لوالده، للمرة الرابعة 10,000 ريال الآن قبل قليل عبر محفظة جيب، أوصل 7,000 ثم 10,000 ثم 10,000 والآن 10,000 بنية الشفاء لوالده، شفاه الله وعافاه يا رب.

للراجي عفو الله غفرانه، سلام الله عليه، وكتب أجره بعدد قطر المطر وعدد الحصى والرملة بحق محمد وآل محمد. من أبو صمد العلوي.

ولكل صاحب مرض. هذا اللي أرسل هذه الرسالة أنفق 500 ريال بقدر المستطاع بنية أن الله يشفي زوجة من مرض الورم. يا الله يا رب، أسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يشفيها ويعافيها ويعافي والد المنفق اللي أنفق قبل قليل، ويعافي والد الراجي عفو الله وغفرانه، ويشافي والدتي، ويشافي كل مريض ومريضة وكل جريح بحق محمد وآل محمد وبحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص.

0: أنا العبد.
1: دعوة الأخ لأخيه في الغيب، عسى الله أن يتقبل من أحد المستمعين الذي لو أقسم على الله لأبره، فأجل القليل ندعو إلى الله دعاء من القلب بقراءة الفاتحة وسورة الإخلاص للمنفقين، الذي بينفق والذي بيقول بنية الشفاء، بنية الهداية لأولاده، بنية الفرج، بنية النصر للمجاهدين. أجل أن نكون نقول يا رب يا الله يا الله.

0: يرحم السائل إلا المعطي.
1: إنفاقا لله ولوجه الله وحبا في الله وتجارة مع الله وإحسانا لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله أنفق 10,000 أيضا لتصل إلى 50,000 ريال من الراجي عفو الله وغفرانه. 10,000 الأخيرة بنية إن الله يتقبل شهيد الأمة السيد علي الخامنئي رحمه الله وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينتقم من قاتليه الكافر ترامب ونتنياهو. لله وفي الله الراجي عفو الله وغفرانه. سلام ربي عليك، كتب الله أجرك.

0: وأنا الضعيف.
1: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. بنستقبل إنفاقكم على رقم البرنامج طوال الأسبوع. ما قرأناه اليوم وما وصلنا من إنفاق الآن عبر محفظة الجيب وما سيصلنا من اليوم الجمعة حتى الخميس القادم بإذن الله سيتم إضاعته والتوضيحه بالتفصيل في الأسبوع القادم. الناس للناس والكل بالله في مثل هذا الوقت تفاصيل الأسبوع بأكمله.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: من الرسائل التي وصلتنا أيضا من بعض المستمعين إعادة برومو الحلقة السابعة من بودكاست صنعاء مع سند الكميمة الذي سيبث الأحد القادم, مساء كل أحد, مساء كل أحد بيبث عبر إذاعة صنعاء الساعة 9 مساء. نفس الحلقة بتبث 10 مساء عبر قناة اليمن الوثائقية الفضائية. نفس الحلقة بتبث في نفس اليوم الساعة 11 مساء على القنوات الفضائية عدن والإيمان وسبا, يعني في نفس اليوم مساء الأحد عبر إذاعة صنعاء الساعة 9 اليمن الوثائقية الفضائية الساعة 10, قنوات سبا والإيمان وعدن الساعة 11 مساء, وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بودكاست صنعاء مع سند الكميم. نحن الآن في الحلقة الثامنة السابعة في التاريخ النظام الجمهوري, والثامنة لأن احنا بدأنا بتاريخ المملكة اليمنية المتوكلية والآن لازلنا ضمن تاريخ النظام الجمهوري. الحلقة القادمة عن بداية العدوان, برومو الحلقة السابقة أو الحلقة القادمة عفوا الذي قال رجاء أن أعيد البرومو.
1: وجاء اليوم الذي يأتي فيه من قاد العمل العسكري وهندس له إلى صنعاء يطلب التفاوض. هم في حالة حيرة, يعني حقيقة هم في حالة حيرة, وكل يوم يفكروا في آلية أو طريق جديد. آخر الابتكارات قالوا نحرك القبيلة اليمنية. أمريكا قالت لا يمكن, هذا الإنسان اليمني الذي عبر التاريخ لم يرضخ استعمار ولا العدوان الآن يريد أن يكون مستقل بسيادة على أراضيه واستقلال في قراره السياسي. لا, لن نسمح بهذا. تذكر الزامل الرياضة قرب
2: صنعاء بعيدة تقولوا لها الرياضة قرب,
1: هذه روح الشعب اليمني.
2: لا نعدم الجيش السعودي, نعدمه
1: الله. مش 12 يوم ولا 40 يوم كما حدث الآن في إيران, ولا سنتين كما حدث في فلسطين, 8 سنوات. ونحن نقصف يوميا لكي لا يتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية والتي لا زالت المملكة إلى الآن تتهرب منها وتقول أنا ظرف, يعني أنا ظرف ما هو في الوسادة, ما لصاحب العلم. ثم ذهبنا إلى عدن. يتساءل الناس ما ذهبنا إلى عدن. حدد السيد بداية الحرب وتحدد للشعب اليمني كيف يواجه هذه الحرب, ونصح دول الخليج وعلى رأس السعودية, قال أنتم ستخسرون الحرب وأنتم غامرتم. وصلنا نحكم الجغرافيا اليمنية كلها, نحن لا نحكم صنعاء فقط ولا المناطق الحرة. والله إن السعودية وأمريكا ستتبنى أنها ما لا دخلت الحرب ولا استمرت في الهدنة, وأنها ما وصلت إلى هذه اللحظة التي سنصل إليها في المستقبل القريب. العدوان هو الذي أوجد أو وصلنا لأن يكون لدينا صواريخ فرد صوتية. هؤلاء بيعتبرهم سمو تحكم العالم, والسعودية تعتبر نفسها يعني من هم اليمني حتى يجوا في النهاية يملوا علينا شروطهم أو لا يقبلون شروطنا, من هم اليمني؟ قال لهم السيد إلى الآن وقف, إلى الآن وقف. ألم يكن الأولى بهم إذا كانوا يرفعون شعار العرب والأمن القومي العربي أن يعلنوا عن العدوان من الرهاب للمسافر كثير من اليمنيين المرتبطين بالنظام السابق؟ قالوا نفعل لنا نسل الخارج مع 8 عشان نرجع لبيوتنا.
0: بودكاست صنعاء مع سند الكميمة.

في آخر الأخبار، وكالة فارس، مواراة جثمان الشهيد السيد علي الخامنئي الثرى قبل قليل بجوار ضريح الإمام الرضا عليه السلام بالروضة الرضوية في مدينة مشهد. وفي آخر الأنباء، وكالة الأنباء الكورية الشمالية، جيم جون غانغ، اجتماع اللجنة العسكرية المركزية يقرر تعزيز القوة النووية من حيث الكم والنوع. الله هو على ترامب الذي المجنون، ما للمجنون الله مجنون.

والله العظيم بها والله وصلنا الآن انفاق انفاق. قال فيها اليمن يرطن ويتفطن الذي باع عرضه والوطن من أجل واشنطن الشيطان وباع نفسه مع الشيطان. بيت شعري حنان طنان وأنفق 100 ريال.

في آخر الأخبار، آخر الأخبار، الفريق المصري منتخب مصر لكرة القدم بدون تنسيق ولا ترتيب ولا اتفاق من نهاية المباراة حتى الآن، وضغوطات كبيرة على الحكم والفيفا وكل من له علاقة بكرة القدم، ضاغطين عليهم المتابعين في أنحاء العالم، حتى أجبروا الحكم أن يكتب منشور يعترف فيه أن الأخطاء واردة في الكرة، وبعدها أجبروه بقفل صفحته لأنه لم يستطع أن يتحمل كمية الانتقادات والسب والشتم. ورئيس الفيفا يبدو أنه سيحال إلى لجنة تحقيق. للأمانة مصر خرجت بمكسب أعظم من انتصارها في المباراة، لو انتصرت طبيعي فرحة يوم يومين وخلاص، أما هذا الانتصار ففضح منظمة الفيفا وهذا الاتحاد العالمي الذي في الأخير خضع لترامب وبيخضع للسياسة وللصهيونية. ما عجبهمش الكابتن حسام حسن أنه تحدث عن غزة نصف ساعة. أمانة لو بقنا عربية تحاول أني تعمل برنامج خاص يفضح إسرائيل ما كانش عم تستطيع أنها تعمل مثل ما عملها حسام حسن، لأنه كل القنوات موجهة، العالم كله كان بيتابع المؤتمر الصحفي. فضح إسرائيل وتحدث عن غزة ومعاناة غزة وفي الأخير خرجوه خروج مشرف. قالوا والله أعلم، أنا معكم على الهواء، إن المغرب خرجت 2-0 صادق،

إذن أيها الأحرار، أيها المؤمنون، أيها اليمنيون، موعدنا اليوم الجمعة عصرا ميدان السبعين وبقية الساحات، ساحات الاحتشاد في المحافظات، ساحة حديقة الثورة اليوم عصر لحرائر اليمن في الأمانة، أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا ومباركة لبيان القوات المسلحة اليمنية. اليوم السعودية يدها على قلبها، السعودية ستراقب هذا الحدث بأصوات اليمنيين، بمشهد بمسيرات مليونية غير مسبوقة يهز عروش الظالمين، ويجعل السعودية تخنع وتركع قبل ما نطلق رصاصة واحدة. بهذا نكون سامعين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من يمن الصمود. في ختامها لكم أجمل التحايا أينما كنتم، سلام الله عليكم، ومنا ومنكم إلى رجال الله، إلى أولياء الله المجاهدين، وهي أيضا تحية من طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغة، محمد سنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري.

جمعتكم مباركة والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والفكاك والحرية للأسرى. اليوم الجمعة، اليوم الموعد، صلى الله أن يفك أسرهم والعودة بالسلامة للمفقودين والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم والنصر والمجد والعزة والحرية والاستقلال والإباء للجمهورية اليمنية ولمحور الجهاد والمقاومة. إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تغشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناتي يا الله يا رب يا الله، وأهدي ثواب كل ما أقوم به إلى روح والدي الطاهرة وروح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، وأسأل من الله سبحانه وتعالى وأتوسل إليه بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص وبحق محمد وآل محمد بأن يمن بالشفاء والصحة والعافية لوالدتي شفاها الله ولوالد المنفق اللي أنفق بالدعاء ولوالد الراجع فالله غفرانه ولكل مريض ومريضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم وأن يمن عليهم بالعافية يا الله.

إذن في الختام هي أجمل وأزكى تحية من ربان هذه السفينة وهذه الحلقة والقائد لمحاورها إخراجا إذاعيا المخرج إبراهيم عباس الحميضة. يمنيون ونفتقر إلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف

أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا

عليهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم لوليت

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر

عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم.

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن

يقولون 3/4 كلبهم ويقولون 5/6 كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7/8 كلبهم

واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة.

قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق

فحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا

خلقك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة

ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت

يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح

فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا

0: منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الأسبوع الملزمة المقررة هي ملزمة معرفة الله، نعم الله، الدرس الثاني، وهي في إطار سلسلة معرفة الله 15 درسا، الملزمة الثانية من السلسلة. والملزمة الأولى كانت ملزمة معرفة الله، معنى لا إله إلا الله، الثقة بالله. وهذه بعدها قال في بدايتها رضوان الله عليه في إطار الحديث عن معرفة الله: لنثق بالله، لنصل إلى مستوى أن نتولى الله، لنكون من أوليائه ونتولاه. قال في بداية هذا الملزمة أن معرفة الله المعرفة الكافية لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله. والسلسلة معرفة الله بكلها هي تصب في قالب كيف نتولى الله، نتعرف على الله، لنثق بالله، لنكون من أوليائه. ومن أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته الواسعة، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الله معرفة كاملة، لأن أولياء الله هم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله تحصل من خلال معرفته، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. متى ما تحقق لدينا معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، نفهم نعرف هذا، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب. ومعنى أنه إلهنا أنه هو من له الحق أن يدبر شأننا، وأن لا يتدخل غيره في شؤوننا بما يخالف ما يريده. هذا هو المطلوب. عندما يتعلم الإنسان يجب أن يكون همه من وراء التعلم أن يعرف الله، وإذا أراد أن يتعرف على الله من خلال القرآن الكريم. أما إذا أراد الإنسان أن يتعلم وينصرف بعيدا عن الله وعن كتاب الله، فلو تقرأ ما قرأت طول عمرك وأنت لا تحظى برعاية من الله أن يعلمك هو، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. لأن مما أكده الله في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده. وعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. فعندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم، وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته الواسعة، لأن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة التي تخلق في نفسه خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله، وتوكلا عليه، وحبا له، ورغبة في الحصول على رضاه. وعندما يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الحب والرغبة والخوف والانشداد إلى الله يستقيم في واقع حياته. لأن مشكلة المسلمين في هذا العصر أن هناك مشكلة في المعرفة بالله، وأزمة ثقة بالله جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله، فلم يهتدوا بهديه، ولم ينطلقوا كما يريد تعالى. وإذا أردنا أن نتعرف أن نلتجئ إليه وأن نعتمد على كتابه القرآن الكريم. أما عالم يكون على هذا النحو، يعني قرأ كتابا أو قرأ كتبا، قرأ فنونا، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية. والقرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي، إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى فتزداد معرفة حقيقية. فالإنسان إذا ابتعد عن القرآن، وهناك الكثير حتى ممن يريدون أن يتعرفوا على الله يذهبون إلى كتب وعلوم أخرى بعيدة عن الله وبعيدة عن كتاب الله ليتعرفوا من خلالها على الله، فلا يعرف الله، بل يزدادون قسوة من يتجه إلى علم الكلام وإلى علوم أخرى بعيدة عن الله وعن هدى الله وعن هدي الله من أجل أن يتعرف على الله. هذا لا يحصل على المعرفة الكاملة. الله هو العالم، الله هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم. والقرآن الكريم كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس، معرفة تزكو بها النفوس، فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من أين يأتي له ليتعلم هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفض إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. الله هو من خلق الإنسان ومن فتح قلب الإنسان وهيأه لقبول هداه، وهو من نزل هذا القرآن. فمن نزل القرآن هو يعرف أن لهذا القرآن قابلية في نفس الإنسان حتى وإن كان ما يزال جاحدا، لأن هؤلاء الكثير ممن أرادوا أن يتعلموا ابتعدوا عن القرآن، والكثير ممن أرادوا أن يقدموا الدين للآخرين لم يقدموا القرآن بحجة أن القرآن لن يؤثر فيهم لأنهم لم يؤمنوا به بعد، مع أن الرسول لم يكن لديه إلا القرآن، والله يعلم أن القرآن سيؤثر، فما بال هؤلاء أتوا ليجعلوا من أنفسهم أذكى من رسول الله ثم يختلقوا قواعد ومقدمات منطقية عقلية ليخاطبوا بها الإنسان بحجة أنه لن يستفيد من القرآن إذا لم يؤمن بعد، أو ليذهبوا ليتعرفوا على الله بعيدا عن القرآن وبعيدا عنه سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هو وحده، إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد له أن تعرفه به. تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف. والقرآن الكريم عندما نعود إليه نجد أن الحديث عن نعم الله مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده ليحبوه، ليعظموه، ليجلوه. هذه المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، تصبح تسير تلقائيا نحو الله بدون تساؤل، من منطلق الحياء من الله عندما تتعرف على مدى نعمته عليك، كم أنعم عليك به من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقرآن الكريم تحدث عن النعيم بالشكل الذي يجعل الإنسان المتأمل لتلك الآيات يخجل من الله فيتجه إلى الله بدون تساؤل. إذن لابد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله سبحانه وتعالى. وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. وما يدلك على أهمية هذا أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته. فعندما يحدثك عن نعمه هو يعلم أنها ستترك أثرا في نفسك يدفعك إلى عبادته، إلى الاستقامة على صراطه. والقرآن الكريم وهو يحدثك عن النعم هو يخاطب وجدانك،
2: وخطاب الوجدان، خطاب المشاعر، يترك أثره الكبير في كيان الإنسان، في تصرفاته، في توجهه، في نظرته. ونحن بحاجة إلى أن نعرف الله في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه المعرفة العملية بالتركيز. كما نركز على توحيده، نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها. الله تعالى في القرآن خاطب وجدان الإنسان، استعطف الإنسان، واستعطاف الله لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه. هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به، تجد كيف يستعطفك، كم أنعم عليك من النعم، فتثق أن من أعطاك كل هذه النعم لا يمكن أن يتركك. فإذا ما قال لك انطلق، جاهد، أنفق، تكن أنت واثقا بأنه دعاك إلى ما فيه الخير لك. يأتي الحديث عن نعم الله هداية للإنسان في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته، فتأتي هذا من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. وهذه أيضا فائدة من فوائد الحديث عن النعم في القرآن الكريم. في القرآن الكريم يتحدث الله عن نعمه، كما قال: ألم تروا، يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله عليهم، فتلين قلوبهم له وتتوسع معرفتهم به، ويصل من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون، يعلموا أن الله سخر لهم وأنه أمرهم بالتفكر، فيتفكروا فيخترعوا ويبدعوا. هؤلاء الذين يبدعون ويخترعون جاءتهم هذه الأشياء التي اخترعوها من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون، ودراسة وتجارب وتفكر داخلها، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما نحن المسلمين، نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر إلى المجال العقائدي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام ولا يترك أثره في الوجدان، والذين حولوا عبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة، تركوا ميدان الحياة وانضووا في النظر، وانغلقوا على الاجتهاد وما الاجتهاد وقواعد أصول الفقه، وغرقوا بها وغفلوا وابتعدوا عن ميدان الحياة، عن استغلال ما سخره الله للإنسان في هذا الكون. عندما اتجهنا نحن كمسلمين إلى ميدان التشريع، ننظر للتشريع فقط دون أن نتدبر ونتفكر لنبدع لننتج لنصنع، اتجه المسلمون علماء، البعض من علماء المسلمين اتجهوا إلى ميدان التشريع، إلى الميدان الذي تكفل الله به حين قال: إن علينا للهدى، وتركنا ميدان الحياة. وأيضا في هذا الميدان، ميدان التشريع، تصادموا وطلعت الأقوال الشاذة والعقائد المتعددة، فرأينا أنفسنا أمة متفرقة ممزقة، ورأينا أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في عالم الصناعة والاختراع. ونتيجة لهذا، عندما انضووا على مسألة العقائد وتصادموا وتفرقوا نتيجة طلوع الأقوال الشاذة لغرقهم بالجانب الذي تكفل الله به والذي لا يجب أن يغرقوا فيه، ثم رأينا أنفسنا منحطين، وبعد ذلك نأتي لنتنكر لديننا، أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد منا يرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه. طبعا ما أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه لأنهم ابتعدوا عما أراد الله لهم، لم يعودوا إلى القرآن ليتعرفوا على الله بالشكل الذي يريد الله، ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن كتاب الله واتجهوا إلى كتب أخرى أغرقتهم في ميدان التشريع فجعلت من الناس منحطين. ثم يعتقد البعض أن السبب في الدين، لا، إنما السبب في من قدم الدين، في من ابتعد عن القرآن، في من ابتعد عن الله. من خلال تفكرنا ودراستنا للأشياء وإبداعنا فيها واختراعنا وتصنيعنا سيظهر الكثير من الأشياء التي تشهد بعظمة حكمة الله وسعة علمه ولطفه ورحمته وتدبيره لشؤون خلقه، وعلمه بالغيب والشهادة، وعلمه بالسر في السماوات والأرض. والله لم يقل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلا لنتدبر من أجل أن نبدع، أن ننتج، أن نصنع، أن نخترع، أن نبتكر. أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبق الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي. أن نؤمن بأنه يجب علينا أن ننطلق لنتفكر في ما سخره الله لنا لنبدع لننتج، ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. الغربيون انطلقوا على أساس الحاجة، أما نحن فقد عمل القرآن على أن يدفع بنا من منطلق عقائدي لنتدبر لنتفكر لنخترع. ولو استجبنا وانطلقنا وفهمنا القرآن لكنا أمة متطورة متحضرة. في مجال البيئة كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا إلى أكثر مما توصل إليه الغربيون فينتج الأشياء الكثيرة التي لا تؤثر على البيئة، ولو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم إلى أن يحترموا هذا الإنسان فيعدلوا إلى المواد التي هي أكبر حفاظا على سلامة الناس. لكن جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فاستغلوها في الجانب الثقافي، أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابنا. استغلوها أيضا في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها. لو كان المؤمنون هم من سبقوا لقدم العالم بشكل آخر، لكن مشكلة المسلمين أنهم تخلوا عن أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو وجدت له حملة. تخلوا عن باب مدينة علم الرسول، تخلوا عن قرين القرآن، أقصوا قرين القرآن فأقصي القرآن معه، وأصبح القرآن رسما في واقع الأمة الإسلامية لم يهتدوا به ولم يستفيدوا منه بالشكل المطلوب. الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. فلو كان المؤمنون هم من انطلقوا على أساس هذا القرآن، ارتبطوا بالله فأصبحوا سادة هذه الأشياء، هم بإيمانهم سيزدادون خشية ثم يكونون أكثر شكرا لله، فتكون هي من بواعث الشكر لو تعرفوا على الله من خلال القرآن وتعرفوا على الله من خلال نعمه وفهموا أن الله يريد منهم أن يتدبروا، أن يتأملوا، أن يستفيدوا مما سخره لهم من نعم، فانطلقوا ليتفكروا فيبدعوا وينتجوا، لازدادوا إيمانا وشكرا لله سبحانه وتعالى. إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف المتعددة من كل جنس متعدد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهديه إلى كيف ينتج ويصنع وكيف يزداد خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. نحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون وحركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر وفي الجو مع الغرب. هذا كله نتيجة الأخطاء الثقافية. عندما كان هناك خطأ في الاستفادة من القرآن، عندما كان هناك ابتعاد عن القرآن، عن الثقافة القرآنية، اتجهوا إلى ثقافات، إلى كتب أخرى صنعت الثقافات المغلوطة والثقافات الخاطئة. والأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها. تلك الأخطاء الثقافية التي جعلت من الحياة، جعلت من البعض يزهدون فيها فلا يلتفتون إليها ويعتبرونها نقمة وشر فلم يستفيدوا منها. الأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم. نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم الذين انحرفوا بثقافة الناس. وأيضا عندما ساد الناس حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم، عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلام الجهل والتخلف، ومن يحكمها يريد لها أن تبقى جاهلة متخلفة لكي يتسنى له أن يبقى على أكتافها وبشكله الغير مؤهل. ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفة الله داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الدنيا هذا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، بأنها نظرنا إليها، هذه الدنيا التي قال الله بأنها نعمة عظيمة علينا، نظرنا إليها بأنها لا تساوي جناح بعوضة وأنها ليست بشيء وعلى الإنسان أن ينصرف عنها، فانصرف الناس عن نعم الله فخسروا. إذن نتعرف على الله كما جاء في الدرس الأول من معرفة الله ثقاب الله من خلال القرآن الكريم، من خلال تلك الآيات التي تتحدث عن عظمته، تتحدث عن ألوهيته، كآية الكرسي والسور وآيات كثيرة جدا نرسخ في أنفسنا معنى لا إله إلا الله. أيضا نتعرف على الله من خلال نعمه، نتحدث عن نعمه، نتأمل في نعمه لنتعرف على الله من خلالها، وهي تشد الإنسان انشدادا عاطفيا نحو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والثبات والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدم القرآن منهاج حياة القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية في الظروف التي تعيشها شعوب منطقتنا العربية وفي سائر العالم الإسلامي، يجد الإنسان مشاكل وأزمات وأخطار والتحديات تعانيها هذه الأمة وكل أبنائها، انعدام لحالة الاستقرار، مشاكل، حروب، نزاعات، صراعات، انقسامات، على المستوى الاقتصادي أزمات خانقة وشاملة لكل شعوب منطقة العالم الإسلامي. يجد أيضا الإنسان تعقيدات كبيرة تعيشها الأمة، المجتمع الإسلامي، وضع غير طبيعي، وضع تطغى فيه الكثير من التعقيدات والمشاكل. ويجد الإنسان تحديات من خارج البيئة الإسلامية، مخاطر، استهداف من قوى وأمم أخرى معادية لنا كأمة مسلمة، مشاكل نعانيها في واقع ساحتنا الداخلية، فئات، كيانات منتسبة إلى الأمة تمثل إشكالية كبيرة على الأمة من داخل هذا الواقع. أيضا يلاحظ الإنسان أن هناك مشاكل على مستوى الأمة على تؤثر على واقع أمننا، استقرارنا، غذائنا. كل هذه المشاكل لها أسباب، لو تأمل الإنسان لوجد أن هناك أسباب لكل هذه التعقيدات، لكل هذه المشاكل، لكل هذه التحديات. قد يتساءل الإنسان، هل ثمرت الإسلام الذي جاء به الله سبحانه وتعالى وأرسل به رسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هل ثمرت هذا الإسلام، هل ثمرت هذا القرآن بما فيه من مبادئ، من قيم، من أخلاق، من تشريعات، هل الثمرة أن يخلق ظروف كهذه؟ هل هذه الأزمات والتحديات والمشاكل نتيجة مفترضة للإسلام؟ هل هي ثمرة الإسلام؟ أم أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نعيش واقع مختلف بالنسبة لساحتنا الداخلية داخل الأمة، ثم أدائنا وطبيعة حضورنا في المجتمع البشري وعلاقتنا بسائر الأمم؟ حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الواقع ثمرة للإسلام. كل ما يحدث شاهد ودليل على أن السبب هو إضاعة مبادئ الإسلام وليس السبب مبادئ الإسلام نفسها. لما أضاعت الأمة المبادئ الإيمانية التي بينها الله ورسخها وجسدها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وجسدها الأبرار من ورثته، عندما أضاعت الأمة تلك المبادئ وعلى رأسها مبدأ التحرر من سيطرة الطاغوت والاستقلال من التبعية للمضلين والطغاة والمفسدين والمجرمين، لما ضيعت الأمة هذا المبدأ فقط ضاعت، أصبح هكذا واقعها. لأن الإسلام مبادئ، الإسلام قيم، الإسلام حركة، عمل، جسد رسول الله كل ذلك. وحينما أضاعت الأمة هذا المبدأ التحرر من سيطرة الطاغوت، سيطر عليها الطاغوت، وكان البديل أن تعيش حالة التبعية لأعدائها. هؤلاء الأعداء لا يريدون لها الخير في واقعها الداخلي، ولا يأتون بالخير من خارجها. عندما يخططون، ضيعنا كأمة مسلمة مؤمنة مسؤولية إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح واقع الأمة الداخلي وبناء هذا الواقع على

0: أساس المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات ماذا كانت النتيجة؟ عندما ضيعنا مبدأ إقامة العدل حل الظلم، عندما ضيعنا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف، لأن الأمة لم تتمسك بدينها، لم تتمسك بما جاء به الله سبحانه وتعالى وعلمها في ذلك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لو استمر مسار الأمة على مثل ما تحرك به رسول الله بتلك المعالم التي علمها للناس نظريا وطبقها عمليا، لو استمر ذلك المسار لكان واقع الأمة في تصاعد، في ارتقاء، في تعاظم، في تطور، وليس في هذا الواقع الذي نشاهده، بل سيكون أحسن وأحسن وأفضل. ولما كان مسار الأمة بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعبر الزمن يتجه نحو الانحدار، انحدار بعد انحدار. يجد الإنسان منذ وفاة رسول الله تنحدر الأمة إلى أسوأ وإلى أسفل في كل قرن يأتي، في كل مرحلة تأتي، يسيطر عليها الطغاة والظالمون من أبناء الأمة في زمن بنو أمية ثم بنو العباس، ثم يسيطر عليها من خارج الأمة، يأتي من يتولاها من المماليك، ثم يأتي من يظلمها ويقتلها من أعدائها مثل التتار والمغول، ثم يسيطر عليها بعد ذلك العثمانيين، ثم يسيطر عليها بعد ذلك النصارى في مرحلة الاستعمار، البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون وغيرهم، ثم يسيطر عليها في هذا الزمن أكثر من أذلهم الله اليهود، ويهينونها ويحتلون مقدساتها ويقتلونها. أليس واقع الأمة يتجه في كل مرحلة إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ؟ الأمة اليوم تعيش في أسوأ مراحل حياتها، في واقعها الداخلي وفي تأثيرها الخارجي، مرحلة سيئة جدا. فقط ما يحصل ويحدث للشعب الفلسطيني يعبر عن ضعف الأمة وهوان الأمة وبعد الأمة عن الله سبحانه وتعالى، مظلومية واضحة وكبيرة جدا، ليست محل إشكال أو جدال حتى في واقع الأمة الداخلي في الساحة الإسلامية، مظلومية واضحة يراد لها أن تتحول إلى مسألة جدال وإشكال. يريد اليهود أن يصبح الإنسان العربي يقول لا، ليس هناك ظلم في فلسطين، هم من سببوا لأنفسهم، السبب كذا والسبب كذا، وذاك يقول لا، هم مظلومون. فتتحول المظلومية الواضحة الصريحة الممتدة على مدى عشرات السنوات إلى مسألة جدال وإشكال، حالة غريبة جدا. هذا معناه انحدار وانحطاط، ظلم، قتل، استباحة، اغتصاب، تدنيس للمقدسات، جرائم يومية، مآسي متكررة واضحة أمام العرب، أمام جميع المسلمين، أمام جميع البشرية، استباحة للأرض، اغتصاب، مساطرة الأراضي، اقتلاع المزارع، سيطرة وسطو على ممتلكات الناس، إحراق للسيارات، اضطهاد ديني، معاناة حتى في الصلاة المسجد الأقصى، تهديد لهذا المقدس، تهديد للمشاعر المقدسة والمعالم الإسلامية، معاناة مستمرة، تمس بحياة الناس، بكرامتهم، بكل شيء، مظلومية كبيرة وصريحة وواضحة. كيف نستهدف فيها؟ يريد العدو أن تتحول إلى إشكالية، فبعض المسلمين يصبح نظرهم وتفكيرهم أنه ليس هناك هذه الأشياء التي نتحدث عنها، يجادلون في أسوأ جريمة ترتكب بحق الأمة. هذا بحد ذاته استهداف من قبل العدو للأمة في أفكارها وفي تفكيرها وفي وعيها وفي بصيرتها. فكان الوعي والبصيرة من أهم ما تحتاجه الأمة لتخرج من هذا الواقع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 36 و37 من سورة فاطر، وهي سورة مكية، والآيتان تأتيان بعد أن أوضح الله قبلهما مأوى الذين أورثوا الكتاب الموحى إلى محمد، وهو الحق، وهو المنزل من الله الموصوف بأنه البصير والخبير بعباده. وما دام كذلك فإنما أنزله هو النافع المفيد، وهو الذي يبصر الناس إلى كل خير وصلاح ويهديهم طريق الفلاح. ولكن الناس ينقسمون أمام هذا الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن فالسابقون بالخيرات هم الذين يتبعون الكتاب ويحملونه بحق، فهو الفضل، وهم بفضل الله ورحمته يفرحون، ولا يفرحون بما في الدنيا من زينة، ولا يغترون بما فيها من متاع وزخرف، ولا يعتزون بمال ولا عشيرة، بل يعتزون بالله الذي له العزة جميعا، ولا يشركون به شيئا، وهم لا يعتمدون على مثلهم من العبيد، ولا يخضعون لطغيان، ولا يذلون لسلطان، بل اعتمادهم على الله وخضوعهم له وذلهم لربهم لا سواه. وهذا هو الفضل الذي يبقى، والملك الذي لا يبلى، والعز الذي لا يزول. إنه عز في الدنيا والآخرة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا سلام يا سلام، إنه نعيم مقيم، وعز وتكريم، وملك عظيم، وملك لا يبلى. فلنكن من السابقين بالخيرات، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واتبعوا هداه وله أسلموا. إن هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي مقابل هذا النعيم للسابقين بالخيرات تأتي الآيات التي نقبس منها لتوضح مصير الكافرين، فاستمعوا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أسمعتم؟ جهنم المتجهمة التي تكاد تميز من الغيظ، والتي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والملتهبة اللظى النزاعة للشوى، هذه جهنم هي المقام والمأوى لمن كفر بالله واتبع الهوى، وهي الجزاء الحق لمن كفر بالله وتجهم للحق واتبع من طغى وظلم، وهي الجزاء المناسب لمن كفر بالله الغالب واتجه إلى المكاسب، وبالخضوع لمن يمنحها يواظب ويخفض لهم حواجب الذل والمناكب. إنها الجزاء الوفاق لمن اتبع وأطاع الظالمين وانساق. لقد جعل الناس آلهة يعزون ويذلون، ويعطون ويمنعون، ويعبدون ويطاعون، ولقد ظن المال والمتاع طريقا إلى العز والارتفاع والأمن من الضياع، فخسر نفسه في الدنيا والآخرة وأضاعها وضاع. وأي ضياع أعظم وأهون ممن ينطلق في دنياه كالوحش العقور ويرهق نفسه في اقتراف الفجور، فلا يخفف عنها هم الشرور، ولا يريحها من قلق المحذور، ولا يركن إلى ربه القدير، بل يطمئن للدنيا الغرور، ويرضى بها كالمنتهى والمصير. وهذا النوع من الناس هم في ظلمات سائرون، وفي غمرات سادرون، عمي الأبصار والبصائر، أموات القلوب والضمائر، أرهقوا قواهم فيما لا يبقى، فلا استراحوا ولا أراحوا، ولا سعدوا ولا أسعدوا، ولا سمحوا لسواهم بالأمن، ولا أمنوهم في أنفسهم، فهم أموات في شكل أحياء، أشقياء في ثياب أثرياء، وإنها لحياة عسرة ومعيشة ضنكة. ومثل حياتهم في هذه الدنيا تكون حياتهم في الأخرى، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، إنه جزاء من حسن العمل، ومصير من نفس المسير، وهو العدل، كيف لا، والمجازي هو الله الذي بعباده خبير بصير. وبين هذا العناء والشقاء في النار ماذا يحدث لهؤلاء الكفار؟ وهم يصطرخون فيها صراخ يعلو بعضه على بعض، يعلو صراخ بعضهم على بعض، ويختلط بعضه ببعض، بل ويصرخ بعضهم في وجه بعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر التابع بالمتبوع، ويتبرأ المتبوع من التابع، إنه لحق تخاصم أهل النار. وبين هذا الخصام والصراخ المختلط لا يجدون من ينجد، ولا يجدون ممن عبدوهم نفعا، ولا يجدون أحدا، إنما يجدون الله الذي نسوه في الدنيا وبه أشركوا، إنه الله الأحد لا سواه. وهنا يتجهون إليه، فماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كلا، إنها كلمة تقال وليس لها مجال، وأمنية تلقى وليس لها من يتلقى. هذا أولا. ثم إن هؤلاء كاذبون، فلقد جبلوا على الكفر، ولو خرجوا لعادوا إليه، فهم بجهنم جديرون، وهي بهم جديرة، فلا أمل ولا نجاة ولا تحيل مناص. ولهذا يجيء الجواب: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ هكذا يأتي الجواب ملجما، وهكذا تكون الحجة مفحمة لمن كفر بالله وعن طاعته أحجم، وللحق تجهم. إنها حجة ناصعة البيان، واضحة لكل إنسان. فلنتيقظ أيها الناس قبل أن ندان في يوم يشيب فيه الولدان، وإن علينا أن ننفق هذا العمر ما يفيدنا فيما يفيدنا، فإن لدينا من العمر ما يجعلنا نتذكر ونتوب إلى الله ونستغفر، وأن نتخذ إليه سبيلا قبل أن نرى اليوم الوبيلا. إن لدينا من العمر فصحة تكفي للعبرة والاتعاظ، وإن أمامنا من الآيات ما يدعونا للاستجابة والإيمان، وإن أمامنا من النذر ما يجعلنا نستغفر ونفكر. فإذا كان الرسول النذير قد مات، فإن في أيدينا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فيا أخي المسلم، أخي السامع، انتبه، ها أنت الآن في عمر يسمح لك بالتذكر والتفكر والمتاب، فلا تتأخر ولا تهمل ولا تستبعد يوم الحساب، ليحرص كل منا على أن لا يموت إلا مسلما. وإذا كان الموت يأتي مفاجئا ولا تدري متى يأتي، فلتسلم من الآن، فإذا جاء فلا تحين مناص. فإذا وصلت إلى هناك سيقال لك: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الشباب أين ذهب؟ الكهولة كيف أنفقتها؟ المشيب كيف لم يجعلك تتوب؟ سيقال لك أيضا: ليكن للشباب جهالته، فأين زمن الكهولة حين بلغت 40 سنة وأقبلت الشعيرات البيضاء بالنهاية مؤذنة؟ ألم يكن من الجدير بك أن تقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه؟ إذن فلنقلها من الآن قبل أن نقولها في النار ولا يستجاب لها. ثم إذا أنت مت وأنت شيخ كبير ولم تنتبه إلى الله، سيقال لك: طيب، قد جاءك الهرم ووهن العظم واختفى الشعر والأسحم، فلماذا لم تقل كما قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإذا لم نقل ذلك ونعمل به من الآن فمتى إذن؟ فانتبه يا أخي قبل أن يقال لك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولنتق الله من قبل أن يقول لنا خزنة جهنم ألم يأتكم نذير، وقبل أن يقال لنا ما سلككم في سقر. إذن فلنكن من السابقين بالخيرات قبل أن يفاجئنا هادم اللذات، ثم لا يجدي مال ولا ثروات ولا ينصرنا سلطان ولا قوات، ولكن يقال لنا ونحن في السعير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن النصير هو الله، فلنتقه ولنعبده من الآن، وإنه لنا لنعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

0: بس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ويحك يا رجل، قل ماذا تحمل من أخبار؟
3: عظم الله أجر الأمة يا مولاي أبا جعفر.
2: في من تعلن العزاء ويحك؟
3: في أمير المؤمنين الخليفة مولاي أبي العباس.
2: أخي أبو العباس توفي؟ ويحك يا نذير الشؤم.
3: هي المقادير يا مولاي، ولو كان الأمر بيدي لفديته بنفسي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: عظم الله أجرك وأجر الأمة، وعصم قلوبنا بالصبر والسلوان.
2: اسمع يا زياد،
4: السمع والطاعة لمولاي.
2: مر بتجهيز موكب عودتي إلى بغداد بأسرع ما يمكن.
4: أمرك مطاع يا سيدي.
3: ما زلت أحمل لك خبرا يا مولاي، ولكنني أخشى أن يزيدك هما على هم.
2: ليس بعد خبر فقدان أخي من هم، فقل ماذا لديك.
3: عمك عبد الله بن علي أخذ لنفسه البيعة من أهل الشام.
2: ماذا تقول؟ حقا إنك لنذير شؤم.
3: عذرني يا مولاي، إنما أنا رسول ناقل للأخبار.
2: عمي عبد الله بن علي، قسما لأجعلن منه وممن بايع عبرة لمن اعتبر.
5: وأبر الطاغية العباسي الجديد أبو جعفر عبد الله بن محمد بقسمه، واستطاع أن يقضي على عمه عبد الله بن علي ومن بايعه، واستتب له الأمر وتولى عرش الخلافة العباسية بعد وفاة أخيه أبي العباس السفاح، وسمى نفسه أبا جعفر المنصور. سلك المنصور مسلك أخيه السفاح في سفك دماء الناس وزجهم في السجون لمجرد وشاية واش أو شك من عين رقيب. وتمثل المنصور خطى طغاة بني أمية في ممارسة الظلم والطغيان والفساد والاستكبار واستعباد الأمة. كان حقده وكراهيته وبغضه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفوق طغاة بني أمية، لأنه بحكم قرابته أكثر منهم دراية بحب الناس لهم والاطمئنان إليهم. أرسل العيون والجواسيس والرقباء متخفين متحايلين بهدف الوصول إلى عدوه الأول الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية.
4: ها يا عقبة بن مسلم بن نافع، هل تمكنت من اختراق فؤاد عبد الله بن الحسن وكسب ثقته؟
6: أنا أنفذ توجيهات الخليفة أبي جعفر بحذافيرها، غيرت اسمي وتقربت لعبد الله بشتى السبل حتى لمست منه نفورا، فهو شديد الحذر.
4: هل تلمح إلى فشلك؟
6: كلا كلا، فقد زاد إصراري على خداعه، فأظهرت من التنسك والتعبد الكثير والكثير، صمت جميع الأيام وقمت الليل، وذلك جعله يطمئن إلي قليلا. فسألته ذات يوم: متى يخرج ولدك محمد؟ فأجاب: إنه سيخرج يوما ما.
4: إنهم يعدون العدة إذن. عليك أن تعود إليه وتستدرجه في الكلام حتى يبوح لك بتفاصيل ما يبيتنا، فهذه المعلومة لا تكفي لإرسالها للخليفة أبي جعفر.
6: لم يعد بوسعي فعل ذلك.
4: سأعطيك من النقود ما يجعلك تفعل.
6: ما قصدت المال، ولكن لقد حاصرني ولده موسى بشكوكه وريبته حتى أفسد علاقتي بأبيه، وأمرني بالشخوص إرضاء لولده.
4: لقد اكتشفوا إذن أنك عين من عيون الخليفة.
6: يبدو ذلك.
4: حسنا، عليك أن تتحرك الآن إلى الخليفة في بغداد لإخباره بأمر النفس الزكية والمؤامرة التي يحيكها.
6: السمع والطاعة.
5: ضاق الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ضرعا بفشل وسائل كل ولاته وجواسيسه للتربص بمحمد بن عبد الله النفس الزكية، فقرر عام 140 للهجرة أن يتحرك بنفسه متوجها للحج مجددا، وكانت نيته الأساسية القضاء على النفس الزكية.
7: يا أبا محمد.
8: ماذا يا أبا جعفر؟
7: كلما قصدت الحج وصلت إلى المدينة جاني الناس جميعا إلا ولداك محمد وإبراهيم، يبدو أنهما قد استوحشا مني، وكم أتمنى وأحب وأرغب أن يأنسا بي وأن يأتياني فأصلهما وأخلطهما بنفسي.
8: ولكن ما لي بهما ولا بمكانهما علم، لقد خرجا من يدي.
7: لا تفعل يا أبا محمد، عليك أن تكتب إليهما وإلى من يوصل كتابك إليهما.
8: قلت لك إني لا أعرف مكانهما.
7: وأنا قلت لك لا تفعل يا أبا محمد، وأكرر لا تفعل يا أبا محمد، سوف تأتيني بابنك محمد وإلا.
8: اسمع يا هذا، فالله لو كان ابني محمد تحت قدمي ما رفعتها.
7: ماذا تقول يا ابن الحسن؟ أتتحدى خليفة المسلمين ولي أمر الأمة؟
8: قلت ما سمعته يا ابن العباس.
7: أين أنت يا ربيع؟ يا قائد الحرس؟
9: السمع والطاعة يا خليفة المسلمين.
7: خذ عبد الله بن الحسن إلى السجن ولا ترعى له حرمة ولا قرابة.
10: كيف يتجرأ هذا الفاسق على سجن عمك الكامل عبد الله بن الحسن يا عيسى؟
11: ماذا تنتظرين يا أمي من طغاة نقضوا العهود وأخلفوا الوعود؟ بل حنثوا في أيمانهم وغدروا بتحالفاتهم وقتلوا حتى إخوانهم من بني العباس.
10: كل هذا في سبيل الحفاظ على عروشهم؟ أما كانوا قادرين على الحفاظ عليها بإقامة العدل والحق ورعاية الأمة؟
11: كلا يا أمه، فمن لا يرعى حرمات الله لا يستطيع المحافظة على عرشه إلا بالظلم والطغيان والفساد، وقد بلغ الحقد بأبي جعفر إلى أن يسجن عمي عبد الله بهدف إرغامه على استجلاب ابنه محمد إلى ساحة قتله.
10: لك الله يا عبد الله بن الحسن.
11: أخشى ما أخشاه يا أمه، أنه إذا ما علم الإمام محمد بسجن أبيه أن يندفع لتسليم نفسه ابتداء له.
10: معك حق يا عيسى، ولهذا علينا أن نحذره، ولكن كيف؟
11: أنا من سيذهب إليه يا أمه متخفيا.
10: اذهب يا بني، ودعواتي لك بالنجاة من كيد الكائدين وعيون الرقباء المترصدين.

0: أجل، أجل يا أخي عيسى، علمت بسجن والدي وأنا الآن بين خيارين، إما افتداء أبي بنفسي أو الصبر والتريث والأناة.
1: الجميع بمن فيهم والدك يحثونك على الصبر والتريث والأناة.
0: صبري على بقاء والدي في السجن لا يحتمل يا عيسى،
1: وافتداؤك لأبيك بنفسك لا يفيد إلا الطاغية، فغايته قتلك، وأبوك يا سيدي يأمرك بهذا.
0: إن ثبات أبي هو ثبات المجاهدين العظماء، وفيه ما يصبرني على الخروج في الوقت المناسب. عد يا عيسى، عد وطمئن أبي وعمتي ريطة بأننا لن نستدرج لمكيدة أبي جعفر، وأننا سنظل أمل الأمة في الجهاد ما دام الصراع بين الخير والشر قائما.
1: كنت على يقين من ذلك. بقي أن أحدثك بأمر يا سيدي.
0: أي أمر يا عيسى؟
1: بدأ الناس في المدينة يضيقون درعا بما يفعله أبو جعفر، وازداد ضيقهم بما قام به نحو أبيك، ولهذا اجتمع الكثير من القادة، ومنهم خالد بن حسان المعروف بأبي العساكر الذي كان أميرا لألف فارس، بينهم ابن عبدوي.
0: أعرفهم وأعرف محبتهم وضيقهم بالطغاة والطغيان،
1: ولهذا اجتمعوا وقرروا ضرورة الخلاص من الطاغية أبي جعفر.
0: الخلاص من الطاغية لا يأتي بهذا الاندفاع.
1: هكذا رد عليهم والدك من سجنه، ولكنهم طلبوا مني استشارتك في أمر قتل أبي جعفر.
0: كلا يا عيسى، كلا، والله لا أشير أبدا بقتله غيلة حتى أدعوه وأقيم عليه الحجة.
1: معك حق يا سيدي، فهذا مبدأ اتخذه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أستأذنك بالذهاب، أتأمروني بشيء؟
0: أبلغ خالد بن حسان وأعوانه شكري وامتناني، وأكرئ الأهل عني السلام.

0: الخائن المتمرد خالد بن حسان وابن عبدوية والعطاردي وأعوانهم.
1: اطمئن يا مولاي الخليفة، لقد شتتنا شملهم وقتلنا معظمهم.
0: أريد يا قائد الحرس قتلهم جميعا وإبادتهم عن بكرة أبيهم.
1: هذا ما فعلناه يا سيدي، لم يبق منهم إلا بعض من أسرناهم كي يكونوا دليلا على من تبقى منهم.
0: أنت أيها الحاجب.
2: أمر مولاي.
0: أرسل من يحضر إلي أحد الأسرى.
2: السمع والطاعة يا خليفة المسلمين.
0: والخائن خالد بن حسان ما مصيره؟
1: للأسف يا مولاي، لقد أخفاه بعض آل البيت، وهناك أخبار تفيد أنهم حملوه إلى شيعتهم في خراسان.
0: إذن رأس الأفعى لم تقطع بعد يا ربيع.
1: قريبا سنقطعها بإذن الله.
2: سيدي الخليفة.
0: دع الأسير يدخل أيها الحاجب. ماذا أردتم أن تفعلوا بمكة مع الخونة خالد بن حسان ومن معه؟
3: أردنا قتلك واغتيالك.
0: وما دفعكم إلى ذلك؟
3: طغيانكم على الأمة وظلمكم لآل بيت رسول الله.
0: يا لك من أحمق، ألا تعلم أن اعترافك هذا سيفصل رأسك عن جسدك؟
3: فداء للحق والعدل ونصرة الأمة.
0: فما الذي منعكم عن قتلي؟
3: مولاي وسيدي محمد النفس الزكية ووالده عبد الله.
0: خذوا هذا الخائن واقتلوه ليكون عبرة لمن اعتبر، وليخرج كل من في مجلسي إلا الربيع قائد الحرس. اسمع يا ربيع.
1: السمع والطاعة لخليفة المسلمين.
0: خلال حجة سابقة وعدني والي المدينة زياد بن عبد الله الحارثي بإلقاء القبض على محمد بن عبد الله وأخيه إبراهيم.
1: أعلم هذا يا أمير المؤمنين، ولكن كان ذلك قبل 4 سنوات.
0: ماذا تعني؟ هل استجد أمر بشأن زياد؟
1: إنما أقصد أن مدة 4 سنوات كفيلة بتبدل أحوال الناس وتغيير نفوسهم.
0: الويل لزياد إن كنت قد فهمت مقصدك وتلميحاتك.
1: يحق للخليفة أن يكون له شيء من سوء الظن في ولاته وأمرائه.
0: معك حق، وها أنا في المدينة، ولكي أقطع الشك باليقين أريد إحضار والي المدينة زياد الحارثي إلى مجلسي.
1: السمع والطاعة لمولاي.
4: ويح نفسي، وقد عرفت فضائل أهل البيت ومناصرتهم للمستضعفين من أبناء الأمة. أأقف عونا لأعدائهم من طغاة بني العباس وأشاركهم في سفك دماء آل بيت رسول الله الذين لم أرى منهم إلا الخير والعدل والسعي لنصرة المظلومين وإقامة الحق؟ آه، إن كم كنت على ضلالة وجهل وبغي. ويحي، أأكون سيفا عليهم ويدا من أيادي البطش والطغيان؟

0: ويحك يا زياد، ماذا فعلت بنا وبنفسك هذه الليلة؟
1: لا أفهم ماذا تقصد يا قائد الحرس.
0: تخفي نفسك وتتمرد على الجندي حتى كسروا بابك، هذا أمر زادنا شكا في أمر ولائك للخليفة.
1: إنما كنت منشغلا بأمر خاص ولم أدري أنهم جند الخليفة. أخبرني يا ربيع.
0: ماذا يا سيدي الوالي؟
1: ألا تعرف لأي شيء طلبني الخليفة؟
0: للأسف أقول يا زياد، عظم الله أجرك في نفسك، والله ما طلب الخليفة أحدا على مثل ما طلبك إلا وخرج من مجلسه مقتولا.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب نفسي، والله لا أبالي أن يكون مقتلي ثمنا لمحبتي لرسول الله وآله. الحمد لله الذي عرفني حقهم قبل أن أرحل عن هذه الدنيا.
0: هيا يا زياد، فمولاي الخليفة في خلوته ينتظرك.
1: حسنا أيها القائد، اللهم نجني من شره واصرف عني ظلمه وطغيانه.
0: السلام على مولاي الخليفة أبي جعفر المنصور.
1: يبدو أن الخليفة مستغرق في تفكير عميق.
0: هو منذ صلاة العشاء إلى أن بلغنا الآن ثلثي الليل على مثل هذه الحالة.
1: إنه لا ينظر إلينا وكأنه لا يشعر بمن حوله.
0: أكثر ما يؤرقه ويقض مفجعه ويشل تفكيره عدم تمكنه من قتل النفس الزكية أو إلقاء القبض عليه.
1: يبدو على وجهك اليأس من الوصول إليه.
0: وهذا ما يجب أن يخيفك يا زياد، فأنت كوال للمدينة سبق الوعد منك قبل 4 سنوات بالقبض عليه.
2: أنت يا زياد!
1: أمر مولاي الخليفة.
2: هل تعلم ما عقوبة الكاذب الخائن المخادع لولي نعمته؟ أين محمد بن عبد الله بن الحسن؟
1: هل سمعت؟
2: أصمت! فأنا لا أستمع لمخلف الوعد كلاما، وقتلني الله إن لم أقتلك يا زياد.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل تويك الطيار،
4: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: على أرض اليمن وفي خنادق النضال والكفاح ضد الطغيان والاستعمار. تجلى الصباح وأشرقت شمس الحرية اليوم، وفي حضرة الاستقلال أكد الشعب اليمني جهوزيته الكاملة لتحرير الأرض من كل الغزاة والخونة والعملاء. وفي مسيرة التحرير خيارنا والمحتل إلى زوال، هتف كل الأحرار، برع برع يا استعمار،
6: برع برع يا استعمار،

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تغرق في مستنقعات مياه الصرف الصحي وانعدام الخدمات والوعود الكذابة من حكومة الفنادق.
2: كل كلام فاضي، ما فيش فعل، ما فيش أي فعل، لنا 7 سنوات وعودك كذابة، ما فيش أي حد طبق لنا ولا قام هنا يعني يوقف معنا أبدا. إحنا جالسين هنا على فاعلين الخير وعلى مجهود شاتي يعني ذاتي، تشتغل المي بس.
0: في المحافظات المحتلة يعيش المواطن يوميات من العذاب والموت البطيء وانهيار شامل للخدمات الأساسية، بينما لصوص الفنادق يبتلعون الثروات ويصادرون الحياة.
3: اتقوا الله، الشعب مات من الجوع، اتقوا الله، حاربتونا احنا من الغاز، حاربتونا من البترول، حاربتونا من الماء، حاربتونا من الكهرباء، لا يكفي عذاب، لا يكفي عذاب، اتقوا الله.
4: وفي ذروة هذا الانهيار يأتي الصيف ليوقد جحيمه، مع انقطاع كلي للكهرباء يغرق المدن في الظلام، حرارة خانقة تحول المنازل إلى أفران قاتلة، تسوق الشيوخ والرضع إلى موت مجاني، وتدفع المواطنين لافتراش الأرصفة بحثاً عن نسمة هواء باردة. من عدن إلى حضرموت المدن تصرخ من المعاناة، الشوارع تشتعل غضباً، وحكومة الفنادق في نعيمها تتجاهل الأنين بقبح فج.
5: لأسباباً خرجنا من ضيق، خرجنا على الكهرباء، الماء، الراتب، غلاف الأسعار، سعر العملة، أيوة سعر، ارتفاع في سعر العملة.
6: أولادي عندك حالة حمقة،
7: لا إله إلا الله، والله
6: والبطارية صمتها داخل البيت، أقدر حقيقة على من حكومة أنت تقدم كهرباء وماء ورواتب.
8: نعم. حرارة شديدة، رطوبة عالية، زرة كاوي، ضيق، قوم التوم لتر للآخر.
4: المفارقة الصادمة تتجلى من قلب مأرب، أغنى المحافظات بالنفط والغاز، وتحتضن محطة صافر، الشريان الذي كان يمد اليمن بأكمله بالكهرباء بات اليوم عاجزاً بفعل الفساد عن إنارة مديريتين في مأرب وحدها.
9: أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة مأرب أنها تواجه ضغوطاً متزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، أدى ذلك لارتفاع الأحمال الكهربائية، ما اضطرها لوضع جدول إطفاء مجدول على جميع الخطوط.
4: نهب منظم للثروات وعجز فاضح لسلطات المرتزقة.
10: هو جالس يستثمر ويبني أبراج في السعودية وفي تركيا وفي أمريكا وفي إيرلندا وفي بريطانيا وفي كل دول العالم، وجالس يعمل استثمارات. سلطان العرادة يشتري قصور الملوك في داخل أسبانيا، من أين له هذا؟
4: وعلى الضفة الأخرى تصنع صنعاء فارق المسؤولية. محافظة الحديدة نموذج حي للانحياز للشعب، رغم نهيب الصيف والحصار استقرار كامل لتيار الكهرباء، بنية تحتية طورت بكفاءة لإنهاء معاناة أبناء تهامة.
11: بالنسبة للكهرباء في محافظة الحديدة ولله الحمد، ورغم التحديات والعدوان والحصار، رغم ما تعرضت له محطات الكهرباء من تدمير ممنهج، إلا أنها وبفضل الله تعالى متوفرة ولله الحمد، وهناك اهتمام ملموس بأبناء محافظة الحديدة خلال موسم الصيف، فهي الكهرباء ولله الحمد متوفرة، وفي ظل غيابها تماما في مناطق سيطرة المرتزقة.
12: الكهرباء الحمد لله تحسنت.

0: قيادات المرتزقة يتاجرون بأوجاع المواطنين ويتباهون بآلامهم على وسائل الإعلام تحت لافتة إنسانية زائفة، وكبير المرتزقة العليمي يسقط باعتراف موثق عن الفولي والفاصوليا.
1: جاني خبر من عدن أن هناك جمعية خيرية بتقوم بتقديم وجبات 50,000 وجبة للفقراء والمعدمين، وهي عبارة عن روتي وفاصوليا. دعيتهم الجمعية، دعيتهم، قلت لهم كم تقدموا لها؟ قالوا نقدم 50,000 وجبة. قلت لهم كم تشتوا من الحكومة ومن المجلس علشان ترفعوها إلى 100,000؟ قالوا نشتري 1,000,000,000. وجهنا أنا وإخواني أعضاء المجلس، وجهنا الحكومة واعتمدنا لهم 1,000,000,000 لزيادة هذه الوجبات الخيرية إلى 100,000 وجبة.
2: الاعتراف نفسه بداية خيط الجريمة، توجيهات بصرف أموال من خزينة الدولة، 1,000,000,000 ريال شهرياً لصالح مؤسسة نعمة، 49 مليار ريال خلال 49 شهراً. حلقة جديدة من مسلسل نهب المال العام، والمستفيد الأول ابنة الخائن العليمي. وثائق التأسيس تكشف هيكل المؤسسة، ابنة الخائن العليمي ومدير مكتبه في الواجهة، وحاشيته تدير جريمة النهب بعباءة العمل الإنساني. هكذا يستبيح قادة النفاق المال العام بلا رادع. وأمام هذا العبث تبدأ حكاية المعاناة في المناطق المحتلة، خدمات منهارة ورواتب مقطوعة، غلاء فاحش وأوبئة تثقل حياة المواطنين.
3: اتقوا الله، حاربتونا احنا من الغاز، حاربتونا من البترول، حاربتونا من الماء، حاربتونا من الكهرباء، عليك بعذاب، عليك بعذاب، اتقوا الله.
2: وراء هذا الجحيم يقف المحتل السعودي بأدواته التي تدير الفساد وأجنداته التي تنتج المآسي.
0: لا تنتهي معاناة سكان مدينة عدن عند انهيار الخدمات والأزمات المعيشية، بل أصبحت السجون السرية والاغتيالات سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين من قبل ميليشيا الاحتلال.
4: مدينة عدن تحولت إلى خريطة مفتوحة للانتهاكات، من السجون السرية إلى الاغتيالات، محتل يعبث بكرامة سكانها والمواطن من يدفع الثمن. تقرير حقوقي حديث كشف سلسلة من الانتهاكات الجسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، نمط متكرر من الانتهاكات: اختطاف، احتجاز تعسفي، وفيات داخل السجون، وجرائم قتل خارج إطار القانون. والأخطر،
5: وجود 12 سجناً ومركز احتجاز غير قانوني في عدن خارج إشراف القضاء والنيابة، والجرح المفتوح منذ أكثر من 10 سنوات هو ملف الإخفاء القسري، مئات المختفين بلا مصير بلا محاسبة، وعنف منظم يطال كل السكان. لكن الصدمة الأكبر تقارير عن انتهاكات جنسية جسيمة بحق أطفال، تتكشف فضائح يندى لها الجبين، كل واحدة منها كفيلة بإثارة الرأي العام.
6: كشفت مصادر صحفية عن واقعة صادمة ومثيرة للاستنكار جرت تفاصيلها داخل قسم شرطة الممدارة، حيث تبين أن القسم قام باحتجاز طفل قاصر تعرض للاغتصاب، حين تم إخلاء سبيل المتهم في القضية ذاتها قبل عدة أشهر. وأوضحت المصادر أنه تم اكتشاف وجود طفل ضحية داخل زنازين إحدى الأقسام بالصدفة.
5: وجود المحتل ينهي أي منظومة حماية حقيقية، فحين تقترف جريمة هتك عرض الأطفال داخل أقسام الشرطة ترسم صورة الحقيقة للمدينة حين تدار من عناصر الاحتلال. ما كشفته التقارير عن الوضع الكارثي لعدن اليوم يضع تساؤلات: كم عدد الضحايا الذين لم يوثقوا بعد؟ وكم من الجرائم ما زالت خلف الأبواب المغلقة؟
7: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: طفح الكيل وآن الأوان للحساب. على مدى أكثر من 11 عاماً

0: وملايين من أبناء الشعب اليمني تعاني من ويلات الحصار الأمريكي السعودي الجائر والحرب العدوانية الظالمة التي سخرها النظام السعودي بكل إمكانياته وطاقاته وأنفق عليها ملايين الدولارات من أجل إبقاء اليمن تحت عباءته ووصايته. ولكن مهما طال أمد هذا الظلم والطغيان فلا بد أن يشرق فجر الحرية والاستقلال من جديد، وقد حان وقت الحساب وإنهاء المهزلة والمماطلة السعودية ووضع حد لحالة لا سلم ولا حرب التي طال أمدها، كما أن الشعب اليمني لن يقبل بأن تستمر حقوقه منهوبة ورهينة للابتزاز السياسي. ومسار انتزاع الحقوق من السعودية بالقوة قد بدأ مع إعلان بيان السيد القائد الذي تعزز ببيان القوات المسلحة الذي أكد على المضي في كسر الحصار وانتزاع الحقوق.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانياً، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثاً، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعاً، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيراً، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.
0: مثل بيان القوات المسلحة اليمنية ضربة موجعة للنظام السعودي الذي ما زال يتاجر بدماء هذا الشعب وينهب ثرواته خدمة للمشاريع الأمريكية والصهيونية. وبما أن اليمن قد أعلن بدء معركة الحرية وكسر الحصار وانتزاع الحقوق فلن يتراجع مهما كانت التكاليف والتضحيات.
2: بعد سنوات من حصار أمريكي سعودي خانق على أجواء اليمن ومنافذه، تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على قرار يمني لا يقبل المساومة لكسر الحصار. البداية كانت من مطار صنعاء، حيث استقبل طائرة مدنية قادمة من العاصمة الإيرانية طهران. بالنسبة لصنعاء، حملت هذه الرحلة رسالة واضحة أن فتح الأجواء لم يعد ملفاً ينتظر الإذن.
3: كنا ننتظر أنه تحالف العدوان ولا العدو الأمريكي ولا السعودي سوف يمن علينا بفتح المطارات، فهذا لن يحصل، لن يحصل. ولكن الذي حصل أمس هو انتزاع الحق.
2: غير أن الطريق إلى المدرج لم يكن هادئاً.
1: خرج تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة.
2: البيان اليمني ذهب إلى ما هو أبعد. في المقابل، لوحت السعودية باستخدام القوة لمنع كسر الحصار وفرض واقع جديد.
4: قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية.
2: كما وجدت الرياض في الأمر فرصة للتعبير عن حنق واضح من العمليات العسكرية اليمنية المساددة للشعب الفلسطيني وغزة، واصفة إياها بالسلوك العدائي، لترد وزارة الخارجية في صنعاء ببيان لم يكن أقل حدة، مؤكدة أن قرار كسر الحصار قد اتخذ ولا رجعة عنه.
5: إننا في اليمن ما نزال في المراحل الأولى لكسر الحصار وإنهاء المعاناة بالاستعانة بالله سبحانه، وعلى النظام السعودي الظالم أن يعي أنه لا زال هناك الكثير من المراحل التي ستعيد لشعبنا العزيز والكريم حقوقه المسلوبة.
2: كما تضمن البيان رسالة إلى الرياض لا تقبل التأويل.
5: على رأس النظام السعودي أن يتجه بأنظاره إلى حقول النفط وأرامكو وينبع وبقية الموانئ، وكذلك إلى سوق المال والبورصة ورؤية 2030 وغيرها من المشاريع، علّه يعود إلى رشده ويعي حجم الكارثة التي ستحل به في حال الإقدام على ارتكاب أي حماقة.
2: خارجية صنعاء ردت أيضاً على مزاعم الرياض بشأن أمن البحر الأحمر.
5: ادعاء النظام السعودي تجاه ما حصل من أحداث في البحر الأحمر أثناء إسناد الشعب الفلسطيني لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية في غزة يثبت مجدداً أن هذا النظام أداة لكيان الاحتلال ويتحرك برعاية أمريكية وخدمة لإسرائيل.
2: ما جرى من خطوات لكسر الحصار على اليمن جاء كما يبدو امتدادا لموقف يمني أعلنه زعيم أنصار الله قبل أيام.
5: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة.
2: وبين الطائرة التي وصلت والمحاولات السعودية لاعتراضها تبدأ مرحلة جديدة في اليمن، مرحلة عنوانها أن كسر الحصار لم يعد وعدا مؤجلا بل خطوة بدأت من مطار صنعاء.
0: كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي وسيكسر التحالف وتنتهي كل أوهامه ومشاريعه في كافة أرجاء اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه، وما تبقى لذلك النظام سوى خيار السلام وإنهاء الحصار ورفع كافة القيود ومعالجة آثار الحرب أو تحمل تبعات الغضب اليمني الذي سينفجر في وجهه في القريب العاجل. أمام هذا المشهد وفي ظل ما تعيشه المحافظة المحتلة من انهيار خدمي ومعيشي وفوضى أمنية فرضتها قوى العدوان والاحتلال وللوقوف على آخر المستجدات، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة أشراق المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها وللإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: والتحية لكم أيضا أستاذ عبد الرقيب. طالما تجاهل المجرم السعودي تحذيرات قائد الثورة واسترخص دماء الشعب اليمني ومعاناته، لكن هذه المرة يبدو أن تحذير قائد الثورة هو الأخير والحاسم، والذي تبعه بيان التعبئة العامة ولحقه بيان القوات المسلحة اليمنية الجمعة الماضية والذي أعلن عن كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي. كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟ وأنتم كمحلل سياسي أستاذ عبد الرقيب، كيف قرأتم بيان القوات المسلحة اليمنية وما جاء فيه من رسائل للنظام السعودي؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. بالنسبة لبيان السيد قائد الثورة السيد عبد الملك قطب الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه، والذي كان في مناسبة العام الهجري الجديد والذي دعا نحو التحرك الاستراتيجي طبعا نحو عملية تحرير المناطق اليمنية المحتلة واستعادة السيادة واستعادة الثروات اليمنية المنهوبة بالإضافة أيضا إذا فك الحصار عن مطار صنعاء وعن كافة المطارات والموانئ، والبدء الفوري في اتخاذ الخطوات الفورية التي تترجم هذا البيان. لقي طبعا التأييد من قبل البرلمان اليمني والحكومة اليمنية، حكومة التغيير والبناء، بالإضافة إلى بيان التعبئة العامة الذي أعلن عن الجهوزية الكاملة، وأيضا أعطى البدء في التعبئة الشعبية العامة في هذا المجال، حيث قد بدأ طبعا تجنيد مئات الآلاف ومئات الألوية من والمعسكرات من هذا الجانب في إطار التعبئة العامة لاستعادة السيادة اليمنية واستعادة الثروات والبدء أيضا في تأديب تحالف العدوان. طبعا بدأت ترجمة لهذا البيان من خلال الخطوة الفعلية التي بدأت بكسر الحصار الجوي عن مطار صنعاء بوصول الطائرة الإيرانية إلى داخل مطار صنعاء، والذي حاول تحالف العدوان السعودي اعتراض تلك الطائرة وعدم السماح لها بالهبوط في مطار صنعاء. الآن القوات المسلحة اليمنية كانت لهم بالمرصاد واستخدمت صواريخ والدفاعات الجوية اليمنية التي أجبرت تلك الطائرات على الفرار من الأجواء اليمنية، وهبطت الطائرة الإيرانية بسلام في مطار صنعاء. بعد ذلك جاء تحذير من العدوان السعودي بأنه لن يسمح بعملية إقلاع الطائرة الإيرانية من مطار صنعاء، لأن هذا يعتبر مخالف لعملية الحصار الجوي الذي يشنه التحالف على مطار صنعاء. فكان رد حكومة صنعاء بكل صرامة: إذا حاولتم اعتراض الطائرة سواء في الأجواء اليمنية أو خارج الأجواء اليمنية، فالطائرة الآن الإيرانية ستقلع بعد لحظات مطار صنعاء وعلى متنها الوفد الرسمي، بالإضافة إلى أكثر من 200 من المرضى والعالقين والوفد الشعبي الذي سوف يشارك أيضا في عملية ترسيم وداع جنازة الشهيد علي خامنئي. وبالتالي طبعا كان التحدي من القوات المسلحة اليمنية وأيضا من الحكومة في صنعاء، فأقلعت الطائرة الإيرانية دون أن تستطيع تحالف العدوان الاعتراض لها، لأنهم عرفوا بأن كل مطاراتهم وموانئهم هي في مرمى الصواريخ اليمنية بمجرد اعتراض تلك الطائرة الإيرانية. فأقلعت الطائرة الإيرانية وذهبت إلى وهبطت في مطار طهران بسلام وكل أمان. لكن الجديد اليوم الذي طرأ هو أن هناك العديد من الطائرات التي سوف تأتي وسوف تكون بشكل مستمر ما بين مطاري صنعاء الدولي ومطار طهران الدولي. طبعا تحالف العدوان السعودي حاول عملية عرض الوساطات الإقليمية والدولية إلى حكومة صنعاء، ويقول بأنه لا يريد أن يتسبب له في عملية الإحراج بحبوط هذه الطائرات، لأنه أدرك أنه عاجز عن التعرض لهذه الطائرات أو منعها من الهبوط في مطار صنعاء. طيب إذا كان هو يحرج اليوم من عملية هبوط هذه الطائرات في مطار صنعاء ويتحقق ومحرج من ذلك لأن ذلك سيسبب له إحراج لدى العدو الصهيوني الأمريكي، فهذا شأن لا يخصنا نحن كيمنيين. فالحصار كان يجب أن يتم رفعه من قبل 4 أعوام أثناء ما طلب تحالف العدوان عملية خفض التصعيد، وأيضا ما بدأت في عملية الهدنة على أنه يتهرب من هذه الاستحقاقات في عملية توقيع الملف الإنساني المتعلق بصرف مرتبات الموظفين مدنيين ومتقاعدين وعسكريين من الأموال اليمنية الموجودة في خزينة البنك الأهلي السعودي وعبر بنك صنعاء، وأيضا أن يتم عملية رفع الحصار على مطار صنعاء وكافة المطارات، بالإضافة أيضا إلى عملية الإفراج عن الأسرى الكل مقابل الكل وفتح الطرقات فيما بين المدن. لكنه يحاول يتحقق وأن عليه ضغوط أمريكية ولا يستطيع تنفيذ هذا الاستحقاق. إذا كان لا يستطيع وعليه هذه الضغوط، فلماذا طلب خفض التصعيد؟ وأيضا كيف استطاع أن يقلع الأمريكي برفع الحصار ورفع العقوبات عن سوريا حينما أتت الميليشيات القاعدية الداعشية اليوم التي تتحكم في سوريا
7: ولم يستطع أيضا أن ينفك عن نفسه هذه الضغوطات.
8: نعم أستاذ عبد الرقيب.
7: ولا يخصنا.
8: نعم أستاذ عبد الرقيب، يعني لو تحدثنا هنا عن بيان القوات المسلحة اليمنية في اليوم التالي لهذا البيان، كان هناك خروج للمجرم السعودي ببيان يحاول فيه إحياء سردية التحالف والشرعية تحت ما يسمى قوة التحالف المشتركة، وبعيد عن ما حمله البيان من استهلاك إعلامي، فأن أغرب ما حمله هذا البيان بأنه لن يسمح بانتهاك السيادة اليمنية. برأيكم أستاذ عبد الرقيب، أي سيادة يتحدث عنها هذا المجرم والمحتل، ولماذا يصر النظام السعودي على إبقاء اليمن تحت الحصار الجوي والبحري وهو من وقع على بنود خارطة السلام؟ وهل بيان السعودية هل هو قرار بإعلان الحرب والتخلي عن هذه الخارطة؟
7: طبعا أولا دعيني أتطرق لبيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع، الذي شمل بيانه عدة نقاط هامة، ومن ضمنها أولا استمرار عملية الرحلات الجوية، التحذير للعدوان السعودي من أن مطاراته وموانئه برا وبحرا كلها اليوم تحت مرمى الصواريخ اليمنية في حال عدم رفع الحصار، وأيضا اعتراضه لأي طائرات قد تصل إلى مطار صنعاء الدولي. أيضا البيان كان صريح وواضح بأن بدأت الخطوة اليوم الفعلية والميدانية التي بدأت بها القوات المسلحة اليمنية ولا تراجع عن هذه الخطوة. بيان بالنسبة للمتحدث باسم ما يسمى تحالف العدوان التركي البالغي، أولا لم يأتي بيان كبيان العميد يحيى سريع، بل أتى بيان بمجرد منشور نشر على صفحة إكس أولا. الشيء الثاني هو يتحدث عن السيادة اليمنية وعن أي ضربات قد تطال أيضا السعودية وأنها خط أحمر ولن يسمحوا في ذلك. هذه مجرد فزاعهم، يريدوا اليوم الخروج من المأزق الذي هم فيه، وأرادوا أن يؤكدوا بأنهم يعني يستطيعوا أن يواجهوا اليمن، وأنهم في الوقت الذي صدر فيه هذا البيان تم إرسال وساطات دولية وإقليمية إلى حكومتنا في صنعاء من أجل أنهم لا يريدوا الإحراجات، وإنما يريدوا أن يلبوا كل شروط صنعاء والجلوس على طاولة الحوار. فكان الرد من صنعاء صريح وواضح، هو الآتي: أن السعودي يماطل ولا يريد أن ينفذ الاستحقاقات الخاصة في الملف الإنساني، وإذا أراد أن يقبل ويوقع الملف الإنساني ويبدأ في تنفيذ شروطه فسوف تسلم منشآته وكل ذلك من عملية الضربات اليمنية. ما عدا ذلك فاليمن ماض نحو تحرير مناطقه، وأيضا نحو رفع الحصار الجوي والبحري عن اليمن، ولا يهبأ بأي كان، وهو مستعد لتحمل كافة النتائج كما ورد أيضا في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. وبالتالي كان هناك الجديد في هذا الموضوع، قبل يومين ما يسمى أحمد الفيثي الذي هو أحد المقربين من محمد بن سلمان قال في تغريدة له على من في صفحة على من طبعا في صفحة إكس، قالها وبصريح العبارة: لا نريد أن تحرقونا، نريد أيضا مستعدين لإعادة الوفد اليمني من طهران ولكن بطائرة غير إيرانية، يعني أنهم اليوم هم فقط يحرقهم الطيران الإيراني. أيضا أنا أريد ما هو السبب في عملية مجيء الطيران الإيراني إلى صنعاء في بداية العدوان، حينما كانت تصل الطائرات الإيرانية إلى مطار صنعاء قبل أن يبدأ هذا العدوان. طبعا كانوا يقولوا بأنه يهرب الطائرات ويهرب الحرس الثوري ويهرب الأسلحة ويهرب هم وأدواتهم وعملائهم. ثم بعد ذلك بدأوا في شن العدوان وقاموا بفرض الحصار على مطار صنعاء تحت هذا المبرر. اليوم ذات المبرر الذي هم قاموا فيه أتت الطائرات الإيرانية وبعد حوالي 12 عام لتفك الحصار ولتؤكد أنها هي من تعمل العمل الإنساني وتريد فك الحصار عن مطار صنعاء بينما العدو السعودي الذي يدعي حرصه على أمن وسيادة اليمن وأنه يريد الشعب اليمني الخير كما يدعي، هو الذي يريد أن يوجه القنابل ويريد أن يحرم المرضى والعالقين من السفر سواء من خارج اليمن إلى مطار صنعاء أو من مطار صنعاء إلى خارج اليمن. وهنا وضع هو في موقف محرج. الآن الوسيط العماني حينما وجه له قبل مجيء الطائرة الإيرانية بيومين وجه له رسالة شديدة اللهجة، هو تحمل الآتي: أن الوساطة وأن قد تنهار الهدنة فيما بين السعودية واليمن في أي لحظة، وقد تتلقون الضربات اليمنية في أي لحظة، لذلك عليكم أن تحافظوا على هذه الوساطة والبدء في عملية الاجتماع الفوري والتوقيع على الملف الإنساني والبدء قوما في تنفيذ بنوده. ما عدا ذلك فإذا رفعت الوساطة العمانية فلن تجدوا لكم وسيطا في هذا الشأن. كانت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة. الأمر الذي جعل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يطير إلى الصين ويطلب وساطة الصين لدى حكومة صنعاء لكي تتوسط للسعودية، فكان الرد الصيني مباشرة على الجانب السعودي: لا نستطيع أن نتوسط لكم لدى جانب صنعاء إلا إذا قمتم بتنفيذ عملية توقيع الاتفاق الإنساني ورفع الحصار على مطار صنعاء بالدرجة الأولى وبقية المطارات والموانئ والبدء في تنفيذ الملف الإنساني. طبعا هنا لم يجد السعودي مكان حتى أنه يستطيع يتماشى مع سياسته الغرورية والاستعلائية.
8: نعم.
7: وبالتالي هناك بالأمس ذهب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى سلطنة عمان، وطبعا هذه الزيارة هي تأتي في إطار أنهم يريدوا اليوم أن يكون هناك تواصل مع حكومة صنعاء وأنهم مستعدين لتنفيذ بعض البنود من الاتفاق الإنساني، بمعنى أن كلمة بعض البنود هذه ستكون مرفوضة من جانبنا الوطني في صنعاء.
8: نعم.
7: لأن الكلام صريح وواضح، هو التوقيع على الملف الإنساني وتنفيذ بنوده كاملة دون استقصاء أي بند من هذه البنود.
8: نعم.
7: وبالتالي اليوم أنا أتوقع أن يكون هناك تواصل ما بين سلطنة عمان وأيضا حكومتنا في صنعاء في هذا الخصوص، وأيضا يكون هناك بداية انفلاق الطائرات الإيرانية. قد تصل في هذه الليلة، قد تصل غدا، وسوف تأتي وسوف يستمر عملية الجسر الجوي ذهابا وإيابا ما بين مطار صنعاء الدولي ومطار طهران، ويحمل العديد من العالقين والمرضى والجرحى.
8: نعم.
7: وتقوم بواجباتها، ولن يستطيع العدوان التصدي لها أو اعتراضها، لأن اليوم القرار ليس بيد السعودية وليس بيد أمريكا وليس بيد إسرائيل كما كان قبل 12 عام. فالقرار أولا بيد الله الملك سبحانه وتعالى، ثم بيد القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الذي قال قولته.
8: نعم.
7: ويريد اليوم فك الحصار وهو لا يعمل
8: وانتزاع الحقوق أيضا. أستاذ عبد الرقيب، نعم. أنا أعتذر عن المقاطعة، ولكن الآن يعني نحن في إطار ما نتحدث عنه، يعني هنا عندما نتحدث عن بنود خارطة الطريق التي كما قلتم يعني السعودية تريد أن تنفذ جزء وجزء آخر هي ترفض أن تقوم بتنفيذه. خارطة السلام أو خارطة الطريق من توقيعها وعلى مدى 3 الأعوام الماضية لم تترجم إلى خطوات ملموسة، بل تم استخدامها من قبل السعودية كوسيلة لإعادة التموضع في المحافظة الجنوبية المحتلة، وأيضا اعتبرت فرصة لكسب الوقت ولملمت أوراقها بهدف زعزعة الجبهة الداخلية مستخدمة كل الأساليب القذرة ضد صنعاء. هنا ومن خلال استرجاعنا أستاذ عبد الرقيب أو قراءتنا لأهم بنود خارطة الطريق بين صنعاء ورياض، لماذا ترفض السعودية تنفيذها وتماطل رغم توقيعها والتزامها بتنفيذها منذ خفض التصعيد، ومع ذلك تماطل وتتهرب عن تنفيذ تلك البنود؟
7: طبعا خارطة الطريق هي تشمل 3 مراحل: المرحلة الأولى الملف الإنساني، المرحلة الثانية عملية الانتقال والتفاوض المباشر فيما يخص الملف السياسي، المرحلة الثالثة هي عملية التفاوض فيما يخص الجانب العسكري. طبعا طبعا المرحلة الأولى لم يتم البدء في تنفيذها، وهي ما تضمنت الملف الإنساني. الملف الإنساني هو ملف منفصل تماما عن الملف السياسي والعسكري الذي كان يحاول تحالف العدوان مسبقا يريد أن يجعل الثلاث ملفات مرتبطة مع بعضها البعض، بمعنى يريد أن يتحكم الأمريكي في الجانب اليمني كان في المفاوضات عن طريق الملف الإنساني، بمعنى يستخدم عملية الابتزاز في عملية فرض مثلا المرتبات رفع الحصار في مقايضات فيما يتعلق في الجانب السياسي والجانب العسكري. مثلا على سبيل المثال سأعطيك ما هو مثلا في الجانب السياسي، يريد أن يملي شروطه أن تكون الحكومة العميلة مثلا لها ضرع في التشكيل الجديد، وأيضا حسب ما يريدونه من مسميات من مسمياتهم التي هي تعمل تحت عمالتهم. الابتزاز الثاني في الجانب العسكري مثلا عدم رفع القواعد العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية التي تواجد في تلك المناطق المحتلة. مقابل ماذا؟ مقابل أننا سوف نمشي لكم مثلا الملف الإنساني. هذه هي المقايضات ودائما الابتزازات التي دائما ما يستخدمها العدوان الصهيوني الأمريكي والبريطاني وأيضا السعودي والإماراتي الذي كان يريد الحصول عليها. أيضا الجانب السعودي يريد استخدام الابتزاز في جوانب أخرى، مثلا كمد أنبوب النفط والغاز في عن طريق البحر العربي إلى المحيط الهندي. أيضا عدم انسحاب القوات السعودية من بعض المناطق التي يريدها أو أن يكون قد يكون محتلا لها. هذه كلها مرفوضة ولا تقبل لدى جانبنا الوطني، وجانبنا الوطني يقول لن نناقش أي موضوع في الجانب الآخر ولن نقبل أي شيء سوى أن يكون هناك أولا تثبتوا حسن نيتكم في التوقيع المباشر على الملف الإنساني والبدء في تنفيذ بنوده. نحن اليوم تاريخ 9/7، غدا 10، بعد غدا سيكون تاريخ 11، وتاريخ 11/7 هو بداية الإفراج عن الأسرى المتفق عليها في العاصمة الأردنية عمان وعن طريق الأمم المتحدة وبضمانتها أنه سيتم تنفيذ هذا البند. إذا لم يعمل الجانب السعودي على تنفيذ هذه الخطوة هذه المرة وما طال كعادته كالمرات السابقة ولم يتم الإفراج على الأسرى خلال اليومين القادمين كالدفعة الأولى، وأيضا إذا لم يتم خلال هذا الأسبوع، وأؤكد على هذا الكلام، إذا لم يتم خلال هذا الأسبوع القادم عملية التوقيع على الملف الإنساني والبدء في تنفيذ بنوده كاملة من قبل العدوان السعودي، فأتوقع أن تكون هناك بيانات كثيرة من المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية عن عمليات عسكرية ميدانية البدء في تنفيذها وستقول ذلك. وكما كان صدور بيان التعبية العامة وكانت فيه مقابلات في أحد القنوات الفضائية والعديد من القنوات، تحدثت حينها في نفس اللحظة قلت لهم بعد بيان التعبية العامة سوف نشهد في القريب العاجل أحد بيانات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وهو ما أتى هذا البيان في عملية الترجمة لوصول الطائرات الإيرانية لفك الحصار على المطار صنعاء. ولذلك اليوم مهما يوسط العدوان السعودي ومهما يحاول يماطل فلن يجد وقت للمماطلة، ولن يجد وقت أيضا لعملية أنه يستخدم عملية التسويف في عملية غربلة بعض البنود في هذه الخارطة. فالخارطة معروفة وواضحة، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تم انفصل تماما عن ثلاث المراحل، والمرحلة الأولى هي تتمثل بالملف الإنساني، ويجب توقيعه كاملا وتنفيذ بنوده دون أي استقصاء لأي بند من هذه البنود. حتى لحظة أضيف الكلمة هذه، حتى عملية الطائرات اليمنية سوف يأتي بها العدوان السعودي وعلى حسابه الخاص. كل الطائرات حتى بما فيها من ضربها العدو الإسرائيلي داخل مطار صنعاء، وما يقومون اليوم أيضا بضرب الطائرات في مطار عدن في أحيانا كأنها أتت شوية عن طريق الخطأ، وأيضا يقومون اليوم هم بتدمير أسطول الجوي اليمني تمهيدا لعدم تنفيذ عملية أن يكون هناك طائرات في صنعاء. لكن أنا أقولها وبصريح العبارة، فعلى الجانب السعودي أن يجهز نفسه وأن يشتري أكثر من 10-15 طائرة يمنية، وأن تكون، وأؤكد أيضا بأن عملية امتلاك الخطوط الجوية اليمنية صار ملكا خالصا للجمهورية اليمنية منذ توقيع اتفاقية ترسيب الحدود. وحاول العدوان وعملاؤه أن يخفوا هذه المعلومات وأن يخفوا كل الوثائق حينما قاموا بإحراق مكتب الطائرات اليمنية في صنعاء أثناء ما يسمى بالربيع العبري. وأيضا يدعوا بأن السعودية لا زالت تمتلك نسبة في هذه الخطوط الجوية اليمنية، بينما كان هناك أيضا التزامات كثيرة مادية ومشاريع تقوم بها السعودية مقابل ترسيم عملية الحدود. أيضا من ضمن اتفاقية ترسيم الحدود عدم شن أي عدوان على اليمن أو التدخل في الشؤون اليمنية أو السيادة اليمنية الداخلية أو الخارجية. وإذا حصل من قبل السعودية أي تصرف في هذا الجانب فتعتبر اتفاقية الحدود وترسيمها لاغيا ولا قيمة له. وهذا ما تم من خلال العدوان اليوم القائم على اليمن، وأيضا ما تمارسه السعودية ولم تدفع أي أموال، وأيضا أنها لا زالت تدعي بأن لها امتلاكية في الخطوط الجوية اليمنية.
8: نعم، إذا الساعات القادمة هي من ستنبئنا إن كانت السعودية فعلا تريد أن تنخرط في عملية السلام بشكل جدي، أو أنها تعد لنفسها أو يبتدأ بالنسبة لنا العد التنازلي لانتزاع الحقوق بالقوة من السعودية.
7: الطيران الإيراني سيصل خلال الساعات القادمة، وسنشاهد عجز العدوان السعودي عن أي اعتراض لهذه الطائرات، وأيضا سنشاهد هناك الوساطة العمانية والوفد السعودي كما وصل من سابقا إلى مطار صنعاء، حينما كانوا يقولوا قادمون يا صنعاء ثم أتوا قادمون عن طريق مطار صنعاء، سيأتون قادمون وهم أذلاء ويعملوا على توقيع هذا الملف الإنساني وينفذوا بنوده كاملة دون أي استقصاء.
8: سيد عبد الرقيب، لقد خسرت السعودية كل أوراقها وانهارت كل مؤامراتها، وما يفعله النظام السعودي اليوم ليس سوى محاولة بائسة للتخفيف من آثار الصدمة والخطوة أيضا التي من الخطوة التي قامت بها صنعاء ولم يكن يتوقعها. وما بين هذا وذاك، هل ستتحمل السعودية في ظل الأوضاع الراهنة تكاليف فاتورة الحرب القادمة وحدها، أم ستتجنب خوضها وتذعن لإرادة صنعاء الكاملة والتي تعد حقا طبيعيا ومشروعا؟
7: طبعا أولا أود أن أوضح بالنسبة لتوقيع الملف الإنساني، هو يأتي في صالح السعودية قبل أن يأتي في صالح اليمن. لماذا؟ لأن الحرب هي بتعود الحرب، لما بتعود الحرب ليس مع العدو السعودي، الحرب بتأتي مع العدو الأساسي الصهيوني الأمريكي، والتي هي قائمة الآن والتي أتحدث عنها دائما في توسع الحرب الإقليمية الشاملة، خاصة فيما يدور اليوم بين محور المقاومة وأيضا تحالف العدوان الصهيوني الأمريكي بريطاني فرنسي أوروبي، خاصة بعد انعقاد أيضا والموافقة من قبل ما يسمى حلف الناتو بالأمس في داخل تركيا على اتفاقية الدفاع المشترك أو تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك البند الخامس الذي هو ضمن البند المتعلق في حلف الناتو، وهو يأتي ضمن عملية التحالف ضد أي دولة في هذا الجانب. وبالتالي أنا حينما أقول الملف الإنساني هو في مصلحة السعودية، حينما تعود الحرب مرة أخرى فلن يعني ونفذ الجانب يعني بدأ الجانب السعودي في عملية التوقيع على الملف الإنساني وتنفيذ بنوده كاملة دون أي استقصاء، فهنا هو سيسلم منشآته النفطية والاقتصادية من الضربات الصاروخية البالستية والصوتية والمجنحة والطائرات المسيرة اليمنية في أي اندلاع لحرب قادمة. لكن إذا لم يوقع الملف الإنساني فهنا هو من سيخسر، لأن الصواريخ سوف تتجه وتضرب منشآته النفطية والاقتصادية والحيوية، وسوف يعود إلى العصر الحجري إلى ما قبل أكثر من 130 عاما. ولذلك يقول المثل جنت على نفسها فراخش. فما المستفيد من ذلك؟ المستفيد اليوم هل هي السعودية أم اليمن؟ سوف يكون مستفيد السعودي أن يسلم منشآته إذا حاول أن يثبت أنه يريد طريق السلام وأراد أن يوقع الملف الإنساني وبدأ في تنفيذ هذه البنود. ما عدا ذلك فسوف يحرم أيضا من يبزي من ذلك الثدي الحلوب السعودي الذي هو الجانب الأمريكي الذي يعتمد اعتمادا كليا على الثروات النفطية وكل الثروات التي تتواجد داخل السعودية التي تعمل في ابتزازها أمريكا وإسرائيل وهي تذهب إليهم. وبالتالي هم اليوم في أمس الحاجة لأن يوقعوا إلى هذا الملف الإنساني وأن تسلم منشآتهم من الضربات اليمنية. وأيضا عملية عودة الحرب، فالحرب هي قادمة لا محالة وسيتم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية كلها حتى البريطانية والفرنسية وأيا كانت تتواجد داخل السعودية وداخل دول الخليج في هذه الحرب القادمة. أيضا سيتم حتى استهداف أهداف سعودية عسكرية، لكن لا يكون مجنب الجانب الاقتصادي والجانب أيضا الإنساني وعن هذه الضربات. إلا في حالة واحدة، إذا حاولوا هم استهداف منشآت مدنية وحيوية في داخل الجمهورية اليمنية فهنا سوف لن تسلم منشآتهم ولا أهدافهم الحيوية من الضربات اليمنية. لذلك اليوم هم بين خيارين لا ثالث لهما،
8: أحلاهما مر،
7: التوقيع على الملف الإنساني والبدء الفوري في تنفيذ بنوده كاملة دون استقصاء، وإما استخدام الضربات اليمنية على منشآتهم النفطية والاقتصادية، وهم الذين سوف يخسرون ذلك.
8: نعم، سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الرقيب، في ظل الأحداث والأوضاع الأخيرة يبدو أن الرياض وأبو ظبي عادت للواجهة قضية الصراع بينهما، وذلك لإشغال الشارع اليمني في الجنوب المحتل عن حقوقه وزيادة معاناته، كما أنها من الجانب الآخر تبدو محاولة لإشغال صنعاء داخليا وإبعادها عن متاهة الصراع الإقليمي الدائر في البحر الأحمر في محاولة لكسر وتشتيت وحدة الساحات لمحور المقاومة. فهل تكفلت السعودية بالقيام بهذا الدور وإغراق نفسها في مستنقع اليمن أكثر وأكثر؟
7: طبعا السعودية هي مجرد أداة، هي والإمارات هم مجرد أحذية وأدوات لدى العدوان الأساسي الصهيوني الأمريكي، لذلك هم يقومون بتمثيل مخطط. أيضا السعودية لها مطامع احتلالية واستعمارية في الأراضي اليمنية. الإمارات تريد أن تنهب الثروات وتريد أن تدمر الموانئ اليمنية خوفا من أن يكون هناك عملية أيضا تدمير لموانئهم في دبي لانتعاش الموانئ اليمنية. أيضا في تاريخ 16/6 الشهر الماضي كانت هناك زيارة للمعتوه والعميد الصهيوني الأمريكي عيدروس الزبيدي إلى داخل تل أبيب ولقاءه مع المجرم نتنياهو واجتماعه بعدد من القيادات الصهيونية اليهودية، وبدأ الترتيب لعملية ما يسمى خروج مظاهرات سبعة التي كانت قبل يومين، التي كانوا يقولوا بأنها ستخرج مظاهرات مليونية وسوف تحمل وتسوي وتفعل وتترك كل هذه التزاعات التي يريدون من خلالها أيضا عملية إعادة الانتفاض وتقديم اليمن وكل ما يريدون من مخططات تآمرية احتلالية استعمارية تأتي في مصلحة العدو الصهيوني الأمريكي. تم إفشال هذا المخطط. عملية ما يسمى حمد قبرم الذي كان يتحدث عن ميرا صدام حسين وعن منده، أما عن هذه المصطلحات وهي تأتي ضمن التزاعات الإصلاحية التي يتحلى بها دائما ميليشيات حزب الإصلاح من حيث الاستعباد كما أتى في الربيع العدري، عملية التغيير والاقتصاد والنفط والروتي والعصي وكل هذه التزاعات التي يريدون دغدغة عواطف الشعب اليمني، ثم في الأخير تشهدوا في كل ذلك وأتوا اليوم عن طريق تزاعة جديدة أتت بها الفرقة 8200 والموساد الإسرائيلي تحت مسمى ميرا صدام حسين الذي هي سمية الزبيري، وبالتالي تشهدوا أيضا في هذا المخطط. هناك اليوم عملية التجمع اللي يسمى مطرح الريان وأيضا ما يحصل والخلافات التي بدأت تنشف فيما بينهم وأيضا تمدد العدو السعودي في تلك المناطق اليمنية المحتلة وأيضا محاولته لمد الأنبوب، والإماراتي أيضا يدفع ويدعم في هذا الجانب والمناكفات التي بدأت تظهر للعلن فيما بين الجانب العدوان السعودي والإماراتي، وكل هذه الفزاعات هي ستبوء بالفشل أمام صمود اليمنيين وأمام الإرادة القوية اليمنية التي اليوم بدأت في عملية استعادة السيادة اليمنية وتحرير المناطق المحتلة كافة، وأيضا استعادة الثروات المنهوبة. عليهم هو شيء واحد، نقول لهم العدوان والحصار انتهى ولم يعد له أي مبرر، وما عليكم إلا أن تنفذوا ما عملتم به قبل 4 أعوام حينما أتيتم بالوساطة العمانية. ما عدا ذلك فالأبراج الزجاجية التي هي في دويلة الإمارات وميناء جبل علي التي هي ميناء دبي، كما حصل فيها الضربة التي أجبرتكم على المجيء أيضا إلى صنعاء وقبولكم بكل تلك الشروط في حينها، نقول لهم أيضا ضربات دقيق وخريص ما كانت إلا تلك الضربات في ميناء جبل علي وأيضا في دقيق وخريص إلا عبارة عن ضربات تحذيرية وقلصة أذن أتت بكم من أجل أن تعملوا وتقبلوا في عملية الجلوس على طاولة الحوار، وأن تريدوا أن تعملوا على عملية الهدنة أو خفض التصعيد التي كنتم تتمنوا أن تتمدد لمدة سنة واحدة، وأعطيناكم 4 أعوام. فالضربات القادمة لن تكون ضربات تحذيرية، الضربات اليمنية القادمة ستكون ضربات عاصمة وموقعة وأشد فتكا، بمعنى لن ترحم لا منشآت نفطية ولا اقتصادية ولا موانئ ولا مطارات، ومهما كانت الأسباب والمسببات فلن يكون هناك رحمة طالما وأنتم مصرين على تنفيذ المخطط الصهيوني الأمريكي في اليمن. اليمن هو مقتلة للوزراء وعملائهم منذ الأزل وإلى الأبد، وعليكم أن تفهموا هذه الرسائل جيدا، وأن ما هو قادم هو أشد وأعظم بإذن الله الملك جل جلاله، ثم بفضل وقوة القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني الذي بات اليوم ينتمي إلى قوات التعبية العامة، سواء في الجانب الشعبي أو الجانب العسكري أو في الجانب السياسي أو في الجانب الإعلامي أو في كل مختلف المجالات المختلفة، فهو عازم على تحرير كل أراضيه، وهو لا يستجدي لا أمم متحدة ولا يستجدي أيا كان، لأن اليمنيين دائما معتادون يأخذون حقهم بأيديهم ويقومون أيضا يرفضون الإذلال والمهانة والانكسار، لأن شعارهم دائما العز والشموخ والصمود والانتصار.
8: نعم، من يعرف اليمن وجغرافيته الإنسانية يدرك جيدا أن وراء كل صمود رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يساوموا ولن يساوموا أبدا على الدين والوطن والكرامة، وأن اليمن سيمضي في معركة انتزاع حقوقه وإنهاء الحصار على البلاد حتى يتحقق النصر الكامل بإذن الله، ويتم طي سجل العدوان والحصار والوصاية إلى الأبد. في الختام نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي مشاركتنا هذه الحلقة من برنامجنا برع يستعمر.
7: شكرا جزيلا لك أختي فاضلة.
8: شكرا لكم، في أمان الله.
9: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.

0: أمام عظمة الله وقوة وباس الشعب اليمني وصموده، انهارت أسطورة العدوان وأوهامه وأكاذيبه، وأصبحت دول العدوان بين خيارين: إما خيار السلام والتسليم الكامل بحقوق الشعب اليمني واستقلاله وسيادته، أو الخيار العسكري والذي ستترجمه القوات المسلحة بمفاجآت لا يتوقعها العدو السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وفاتورة الحرب هذه المرة ستكون عليهم غالية وغالية جدا. أما طريق الحرية والاستقلال فلن يتراجع عنه الشعب اليمني مهما كانت التضحيات والنتائج حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ومع ذلك كله سيبقى هتاف كل الأحرار براع يستعمار.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
1: وستهتف الحناجر من جديد براع يستعمار،
3: براع يستعمار،
4: براع
3: من أرض الأحرار،
1: براع يستعمار،
3: براع ولا الليل يكويك التيار، براع ولا الليل يكويك التيار.
1: براع يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براع يستعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشق في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه الراشدين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات في ذكرى ثورة واستشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام. سنتحدث في هذه السلسلة عن موضوعات عديدة، موضوعات تاريخية وفكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية تتعلق بثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، نحن بحاجة إلى معرفتها، لأن المعرفة التاريخية الصحيحة تنتج مواقف صحيحة وسلوكات صحيحة. وعندما تكون هناك معرفة مغلوطة، عندما تكون هناك معرفة مغلوطة بالتاريخ، عندما يكون هناك قصور وعدم معرفة، جهل بالتاريخ وبأحداث التاريخ، هذا أيضا ينتج مواقف خاطئة وسلوكات خاطئة واتجاهات وقيما خاطئة، وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن يكون لدينا معرفة حقيقية، معرفة مطلعة وفاحصة بأحداث التاريخ، لأن للتاريخ سلطة على الحاضر وسلطة على المستقبل. حاضرنا ومستقبلنا هو امتداد لماضينا. إذا كان ماضينا في وعينا، في ثقافتنا، في شعورنا باللحظة التاريخية وعيا صحيحا، فسينتج مواقف صحيحة. ومن هنا تأتي أهمية استلهامنا للدروس والعبر من هذه المحطات التاريخية، ذكر استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، ومن قبله ذكر استشهاد الإمام الحسين، وستأتي ذكرى وصول الإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين، والمولد النبوي، ويوم الولاية، وكل هذه المناسبات هي محطات نستفيد منها في واقعنا الأحداث التاريخية التي نرى فيها امتدادا في واقعنا اليوم. سنتحدث في هذه السلسلة أيها الإخوة المستمعون الأعزاء عن عدد من الأمور، من هذه القضايا التي سنتحدث عنها. لماذا نتذكر الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ كيف كان هو الوضع بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وفي أيام الإمام زين العابدين؟ ما هو دور الإمام زين العابدين والد الإمام زيد؟ الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، ما هو الدور الذي اطلع به الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام السجاد؟ ما هي الظروف السياسية، الخارطة السياسية التي حكمت العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في ذلك الحين؟ كيف كانت الظروف الفكرية والدينية؟ كيف كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟ كيف كانت الظروف العسكرية؟ من هو الإمام زيد؟ كيف نشأ؟ كيف تعلم؟ علاقته بالقرآن؟ هل أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف كان علمه؟ كيف كانت عبادته، زهده، كرمه، أخلاقه، حركته، تعليمه، نشره للوعي؟ ثم أيضا سنتحدث عن ثورة الإمام زيد، مسارات هذه الثورة، كيف تحرك الإمام زيد أولا ثقافيا وحاول الإصلاح السلمي، ثم تطورت هذه القضية إلى الثورة العسكرية، ووصولا إلى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، أسباب ذلك، هل فشل الإمام زيد أم نجح، ما هي وجوه نجاح الإمام زيد وثورة الإمام زيد، ثم أيضا ما هي الدروس التي يمكن الإفادة منها ويمكننا الاستفادة منها فيما يتعلق بواقعنا؟ ما هي أوجه الشبه التي نراها بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين في مواجهة الطغاة والظالمين وبين ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ في كثير من القضايا اعتماد الإمام زيد بن علي عليه السلام على القرآن، نحن اليوم نعتمد اعتمادا كبيرا على النص والقرآن، النص القرآني، ونعتبر محورية النص القرآني، الإصلاح السلمي، الإعلام السرية، المرأة في ثورة الإمام زيد، المحايدون. أين نجد الإمام زيد في واقعنا اليوم؟ ما هي أخيرا يمكننا الحديث أيضا ما هي النتائج التي تحققت للأمة وبشكل استراتيجي من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ وأول شيء يمكننا الحديث عنه، أولا لماذا نتذكر الإمام زيد؟ هذا هو السؤال الذي يراودنا دائما. البعض يطرح يا أنتم أكثرتم تكثرون من الحديث عن المحطات التاريخية، لماذا تتذكرون الإمام زيدا في كل سنة وفي كل عام؟ ما هي الجدوائية أن تحتفي المؤسسات والمجتمعات بالإمام زيد بن علي عليه السلام؟ أولا نقول بأن احتفاءنا بالإمام زيد هو احتفاء بالفضيلة، واحتفاء بالخير، واحتفاء بالعزة، واحتفاء بالكرامة، واحتفاء بالشجاعة، واحتفاء بالتضحية، واحتفاء بالعلم، واحتفاء بالعدالة، واحتفاء بالتمثيل الإسلامي، التمثيل الصحيح، والامتداد الإسلامي المحمدي الأصيل. فنحن بحاجة إلى هذه القيم، الشجاعة والتضحية والفداء والعزة والكرامة والإباء والثبات والصمود. بما أننا بحاجة إلى هذه القيم في واقعنا اليوم، نحن نرى في هذه الأشياء وفي هذه القيم حاجة عملية، ليست مسألة ترفية بالإمكان الاستغناء عنها وهي قضية يمكن الاستغناء، لا، هذه أصبحت اليوم نحن أصبحنا بحاجة إليها، حاجة ماسة متصلة بواقعنا اليوم. ومن ثم نحن نعمل على كل ما يمكن أن يعزز هذه القيم في واقعنا، في أفرادنا، في أجيالنا، في أولادنا، في أنفسنا. الإمام زيد محطة عظيمة من محطات التي يستفاد منها في هذه المناسبة. ثانيا نجد في الإمام زيد واقعنا، نجد فيه صورتنا، نجد فيه مثالنا، نجد فيه نسخة منا، نجد فيه الامتداد الحقيقي لنا. كل أمة اليوم تبحث في التاريخ عن الامتداد الذي ترى فيه تجسيدا لواقعها. نحن نرى اليوم من خلال مظلوميتنا وما نعانيه كيمنيين، نرى في الإمام زيد بن علي عليه السلام نرى فيه الواقع الذي نعيشه، نرى فيه الطموح، نرى فيه القيم، نرى فيه الأهداف، الغايات التي نتحرك فيها. إذن نحن نتذكر الإمام زيدا على هذا الأساس. أيضا نتذكره لأنه أصبح أستاذا للمسلمين، أستاذا للأحرار، أستاذا للحرية، للعزة، للكرامة. ونحن بحاجة إلى هذه العزة وإلى هذه الكرامة، وبحاجة إلى التتلمذ على هؤلاء الأساتذة وعلى هؤلاء الأئمة العظماء، الذي هو أحدهم الإمام زيد بن علي عليه السلام، أحد أعظم أئمة آل البيت سلام الله عليهم، الذين أوصى الله بهم، الذين قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. كم من الآيات ومن الأحاديث التي تبين لنا أهمية التمسك بأئمة أهل البيت، وهل هناك أحد أفضل منه، أفضل، هل هناك أحد مثل الإمام زيد يجب أن نتمسك به؟ فعندما نحتفي بالإمام زيد هو إنما نعبر عن أهمية التمسك بأهل البيت عليه السلام، ونترجم هذه الأحاديث والآيات في واقعنا العملي. أيضا نتذكر الإمام زيد

تثروا عليه اليوم. أليس إذن بمصلحتنا أن نستفيد من الإمام زيد وأن نعود إلى الإمام زيد؟ نحن بحاجة إلى مثل الإمام زيد من القدوات في مواجهة هؤلاء الظالمين. عندما نواجه الظالم، عندما يواجه أفرادنا أبطالنا مجاهدون في الجبهات، عندما يتخذون من الإمام زيد ابن علي عليه السلام ومن الإمام الحسين والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومن رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله القدوات التي ينطلقون منها ومن أفكارها ومن قيامها، هذا يعزز واقعنا. أيضا من الأمور نتذكر الإمام زيد لأن تذكره مصلحة لنا نحن كشعب، كمستضعفين، كأمة، كمواطنين. نحن بحاجة إلى تذكر من يمثل الشفافية والنزاهة والعفة والجود والتضحية والفداء والإيثار والنزاهة وإباء الظلم والطغيان وإباء الضيم. هذه الأشياء، هذه المعاني نحن بحاجة إليها. الإمام زيد يعتبر ينبوعا ثرا في هذه القيم ولهذه القيم ولهذه المبادئ. نحن بحاجة أيضا إلى الإمام زيد لنقدمه في واقعنا أستاذا وقدوة لأجيالنا في تحركهم الجاد والقوي ضد هؤلاء الطغاة والمستكبرين وكسر حالة الجمود والإذعان. إذن قضية الإمام زيد ليست قضية ترفية، ليست مسألة تاريخية نريد أن نشبع نهمنا التاريخي ونتحدث عن التاريخ من زاوية ما ثم ينتهي المطاف بنا أن يوضع البحث التاريخي هذا في ركن من أركان المكتبات العامة في جامعة من الجامعات أو في مركز من المراكز. لا، نحن نجد أن استلهامنا لثورة الإمام زيد تعطي ثمرة في واقعنا الآن، نحن بحاجة إليها. ألسنا بحاجة إلى المجاهدين؟ الإمام زيد كان مجاهدا. ألسنا بحاجة إلى الشجعان؟ الإمام زيد كان شجاعا. ألسنا بحاجة إلى علماء عاملين؟ الإمام زيد كان أعظم وأعلم العلماء أهل بيته في ذلك الحين. ألسنا بحاجة إلى أهل الإباء والجود؟ الإمام زيد بن علي كان كذلك. كل المعاني والقيم والفضائل التي نبتغيها في واقعنا وفي أنفسنا وفي أبنائنا وفي جيلنا وفي شعبنا وفي أمتنا كان الإمام زيد عليه السلام على أعلى مستوى فيها. نحن بحاجة إلى الإمام زيد والتعرف على الإمام زيد في اكتساب الرحمة. كان الإمام زيد رحيما بالأمة، بل وضحى بنفسه من أجلها، من أجل عزتها، من أجل حريتها، من أجل كرامتها. أليس مجاهدون اليوم ينطلقون على هذا الأساس ومن أجل تحقيق هذه الغايات وهذه الأهداف؟ إذا ما أحراهم في العودة إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام. نحتاج إلى الإمام زيد لنستشعر المسؤولية والتحرك الجاد والفاعل في واقعنا اليوم، كما استشعر المسؤولية الإمام زيد بن علي عليه السلام وكان يقول: وددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض وأتقطع قطعة قطعة لأن يصلح الله بأمر أمة محمد. نحن بحاجة إلى أن نستشعر ذلك المعنى العظيم الذي انطلق منه الإمام زيد عندما رفعت الرايات وأعلنت رايات الجهاد فوق رأسي وخفقت رايات الجهاد فوق رأسي. ماذا قال الإمام زيد؟ قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. وهو يبين هنا أنه لا كمال لديننا إلا من خلال الجهاد في سبيل الله. نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد لكي نخلع ثوب الذل والخوف الذي يحاول الظالمون أن يلبسوه إيانا. نحن بحاجة إلى البصيرة والوعي الذي انطلق منها الإمام زيد وحث أتباعه قائلا: البصيرة البصيرة ثم القتال، لا تقاتلوا على الشك. دعاهم إلى البصيرة. الأمة اليوم وكثير من أولئك الذين ضلوا الطريق وانحرفوا عن جادة الصواب، ما الذي كان ينقصهم؟ ما الذي ينقص هؤلاء المرتزقة الذين ارتموا في أحضان العدوان وجلبوا العدوان على شعبنا وعلى أمتنا؟ ينقصهم الوعي، تنقصهم البصيرة. ما الذي ينقص أولئك الذين قد يذهبون وينطلقون للجهاد ولكنهم لا يستمرون؟ البصيرة والوعي. البصيرة والوعي هي التي تعطيهم، هي الضمانة في الاستمرار في هذا الخط حتى لا نقع في ما وقع فيه كثير على مر التاريخ، الذين سقطوا على قارعة الطريق، سقطوا في منتصف الطريق، سقطوا في ثنايا الطريق. إذن الوعي والبصيرة التي دعا إليها الإمام زيد نحن بحاجة إليها في واقعنا. الجهاد أيضا، هناك من يدعي بأنه من أتباع الإمام زيد ويحب الإمام زيدا ولكنه لا يمضي في طريق الإمام زيد. الإمام زيد حكم وفصل بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون حبهم للإمام زيد وأنهم أتباع الإمام زيد ولكنهم لا يريدون أن يجاهدوا ولا يريدون أن يقدموا موقفا ولا ويحاولون

0: تحنيط آيات عديدة، 600 آية من آيات الجهاد في سبيل الله، لا أدري إلى أين يريدون أن يذهبوا بها. بالتالي الإمام زيد حكم فصل، أليس الإمام زيد كان عالما من أعلم علماء الأمة؟ وفي نفس الوقت ألم يكن الإمام زيد مجاهدا عظيما؟ إذن نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد عليه السلام. أيضا يبين لنا أن الإمام زيد عندما عاش حياته لله سبحانه وتعالى وكان يخشى الله خشية كبيرة وارتبط بالله ارتباطا وثيقا ووثق بالله سبحانه وتعالى. الأمة الآن كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، ولا زالت منذ ذلك الحين منذ أن قال هذه المقولة حتى اليوم عندما قال، الأمة تعيش أزمة ثقة بالله سبحانه وتعالى. إذن من أين نكتسب هذه الثقة؟ من القرآن الكريم. أين هي الشواهد التاريخية التي تدل على أهمية أن يكون الناس مكتسبين للثقة بالله سبحانه وتعالى؟ الإمام زيد واحد من هذه الشواهد التاريخية التي نستشعرها ونستشهد بها على أهمية الارتباط الوثيق والثقة بالله سبحانه وتعالى. بالتالي هناك مصلحة مهمة جدا لنا في أن في الاكتفاء وفي دراسة وفي إحياء ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في واقعنا، لأننا بحاجة واقعية لتذكر مثل هذه الثورة وقيمها وأهدافها وغاياتها. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يكاد صوت الأحداث والوقائع والمجريات بملموسها العملي الأكثر دلالة وإقناعا يكاد أن يكون هو الأقوى من كل صوت، وها هو اليوم ذلك الصوت في اتصاله بكل المعطيات التي نلمسها ونشاهدها اليوم تقول في تواليها ونوعيتها ومصيريتها إن وعي وإدراك شرفاء الأمة في محور الجهاد والمقاومة الإسلامية هو الأدق والأصح والأكثر واقعية في بنائه على أننا أمة واحدة، كما أن عدوها واحد هو العدو الأمريكي الصهيوني العنصري المستكبر. هذه الواحدية ترتبط بواحدية الألم والأمل وكل ما يتصل بواقع هذه الأمة، ولا مجال لدعايات التفريق والتمزيق على أي أساس، ودعواتها الضالة المدمرة والخادمة للأعداء في استراتيجياتهم الشيطانية لإيجاد الشروخ في جسد الأمة العربية الإسلامية الواحدة وتعميقها وترسيخها وتوسيعها بكل وسيلة ممكنة لديهم وعبر كل أبواقهم والناعقين المأجورين أو المغفلين بما يخطط ويسعى إليه أولئك الأعداء اللؤماء. لا مجال اليوم لكل ذلك. اليوم وكما نلاحظ وفي الوقت الذي تلتئم فيه المشاعر والمواقف للأحرار والشرفاء في مواجهة الأعداء الألداء والتحديات والأخطار، ومثال كل ذلك هذا اليوم ما تتعرض له إيران والمنطقة من عدوان همجي حاقد وتداعيات وتطورات أبرزها التشيع الملحمي التاريخي للإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي. في هذا الوقت وفي ظل ما يحدث بكل دلالاته ومضامينه ومؤشراته، تتواتر الوقائع والتطورات لتكرس حقيقة واحدية هذه الأمة وجودا ومصيرا، حقيقة عصية على كل التفاف أو تغافل أو تجاهل أو كيد ماكر خبيث للنيل من هذه الوحدة في المصير والوجود وفي كل متعلقات هذا الوجود. عندما نرى في الأفق نرى الكثير من الشواهد التي تؤكد هذه الحقيقة وهذا الواقع. ها هو اليمن يحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، الذكرى الحالة غير بعيد عن مثيلتها ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام. يحيي اليمن هذه الذكرى المهمة ويتزود من معينها بالكثير والكثير مما تحتاجه الأمة اليوم في ذلك الموقف التاريخي العظيم الجهادي والإيماني لهذا الإمام العظيم. يحيي اليمن هذه الذكرى وهو في ذروة الالتحام الموقفي الشامل مع إخوة الدين والخندق والجهاد في المحور، لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنا ذروة الدلالة على قوة اللحمة الواحدة والموحدة والقاهرة لأطروحات الفرز المذهبي المشبوهة وخرافات التشتيت والتمزيق الخطيرة والخبيثة. في الوقت ذاته تتوالى فعاليات التشييع التاريخي لشهيد الجهاد والمقاومة وشهيد إيران وفلسطين والأمة المسلمة المقاومة العظيم إمام المستضعفين، كما درج الحال في وصفه السيد علي الخامنئي، بامتداداتها الزمنية والمكانية والجغرافية من إيران إلى العراق، وأبعادها الدلالية الموضوعية الإنسانية بما فيها الطيف السياسي والديني والفكري الواسع المشارك في التشيع سواء في إيران أو في العراق أو كل ما يتصل بهذه الفعالية التشيعية المهمة، لتؤكد جميعها وبدورها الأفق الإسلامي الإنساني الرحب للجمهورية الإسلامية في إيران بثورتها ودولتها وقيادتها وفكرها وموقفها. وفي كل ذلك ما ينسف دعاوى الأعداء وادعاءاتهم وأكاذيبهم ومزاعمهم هم وأبواقهم وأدواتهم المغرضة المضللة التي تزور المفاهيم وتقوقع المواقف وتحاول حثيثا وبكل جهد وكيد ومكر وضعها في محابس مذهبية وطائفية ضيقة خدمة لأجندات الأعداء الألداء الخبثاء ومشاريعهم التفتيتية الشيطانية المدمرة. وكل ذلك أيضا يظهر ويثبت بكامل الوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست ولم ولن تكون حالة مذهبية كما يكذبون ويضللون دون كلل ولا ملل، بل هي حالة إسلامية إنسانية حضارية مجاهدة مقاومة للطغيان الأمريكي الصهيوني الإبستيني المستكبر الاستباحي الهادف إلى السطو على البشرية بكلها بكل ما فيها من مقدرات وحقوق وحرمات، وفي قلب كل ذلك المستهدف لهذه الأمة بكل مذاهبها وشعوبها. وأن دولة إيران بخلفيتها الثورية الإسلامية التوحيدية وبدستورها وقيادتها وسياستها ليست دولة مذهبية كما يزعمون ويكذبون بتواصل ودأب محموم مسعود.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من المركز الوطني للأرصاد. ينضم إلينا جمال السايس ليوافينا بحالة الطقس المتوقعة في مشيئة الله تعالى. طيب الله صباحك أخي جمال.
3: طيب الله صباحكم كل جمعتكم مباركة.
2: إذا تفضل أخي الكريم.
3: رحيم.
2: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير. وإليكم نشرة موجزة عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالمناطق الجبلية. طقس صحون إلى غائم جزئيا، يتحول نهارا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متوسطة الشدة على أجزاء المحافظات تعز إب الضالع دماء صنعاء ريما المحويت حجة عمران وكذلك غرب صعدة. وأيضا هطول أمطار متفرقة على أجزاء المحافظات البيضاء ومرتفعات الوحج وأبين وشربة خلال فترتي الظهر والمساء. وقد تتشكل الشابور المائية والضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. وهنا حد المركز الوطني للأرصاد والإمدار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في مراتها وعبورها والاحتمام من العواصف الرعدية. أما المناطق الصحراوية فطقس مشمس ومغبر نسبيا حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. وهنا يحذر مركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أخو المواطنين في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة، والصحار والسوق الساحلي من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإجتناب من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لشفت الشمس خلال فترة الظهيرة. أما المناطق الساحلية وخليج سقطرى فطقس غائم جزئيا ومغبر نسبيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء مثل تهامة وكذلك سواحل المهرة وخليج سقطرى، ورياح نشطة إلى شديدة حول خليج سقطرى وخليج عدن حيث تراه سرعتها ما بين 25 إلى 45 عقدة. وهنا أيضا عدد المركز الوطني للأرصاد والمواطنين مبتدئي البحر والصيادين ورابط السفن من اضطراب البحر ارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وكذلك في السواحل الشرقية. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بإذن الله تعالى، في صنعاء العظمى 31 والصغرى 18، عدن 38 30، تعز 34 20، المكلا 34 29، الحديدة 38 32، في سجون العظمى 44 والصغرى 27، سقطرى 34 27، دماء 30 12، إبت 29 14، الغيضة 31 20، الضالع 32 21، في عتق العظمى 39 27، مارب 42 26، صعدة 35 18، المعز 29 17، عمران 32 14، في جبن بشعيب العظمى 25 29 درجات، المخا 37 30، الجوف 42 25، حجة 32 22، البق أيضا 42 العظمى والصغرى 26، إبل 31 17، البيضاء 33 18، ريمة 28 20، الحبيلين 37 26، وأخيرا في بيحان العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية. هذا ما لدينا حتى الساعة.
2: إذن أخي جمال السايس كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لك.
3: عفوا، في أمان الله.

طيب الله أوقاتكم وصباحكم وجمعتكم بكل خير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني في مسيرات ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا لبيان القوات المسلحة. قبائل اليمن ترفع جهوزيتها للقتال القتالية لإسناد الجيش ودحر الاحتلال وانتزاع الحقوق المشروعة. الجيش الإيراني يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن بلاده لن تثق مجددا بالغرب في المفاوضات بشأن أوكرانيا. تفاصيل النشرة. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة عصر اليوم الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات، وأكدت أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام والتأكيد على المضي على نهجه في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان وتأييد بيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين. واصلت قبائل اليمن لقاءاتها المسلحة في محافظات حجة وذمار والجوف ومأرب وعمران وصعدة والبيضاء والضالع وتعز وغيرها من المحافظات والمناطق الحرة، معلنة جهوزيتها القتالية العالية لإسناد القوات المسلحة في خوض معركة التحرير وإنهاء الاحتلال والعدوان السعودي الأمريكي. وأكد المشاركون استعدادهم الكامل لخوض معركة التخلص من العدوان وإنهاء الحصار وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة الأعداء. ويتواصل النكف القبلي من خلال اللقاءات والوقفات الشعبية المسلحة في عموم مديريات المحافظات، والتي تأتي استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في بيان بداية العام الهجري 1448 هجرية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، وتأكيدا على الجهوزية العالية والاستنفار لأي مواجهة أو تصعيد ضد النظام السعودي وأدواتها العميلة في الداخل التي حتى وانتزاع الشعب اليمني لحقوقه الكاملة والمترتبة على العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 11 عاما. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر بجروح إثر قصف طائرات العدو الإسرائيلي مركبة مدنية غرب مدينة غزة. وكان قد استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء غارات للعدو الصهيوني على عدد من مناطق القطاع. في لبنان نفذ جيش العدو تفجيرين في بلدتي حدافة وحولة جنوب البلاد، فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 16,525 شخصاً، بينهم 4,321 شهيدا و 12,204 جرحى، وهذا منذ 2 مارس الماضي. وفي سوريا توغلت دورية تابعة للعدو في محيط قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حجزا مؤقتا للتفتيش المارة على إحدى الطرقات في المنطقة، فيما تم رصد تحليق طيران استطلاع تابعا لقوات العدو في أجواء معظم بلدات حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مراسم تشييع الشهيد السيد تمثل محطة وفاء لرجل كرس حياته للدفاع عن إيران، معتبرا أن الشهادة في الثقافة الإسلامية ليست نهاية الحياة بل بداية لنهاية لحياة خالدة في جوار الله. وقال بقائي إن الإيرانيين يشيعون السيد الشهيد إلى مثواه الأخير، مشيرا إلى أنه أمضى سنوات طويلة في مواجهة التحديات وصون وحدة البلاد وسيادتها حتى نال الشهادة التي كان يتطلع إليها. وأضاف أن الشهداء يشكلون امتدادا لمسيرة الإيمان والعزة منذ واقعة كربلاء، مؤكدا أن الشهادة تمثل ذروة الكمال والوفاء بالعهد مع الحق، وأن دماء الشهداء ستظل مصدر قوة وصمود للشعب الإيراني. في غضون ذلك ذكرت وكالة فارس أن جثمان الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه ووري الثرى بجوار ضريح الإمام الرضا عليه السلام بالروضة الرضوية في مدينة مشهد. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتقاء 14 شهيدا وإصابة 78 آخرين بالجروح جراء سلسلة غارات واعتداءات جوية شنتها القوات الأمريكية على مناطق مختلفة من البلاد خلال اليومين الماضيين في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به. في غضون ذلك استهدف الجيش الإيراني بالمسيرات منظومة باتريوت في الكويت التابعة للجيش الأمريكي وهوائي الأقمار الصناعية موقع الإنذار المبكر في قطر، وبالمسيرات الانتحارية استهدف مستودعات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في البحرين. وأفادت وكالة مهر بأن مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين تعرض لإصابة مباشرة ما أدى إلى انفجارات متتالية، فيما أعلنت قوات الحرس الثوري أنها دكت مركز القيادة والمراقبة للعدو في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن بعشرة صواريخ باليستية. هذا وأفادت وكالة برومبرغ الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت توقفا شبه كامل، وأوضحت أن الحركة اقتصرت على مسار ملاحي تديره إيران بمحاذاة الجانب الشمالي للمضيق. على الصعيد السياسي بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني المشير الميداني عاصم منير آخر التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي، وحذر من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، مؤكدا عزم إيران وقواتها المسلحة على الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها الوطني. كما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي ووزير الخارجية التركي مكان فيدان لبحث آخر التطورات في المنطقة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لن تثق مجددا في نوايا الغرب تجاه سعيه لحل تفاوضي للأزمة الأوكرانية. وقال رافروف في مؤتمر صحفي في ختام محادثاته مع وزيرة خارجية موزمبيق ماريا لوكاس: لقد استنفد هذا المخزون من حسن النية والآمال نهائيا، معتبرا أن الأوروبيين أعلنوا بوضوح انتقالهم إلى مرحلة الإنذارات الموجهة للاتحاد الروسي. وتأتي تصريحات رافروف في وقت يتواجد فيه في موزمبيق ضمن جولة عمل إلى الدول الأفريقية شملت سابقا أثيوبيا والنيجر. النبؤ الأخير:
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين تعمل من أجل تحقيق السلام العالمي ولا تشكل تهديدا لأي طرف، داعية حلف شمال الأطلسي الناتو إلى التوقف عن توجيه الانتقادات لبكين. وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن الناتو تحالف إقليميا للدفاع أنه تحالف إقليمي للدفاع له نطاق مهام وحدود جغرافية محددة بوضوح، وعليه أن يتوقف عن توجيه الانتقادات إلى الصين في كل مناسبة. مشيرة إلى أنه يتعين على الحلف التخلي عن عقلية الحرب الباردة التي عفى عليها الزمن، وتصحيح تصوراته بشأن الصين والتوقف عن الترويج لما وصفته بالتهديد الصيني. كان ذلك مهنب الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني في مسيرات ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييد بيان القوات المسلحة. قبائل اليمن ترفع جهوزيتها القتالية لإسناد الجيش ودحر الاحتلال وانتزاع الحقوق المشروعة. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن بلاده لن تثق مجددا بالغرب في المفاوضات بشأن أوكرانيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أدل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
5: اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: تصدرت أمريكا قيادة المعركة البحرية ومواجهة صنعاء في البحر الأحمر لحماية السفن الصهيونية، وتصدر اليمن المواجهة المباشرة مع أمريكا ورفع سقف الإسناد لغزة والشعب الفلسطيني.
1: من البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب أصبح كل خط ملاحي يقرأ البيان العسكري ويحسب المسافة بينه وبين أي مكان تطاله أيدينا.
2: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتوقف عن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا المجاهدين في قطاع غزة.
0: مع رفع سقف الإسناد والدعم اليمني لغزة والشعب الفلسطيني وتوسيع قرار الحظر على السفن الصهيونية، أعلنت أمريكا عن تحالف عسكري لمواجهة اليمن والتصدي لعملياته ضد الكيان الغاصب. وجاء الرد قويا على هذا الإعلان من اليمن على لسان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب ناري توعد فيه أمريكا بعمليات عسكرية تستهدفها في أي مكان وتستهدف بوارجها ومصالحها، فلسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضرب.
3: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية. نحن لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه، نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لا يمكن أن نخاف من التهديد الأمريكي، ولا حتى إذا أراد الأمريكي أن يدخل في حرب مباشرة وعدوان مباشر على بلدنا. لسنا ممن يتراجع عن مواقفه لأجل ذلك، ولسنا ممن يخنع أو يخضع أو يستسلم من أجل ذلك.
1: خاضت القوات الأمريكية خلال القرن الحادي والعشرين حروباً في كل من أفغانستان والعراق، ونشرت قواتها في سوريا وقواعدها في الخليج، وتوسعت العربدة الأمريكية في بحار الشرق الأوسط ومحيطاته دون منازع. ولكن التحدي الذي واجهته القوات الأمريكية في البحر الأحمر بدا مختلفاً على كل المستويات.
3: لن نتردد إن شاء الله لفعل كل ما نستطيع، وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد.
0: في 31 من ديسمبر عام 2023 أصدرت القوات المسلحة بياناً كشفت فيه عن جريمة العدو الأمريكي بالاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية، مما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية. وأكدت في البيان نفسه أن هذا الاعتداء لن يمر دون رد أو عقاب. هذا البيان جاء معززاً بخطاب ناري من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتفويض شعبي كاسح.
4: تخبط أم جس نبض؟ فقد تصاعدت التوترات جنوب البحر الأحمر في أعقاب الهجوم الأمريكي والذي أودى بحياة 10 من منتسبي البحرية اليمنية كانوا يقومون بواجبهم الأخلاقي في الضغط لوقف العدوان على غزة.
5: في البحر الأحمر هي عبارة عن رسالة للشعب اليمني، رسالة للقيادة السياسية، لتجريبها وجس نبض لترى ما الذي ستصنعه. ويقول أنه دفاع عن النفس. الدفاع عن النفس ليس بإغراق ثلاثة قوارب. هو كان يرد برسائل تحذيرية، لو أراد الدفاع عن النفس كان يرد بالتحذير، كان يرد على الأقل بإغراق زورق من الزوارق، لكن أن يغرق ثلاثة زوارق بحرية فلا تسمى على الإطلاق دفاعنا عن النفس. هو اعتداء، واعتداء واضح وصريح، ولا يمتلك أي قرار مجلس الأمن الدولي باستخدام هذه القوة، ولا وجود له أصلا في البحر الأحمر، ولا يحق له التواجد في البحر الأحمر.
4: أين وكيف سترد صنعاء يبقى رهن التكهنات؟ والمعلوم أن الحصار على الموانئ الصهيونية قائم والملاحة الدولية آمنة، إلا من تورط إلى جانب الأمريكي فسيجازف بمصالحه وأمن ملاحته، تقول صنعاء. وتضيف أن الخطر في البحر الأحمر يأتي من قبل الأمريكي وليس من جانبها. يرى متابعون سياسيون أن الصهاينة في تل أبيب وواشنطن نجحوا في جر الولايات المتحدة إلى صراع لا تريده في الوقت الحالي، وهي تشتبك مع الصين وروسيا. العالم الذي لن يكون بمعزل عن الضرر يترقب إلى أين ستؤول أحداث البحر الأحمر ليبني على الأمر مقتضاه.
1: عشية خطاب السيد القائد بمناسبة جمعة رجب لسنة 1446 هجرية ومساء الجمعة، أطلقت القوات الأمريكية والبريطانية عدوانا عسكريا واسعا على اليمن بذريعة حماية حرية الملاحة، في محاولة بائسة لكسر الموقف اليمني وإسكات الصوت الداعم لغزة. لكن ما حدث في البحر الأحمر كان عكس ما أرادته واشنطن ولندن.
0: مع تواصل الغارات الأمريكية البريطانية لم تنكسر الإرادة اليمنية ولم تتراجع العمليات البحرية، بل ازداد الإسناد قوة واتساعا، وذهبت القوات المسلحة إلى ما هو أبعد من التصدي للعدوان، وأحدثت زلزالا عسكريا لم تكن تتوقعه، وهي تشاهد أساطيلها وبوارجها ترجو الرحمة تحت قوة وبأس الصواريخ والمسيرات اليمنية.
6: وأعدت لهم القوات البحرية اليمنية ما استطاعت من قوة وصواريخ ومسيرات وألغام كاسحة. إنهم جند مغرقون، هذا ما وعد به قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي واشنطن. إن تجاوزت الخط الأحمر في البحر الأحمر وتورطت في حماقة العدوان على اليمن.
3: إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.
6: عمليات نوعية، تكتيكات عسكرية وترسانة متنوعة، مثلت القوة البحرية علامة فارقة في تشكيلات الجيش اليمني، وهذا ما ظهر جليا وأذهل الجميع منذ أن أوصد اليمن باب المندب وحرم مياه البحرين الأحمر والعربي على السفن الإسرائيلية نصرة لغزة. قصمت عمليات اليمن ظهر الاقتصاد الإسرائيلي، فدخلت أمريكا مباشرة بعد فشل سياسة الترغيب والترهيب مع حكومة صنعاء، شكلت تحالفا بحريا لحماية السفن الإسرائيلية، لكنه وئد قبل أن يولد، انفضت أغلب الدول عنه، فلا طاقة لأحد على خوض مغامرة محكومة بالغرق في بحر من الخسائر.
3: الأمريكي أعلن عن تحرك جديد. الأمريكي كان يتحرك منذ البداية، يحاول من البداية أن يقدم كل أشكال الحماية للسفن الإسرائيلية، ولكن الذي يسعى له الآن هو توريط الآخرين معه في حماية السفن الإسرائيلية وحماية السفن المرتبطة بإسرائيل.
1: هاجت مياه البحر الأحمر وأصبحت ناراً ولهيباً وسعيراً على البوارج الأمريكية التي خاضت ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية اشتباكات متعددة مع البحرية اليمنية.
2: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تم الاشتباك اليوم مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين. وكان من نتائج عملية الاشتباك ما يلي: إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة، وصول عدد من صواريخنا البالستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها. هذا وقد استخدمت القوات المسلحة اليمنية في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عددا من الصواريخ البالستية.
0: اشتباك لمدة ساعتين انتهى. هذا التحدي النوعي يجعل اليمن قادرة على المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية وإلحاق الأذى بمكانتها البحرية وسمعتها وهيبتها التي ظلت لعقود تهيمن على البحار والمحيطات.
1: في 24 يناير عام 2024 كانت أول مواجهة وأول اشتباك. سقطت قوة الردع الأمريكية، وبعدها بيومين في 26 يناير عام 2024 احترقت السفينة البريطانية مارلين لواندا بعد استهدافها بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة في خليج عدن.
2: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها بفضل الله.
3: على البريطاني أن يأخذ الدرس من سفينته التي احترقت من الليل إلى الليل بقيت مقترقة، عليه أن يأخذ العبرة، وسيلحق بنفسه وباقتصاده الضرر من دون نتيجة، من دون أن يحقق الهدف بحماية السفن الإسرائيلية.
7: عشية 26 يناير كانت السفينة البريطانية مارلي لواندا تعبر البحر الأحمر. بدا أنها نجت من قبضة القوات المسلحة اليمنية بعد أن توعدت الأخيرة باستهداف الملاحة البريطانية ردا على مشاركة لندن في العدوان إلى جانب الولايات المتحدة. وصلت السفينة إلى خليج عدن، شعر طاقمها بالأمان، ظنوا أن المهمة أنجزت وأن اليمن فشل في امتحان منع الملاحة البريطانية، متوهمين أن التحالف الذي تقوده واشنطن قد نجح في تحجيم القدرات اليمنية وتأمين عبورهم.
8: وما رميت إذ رميت ولكن الله
9: رميت. تعمدنا استهدافها في خليج عدن لإيصال رسالة للعدو أن بإمكاننا ضرب أي هدف في أي نقطة من مناطق الحفر المعلنة.
7: بعد نصف شهر من العدوان الأمريكي البريطاني نجح اليمن في توسيع مسرح العمليات إلى خليج عدن. كانت واشنطن ولندن تفترضان النجاح في إضعاف قدرة اليمن على شن هجمات في البحر الأحمر قبل أن تتفاجأ بضربات نوعية ودقيقة في خليج عدن.
9: قامت القوى الصاروخية اليمنية بإطلاق صواريخ البحر الأحمر اتجاه السفينة مارلين لواندا، وكانت الإصابة بفضل الله تعالى دقيقة، حيث أصيبت السفينة في منتصفها واشتعلت النيران فيها مباشرة.
7: بهذه العملية وما تبعها وضعت الأساطيل الغربية بقيادة واشنطن أمام واقع جديد. بدلاً عن الردع والحماية تحولت مهمة تلك الأساطيل إلى مجرد فرق إطفاء تهرع لإنقاذ السفن المشتعلة. إحراق مارلين لواندا كان الشاهد الأول على حجم الورطة البريطانية، تلتها عمليات أقصى، أجبرت البحرية الملكية في النهاية على الهروب.
0: مثلت هذه العملية النوعية تطوراً جديداً في مسار التحرك البحري اليمني لإسناد الشعب الفلسطيني من ناحية، وعلى مستوى معادلة الردع، فقد أحدثت تلك الضربات ما يشبه الزلزال العسكري، أفقدت الأمريكي والبريطاني ثقته بنفسه، وتقلصت أسطورته البحرية التي حاول بناءها لعقود طويلة.
1: أما على صعيد الردع الدولي فكان للأثر صوت مرتفع في كل مكان، بدأ في نحيب القيادات العسكرية والسياسية في واشنطن، وتردد صداها في تل أبيب وفي أوروبا.
7: بالحديد والنار ترسم البحرية اليمنية خطوطها الحمر أمام الفرقاطات الأوروبية. مسرح المواجهة في البحرين الأحمر والعربي محكوم بضوابط يحددها اليمن، وليست السفن الحربية الآتية من مسافة آلاف الأميال. ولأن العالم محكوم بالقوة، فقد اضطر اليمن لاستخدامها لتقويم اعوجاج الحضور البحري الأوروبي. من هنا أتى الهجوم الذي نفذته البحرية اليمنية ضد فرقاطة أوروبية، انطلاقا من محاولة الأخيرة اعتراض الهجوم على السفينة اليونانية سونيون. وللهجوم دلالته في التعامل مع المشاركة الأوروبية إذا ما تجاوزت الخطوط الحمراء واندفعت خلف التحريض الأمريكي الإسرائيلي، بأن بقاءها خارج دائرة الاستهداف ليس دائما، وهو محكوم بالأفعال لا الأقوال.
3: هو يسعى إلى تحريك الآخرين وتوريطهم، هذا السعي من البداية، يسعى إلى توريط الأوروبيين، يسعى إلى توريط بعض الدول العربية، يحاول باستمرار ولا يكل ولا يمل.
7: الدفع الأمريكي لتوريط الأوروبيين ليس جديدا، وقد بدأ بالتزامن مع العمليات البحرية اليمنية لنصرة غزة، إلا أن مخاوف تتعلق بالمصالح الأوروبية المعتمدة على التجارة البحرية قد وضعت حدا للمشاركة العسكرية، والتي أطلق عليها فيما بعد عملية أسبيدس، متحاشية التورط في العدوان المباشر على اليمن كما فعلت أمريكا وبريطانيا. جرأة اليمنية في ضرب السفينة سونيون في ظل الاستنفار الأمريكي يبعث رسالة مزدوجة إلى الأوروبيين، أولها أن اليمن لا يخشى واشنطن بل لا يتردد في ضربها، وبالتالي فلن يتردد في ضرب الأطراف المتورطة في حماية الملاحة الإسرائيلية، والثانية أن اليمن قادر على تصعيد عملياته متجاوزا خطوط الحماية الغربية، ما يعني القدرة على تنفيذ هجمات نوعية وفي أكثر الظروف تعقيدا، وللسفن الأوروبية تجربتها المريرة أمام الضربات التحذيرية خلال الأشهر الفائتة.
0: لم يكن البحر الأحمر يوما أهدأ مما أرادته له السفن الغربية والأمريكية، ولكنه بعد الطوفان أصبح يتكلم بلهجة يمنية خالصة تفرض القرار وتعيد الاعتبار لمعادلة الردع، تتبدل فيه خرائط الإبحار وخطوط التجارة.
1: فرض اليمن معادلته السياسية، من يتواطأ مع الإبادة في غزة فلن يعبر بحرنا بسلام، ومن ينتهك قرار الحظر سيغرق في

0: أوج ما يتوقعه العدو والصديق، وهي فعلا إن شاء الله عمليات فاعلة ومؤثرة ستأتي إن شاء الله.
1: البحر المسجون، البحر المسجون
2: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: البحر المسجون
2: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون،
1: البحر المسجون
2: من إخراج إبراهيم عباس الخميضة.

دين الكرامة والعلا بأعز ما يخفى وما هو بادي، بدمائنا وبمالنا وبأهلنا، نفديك بالأولاد والأحفاد. إسلامنا دين الكرامة والعلا عز يدمر قوة الأوغاد. عمر النبي وحيدر أركانه، ولحفظه حطاه بالأجناد. ذهب الحسين ضحية لفدائه، وكذاك إخوته مع المنقاد. واذكر لزيد موقفا أعلى به صرح العدالة شامخ الأطواد. وكذا أئمتنا مضوا في خطه، سقطت جماجمهم بكل بلادي. وسقوا بقاني منهم شجراته، ولصونه داسوا على الأكباد.

نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

أعظم نكبات الأمة أن تسجد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج المليوني الأكبر في مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة عصر اليوم الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات. وأكدت أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، والتأكيد على المضي على نهجه في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان، وتأييد بيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين. وصلت قبائل اليمن لقاءاتها المسلحة في حجة وذمار والجوف والمأرب وعمران وصعدة والبيضاء والضالع وتعز وغيرها من المحافظات والمناطق الحرة، معلنة جهوزيتها القتالية العالية لإسناد القوات المسلحة في خوض معركة التحرير وإنهاء الاحتلال والعدوان السعودي الأمريكي. وأكد المشاركون استعدادهم الكامل لخوض معركة التخلص من العدوان وإنهاء الحصار وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة الأعداء. اقتحمت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، وكان قد استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء غارات للعدو على عدد من مناطق القطاع. كشفت منظمة العفو الدولية اليوم أن الغارات الجوية التي شنها العدو الصهيوني على جنوب لبنان أودت بحياة 24 مدنيا في غضون أسبوع واحد، بينهم 12 طفلا، في هجمات ترقى إلى جرائم حرب. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذه المرحلة الثانية من الرد على الاعتداءات الأمريكية، مؤكدا تدمير مركز القيادة والتحكم التابع لواشنطن في غرب آسيا وقاعدة الأزرق في الأردن باستخدام 10 صواريخ بالستية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال أعضاء من لجنة المساعدة الانتخابية الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن اجتماع اللجنة العسكرية المركزية قرر تعزيز القوة النووية من حيث الكم والنوع. قتل 12 شخصا على الأقل في حريق غابات في جنوب إسبانيا وفق ما أفادت خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة. من إذاعة صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء في تمام الساعة 9:30. أنتم على موعد مع برنامج في حضرة الجمعة فترة مباشرة وعلى الهواء هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
7: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
8: نسينا،
7: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز.
8: وهذا ما يقع به؟
7: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص، جل من لا يسهو.
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
9: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
10: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
12: بينكتب رسالة حب واعتذار.
11: لمن؟
12: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
11: ما رأيك تغني لهن؟
12: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
11: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
12: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
11: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
12: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
13: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام.
5: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
12: قمامة الجيران الطيبين
11: مالها؟
12: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
11: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
12: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
11: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
12: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
11: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
12: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
11: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
12: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 36 و37 من سورة فاطر وهي سورة مكية، والآيتان تأتيان بعد أن أوضح الله قبلهما مأوى الذين أورثوا الكتاب الموحى إلى محمد وهو الحق وهو المنزل من الله الموصوف بأنه البصير والخبير بعباده، وما دام كذلك فإنما أنزله هو النافع المفيد وهو الذي يبصر الناس إلى كل خير وصلاح ويهديهم طريق الفلاح. ولكن الناس ينقسمون أمام هذا الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن فالسابقون بالخيرات هم الذين يتبعون الكتاب ويحملونه بحق، فهو الفضل، وهم بفضل الله ورحمته يفرحون ولا يفرحون بما في الدنيا من زينة ولا يغترون بما فيها من متاع وزخرف ولا يعتزون بمال ولا عشيرة، بل يعتزون بالله الذي له العزة جميعا ولا يشركون به شيئا، وهم لا يعتمدون على مثلهم من العبيد ولا يخضعون لطغيان ولا يذلون لسلطان، بل اعتمادهم على الله وخضوعهم له وذلهم لربهم لا سواه. وهذا هو الفضل الذي يبقى والملك الذي لا يبلى والعز الذي لا يزول، إنه عز في الدنيا والآخرة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا سلام يا سلام، إنه نعيم مقيم وعز وتكريم وملك عظيم وملك لا يبلى. فلنكن من السابقين بالخيرات الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واتبعوا هداه وله أسلموا. إن هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي مقابل هذا النعيم للسابقين بالخيرات تأتي الآيات التي نقبس منها لتوضح مصير الكافرين، فاستمعوا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أسمعتم؟ جهنم المتجهمة التي تكاد تميز من الغيظ، والتي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والملتهبة اللظى النزاعة للشوى، هذه جهنم هي المقام والمأوى لمن كفر بالله واتبع الهوى، وهي الجزاء الحق لمن كفر بالله وتجهم للحق واتبع من طغى وظلم، وهي الجزاء المناسب لمن كفر بالله الغالب واتجه إلى المكاسب، وبالخضوع لمن يمنحها يواظب ويخفض لهم حواجب الذل والمناكب. إنها الجزاء الوفاق لمن اتبع وأطاع الظالمين وانساق. لقد جعل الناس آلهة يعزون ويذلون ويعطون ويمنعون ويعبدون ويطاعون، ولقد ظن المال والمتاع طريقا إلى العز والارتفاع والأمن من الضياع، فخسر نفسه في الدنيا والآخرة وأضاعها وضاع. وأي ضياع أعظم وأهون ممن ينطلق في دنياه كالوحش العقور ويرهق نفسه في اقتراف الفجور، فلا يخفف عنها هم الشرور ولا يريحها من قلق المحذور، ولا يركن إلى ربه القدير، بل يطمئن للدنيا الغرور ويرضى بها كالمنتهى والمصير. وهذا النوع من الناس هم في ظلمات سائرون وفي غمرات سادرون، عمي الأبصار والبصائر، أموات القلوب والضمائر، أرهقوا قواهم فيما لا يبقى، فلا استراحوا ولا أراحوا ولا سعدوا ولا أسعدوا، ولا سمحوا لسواهم بالأمن ولا أمنوهم في أنفسهم، فهم أموات في شكل أحياء، أشقياء في ثياب أثرياء، وإنها لحياة عسرة ومعيشة ضنكة، ومثل حياتهم في هذه الدنيا تكون حياتهم في الأخرى. لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إنه جزاء من حسن العمل ومصير من نفس المسير وهو العدل، كيف لا، والمجازي هو الله الذي بعباده خبير بصير. وبين هذا العناء والشقاء في النار ماذا يحدث لهؤلاء الكفار وهم يصطرخون فيها؟ صراخ يعلو بعضه على بعض، يعلو صراخ بعضهم على بعض، ويختلط بعضه ببعض، بل ويصرخ بعضهم في وجه بعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر التابع بالمتبوع، ويتبرأ المتبوع من التابع، إنه لحق تخاصم أهل النار. وبين هذا الخصام والصراخ المختلط لا يجدون من ينجد، ولا يجدون ممن عبدوهم نفعا، ولا يجدون أحدا، إنما يجدون الله الذي نسوه في الدنيا وبه أشركوا، إنه الله الأحد لا سواه. وهنا يتجهون إليه، فماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كلا، إنها كلمة تقال وليس لها مجال، وأمنية تلقى وليس لها من يتلقى. هذا أولا. ثم إن هؤلاء كاذبون، فلقد جبلوا على الكفر، ولو خرجوا لعادوا إليه، فهم بجهنم جديرون، وهي بهم جديرة، فلا أمل ولا نجاة ولا تحيل مناص. ولهذا يجيء الجواب: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ هكذا يأتي الجواب ملجما، وهكذا تكون الحجة مفحمة لمن كفر بالله وعن طاعته أحجم وللحق تجهم. إنها حجة ناصعة البيان واضحة لكل إنسان. فلنتيقظ أيها الناس قبل أن ندان في يوم يشيب فيه الولدان، وإن علينا أن ننفق هذا العمر فيما يفيدنا، فإن لدينا من العمر ما يجعلنا نتذكر ونتوب إلى الله ونستغفر، وأن نتخذ إليه سبيلا قبل أن نرى اليوم الوبيل. إن لدينا من العمر فسحة تكفي للعبرة والاتعاظ، وإن أمامنا من الآيات ما يدعونا للاستجابة والإيمان، وإن أمامنا من النذر ما يجعلنا نستغفر ونفكر. فإذا كان الرسول النذير قد مات، فإن في أيدينا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فيا أخي المسلم، أخي السامع، انتبه، ها أنت الآن في عمر يسمح لك بالتذكر والتفكر والمتاب، فلا تتأخر ولا تهمل ولا تستبعد يوم الحساب، ليحرص كل منا على أن لا يموت إلا مسلما. وإذا كان الموت يأتي مفاجئا ولا تدري متى يأتي، فلتسلم من الآن، فإذا جاء فلا تحين مناص. فإذا وصلت إلى هناك سيقال لك: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الشباب أين ذهب؟ الكهولة كيف أنفقتها؟ المشيب كيف لم يجعلك تتوب؟ سيقال لك أيضا: ليكن للشباب جهالته، فأين زمن الكهولة حين بلغت 40 سنة وأقبلت الشعيرات البيضاء بالنهاية مؤذنة؟ ألم يكن من الجدير بك أن تقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه؟ إذن فلنقلها من الآن قبل أن نقولها في النار ولا يستجاب لها. ثم إذا أنت مت وأنت شيخ كبير ولم تنتبه إلى الله، سيقال لك: طيب، قد جاءك الهرم ووهن العظم واختفى الشعر والأسحم، فلماذا لم تقل كما قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ فإذا لم نقل ذلك ونعمل به من الآن، فمتى إذن؟ فانتبه يا أخي قبل أن يقال لك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولنتق الله من قبل أن يقول لنا خزنة جهنم: ألم يأتكم نذير؟ وقبل أن يقال لنا: ما سلككم في سقر. إذن فلنكن من السابقين بالخيرات قبل أن يفاجئنا هادم اللذات ثم لا يجدي مال ولا ثروات ولا ينصرنا سلطان ولا قوات، ولكن يقال لنا ونحن في السعير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن النصير هو الله فلنتقه ولنعبده من الآن، وإنه لنا لنعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: اطمئنان وسكينة. حضرة الجمعة فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وحياكم الله، وجمعتكم مباركة، وجمعة حافلة بالخير وبالعطاء وبالجهاد وفي الاستذكار وفي أخذ الإبرة والعظة والتأسي بمسيرة من سبقونا من الشهداء العظماء. في هذا اليوم المبارك سلام الله على زيد سليل الأطايب، سلام الله على سليل الهدى، سلام الله على حليف كتاب الله في كل ليلة، سلام الله على من كان يترجم آيات الله في كل جانب، سلام الله على من قام إلى الطاغوت يطلب العزة والكرامة، سلام الله عليه، سلام الله على الإمام زيد ابن المصطفى ووليه، سلام الله على صرخة حق في وجوه الطغاة والمستكبرين، سلام الله على من كان مثالا يحتذى به ويقتدى به ونحن نقتفي أثره وسائرين على نهجه بسيرة جهادية عظيمة. سلام الله عليه، سلام الله على من كان مثالا يحتذى به في هذه الأمة بكلها، سلام الله على من أبى حياة الذل من بعد ثورة بها تستقيم الحياة، وبها يستقيم الدين، وبها تكتمل هذه الأمة. سلام الله على نهج كان متواترا إلى رسول الله، سلام الله على درب سلكه هو درب العز. جمعة جامعة، دعوة السامعة، أسبوع حافل بالمفاجآت، وهي التعازي باستشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام في هذه الأيام المباركة، والذي هو حي بيننا وحي عند ربه يرزق في هذه الأيام المباركة. ها نحن نحاول أن نسير على نهجك، ها نحن نحاول أن نستبصر الحياة عن طريقك يا إمامنا وقدوتنا وسيدنا الإمام زيد بن علي عليه السلام.
0: في حضرة الجمعة.

في حضرة الجمعة. من دعائه عليه السلام: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا، اللهم لك الحمد في الليل إذا يغشى، ولك الحمد في النهار إذا تجلى، ولك الحمد في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ودرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك خير ما آتيت العباد. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترزقني شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما

تعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في حضرة الجمعة.

0: في حضرة الجمعة.
1: لذلك الإمام زيد عليه السلام وهو حليف القرآن كان يعي جيدا أن القرآن بصائر، أن ثمرة الارتباط بالقرآن والاهتداء بالقرآن أن نكون على مستوى عال من الوعي، من الفهم، من الإدراك الصحيح للواقع من حولنا، من المقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وحسم الخيارات الصحيحة.

والاتجاهات الصائبة. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا عن القرآن الكريم: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. القرآن الكريم هو بصائر نكتسب منه الوعي على مستوى عام لكل حملات التضليل التي يتحرك بها الطغاة في كل زمن وفي كل عصر.

الإمام زيد بن علي عليه السلام، الإمام حليف القرآن، من كان يتدبر ويحرص كل الحرص على التدبر واستشعار المسؤولية وحرصها الكبير على التفكر في كتاب الله وعلى ملازمته لكتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أجمعين، هو أحد نجوم أهل بيت النبوة وعظيم من عظماء هذه الأمة، عرفته كل الأمة وأقرت بفضله وعمله وأقرت بمقامه العظيم في دين الله سبحانه وتعالى. هو من الأسرة الطاهرة والبقية الباقية من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم، وجعل ذلك هو الأجر على تبليغ الرسالة. سلام الله على الإمام زيد بن علي عليه السلام، الذي نشأ في تلك الأسرة الطاهرة المؤمنة التي هي على أرقى درجات الإيمان، تربى تربية الإيمان، تربية التقوى، تربية الفضل والخير والقيم والأخلاق، وتشرب فيها مبادئ الحق. حرص الإمام زيد فيما يحمله من هم وألم، وحرص على إنقاذ هذه الأمة، أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام زيد كما أراده أبوه زين العابدين عليه السلام، فكان منذ النشأة المبكرة يهدف إلى تحقيق الأهداف من خلال تدريسه لطلاب العلم وعبر مناظراته وحواراته وخطبه الكثيرة. فالسلام عليك يا إمام الحق، ويا زيد بن علي، ويا من سائرون على نهجه، نحن كشعب يمني أولا ثم الناس في هذه الأمة. الإمام زيد كما حظيت هذه الأمة باهتمامه، هو حظي باهتمام الأمة، كونه كان الواصل إلى قلوب جميع الناس بخطبه، بتفكره، بقربه من كتاب الله وبنشره بين أبناء الأمة. فسلام الله على إمامنا وقدوتنا زيد بن علي عليه السلام.

والإمام زيد بن علي عليه السلام الذي نتحدث في هذه المناسبة عن ذكر استشهاده هو واحد من عظماء نجوم العترة، وواحد من أعلام الأمة، رجل عظيم عرفته كل الأمة وأجرت بفضله وعلمه وأجرت بمقامه العظيم في دين الله. الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما نريد أن نتعرف عليه فهو معروف وأشهر من أن نعرف به، لكن إن تحدثنا من باب الاختصار والإيجاز فعندما نتحدث عن أسرته ومنبته فهو من الأسرة الطاهرة والبقية الباقية من آل رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم وجعل ذلك هو الأجر على تبليغ الرسالة، المكافأة لنبي الله محمد والأجر له وتثمين ما قدمه للأمة كلها من هدى وزكاء وإخراجا لها من الظلمات إلى النور. فقال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هو من نجوم العترة الطاهرة الذين أمرنا الله بالتمسك بهم والاهتداء بهم والسير في طريقهم والتمسك بمنهجهم والاقتفاء بإثرهم. وواحد من نجوم تلك العترة الذين قال عنهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وواحد من العترة الطاهرة من نجومها وأعلامها وهداتها الذين قال عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا منبته ومنبعه وأسرته. ثم هو الذي كان ابنا لزين العابدين عليه السلام، أبوه زين العابدين وسيد الساجدين، الذي أيضا تقر كل الأمة بعظيم فضله وعظيم مقامه وسناء مكانته. زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين، الذي هو نجل الإمام الحسين عليه السلام المتبقي في كربلاء من أسرته بلطف من الله وبرعاية كي لا ينقرض النسل الحسيني.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج المليوني الأكبر في مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة عصر اليوم الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات. وأكدت أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، والتأكيد على المضي على نهجه في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان، وتأييد بيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين. أعلنت قبائل اليمن لقاءاتها المسلحة في حجة وذمار والجوف ومأرب وعمران وصعدة والبيضاء والضالع وتعز وغيرها من المحافظات والمناطق الحرة. أعلنت جهوزيتها القتالية العالية لإسناد القوات المسلحة في خوض معركة التحرير وإنهاء الاحتلال والعدوان السعودي الأمريكي. وأكد المشاركون استعدادهم الكامل لخوض معركة التخلص من العدوان وإنهاء الحصار وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة الأعداء. اقتحمت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، وأطلقت قوات العدو قنابل دخانية جنوب مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أصيب مواطنان لبنانيان باستهداف مسيرة للعدو شاحنة أثناء تفريغ النفايات على أطراف شوكين كفرجال في قضاء النبطية. حذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية الإيراني إسماعيل كوثري الإمارات من تبعات تعاونها مع واشنطن، متهما إياها بلعب دور خلف الكواليس في الهجمات الأمريكية الأخيرة على البنية التحتية الإيرانية. أعلن حاكم مدينة كانراك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران محمد يونس حقاني تعرض المنطقة البحرية العسكرية في المدينة لهجوم جوي معاد مساء أمس. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن إحباط عمل إرهابي واسع النطاق خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتفجير مطار روستوف العسكري الروسي. النبوء الأخير، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات فيروس أبيولا في البلاد إلى 1792 والوفيات إلى 625 شخصا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. مزيدا من الأخبار تأتيكم عند رأس الساعة، عند تمام الساعة 11 هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة في حضرة الجمعة.
1: في حضرة الجمعة.

إن الله عز وجل قال في كتابه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعاب علماء التوراة والإنجيل بتركهم ما استحفظهم من كتابه وجعلهم عليه شهداء خشية الناس ومواتاة للظالمين ورضا منهم بأعمال المفسدين. فلم يؤثروا الله بالخشية فسخط عليهم لما اشتروا بآياته ثمنا قليلا ومتاعا من الدنيا زائلا. والقليل عند الله الدنيا وما فيها من غضارتها وعيشتها ونعيمها وبهجتها، ذلك بأن الله هو علام الغيوب، قد علم بأن ركوب معصيته وركوب طاعته والمداهنة للظلمة في أمره ونهيه إنما يلحق بالعلماء للرهبة والرغبة من عند غير الله، لأنهم علماء بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعمري لو لم يكن نال علماء الأزمنة من ظلمتها وأكابرها ومفسديها شدة وغلظة وعداوة ما وصاهم الله تعالى وحذرهم، ذلك أنهم ما ينالون ما عند الله بالهوينا ولا يخلدون في جنته بالشهوات. فكره الله تعالى للعلماء المستحفظين كتبه وسنته وأحكامه ترك ما استحفظهم رغبة في ثواب من دونه ورهبة عقوبة غيره. وقد ميزكم الله تعالى حق تمييز ووسمكم سمة لا تخفى على ذي لب، وذلك حين قال لكم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فبدأ بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بفضيلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عنده وبمنزلة القائمين بذلك من عباده. ولعمري لقد استفتح الآية في نعت المؤمنين بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاعتبروا عباد الله وانتفعوا بالموعظة. وقال تعالى في الآخرين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فلعمري لقد استفتح الآية في ذمهم بأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف، فاعتبروا عباد الله وانتفعوا واعلموا أن فريضة الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أقيمت له استقامت الفرائض بأسرها هينها وشديدها. وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعاء إلى الإسلام والإخراج من الظلمة ورد الظالم وقسمة الفيء والغنائم على منازلها وأخذ الصدقات ووضعها في مواضعها وإقامة الحدود وصلة الأرحام والوفاء بالعهد والإحسان واجتناب المحارم. كل هذا
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله تعالى لكم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقد ثبت فرض الله تعالى: فاذكروا عهد الله الذي عاهدتموه وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.

كنا في رسالة الإمام زيد بن علي عليه السلام للعلماء، وخرج خونة من العلماء للأسف، يحسبوا علماء ببيانات مثلا مثل حق هذا الأيام، الخونة لو ما يخرجوا ببيانات يعلنوا فيها احتياجهم على قصف إيران للقواعد الأمريكية في الدول العربية، وقوفهم مع السعودية، وقوفهم مع عملاء الخليج، وبالتالي مع أمريكا وإسرائيل. هؤلاء العلماء، علماء البلاط، عملاء المشيخات الخليج ومملكاتها، وفي مواجهة محور المقاومة، في مواجهة محور الجهاد، هؤلاء يضللون الناس بتزييف الحقائق، ويقدمون الرد الإيراني بقصف القواعد الأمريكية التي تتحرك منها الطائرات الأمريكية، وتنطلق منها الصواريخ الأمريكية لقتل الشعب الإيراني المسلم وتدمير مقدراته، على أنه عدوان. الآن أصبحت إيران بتعتدي على السعودية وتعتدي على دول الخليج لأنها بتقصف أمريكا وسط هذا الدول، ومن هنا يبدأ النفاق، ويبدأ العمالة والخسة والدناءة. لم يذكروا في بياناتهم أنه دول الخليج هذا بتستضيف القواعد الأمريكية لتنطلق منها المؤامرات والدسائس والصواريخ والمسيرات لضرب الدول العربية. لم يتطرقوا أيضا حول جرائم العدو الصهيونية المستمرة في غزة، ولا في لبنان، ولا في العراق، ولا في سوريا، ولا في إيران، ولم نسمع أنهم أعلنوا الجهاد. هؤلاء العلماء لم يعلنوا الجهاد على أمريكا ولا على إسرائيل، بالرغم من وحشية القتل والإبادة والذبح والسحل في غزة، في لبنان، في كل الدول العربية. لم يتطرقوا في بياناتهم التضليلية حول موقفهم كعلماء يزعمون تجاه يعني عمالة وتطبيع وبلاء الأنظمة الخليجية، ومنها السعودي، للكفر الصريح والواضح، وموالاتهم لليهود وعلى رأسهم الأمريك والإسرائيلي. لم يتطرقوا تجاه تدنيس بلاد الحرمين الشريفين بالحملات الماجنة والمراقص، واستيراد العاهرات والكفار والشواذ الذين أساءوا حتى إلى الله ورسوله، ولم يسيئوا إلى الكعبة فقط، بل أساءوا إلى الله، وأساءوا لكتابه، وأساءوا لرسوله. يعني وفي دليل بسيط أنه يصور لك الكعبة وحوله برقصين الذي استدعوهن من الخارج. تآمرات دسائس تحاك ضد شعبنا وشعبنا العربي المسلم العزيز، ضد الشعوب، شعوب هذه الأمة، والذي للأسف بعضها مخترين بإبر أمريكية إسرائيلية. لذلك على الأمة أن تعي وأن تدرك مدى خطورة هذا إصدار هذه البيانات من علماء بيسموا نفسهم علماء، وهم علماء الدنانير. أمرهم عجيب وغريب. بالأمس أيدوا وشرعنوا العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي على اليمن، وشرعنوهم نفسهم، هؤلاء العلماء شرعنوا قتل الشعب اليمني على يد السعودي وعلى يد الإماراتي وعلى يد تحالف عدواني قذر على الشعب اليمني. واليوم يخذلون أهل غزة، يخذلون أهل الأقصى الشريف، يسكتون أمام المخططات الصهيونية، مع أنهم ضمن المخططات، وأنهم ضمن من سيقضى عليهم تحت مسمى إسرائيل الكبرى، الشرق أوسط جديد، تحت عناوين ومسميات كثيرة. نحن اليوم نعلن وقوفنا إلى جانب
محور الجهاد والمقاومة، نعلن براءتنا من علماء السوء أينما كانوا وأينما جلسوا وبما يصدرونه. علماء السوء مكانهم ليس في الأمة العربية ولا الإسلامية، مكانهم في الحضيض وفي مزبلة التاريخ. أما الآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى محافظة صعدة لننقل لحضراتكم من هناك المسيرات، وليست في ساحة في صعدة، في عدة ساحات، أحياء لذكرى استشهاد الإمام الشهيد المظلوم الإمام زيد بن علي عليه السلام. وقد كنا في قبل مع رسالته إلى العلماء، واليوم إحنا نطبق وللحديث بقية بعد هذه النقل المباشر وعلى الهواء عبر أثير إذاعة صنعاء إلى محافظة صنعاء.

كتاب الله للسيد المجاهد العلامة حسن عبد الله الضحياني، فليتفضل.

أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

يسرون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق

0: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم.
1: نقرأ فلاشة ومع شهيد القرآن.
2: هل انهزم علي أو انهزم الحسن أو انهزم الحسين أو انهزم زيد أو انهزم الهادي أو انهزم قبلهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا، لا يجوز لأمير المؤمنين، لا يجوز لأمير المؤمنين أن ينهزم. إذا انهزم فإنه من يعشق السلطة، من يعشق الحياة، من يعشق المنصب، هو يريد أن يتمتع أياما متتالية بلقب أمير المؤمنين ونحو من الألقاب. عودوا أيها الأخوة إلى تاريخ أهل البيت، ادرسوه دراسة حقيقية واقعية حتى تجدوا أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأنهم كانوا إنما يثورون من أجل أن يصلوا إلى السلطة وأنهم كانوا عشاق سلطة. هم عشاق حق، هم من قالهم جدهم غيوث الحسن وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان، هذه هي طريقتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه وأن يبصرنا وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين قال عنهم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: بالبصيرة والجهاد
4: فيكم وكتب الله أجركم. قبل أن نستمع إلى بيان أو كلمة المناسبة، يعني ننول الجميع بإقامة صلاة الاستسقاء إن شاء الله بعد صلاة الجمعة لكي نلتجئ جميعا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقنا الغيث المدرار الهني. الآن يتفضل الأخ المجاهد عبد الله مجلي، مشكوراً مأجوراً.
5: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. وعظم الله لنا ولكم وللسيد القائد الأجر في ذكرى استشهاد حليف القرآن الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. إن صلتنا كأمة مسلمة بتاريخنا ورموزنا هي صلة إيمانية، وقد خرجنا اليوم لنعبر عن ارتباطنا برموز القرآن أعلام الهدى كالإمام زيد عليه السلام، الذي كانت ثورته امتداداً لثورة جده الإمام الحسين وللدين المحمدي الأصيل. لقد تحرك الإمام زيد، وكان من أهم عناوين نهضته التمحور حول كتاب الله قولاً وعملاً، حيث قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. وهذا ما يجب أن تأخذه الأمة بعين الاعتبار لتهتدي بالقرآن، ويكون لها موقف تجاه من يسيئون إلى القرآن والرسول، كموقف الإمام زيد من اليهودي الذي كان يسب رسول الله في محضر الطاغية هشام: أما والله لئن مكنني الله منك لأختطفن روحك. ومن ثورة الإمام زيد نتعلم الدروس المهمة التي نحتاجها اليوم في جهادنا لأمريكا وإسرائيل وأذنابهم، منها إخراج الأمة من حالة الذل والخضوع للظالمين، حين قال: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وكذا الشعور بالمسؤولية تجاه الأمة وسعيه لتغيير واقعها، حيث يقول: والله لوجدت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع على الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن يصلح الله بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإمام زيد نعرف أهمية البصيرة حين يقول: البصيرة، ونعرف عظمة الجهاد في سبيل الله حيث قال حين خفقت على رأسه الرايات: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، لقد كنت أستحيي من جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرد عليه يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر. ومنه نعرف عظمة الشهادة حين استقبلها بقوله: الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. ومن ثورته نعرف دناءة الباطل وأهل الباطل عندما تم إخراجه من قبره وصلبه عاريا لسنوات، ثم إحراقه وذر رماده، ورغم ذلك ضاعت آثار قاتليه وبقي ذكر زيد وجهاده. وفي الختام نؤكد على أن مسيرتنا القرآنية تمثل الامتداد للنهج المحمدي الأصيل ولخط الإمام زيد عليه السلام في استنهاض الأمة وتربيتها وفي مواجهة المستكبرين. ونحن كشعب يمني مؤمن معنيون بأن نتحرك لنتصدى لأعدائنا الذين يستهدفوننا بكل سوء، وليكن موقفنا ببصيرة واستعداد للتضحية وإدراك لضرورة التحرك لرفع الظلم عن شعبنا ولإنقاذ الأمة، كما ندعو أبناء أمتنا أن يكون لهم موقف تجاه استهداف الأعداء للمقدسات. ونؤكد على موقفنا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والسعي لإنقاذه، وموقفنا تجاه إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة والوقوف مع المظلومين في البحرين وسوريا ولبنان والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران وسائر الأقطار الإسلامية. وأخيراً نعلن مباركتنا للخطوة الجريئة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في كسر الحصار على مطارنا، ونؤكد على تأييدنا لبيان قواتنا المسلحة اليمنية، وأننا لن ندف مكتوفي الأيدي تجاه ما يفعله العدو من احتلال وحصار ومؤامرات على شعبنا، وقد أعذر من أنذر. وختاماً نسأل الله أن يكتب أجركم أيها الأعزاء على حضوركم ومواساتكم، وأن يتقبل شهداءنا ويشفي جرحانا ويفك أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
6: أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: كتب الله أجركم، زاد الله

في بث حي ومباشر نقلنا لكم مستمعين الأكارم المسيرة الحاشدة التي انطلقت صباح هذا اليوم في محافظة صعدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام. اليوم أيضا مستمعين الأكارم ستكون غرب حديقة الثورة بصنعاء للنساء إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة عصر اليوم الجمعة إذن لمسيرة جماهيرية حاشدة لحرائر اليمن لنساء اليمن لأمهات الشهداء وأخوات الشهداء وبنات الشهداء وحرائر اليمن. النساء اليوم سيجتمعن غرب حديقة الثورة بالعاصمة صنعاء. الرجال قد هو في ميدان السبعين وفي المحافظات بحسب اللجنة المنظمة التي حددت الساحات والميادين لخروج الشعب اليمني العظيم في هذه المسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام المظلوم الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام.

يوم الجمعة مستمعينا الأكارم أصبح يوم جهادي بامتياز، أصبح يوم عند الشعب اليمني يوم عظيم، يوم تجلب فيه الحسنات من الله سبحانه وتعالى، يوم جهاد، يوم إنفاق، يوم تعاون، يوم تآزر، يوم تآخي، يوم مساندة لأهلنا في غزة، في لبنان، في إيران، في كل مكان، يوم خروج جماهيري كبير للشعب اليمني العظيم في مشهد يعيد إلى الذهن أمجاد العظماء، أمجاد الشهداء، أمجاد من نحضر من أجلهم ومن نقتدي بهم من آل بيت النبوة. الإمام زيد اليوم في مشهد جديد كما بدأه في محافظة صعدة في هذا اليوم صباحا، خروج جماهيري يليق بعظمة المناسبة واستشعار لعظمة هذا الشهيد، استشعار للمسؤولية، مسؤوليتنا في أن نخرج هذا اليوم. سلام الله على إمامنا زيد بن علي عليه السلام.

0: لقد ظلمتم الأمة. أنتم أي أنتم الذين أمشوا في الظلم، وأنتم الذين لم تأمرون في الأمة بالمعروف، ولم تبينوا الأمة من هو عدوها الذي رسمه الله في القرآن الكريم. فأي قرآن تقرؤون، وأي باب أي سنة تتشددون؟ قبحكم الله إنكم لستم علماء.
1: إن زيدا فوقها ما في الورى شعلة نيرانها لم تخمدي.
2: مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة معنا الدكتور قيس الطل من مدير مكتب الإرشاد. مرحبا بكم سيدي الكريم وجمعتكم مباركة.
3: حياكم الله، جمعة مباركة عليكم جميعا.
2: على الجميع. سيدي الكريم، اليوم الشعب اليمني يخرج إلى الساحات وإلى الميادين استنفار لكل أبناء الشعب اليمني العظيم، خروج مليونية اليوم عصرا بإذن الله غير مسبوق كمحافظة صعدة اليوم، إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، إعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وانتزاع ثرواتنا المنهوبة بيد السعودي والأمريكي والإماراتي. اليوم في هذا اليوم المبارك، ما يجب أن نفعل وما يجب أن يقال؟
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الأمة ويمر بها شعبنا اليمني المؤمن العزيز، و في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام، نحن في أمس الحاجة إلى العودة إلى هذا الإمام الذي يعتبر رمزا من رموز الإسلام وعلما من أعلام الهدى، وهو الخريج المتميز من مدرسة القرآن الكريم، من مدرسة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولذلك مهم جدا أن نعود إلى هذا الإمام الذي من خلاله سنعرف أسس ومبادئ المسيرة القرآنية والمدرسة المحمدية. من خلال هذا الإمام سنعرف ما هي مسؤوليتنا تجاه هذه الأحداث، وما هو الموقف أو المواقف التي يجب أن نتخذها أمام هذه التحديات التي نواجهها جميعا. لأن الإمام زيد هو كان يعيش في مرحلة أشبه ما تكون بمرحلتنا

الكريم فقد كان يتألم الواقع الأمة، وعندما يعود إلى القرآن الكريم يجد الآيات تأمر بالجهاد في سبيل الله، بالنفير في سبيل الله، بمقارعة الظالمين، بجهاد الظالمين. فكان يقول والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. كان الإمام زيد عليه السلام يرى أولئك الطواغيت وهم يسيئون ويستهزئون ويسخرون حتى من رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في حكم أو في دار الحكم أو الخلافة الأموية، ويرى أولئك حكام بني أمية وهم يستهدفون الكعبة المشرفة، ويراهم ويسمع عنهم استهدافهم للقرآن الكريم عدة مرات واستهزائهم بآيات القرآن الكريم وتوجههم نحو الكذب ووضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ويراهم كذلك وهم يستهدفون الأمة ويدجنون الأمة إما بالثقافات المغلوطة أو عن طريق نشر المجون والفسوق والزنا والشذوذ وما إلى ذلك، وكل هذا برعاية علماء السلطة وعلماء البلاط الذين يشرعنون لأولئك الظلمة والطواغيت والخونة والعملاء كل ما يقومون به، ويثقفون الأمة أنه من الواجب طاعة الحاكم الظالم وإن زنى وإن سرق وإن فعل وإن ترك، وكذلك يقنعون الناس أن هذا أمر يعتبر قضاء وقدر من الله ويجب علينا أن نسلم ولا داعي لأي ثورة ولا داعي لأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن هذه الثقافات المغلوطة التي خطعت الأمة، دجنت الأمة، فكتت شعوب بأكملها وقعدت بها عن القيام بمسؤوليتها. الإمام زيد عليه السلام عندما كان يرى هذا الواقع ويعود إلى القرآن الكريم كان يتأثر بالقرآن الكريم، لأنه نشأ على الطهارة، نشأ على الاستقامة، نشأ على الدين، نشأ على تحمل المسؤولية. ولذلك عندما كان يقرأ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والكثير من الأحاديث النبوية لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لا قدست أمة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، والكثير من الأحاديث التي رواها الإمام زيد بنفسه. لم يستطع الإمام زيد أن يشاهد ذلك الواقع السيء ويقف موقف المتفرج أو يقول أنا محايد أو يقول أنا سأذهب إلى زوايا المسجد وأدعو على هؤلاء الظلمة وكفى بهذا، لا، وإنما انطلق أولا تصحيح الجانب الثقافي والعقائدي لدى الأمة، وأرسل رسالة إلى علماء الأمة ويقول لهم والله لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم من الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وأدهنتم وفاركتم كتابه. فالإمام زيد كذلك رد على الثقافات المغلوطة في كتابه كتاب الإيمان وفي كتاب الرد على المجبرة وفي كتاب القلة والكثرة وفي كتاب كثير من الرسائل وكذلك حتى الأشعار. فبدأ الإمام زيد عليه السلام بالتصحيح الثقافي، وهنا أقول لابد لنا جميعا أن نعود إلى القرآن الكريم، أن نعود إلى ملازم شهيد القرآن السيد حسين بن ردين الحوثي، أن نستوعب محاضرات السيد القائد يحفظه الله، لأن بداية التغيير هي تبدأ من التغيير والتصحيح الثقافي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجاء الإمام زيد عليه السلام إلى النهج العسكري وإلى النهج الثوري، وبعد أن وصل الحال إلى استهداف رسول الله، إلى استهداف القرآن، إلى استهداف الكعبة المشرفة، لم يعد هناك مجال إلا الجهاد في سبيل الله، فبايعه الآلاف. ولكن في ساعة الصفر وساعة الصدق كما يقال لم يثبت مع الإمام زيد إلا عدد قليل يقال 218 مجاهد، ولكن ثبت الإمام زيد ثبات عجيب جدا، وهو ثبات القرآن وثبات الإيمان.

0: الإيمان وقوة الإيمان. فعندما قال لصاحبه نصر بن خزيمة قال أتراهم فعلوها حسينية، يعني خذلونا كما خذلوا جدي الحسين، قال أما أنا يا سيدي ومولاي فلا أقاتلن بين يديك حتى أستشهد. هكذا لابد أن نكون مع حفيد رسول الله، حفيد الإمام زيد، سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. قال أما أنا فوالله لو لم أبك إلا أنا وابني يحيى لقاتلتهم وجاهدتهم. هذا هو الثبات، هذا هو الثبات، وهذا هي يعني صناعة القرآن وما يصنعه الإيمان في نفس الإنسان المؤمن. لو لم يبق إلا أنا وابني يحيى لقاتلتهم. ولذلك يعني تحرك الإمام زيد عليه السلام مجاهدا في سبيل الله وهو يقول الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله إني كنت لا أستحي أن ألقى رسول الله ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر، وجاهد ونكل بالظالمين والمنافقين من الجيش الأموي، جيش النفاق الأموي، وقتل منهم في اليومين الأولين أكثر من 2000 قتيل، في حين أن الإمام زيد عليه السلام لم يثبت معه إلا هذا العدد القليل. في اليوم الثالث استخدم أولئك الطواغيت والظلمة السهام من بعيد لأنهم جبنوا على المواجهة المباشرة، فوصل سهم منها إلى جبين الإمام زيد عليه السلام الذي استبشر جدا وفرح وسعد كثيرا عندما قال الشهادة الشهادة الحمد لله الذي رزقنيها. وكان لديه وصية قبل أن يخرج من هذه الدنيا لابنه يحيى قائلا ماذا تفعل يا ولدي؟ قال أقاتلهم. قال نعم جاهدهم يا ولدي، والله إن قتلاك في النار وقتلاهم في الجنة. وبعد أن دفن الإمام زيد عليه السلام نبش الظالمون قبره وصلبوه 4 سنوات حتى فاح المسك من جسده الطاهر ومن ذلك الجذع، جذع النخل الذي صلب عليه، والتف الناس حوله من جديد، فاضطروا إلى إنزاله وإحراقه ودروا رماده في الهواء. فجاهد الإمام زيد إلى أن تحول إلى ذرات بعثرت في الهواء. ونحن يعني أتباع هذا الإمام العظيم، شيعة هذا الإمام العظيم، أنصار هذا الإمام العظيم، لا بد أن نحمل هذه الروحية، ونحن مقدمون على معركة تحرير بلادنا من الاحتلال السعودي وأمريكي والإسرائيلي والإماراتي، ومقدمون على معركة انتزاع الحقوق وانتزاع الثروات وإعادة الإعمار وطرد هذا المحتل من بلادنا. إذا لا بد أن نحمل هذه الروحية، لا بد علينا أن ندرك أن من أحب الحياة عاش ذليلا. إذا ما أحببنا الحياة سيكون على حساب عزتنا، على حساب كرامتنا، على حساب الحياة الكريمة. يعني البعض من الناس لا يشتي مشاكل ولا يشتي معارك ولا يشتي قتلات، وعندهم لا مانع أنه يبقى السعودي محتل ويبقى السعودي يعيد في الأرض فسادة ويبقى السعودي ينهب ثرواتنا وأموالنا ونفطنا وبترولنا وغازنا. لكن وقت الجوع بيمكنونا، أين المرتبات يا حوثي؟ إحنا جاوعين يا حوثي. يعني الآن ننطلق نخرج حقوقنا جميعا من كبد السعودي هذا، ولنعلم جميعا كما قال الإمام زيد عليه السلام والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. ما حد يكره حر السيوف إلا وتكون النتيجة الذل، النتيجة هي الذل والهوان. وكما قال الإمام الحسين عليه السلام يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون من أن نؤثر ضاعة اللئام على مصارع الكرام. نحن شعب عزيز أعزنا الله بهذه المسيرة، أعزنا الله بهذا السيد القائد يحفظه الله، أعزنا الله بالمشروع القرآني العظيم. إذا لابد أن تتضافر الجهود ونتعاون جميعا لإخراج هذا المحتل واسترداد ثرواتنا وحقنا حتى ننعم جميعا بحقنا وثرواتنا. تصرف المرتبات ويعاد إعمار البيوت المدمرة ويعاد بناء البنى التحتية وتدعم الزراعة والصناعة وتنتعش البلاد وينتعش الاقتصاد ونعيش حياة كريمة، ويحق لهذا الشعب العظيم الذي ما ترك غزة يوما والذي انتصر لأهلنا في لبنان وفي إيران وفي كل مكان وانتصر للقرآن والمقدسات. يحق لهذا الشعب أن يعيش عيشة كريمة، عيشة بعيدة عن هم لقمة العيش سواء في الشمال أو في الجنوب، في صنعاء أو في عدن. ولذلك من حقنا أن نجاهد، من حقنا أن نعمل على تحرير بلادنا، من حقنا أن نعمل على توحيد صفنا وجمع كلمتنا. اليوم المسيرة في ميدان 70 وفي غيره من الساحات هي مسيرة نحو هذا الاتجاه وهذا المسار، وبهذا الهدف أن تجتمع الجهود وأن تتضافر الجهود لإنهاء هذا العدوان وكسر الحصار المفروض على الشعب اليمني، والاستفادة كذلك من الإمام زيد عليه السلام الذي علمنا أن العزة والكرامة في درب الجهاد في سبيل الله، وأن حب الدنيا والركون إلى هذه الدنيا هو طريق الذل والهوان وخسارة الدنيا وخسارة الآخرة. فاليوم إن شاء الله سنخرج إلى ميدان 70، وكلنا يقين أن الإمام زيد هو ليس رمزا طائفيا وليس رمزا مذهبيا وليس رمز للزيوت. الإمام زيد هو رمز من رموز الإسلام وعلم من أعلام أهل بيت رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الإمام زيد عندما قام سمي ثورته ثورة العلماء، لأن العلماء الأحرار والشرفاء في تلك المرحلة من كل المذاهب الإسلامية كانوا مع الإمام زيد وبايعوا الإمام زيد وانتصروا واستشهدوا بين يدي الإمام زيد عليه السلام، سواء من المذهب الحنفي أو من المذاهب الأخرى السنية. ولذلك فالإمام زيد هو يعتبر رمز من رموز الأمة الإسلامية وعلما وقائدا من قادتها وأعلامها. ولذلك اليوم لا بد أن نخرج إلى ميدان 70 لنحيي ذكرى هذا الإمام العظيم ونستفيد من تجربته ومن مدرسته ومن أسسه ومبادئه التي رسخها بدمه، ونحمل روحيته ونقول للعدوان السعودي والإماراتي ومن ورائهم الأمريكي والإسرائيلي: سنقاتلكم ونجاهدكم حتى ولو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء، فليست دماءنا أغلى من دماء الإمام زيد، وليست أجسادنا أغلى ويعني أحرف عندنا من جسد الإمام زيد الذي بعثر في الهواء بعد أن فصل الرأس عن الجسد وبعد أن صلب وبعد أن أحرق. فأجسادنا وجوارحنا ودماءنا وأهلنا ليس أغلى مما كان لدى الإمام زيد عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام. لن نعيش إلا أعزاء أو نرتقي شهداء، واليوم ميداننا هو ميدان 70، ونتحرك إلى دورات التعبئة العامة العسكرية ونعد العدة وندعم القوى الصاروخية والجوية، والنصر من عند الله. الله ما أراد منا إلا بذل السبب. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والنصر هو من عند الله لمن اتقى ومن آمن ومن وثق بالله سبحانه وتعالى، ونحن كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك يجب علينا الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، ونحن نرى العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران. لابد علينا أن نتوقع أي تصعيد، وعندما يكون هناك تصعيد فنحن لن نقف موقف الحياد، بل نحن في هذه الحلبة وفي هذا الصراع ونحن مع معادلة وحدة الساحات. وإن شاء الله نسأل الله النصر لهذا الشعب وللأمة الإسلامية، وأن يحفظ السيد القائد بحفظه.
1: إذن العزيز الدكتور قيس الطلق

0: هذه الاعتداءات ضمن سلسلة الخروقات الصهيونية المتكررة للأراضي اللبنانية وسط استمرار التحليق المكثف للطيران المعادي وتنفيذ عمليات الاستهداف والقصف والتمشيط في عدد من البلدات الحدودية في انتهاك متواصل للسيادة اللبنانية والاتفاق وقف إطلاق النار. حذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية الإيراني إسماعيل كوثري الإمارات من تبعات تعاونها مع واشنطن، متهما إياها بلعب دور خلف الكواليس في الهجمات الأمريكية الأخيرة على البنية التحتية الإيرانية. وفي تصريح لوكالة أنباء فارس فجر اليوم، أشار إسماعيل كوثري إلى بيانات تشير إلى وجود دور إماراتي في الهجمات الأخيرة على إيران، قائلا: لم تكتف الإمارات بالسماح باستخدام القواعد الأمريكية في هذا البلد ضد إيران، بل لعبت دورا مباشرا في هذا العدوان من خلال توفير الوقود والإسناد، مؤكدا أن هذا العمل العدائي خط أحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوضح أنها بهذه الإجراءات وضعت الإمارات نفسها في صف أعداء إيران، وعليها أن تدرك أن ثمن هذا التعاون سيكون باهظا للغاية. أشاد وزير الخارجية الكوبي بالتضامن الدولي مع بلاده، مشيرا إلى أن أكثر من 8840 شخصا من منظمات ومثقفين وناشطين في 58 دولة وقعوا على بيان يرفض العدوان العسكري والحصار المفروض على كوبا، وقال إن البيان الذي أطلقته منظمة كوليكتيفو نويسترا أمريكيا، هذه المنظمة المكسيكية يدين تصاعد الاعتداءات على الشعب الكوبي والأضرار الإنسانية الناجمة عن الحصار على قطع الطاقة والعقوبات الثانوية والتشديد المستمر للحصار الأمريكي. النبأ الأخير. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن إحباط عمل إرهابي واسع النطاق خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتفجير مطار تيرسيلني العسكري الروسي. سياسيا أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد بحزم وبكل قوة ووسائلها على الأعمال العدائية ضدها، وسيكون الرد مدمر لأولئك الذين يبدأون مثل هذه الأعمال. كان ذلكم النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها: مسيرات حشدة في محافظتي صعدة وريمة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، والأنظار تتجه إلى ميدان السبعين وساحات المحافظات التي تشهد استعدادات لاستقبال حشود جماهيرية واسعة عصر اليوم بالمناسبة. العدو الصهيوني واصل قصف غزة واستهداف المدنيين وارتفاع ضحايا الانتهاكات إلى أكثر من 1000 شهيد. عضو لجنة الأمن البرلمانية الإيرانية يحذر الإمارات من تبعات تعاونها مع واشنطن. موسكو تحذر من عواقب وخيمة ورد مدمر على الأعمال العدوانية ضدها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.

0: الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي العامل في القطاع الخاص، المنافع التأمينية حقوق تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص المشتركين لديها. وهذه المنافع: أولاً المعاشات التأمينية، وهي كالتالي: شيخوخة أساسي، شيخوخة مبكر، عجز غير مهني كلي مستديم، وفاة طبيعية، السجين، الفقد. ثانيا تعويضات الدفعة الواحدة، وهي كالتالي: استقالة المؤمن عليها، هجرة اليمني المؤمن عليه، مغادرة الأجنبي للبلاد، بلوغ سن التقاعد دون توفر شروط استحقاق المعاش، حدوث العجز أو الوفاة دون توفر شروط استحقاق المعاش، السجن. ثالثا المنح والإعانات، وهي: إعانة مصاريف الدفن، منحة الزواج، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعون الله مستقبلك مضمون.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وهادينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله تعالى عليه، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى عباد الله الصالحين والركع الخشع السجود. أخوة الإيمان، أحبابنا في الله، القرآن ينادينا من قبل الله، فيقول الله لنا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي يشغلنا؟ ما الذي يبعدنا عن الله عز وجل؟ وآيات الله موجودة فينا، خلق الله عز وجل شاهد على نعمه فينا، وقال لنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فالبصر والسمع والفؤاد والقلب والكلى والكبد والأمعاء والهضم، كل ذلك نعم عظيمة وكبيرة، أشياء لو مددناها في الأرض لممكن ملأت الكرة الأرضية. ولذلك قال الشاعر: وتزعم أنك حجم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فينبغي أن نتفكر ونتذكر، والله يقول لنا: ما غرك بربك الكريم؟ ما هو الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الكلى تصفي ما يقارب 300 لتر يوميا، يعني هو الدم لا يبلغ هذا المبلغ، لكن بالمعادلة وهي تصفي ما يعادل ذلك. الكبد 500 وظيفة، الكلى في كل كلى 500,000 مصفي، وهناك من يرى أنها 1,000,000. هذا كله وأنت تنسى فضله وتتحدى أمره وتخرج عن طاعته، فمن أنت أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم؟ إن الإنسان لربه لكنود. حول هذه المعاني نقف مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. حياكم الله شيخ عبد الله، ويا أهلا وسهلا بكم. هذا الإنسان الضعيف الذي قال الله عنه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه،
2: نسي
1: كأنه ما بيعرفناش. صح. تفضلوا الشيخ عبد الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم التنزيل، قالوا في سورة الحديد: عندما الناس مختلطين،
1: نعم،
2: ينادون،
1: نعم،
2: ألم نكن معكم؟
1: الله.
2: قالوا: بلى، ما في الدنيا أنتوا معنا،
1: نعم،
2: لكن هناك
1: فارق
2: في الآخر، التميز،
1: نعم،
2: وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
1: الله الله.
2: فالمؤمن في الدنيا رصين في كلامه،
1: نعم،
2: يثبت الله الذين آمنوا
1: يا رب الآخرة. نسألك الثبات.
2: فيجيب المؤمن هذا المغرور: الغرور هو حمل العمل على ما لا يجدي،
1: نعم،
2: على الأماني،
1: نعم،
2: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم
1: إن كنتم صادقين.
2: نعم
1: نعم.
2: قالوا ينادون: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم،
1: كنا سوا في الحارة سوا في الكلا سوا.
2: الفتنة على عدة معاني،
1: نعم،
2: ذوقوا فتنتكم العذاب،
1: نعم،
2: والاختباء. هنا لما فعلوا فعلا يبعدهم عن الله فهو العذاب الحقيقي.
1: الله.
2: لأنه لا سعادة للإنسان إذا كان في ولاية الله،
1: حتى وعده هنا في الدنيا،
2: في الدنيا
1: فإن له معيشة ضنكا. الله الله.
2: يعني الله ولي الذين آمنوا، بعدها قال: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون،
1: نعم،
2: من النور إلى الظلمات. طيب،
1: نعم،
2: بسروا: وتربصتم انتظرتم.
1: الله.
2: بعدها قال: وارتبتم. ما شنتم متيقنين.
1: الله الله.
2: وبعدها قال: وغرتكم الأماني. أيه، غرتكم. إذا،
1: نعم،
2: أنت غريم نفسك،
1: نعم،
2: يا عبادي في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله.
1: الله.
2: أرسل لك الرسل وجعل لك هذا العقل العجيب،
1: دعم،
2: هذا الصناعات كل وقت، وبنصنع صناعة يعني متطورة أعظم،
1: نعم،
2: أعظم بهذا العقل،
1: نعم،
2: وتجمد في مجال الشر، بتجمد في مجال الارتقاء به إلى معرفة الخالق.
1: الله.
2: جمدت عن الارتباط بالله، وهذه الأماني الكاذبة ما هي إلا من وساوس الشيطان،
1: نعم،
2: لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أمهلك في الدنيا إذا سرق السارق،
1: نعم،
2: وفك الحرز، وكان المسروق نصابا يقطع.
1: الله تقطع يده.
2: والسارق واقطعوا.
1: نعم.
2: في قراءة ابن مسعود أيمانهما.
1: نعم.
2: طيب من هنا.
1: نعم.
2: عند الخوارج من هنا لكن المسلمون من هنا.
1: نعم.
2: إذا زنى بجلده.
1: نعم.
2: الزاني والزاني فجلده.
1: نعم.
2: حكم شرعي.
1: نعم.
2: قال ما زنيت إلا مرة، قلنا وحنا عن جلدك مرة.
1: نعم.
2: لكن من رحمة الله فيما يخصه فتحرك باب التوبة.
1: نعم.
2: وسترك وأمهلك.
1: نعم.
2: ولم يأخذك على غره، ولكن
1: الله.
2: ألزم عليك الحجة
1: الله.
2: وتوالت عليك الأحداث
1: الله.
2: حتى تنتبه الموت من وراءك.
1: نعم.
2: والأيام الأيام وبلغ أشده وبلغ 40 قال ربي أوزعني
1: أن أشكر آه
2: والموت من حولك.
1: نعم.
2: يشيعهم ينبهك.
1: نعم.
2: إذن أنت غريم نفسك ومتبع للشيطان.
1: نعم.
2: لأن هذه الأماني يعني فلما قضي الأمر يعني قامت الموازي.
1: نعم.
2: قام الشيطان خطيبا يعني
1: في أصحابه
2: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق
1: ووعدتكم
2: فأخلفتكم
1: وما كان لي عليكم
2: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
1: الله
2: وفي آية يعدهم ويمنيهم
1: وما
2: يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن الغرور الفارغة وهي الأماني التي لا تستند على طريق شرعية أو توصل إلى غير مرضات الله من الأماني الشيطاني بدليل القرآن.
1: نعم.
2: إذن ما غرك بربك ما حملك.
1: نعم.
2: على أن تترك ما أوجب الله أو تفعل ما نهاك الله.
1: الله.
2: قال الله قال لك إن الله يأمرك أن تعق الوالدين، إن الله أمرك أن تأكل الحرام، إن الله يأمر بترك الصلاة، ما بش في القرآن هذا.
1: نعم.
2: أبدا ما هي إلا الشيطان. الشيطان يعني يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا.
1: غرورا.
2: يعني الله سبحانه وتعالى كل آياته
1: نعم
2: فيها الترغيب للعباد
1: ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم نعم عدو مبين،
2: وفيها ترغيب لنا إليه
1: نعم
2: وأنه لن يا عباد الذين أسرفوا. لكن الشيطان يعني ما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، لأنه يأمر بالفحشاء.
1: نعم.
2: الله يأمر بالخير
1: جل جلاله
2: ويأمر نعم، وهذا عند العالم كله. فإذا ما غرك ما حملك على أن تخالف شرع الله، ننظر في زماننا كم من إنسان كما تفضلتم هذا العجائب الذي سمعناه أول مرة، هذه الخلق العجيب يعني 500 إلى 1,000,000 مصفي في هذا الحجم الصغير وبيسيروا
1: وداها الله مجانا
2: وبيسيروا للهند ولا يزرعوا المكلة
1: نعم
2: من حق الغير
1: من زرع الله
2: وبعدها بمنعهم من الماء العادي
1: نعم
2: من المعلبات
1: نعم
2: من بعض المشروبات من الماء البارد من الأدخنة مدري ما هو
1: نعم
2: وهذا بعدها يجي يقول هناك طب متقدم ما شاء الله احنا نشتري طب متقدم حقيقي
1: نعم
2: ما لكن أنت أيها الإنسان جعلك الله سمحنا يقولوا عدو الولاية
1: نعم
2: عدو الولاية الأصلي
1: نعم
2: وبينصفي إلى هذه الذي تفضلتم بذكرها يعني عندما تذهب إلى محطة
1: نعم
2: طويلة عريضة وكل مرة تجدي كل
1: نعم
2: مرة تغيير حقها
1: المصفي نعم
2: وهذا الإنسان الله محسن إليه
1: نعم
2: المحسن ليس سبب التعاسة ولا الشقاوة
1: نعم
2: المحسن سبب السعادة، والله سبحانه وتعالى هو المحسن إلينا بكل ما تعنيها الكلمة، صورنا وخلقنا وأوجد هذه الأشياء، وفي الكبد الذي تفضلتم عليه وفي البصر وكذا هو المتفضل علينا. ولكن نشاهد للأسف يؤذن الفجر وكثير
1: نعم
2: من الشباب مشغول بهذا الهلو
1: نعم الجهاز التواصل
2: وقد بيسمع الأذان الله نعم بينادي
1: تواصل مع
2: الله 10 دقائق ربع ساعة
1: نعم
2: يعني فطال عليهم الأمد
1: فقست.
2: إذن من جهتهم
1: نعم
2: الغرور من جهتك ومن جهة اتباعك للأماني
1: نعم
2: التي قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة هذا من أماني الشيطان
1: نعم
2: قل أتخذتم ولا أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون قلتم على الله ما لا تعلمون
1: نعم
2: لأن الله ضرب قولهم بلى
1: نعم
2: من كسب سيئة وأحاطت بخفه لك أصحاب النار فيها خالدون
1: نعم
2: أنت غريب نفسك يا عبد الله وعيب على الإنسان عيب أن يجاري الله بهذا وهذا آية من أروع الآيات ما غرك بربك الكريم ما حملك إلى أن تخالف المنهج السوي والشريعة القراء هل الله أمرك هل الله منعك هل الله رغبك الحسنة المفروض بحسنة
1: نعم
2: جعلها الله 10 إلى 700 والله يضاعفه لمن نعم يشاء بنص القرآن
1: أن يرجح العمل الصالح على السيء
2: نعم.
1: نعم.
2: وبعد ذلك ما يعينك، وإذا مسهم طائف من الشيطان، هذا من الأماني.
1: نعم.
2: تذكروا فإذا هم مبصروا.
1: نعم.
2: فأنت غريم نفسك يا عبد الله، في التارك نفسك، يوم القيامة اقرأ كتابك، يوم القيامة ألم يأتيكم رسل منكم يتلون، قالوا بلى في الأخير.
1: نعم.
2: مالك ما تقول في الدنيا بلى، فإذا قلت بلى في الدنيا اعمل بما أوجب الله عليك.
1: نعم.
2: أنت موظف أعظم مخلوق لله عبد.
1: نعم.
2: أنت في الوظيفة خاص الله شركة محترمة.
1: نعم.
2: صارمة، إذا خالفت بيفصلوك.
1: نعم.
2: يتقول لك انذار أول، انذار ثاني، انذار ثالث، ثم يخرجوا خارج الوظيفة. وأذى رب العالمين بيحذرنا آية بعد آية بعد آية بعد آية بعد آية، وحذرنا رب العالمين بأشد العبارة.
1: نعم.
2: وأخوف الآية، وصور لنا النار، صورنا النار.
1: نعم.
2: ها؟ يعني
1: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها شهيقا وهي تفور،
2: سعم التنور يخرجوها،
1: لا إله إلا الله.
2: قالوا 70,000 زمام،
1: الله الله،
2: في كل زمام 70,000 ملك،
1: الله.
2: لو تركت لاحتوت. نعم. أهل المحشر،
1: الله.
2: ولكنها رحم من الله.
1: نعم.
2: لتعذيب الكافرين، وأن يراها المؤمن يقول الحمد لله، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم. يعني هذا
1: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها.
2: نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان.
1: نعم.
2: فتنة،
1: الله،
2: فتنة.
1: نعم.
2: بلوى، لكن لمن؟ الذي قال للذين في قلوبهم مرض.
1: نعم.
2: والقاسية قلوبهم،
1: الله،
2: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا غفل القلب عن الصلاة، عن الذكر، عن الطاعة، عن الله، كسب إلى شك.
1: نعم. ثم نادانا في نفس السورة ألم يأني للذين آمنوا
2: أن تخشع قلوبهم.
1: الله،
2: صح.
1: الله.
2: فأنت غريم نفسك يا عبد الله، لأن الله سبحانه وتعالى بصرنا، لئلا يكون للناس، لئلا يكون للناس على الله حجة
1: بعد الرسول.
2: الله بيّن، ومن رحمته جعل لك العقل، ومن رحمته نزل الكتاب، من رحمته أرسل لك الرسل، ومن رحمته إذا غاب الرسل وانتقلوا إلى الآخرة بقي لك آثارهم، وبقي لك هذا الآية مثل الموت والمناسبات، جعل لك رمضان فرصة.
1: نعم.
2: صافي والتنشط، جعل لك من المناسبة ليلة النصف، وجعل لك يوم الوقف في من عرفات، وجعل لك العشر
1: الجمعة
2: والجمعة في كل أسبوع.
1: نعم.
2: ولكنك تغافلت أنت سعما بيقولوا هذا بيغيب الموظف، هذا.
1: نعم.
2: بيستهتر بعمله،
1: الله،
2: قالوا وقفوا.
1: نعم.
2: ولا افصلوا ولا قاعدوا وهو يسخط، ما قاعدوني، قال عملك عاملك. وهذا تشتي رب العالمين، وقد أنزل وقال فمن يعمل ومن يعمل،
1: الله،
2: وقل اعملوا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، والعصر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما حد أنفعك أن بتغر نفسك، واتمنى على الله الأماني يوم القيامة، يوم الفصل، ما الله يوم الفصل.
1: نعم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.
2: نعم. أجمعين، سمى يوم الفصل.
1: نعم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. صح. ما بش وساطات ولا شيء،
2: عملك،
1: لا إله إلا الله،
2: عملك معك محكم لحالك، اقرأ كتابه.
1: نعم.
2: وإذا عادك بالتنكر اليوم نختم على أفواههم
1: وتكلمنا،
2: كان يقولوا كيف أوذى الألوهة تلفوا الجهاز.
1: نعم.
2: هذا الكاميرا حقت،
1: هذا آية،
2: آية لنا
1: عشان. نعم.
2: بتكلم والجهاز
1: بالصور وتعيد كلامك كله،
2: بتسمعوا صوت الله المرحوم الأستاذ.
1: نعم.
2: محمد حسين عامر الله
1: رحمه
2: الله، عبد الباسط رحمه.
1: نعم.
2: الله الحصري المنشاوي، بتبصر ما تقولش ماشي، بتسمعه.
1: نعم.
2: أما كاميرا رب العالمين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. عاد بعضها عند سجل قال ضربه فيروس.
1: نعم.
2: بعضها قال
1: عطل.
2: نعم. أما حق رب العالمين
1: ما
2: شاء الله، وغير ما نضربش الله الأمثال، ولكن بنقرب المسألة.
1: نعم.
2: لتقريبها للناس، ولله المثل والأعلى
1: جل جلاله،
2: قد أرانا الله ما يكفي.
1: نعم.
2: العاقل هو الذي يستفيد، والذي يأخذ العبر، والذي يحسن الاستعداء ليوم المعاد، والذي بيتمنى رحمة الله وسعت، قلنا رحمة الله بنص القرآن وسعت.
1: نعم.
2: لكن أخبر أنها سيكتبها للذين يتقوا.
1: أيوة.
2: للذين يتقوا والذين هم محسنون.
1: إن رحمة الله قريب
2: من المحسنين.
1: الله الله.
2: أما من المجرمين. نعم. قلوا ألف لام ميم، ولا قلوا يعني في سورة غافر عندما جاء بعدها قال شديد العقاب.
1: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو.
2: شديد العقاب.
1: نعم.
2: في كل الآية وجوه يومئذ مسفرة ومقابلها ووجوه نعم. يومئذ على قبره
1: نعم.
2: فريق في الجنة وفريق في السعير نعم. القرآن كله هكذا وانت نعم. بالتعب وبعد بدبني لك بيت قال هذا بيت رائع ما بيدمش بيخرجك منه مكره الله.
1: نعم
2: مكره ما بيقبلك ما عرضش يدفنك في مكان منها
1: نعم.
2: بعضهم قدوا يتنكر من حال الوفاة لكن نعم. معك مكان يوم القيامة إما أن تجعله في جنات النعيم وإما نعم. أن تجعله في نسأل الله العافية في المكان الثاني
1: لا إله إلا الله.
2: فالغفلة التي هذا هو الغرور الغفلة عندما تسمع الموعظة يعني تعرض عنها ولا يقول هذا من حزب فلان الحكمة ضالة المؤمن اسمعها إن نعم. وافقت العقل وافقت الكتاب اقبلها ممن كان الحكمة ضالة المؤمن ما علينا فلان وفلان لا أنت عصاب الحق نعم. أحق أن يتبع
1: نعم
2: فمن يهدي إلى الحق في سورة يونس
1: نعم أحق أن يتبع
2: نتبعه وينتبه الإنسان عيب على الشباب حينما يسمعون الأذى ويسمعون وإذا بهم يعرضون عن الصلاة
1: الله الله
2: ولو ما يمرض ولا يقع بالشيء
1: ويدو يا رب يا رب
2: ويصير يقرن بعض حين يبيع بيته
1: نعم
2: وبيدور العافية وكانت العافية موجودة
1: نعم
2: حافظ على العافية حافظ على لطف اللباك نعم. حافظ على رعاية اللباك حافظ على ولاية العب على الإنسان أن يخرج نفسه من ولاية الله إلى ولاية الشيطان
1: الله.
2: من الأماني الفارغة من اليقين وهو رب العالمين إلى الأماني الفارغة التي سيتركك
1: نعم.
2: يوم القيامة ويشمت بك
1: نعم.
2: وما كان لي عليكم من سلطان من قال لكم تصدقوني
1: نعم.
2: يوم القيامة في
1: يعني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
2: في حق بدر هذا
1: نعم.
2: يعني فلما ترى الجمعان بعد رأى جبري نعم. عليه السلام
1: قال إني أرى ما لا ترون
2: تركم
1: إني أخاف الله ورجع
2: إني جار نعم. لكم أول نابه
1: إني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس
2: أنا معاكم
1: صح. لما بسر الملائكة رجع
2: نكس على عقب
1: على عقب
2: السقط السقط الإنسان قريب نفسه
1: كمثل الشيطان إذ قال إنسان اكفر فلما كفر
2: قال إني بريء عدو
1: عدو برع منه
2: وزماننا هكذا لما نعم. يتولى الكافر وكذا يشل مقدراته وفلته
1: يفلته نعم وهم اخوان ابليس
2: لانهم الشياطين نعم. شياطين الانس فالانسان الحاذق المهذب اللبي هو الذي يتبع منهج الرحمن
1: نعم.
2: وما يسدي وما يوصل الى رضا الرحمن ويترك ما لا يحسن من الاقوال ومن الافعال ومن الضمائر وان يحسن نيته بالله وضمير بالله وان يحب الخير للناس وان يدعو الى المحبه والى الاخاء والى الوحده والى ترك المظالم والى ترك يعني الانانيه والتكبر وان نكون اخوانا هذه سعاده المرء في الدنيا ما خلقنا الله عبثا ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لعب يعني عبثا حاشا الله سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما الرحمن ما اوجدنا الا لامر واحد وهو فخر ثم فخر أن نعرف الله عز وجل وأن نعبده وأن نعرفه بما عرفنا هل تعلم له سميا عرفنا أنه الكريم أنه الخالق أنه الرحيم أنه كذا هذه مقومات تشتك إلى التلقائيا
1: الله الله
2: عندما بيعلنوا في التلفزيون يعني جاء منتج والناس في أشد الحاجة إليه
1: نعم.
2: يعني 100% طبيعي
1: والمواصفات والدولة كذا والفوائد
2: في أول جرعة يقضي نعم. على جميع الأمراض
1: نعم.
2: كلهم عتهافته عليه
1: نعم.
2: وهذا رب العالمين بيخاطبك برحمة وهو المتكبر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولو قنطك غيره
1: نعم.
2: قنطك الشيطان قنطت نفسك يعني نبذك الناس تعادوك الناس هناك مرجع وحيد وهو رب العالمين
1: الله الله.
2: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير فالإنسان يرجع إلى الله ويتخلص من الذنوب ومن الحقوق ويرد المظالم ولا يظلم الناس ولا يتعالى عليهم ما بالشيء وذا يوميا عاد احنا جينا وبيعلنوا مات فلان مات فلان
1: الله الله.
2: يوميا
1: يوميا نسمع الأخبار في كل مكان
2: بنسمع في كل الصلاة
1: الصلاة على الأموات يعني الحاضرين
2: على الأموات ما بيقولش الميت
1: على الأموات الحاضرين يعني لا إله إلا الله
2: ولا بد ما نموت إنك نعم. ميت وإنهم ميتون.
1: ميتون
2: فالحاذق أن لا يغتر بالأماني ولا يتمنى على الله الأماني وأن لا يترك ما أمر الله اتكالا على ما لم يعني يشرعه الله لا ينفع لا مال ولا سلطان ولا جاه ولا أماني ولا
1: أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم
2: صح.
1: الله الله
2: هذه يعني نصائح القرآن قد قول لكم مراء خذوا دينكم من كتاب الله العين الصافية وما صح عن رسول الله وتفكر فيها عقلك وعظم ربك المحسن إليك في كل لحظة. هذا الخلق العجيب والصنع، هذا هو خلق الله، خلق الله جعل هذا مؤكد تعبد الله به. بعد عدتي لك خلق يبقى أبدي.
1: نعم لا أمراض
2: أبدي،
1: أمراض ما مش أمراض
2: ولا أي شيء قالوا.
1: نعم لا يعني شباب
2: أترابة.
1: نعم
2: أترابة يعني قالوا ما بين الثلاثي.
1: نعم
2: دائما الأبد، دائما الأبد
1: شباب.
2: نعم يعوضك الله. نعم. هو خالقه، المفروض ان احنا نعبده مقابل ما خلقنا.
1: نعم.
2: مثل ما بتشتري عبد.
1: نعم.
2: بتدفع قيمته بيخدمك.
1: نعم.
2: ولا موظف بيقوم بعمل مقابل اجره.
1: نعم.
2: هذا خالقك وعاد وعرضك لرحمته وبيدي رزقك وعرضك ان يدخلك الجنه. الخطام هي ابن ادم والخضع هو ابن ادم الذي بيترك هذه الفرصه ويتمنى على الله الاماني ويصدق لها الاقاوي ولا يعني اصحاب السوء تخازي ومجالس. نعم. وترك للصلوات وعقوق للآباء والأمهات وفوضى عارمة لا. نعم. يبالون من أخذ والماء ويترفعون بعضهم على العباء بعضهم فوضى لا يتكبر يسرع سرع الجنون ومدري ما هذا كله غرور ما هي هذا الغرور الذي بالضرك.
1: نعم.
2: أما رب العالمين فله المنة على العباء أن هدانا وبين لنا وأمهلنا وفتح لنا الطريق السهل وأن هذا صراطي مستقيم يوصلك للجنة تلقائيا هذا. نعم. رب العالمين
1: جل جل. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
4: ألو
1: حياك الله.
4: الله يحييك.
1: تفضل.
4: رجل أوقف جميع تركاته وقف الدخلي بأولاد الذكور دون الإناء.
1: نعم هذا السؤال الأول. تفضلوا شيخ عبد الله.
2: نصوا نصا من شر تحقيق صحة الوقف سلو تحقيق صحة الوقف.
1: نعم.
2: ألا يقصد به
1: حرمان الإناء
2: الحيلة.
1: نعم.
2: وأن
1: على الورثة
2: تتحقق القربة.
1: نعم.
2: وأن تتحقق القربة.
1: نعم.
2: ثانيا قاعدة مذكورة تصرف العوام لبعد المماء أي تصرف إن كان وصية قاعدة.
1: أيوة.
2: فعندما يوقف جميع أمواله على الذكور دون الإناث ظاهر الحيل لا نقاش فيها.
1: نعم.
2: حرمان الإناث والإناث لهن لهن نصيب.
1: نعم.
2: مفروض من رب العالمين.
1: نعم.
2: مما قل منه أو كثر نصيبا
1: مفروضا
2: مفروضا فرضه الله.
1: نعم.
2: سورة أنزلناها وفرضناها.
1: نعم.
2: مفروض من رب العالمين فهذا الوقف كله باطل.
1: نعم. ثاني أنه زيد عن الثلاث
2: الحيلة.
1: أيوة.
2: للذكور دون الإناء.
1: نعم.
2: ظاهر الحيلة.
1: نعم.
2: وحرمان المكالف من نصيبنا الشرعي.
1: نعم.
2: لو قال بالثلث بالثلث.
1: نعم.
2: وقصد الحيلة يبطل.
1: أيوة.
2: وإذا لم يقصد الحيلة فقالوا في كتاب الوقف وذكر الحمد لله الشرح والبيان والرو والبح.
1: نعم.
2: والأحكام طبعت.
1: نعم.
2: ذكروا أن الوقف الذري هو لمن جمعه جتا الواقف.
1: نعم.
2: فلا بد من دخول الإناء.
1: نعم.
2: فإذا لم يدخل الإناء فكيف قال الذري؟ فالذري
1: يدخل فيه الإناء.
2: يدخل الذكور والإناء.
1: نعم.
2: فإذا ظهرت الحيلة فهو باطل من أصله ويكسموا الماء حسب الفرائض الشرعية.
1: نعم.
2: وإن لم يقصد به الحيلة وظهر ذلك أو أقر الإناء بذلك أنهن مستغنيات وقالا من وقته لا يحتاجين إلى الوقف لأنه يشتي متابعة وكذا
1: وأجازوا ذلك
2: صح في الثلث بين الذكور. وإذا لم يجزن ذلك والوقف من بعد دولة الإمام أحمد الله يرحمه فيقسم بين الذكور والإناث.
1: نعم.
2: لا أبضله الحاكم.
1: نعم.
2: والوقف الذري إذا وصل إلى حال لا يستفيد منه الذرية.
1: نعم.
2: بعضهم يجي قدم أفخاء.
1: نعم.
2: هذا
1: تفرعوا
2: تفرعوا.
1: نعم.
2: وهو في يعني فخذ دون فخذ.
1: نعم.
2: فوك الذي لا يستنفع به ينقض ويسلم للورثة.
1: نعم.
2: وقد فعل ابن الأمير.
1: نعم.
2: رسالة في هذا
1: الله
2: يعني بحث في هذا.
1: نعم.
2: فهو خطر عظيم عندما يحرم الإنسان ف فريضة أو جمة أو يحرم وارث من الفريضة المنصوص عليها.
1: نعم.
2: فماشي السؤال.
1: بارك الله فيكم. تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: مع السلامة.

0: وسلم على وعلى البي بيّن كل الشعر وأنقل نعم. البشر فإن تحت كل شعرة جنابه.
1: الله.
0: بعض النساء كثير يسألين من حق يسألين.
1: نعم.
0: قالين بلغنا أن الغسل منها هنا.
1: نعم.
0: ولا يحتاج إلى.
1: إلى الشعر.
0: إلى الشعر.
1: لأنه أحيانًا يفعلوا فيه مناكير أشياء.
0: أيوة كنا قد الحديث. الحديث.
1: نعم.
0: والرأس من مكونات الإنسان.
1: نعم.
0: فلا بد من غسله ولذا أم المؤمنين. نعم. عليه السلام أم سلمة
1: نعم.
0: كانت كثيفة الشعر ولها نعم. ضفائر
1: نعم.
0: فسألت النبي قال
1: باللي
0: لم يأمرها بالنقل
1: نعم.
0: في الجنابة
1: قال وإنما قالوا أن تحثي عليه ثلاث نعم. خطوات
0: وإنما قالوا تنقض المرأة في بعد النفاس أو بعد الحيض تنقض الشعر
1: لكن في الجنابة
0: رحم من الله نعم. يكفي أن تبل
1: نعم. وتعمم به نعم. الشعر كله
0: نعم وكذلك الرجل إذا معه فروة
1: إلى أصول الشعر
0: صحيح
1: نعم
0: وكذلك الرجل إذا معه فروة في رأسه
1: نعم.
0: أما أن المرأة لا تغسل شعرها فليست وهي مش معذورة
1: نعم
0: صحيحة فلا يصح فالنبي نعم. قد قطع اللجاء وقال لنا بل الشعر وأنقل بشر فإن تحت كل شعرة جنابه
1: أما لو اغتسلت من الحر زي هذه الأيام وسبب العرق والكذا ولم تغسل شعرها لا شيء عليها
0: لا شيء عليها لأنه نعم. ليس عبادة
1: نعم
0: وإنما هو تبريد
1: تبرد من
0: لأن العبادة إما أن يكون على سبيل الوجوب
1: نعم.
0: مثل غسل الجناب والحائض والنفساء وإما أن يكون على سبيل الاستحباب سنة مثل الجمعة مثل
1: نعم.
0: العيدين مثل أيوة. يوم عرفة مندو وإما أن يكون على سبيل الاستحباء من باب النظافة مثل الذي عمل بين الغباء
1: نعم.
0: أو يتبرد كما تفضلتم من آثار الحر
1: نعم.
0: فلا شيء
1: هذا لا تنقض شعرها خلي كما هو
0: صحيح.
1: حتى لو لم يصله الماء
0: نعم
1: يعني الشعر بكامله
0: صحيح
1: بعكس صاحب الجنابة قلنا أنه ممكن أن تحثوا عليه حثوات
0: أيوة.
1: لكن بشرط تعمم أصول تعمم. الشعر
0: صحيح صاحب اللحية
1: صاحب اللحية الكثيفة
0: إذا كان كثيفة نعم. لم يغسل كما بال أقوام يغسلون وجوههم فإذا نبتت يعني لحاهم ضيعوا الوضوء أضاعهم الله
1: لا إله إلا الله
0: لأنه المتعبد بغسل البشرة
1: نعم صحيح. فيصلوا إلى أصول الشعر
0: صحيح
1: يعني يصل إلى الجلد
0: نعم
1: بارك الله فيكم كذلك في الرأس
0: نعم.
1: إذن هذا السؤال مهم الذي سأله الأخ غالب سؤاله الثاني عن تغيير موضوع الخطبة
0: أيوة الخطبة هذا سؤال مهم
1: مثلا واحد بيتكلم عن الأعياد ولا عن الأعراس ورأى وشاف سيارة صدمت دخلوا خمس جنايز
0: نعم فخطبة الجمعة الله
1: نعم.
0: يقول وذكر فإن الذكرى
1: تنفع المؤمنين
0: فالخطيب سمعت عبد الحميد كشك الله يرحمه
1: رحمة الله عليه
0: قال أتم الخطبة
1: نعم
0: وأتبع ما حولي
1: نعم.
0: ما يحتاجه المجتمع
1: نعم
0: فألقيها في الخطبة معالجة
1: الله الله
0: بقدر يعني قدرة
1: موعظة لهم
0: موعظة
1: نعم
0: فعندما يرى يعني موضوعا أهم فلا حرج عليه أن ينتقل إليه وهو مأجور
1: نعم.
0: لأن الخطبة للتذكير معالجة
1: نعم.
0: المجتمع
1: نعم.
0: من الأخطاء من الثارات
1: نعم.
0: من الأوضاع من الأوضاع التي تسيء وكذا ما لا حرج عليه
1: يداوي المجتمع طبيب
0: طبيب
1: كل ما في مرض يعالجه
0: صح قال نعم. قال مدري ما بيحكني أنا ورأى في قال
1: نعم.
0: اترك هذا عندك ألم ضروري نعالجك قبل آه. هذا
1: أيوة.
0: وترك هذا وجاء إلى هذا
1: شوفي الأول
0: نعم فعلى نعم. الخطبة بارك الله فيهم أن يخصصوا وقتا من الجمعة في معالجة الأوضاع فشاء الطلاق بين الناس الحرام والطلاق يعني السرعة الجنونية اللعب بالسلاح هذا مجتمع
1: عقوق
0: يعني
1: الوالدين
0: هذه مواضع اجتماعية
1: آيه.
0: ضروري يكون خط يعني يفعلوا لكم في بعض وقت منها
1: جزء حتى من الخطوة أيوة
0: هي ما جت إلا
1: لأن أصلها موعظة
0: ولذا بسروا
1: نعم.
0: جاء شعي
1: نعم.
0: والناس يطففون عالج مسألة ويل للمطففين
1: الله الله.
0: جاء يعني موسى عليه السلام وفرعون يتعرب به عالجها
1: نعم.
0: جاء عيسى والناس منحرفين النبي جاء وهم يعبدون الأوثان نعم. عالج في مكة مسألة التوحيد
1: 13 سنة
0: نعم. فضروري بارك
1: وكل التشريعات في 10
0: صح فالمواضيع الاجتماعية
1: لا بد منها
0: أن يتنبهوا ويعلموا الناس لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولهم الأجر وكل من يدعو إلى الخير ادعو إلى سبيل ربك أجر كبير لكم والباقي لهم اشتوا مسائل ثانية مهمة لا بس ما بنقول شيء لكن نجمع الكل
1: الله الله
0: مثل القرآن جمع الخير كله
1: الله الله مرحبا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
2: أبوك

0: بشاور.
1: يا اهلا وسهلا،
0: حياكم الله. ممكن سؤال يا سيدي؟
1: تفضل يا حبيب.
0: يا سيدي، في اثنين اخوة،
1: نعم،
0: واحد مع ولد واحد واحد مع بنت، بيلعبوا مع جدتهم، جدتهم فوق السبعين،
1: نعم،
0: ما بلا يشير رؤوسه ما يتبع يشوفوا اخوانهم يرضون من امهاتهم.
1: أيه.
0: الان السؤال هنا، هل يعني في المستقبل هم اخوه ممكن يعني
1: تصبح جدة ام لهم ولا لا؟ تمام، فهمنا السؤال، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ عبد الله، هل تصبح هذه الجدة ام للكل، ويصبح الان ابناء اخوان لاعمامهم وابائهم؟ نعم،
2: من شرط الرضا
1: ان يكون
2: الموجب للتحريم والمصير للرضيع ابنا للمرضعة، واما للرضيع ان يكون بها لبن.
1: واحد.
2: الثاني ان يكون الرضاع خلال الحولين.
1: نعم،
2: اذا تعتى الطفل،
1: الوقت الذي ينمو به الجسد،
2: اذا تعتى الطفل،
1: نعم،
2: او طفله العامين ثم حدثت رضاعة فلا يضر.
1: نعم،
2: لان الله
0: أكبر.
2: يعني قد حدد، قلت لكم اذا، نعم، وجدتم ايه محكمه
1: فالوالدات والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه،
2: يعني كالحولين وزكتا كاملين،
1: نعم،
2: وزد أكدت بما يرفع كل الاحتمالات لمن أراد أن يتم الرضاعة. بعد هذا
1: يعني بعد هذا تتم عبش رضاعة
2: ولا يسمى، لا، نعم، يضر ولا شيء،
1: نعم،
2: لا يضر، مثل ما بيشربوا حليب من هذا الذي بيبيعه في الأسواق.
1: الله الله.
2: فإذا بلغت السبعين، قد بلغت عتيا من عمرها،
1: ما فيش لبن،
2: ما فيش لبن
1: أكيد يعني،
2: وبعدها بيقولوا بيقلدوا الأبناء،
1: هو بيقلدوا، نعم،
2: بلغوا مدري كم،
1: ونوع من اللعب.
2: أيوة، نعم، لعب من اللعب، فلا يضر ولا يصير ابنا ولا تصير أما ولا يصير أبناء إخوانا وأخوات له، والعكس، نعم، بالعكس.
1: بارك الله فيكم، تفضل يا أستاذ.
0: سلام الله عليكم، وبارك الله فيكم، وتحياتي لكم، والحمد لله على سلامة الشيخنا الفاضل عبد الله الراعي، فسلام الله عليكم جميعا.
1: وأنتم سلمكم الله وكل الإخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وفق
0: الله
1: الجميع.
0: على الجميع، بارك الله فيكم.
1: سؤال هنا شيخ عبد الله، واحدة بتقول أن زوجها رجل يصلي ويصوم ويؤدي أركان الإسلام، لكن عيبه في البيت ظالم لها مع أربع بنات، وهي يعطيها في اليوم 500 ريال، أي بمعدل 100 لكل واحد من الأنفس، صبوح وغدا وعشاء، بينما هو يصير يخزن بعشرات الآلاف، ما حكم هذا الزوج من الناس؟
2: يكفي قول الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. الله سبحانه وتعالى قلت لكم قاعدة القرآن هي أحق بالاتباع،
1: الله،
2: والأقربون أولى بالمعروف،
1: الله،
2: لينفق على سبيل الأمر،
1: نعم،
2: ألام الأمر لينفق،
1: نعم،
2: ذو سعة ما دام بيخزن بهذه الأموال طالب، فهو من أسعى وأهل الجدة،
1: نعم.
2: فقالوا تقدر النفقة حسب دخل الزوج،
1: نعم،
2: حسب دخل الزوج، ومن قدر عليه رزقه
1: فلينفق مما أتاه الله،
2: أما هو من أهل الجدة،
1: نعم،
2: ويظلم فالظلم ظلمات ومضاعف عليه،
1: نعم، وخاصة المية الآن ولا عادي حاجة،
2: لأن الله قال، نعم، على الوارث مثل ذلك،
1: نعم،
2: أوجب الله على الأب أن ينفق على أولاده
1: وزوجته، نعم،
2: الزوجة حسب العرف من يوم العقد،
1: نعم،
2: بعض المناطق حق الأعياء،
1: نعم،
2: وبعضهم من يوم العقد، وأما الأولى وجوبا فيلزمه وليتق الله،
1: كفى بالمرء إثما
2: أن يضيع،
1: نعم،
2: والله قال فليحذر الذين يخالفون
1: عن أمره
2: أن تصيبهم فتنة
1: أو
2: يصيروا فتنة أو يصيبهم عذاب، هاي يجوز له ولا حد عنفعه للمي يتزوج كان عيترك الزواج،
1: نعم،
2: كفى بالمرء
1: إثمان
2: أن يضيع
1: من يقوت ومن يعول، روايتين،
2: نعم، نعم، هذا من المظالم الكبيرة حتى،
1: نعم،
2: وهذا من المساوئ،
1: كفى به إثمان يعني،
2: صحيح،
1: نعم،
2: صحيح، وبعد هذا من الآثام العظيمة،
1: لا إله إلا الله،
2: ويجب على أن يتارك نفسه،
1: نعم،
2: يطلب المسامحة وأن ينفق على بالمضاعف، حتى إن الحسنات يذهب من السيئات
1: إن شاء الله،
2: أما
1: يعود إلى الجادة، صحيح، ويعمل بكتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله.
2: وهذا من الأمور المؤسفة أن نسمع مثل هذا الأمور،
1: نعم،
2: يعني
1: واحد يستغرب، لأنه فعلا المية للواحدة إيش بينفعها، لا يجي في جعالة ولا في أكل ولا في شيء،
2: على ما قلت عبها شد،
1: نعم،
2: وهو من أهل الجدة،
1: وهو يعني يملك ذلك
2: ويظلم، نعم، هذا يعني
1: هذا مصيبة.
2: صح.
1: الله يهدينا وإياه.
2: إذا لم يرعوا يرفعوا الحاكم.
1: نعم.
2: ويلزموا إلزام.
1: نعم. آه.
2: الحاكم سلطان من لا سلطان.
1: نعم.
2: له ولي من لا ولي له.
1: نعم.
2: فإذا لم يرعوا رفعوا أو ليوسطوا.
1: نعم.
2: من يسدي له النصر ويقولوا له اتق الله.
1: نعم.
2: هذا مضيعة وهذا، فإن رعوا فالحمد لله.
1: نعم.
2: وإن رجع إلى صار وإلا فالحاكم والحاكم. نعم. ولي من لا ولي له.
1: مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
3: كيف أنت يا شيخ جبريل؟
1: يا حي يا أخي العزيز.
3: والله الشيخ عبد الله.
1: هلا وسهلا.
3: يا أخي معنا سؤال.
1: تفضل.
3: حول الجماعة، جماعة الصلاة، هل الجماعة تصح بعد الجماعة؟
1: نعم، تفضل يا شيخ عبد الله.
2: هذا وقعت في عهد الحبيب المصطفى الله
1: صلوات الله عليه وآله.
2: رجل تأخر.
1: نعم.
2: وقد صلى الحبيب المصطفى بأصحابه.
1: نعم.
2: فقام رجل يصلي، فالنبي قال لواحد من الصحابة صل جناح أخي.
1: نعم.
2: حتى تنعقد جماعة أخرى.
1: نعم.
2: فإذا قد أكمل الإمام الصلاة فيجوز أن تقام جماعة أخرى.
1: نعم.
2: ولا حرج في ذلك طالما والوقت باقٍ.
1: نعم.
2: يصلى، وفضل الله فضل واسع، هذا مع عمل وهذا خرج من العمل وهذا كذا.
1: نعم.
2: نحمل الناس على السلام، وإن كان الأولى إنه إذا سمع الإنسان وهو فارق عن العمل أن يجيب المؤذن.
1: نعم.
2: وليبادر، لكن إذا كان مع عمل وجاء، وهذا هو المعمول عند المسلمين كلهم.
1: نعم.
2: يعني جماعة بعد جماعة وأقل الجماعة، لأن النبي صلى بابن عباس فأداره.
1: نعم.
2: من الشمال إلى اليسار.
1: نعم.
2: تنعقد باثنين وما فوق، ولذا قالوا وتفضلوا بكثرتها. فأما الجماعة بعد الجماعة بعد اكتمال الجماعة الأولى صحيح، ولا حرج في ذلك عند الجميع، ونسأل الله القبول من الجميع.
1: يا الله يا كريم.
3: يعني
1: نعم تفضل
3: يا شيخ عبد الله. يعتبروا أن بعد الجماعة الكبرى أنها نافلة، ما عاد الجماعة.
2: هذا من عندهم، لأن النبي قد أخبرنا أن فضل الجماعة على الفرادة بسبعين وفي رواية ب25.
1: نعم.
2: ولم يقل الجماعة الثانية ما عاد تكون جماعة
1: الأولى ولا الثانية
2: ولا، لأن. نعم. الجماعة، وإحنا قرآنا عربية عرب نفهم اللفظ ومعاني، والنبي بيخاطب الأم ويعلم أن كلامه سيصل إلى يوم القيامة
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وإذا قلت لكم قال صل جناح أخي.
1: نعم.
2: ما قالش ما عبش معك جماعة.
1: نعم. مرحبا يا بني.
3: بارك الله فيكم
1: وأنتم كذلك،
3: جزاكم الله خير.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، حفظ الله.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأكارم، ننتقل بحضراتكم الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء، ينقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها ومع الزملاء هناك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمنتجبين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا النقل الحي والمباشر في هذا اليوم المبارك، الجمعة 25 من شهر محرم الحرام لعام 48/400 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر يوليو 2026، من رحاب مسجد صنعاء المقدس ننقل لكم من خلاله شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية المباركة أيها الإخوة المؤمنون تشير إلى دور ومسؤولية الأنبياء والعلماء والذين يأمرون بالقسط ويقيمون العدل بين الناس، بأهمية هذه المسؤولية وعظم هذه المسؤولية ونحن نحتفي اليوم ونحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام الذي استشهد في مثل هذا اليوم 25 من محرم عام 122 للهجرة، والذي أوضح عليه السلام بقوله: اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ويقول عليه السلام: والله لو لم يكن إلا أنا وابني يحيى لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى، وهو يقصد ذلك الحاكم المستبد والجائر من حكام بني أمية. وكذلك من أقوال الإمام زيد عليه السلام: والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع منها حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة ويصلح الله بذلك أمر أمة محمد. الإخوة المؤمنون، من الواجب علينا أن نحيي مثل هذه القيم العظيمة، ولذلك فإن اللجنة المنظمة تدعوكم للمشاركة الواسعة في مليونية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييداً لبيان القوات المسلحة في ميدان 70 عصر هذا اليوم الجمعة. وكذلك اللجنة المنظمة تحدد ساحة غرب حديقة الثورة في صنعاء، وهي مخصصة للنساء، تحت شعار إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييداً لبيان القوات المسلحة عصر هذا اليوم الجمعة. فالله الله في الخروج والتحشيد والحضور المؤثر والمبكر، حتى يرى أعداء الله أننا أمة تؤمن بالله وتؤمن برسوله وتتولى الله سبحانه وتتولى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتتولى أعلام الهدى وقرناء القرآن ابتداء من أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، مرورا بالإمام الحسن والحسين والإمام علي بن الحسين والإمام زيد وابنه الإمام يحيى، وصولا إلى من نتولاه اليوم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وأيده بنصره. الإخوة المؤمنون، إن من ثمرة الارتباط بالقرآن الكريم أن نكون على مستوى عال من الوعي والبصيرة، فالإمام زيد عليه السلام وهو حليف القرآن كان يعي جيدا أن القرآن بصائر. الإخوة المؤمنون، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورة آل عمران، سيتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق

الْكِتَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله

حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله.

0: خير خلقك جد علينا بفضلك وسقينا الغيث يا الله يا
1: إله العباد العبد واقف على الباب منتظر للجواب يا من إليك الشكية
0: يا إلهي بطه وبزمزم ماها وبما

0: عسر المساكين، فك عسرين بيسرك وسقينا الغيث. يا الله يا
1: إله العباد، العبد واقف على الباب منتظر للجواب، يا من إليك الشكية.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر الذنوب التي تمنع القضاء.

التي تمنع القطر من السماء. اللهم ارحم الأطفال الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا،

0: من لا يخافك ولا يرحمنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الحياة الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الفاتحة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. إخوة الإيمان، من الحري بنا أن نحتشد اليوم عصر اليوم في ميدان السبعين وفي بقية الساحات، وأمير المؤمنين الإمام زيد بن علي يقول: والله ما خرجت لغرض دنيا ولا لجمع مال، ولكني خرجت ابتغاء وجه الله والتقرب إلى الله، فمن كان لله همته ومن الله طلبته فما يرعبه شيء إذا نزل به. فالله الله في إحياء هذه القيم، وما خروجنا عصر هذا اليوم إلا لنحيي قيم الإمام زيد عليه السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الثابتين في مواجهة العدوان، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة التي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد، وقبل ذلك نرفع على حضراتكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال بن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحليم الكريم العلي العظيم، الحمد لله خالق الخلق ومدبر الكون، الحمد لله على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بخير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نتواصى بذخيرة الدنيا والآخرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نتواصى يا عباد الله بأن نتوحد كما وحدنا الله على الهدى وعلى القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نتواصى بحمل المسؤولية في الإسلام لنصل إلى الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا فلاح لأحد ما لم يكن من هذه الأمة التي تصد الباطل وتقيم المعروف وتنهى عن المنكر. الدين يبقى ناقصا حينما رأى الإمام زيد الرايات تخفق فوق رأسه في سنة 122 للهجرة بعدد قليل من المخلصين المقاتلين. قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله لقد كنت أستحي أن ألقى جدي رسول الله، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. وحينما خوفوه من التضحيات قال: والله لوددت أن يدي معلقة بالثريا فأقع على الأرض أو حيث أقع وأتمزق إربا، وأن الله يصلح بي أمر أمة جدي صلوات الله عليه وعلى آله. كان يقول لهم: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، والله ما يدعني كتاب الله أن أكف يدي. المعنى: يا من تقولون اصمت، يا من تقولون اكفف، إن الله لا يدعنا
الله يأمرنا أن نقوم له وقوموا لله قانتين، كونوا قوامين بالقسط، قولوا قوموا لله مثنى وفرادى. لا يوجد في القرآن اجلسوا لله، اصمتوا لله، اقعدوا لله، وإنما قوموا قوامين ليقوم الناس بالقسط. يا عباد الله، الله أراد منا أن نصل إلى ذروة المسؤولية في الإسلام في النهي عن المنكر، وذلك بالجهاد في سبيل الله جهادا حقيقيا. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هذه قضية لا بد أن يفهمها المسلم المؤمن. الله يقدر على إزالة إسرائيل وأمريكا والعالم كله بكم فيكون، ولكن الله أراد أن يختبرنا فلا بد من الابتلاء. قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هي النتائج للتضحيات يا عباد الله، فلن يضل أعمالهم. لا تظنوا أن تعب ونصب الشهداء العظماء في لبنان وفي اليمن وفي فلسطين وفي إيران وفي العراق لا تضيع دماء الأكرمين هدرا، لن يضل الله أعمالهم. شبه الأعمال بإنسان يسير في طريق واضح إلى غاية واضحة. فجهاد المخلصين في أي زمان يوصلهم إلى تحقيق أهدافهم المشروعة الربانية، بينما قال الله في الطرف الآخر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أمريكا والصهاينة برغم إجرامهم وما يرتكبون في حق الأمم، لكن لن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم، لأن الله أضل أعمالهم، أي خرجت عن الطريق البين فما وصلوا إلى الغايات، وإنما تبعثرت أعمالهم وذهبت يمينا وشمالا حتى أضاعتهم، فضاعوا دنيا وآخرة. فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. لا تتعجب إن رأيت قادة الأمة في هذا الزمان كمثل قادة الأمة في كل زمان، بدءا من رسول الله والإمام علي والحسن والحسين وزيد والصالحين عبر التاريخ. هؤلاء لن يضل الله أعمالهم، هؤلاء إذا رأيت هدايتهم فاعلم أنها من الله. انظروا إلى قادة الأمة في هذا الزمان، هداهم الله في مواقفهم، في جهادهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في نياتهم، هداية هداية. من الذي سمع من الإمام الخامنئي كلاما ملوثا أو مذهبيا أو حزبيا؟ الله هداه في توجهاته، في كل أعماله الدينية والدنيوية، في جمع شمل الأمة، في دعم الأمة بكل تياراتها. هذه هداية من الله. وحينما تسمع من ذاع وشاع صيتهم ممن يتسطرون الدين من جانب الموالين لليهود والنصارى، تكره نفسك إن سمعتهم لدقائق. يبعثرون الأمة، يكفرونها بمئات الملايين،
نظرتهم قصيرة، كلهم ضعف أمام اليهود، وكلهم شدة وغلظة أمام أمتهم. أما الصالحون سيهديهم ويصلح بالهم قضيتهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه أسمى المراد وغاية المنى، أن يصل الإنسان إلى الحياة الأبدية السرمدية في دار الكرامات والسعادات. جعلنا الله من الفائزين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله لا بد من النصر ولا بد من السكينة. وهذا دليل حينما ترى المحور في هذا الزمان يحقق انتصارات بعد انتصارات ويدفع تضحيات، وقد دفعها الأنبياء والأوصياء والصديقون عبر التاريخ، لكنه يخطو خطوات للنصر الأعظم. وسكينة، سكينة في قلوب الناس، شجاعة. ها هي إيران تواجه الضربة بعشر ضربات، وتواجه الحصار بحصار، ونحن نتوقع من السيد مجتبى أن ينبعث كالأسد من العرين لينقض على الظالمين، لأنهم قد دفنوا قائدهم وأوصلوا روحه الشريفة إلى الله جل جلاله. فلا بد من ضرب عنيف للأعداء تطير رؤوسهم وقلوبهم، وتطيح أيديهم وأقدامهم، ويعلم أمة الكفر أن أمة الإسلام لا تبالي بشيء في سبيل عزة الإسلام والمسلمين وحماية الأمة والمستضعفين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. برغم ما يمتلكون لكنهم جبناء، يخافون من كل شيء، ولا يصلون إلى تحقيق أهدافهم أبدا. ونحن على يقين أنهم لن يحققوا أهدافهم في تركيع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة أعزها الله ورفع شأنها، فلا بد أن تبقى على شجاعتها وإيمانها جيلا بعد جيل، حتى تبعث بين يدي رب العالمين وقد حافظت على القرآن والإسلام والإخلاص وتمحورت حول الكتاب والعترة. لماذا هزمهم الله ويهزمهم الله ونحن على يقين من ذلك؟ لماذا نحن على يقين من ذلك؟ ذلك بأنهم كرهوا، قال الله: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نحن ليس لنا هدف في أمة الإسلام إلا أن نطبق ما هدانا الله إليه. نريد العدل، الحق، صيانة الأوطان، صيانة الدين، المساواة، أن تصل الأمة إلى كل خير، أن تنتصر الدولة الإسلامية في كل مكان، للقوي والضعيف، للكبير والصغير، أن تصون أموالهم وحقوقهم ودماءهم، وأن ترعى الدين، وأن يعيش الناس في ظل الإسلام بكل سعادة، لينالوا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أما هم فماذا يريدون؟ يريدون الاستعمار، يريدون سرقة الثروات، يريدون الظلم، يريدون الفواحش، يريدون المنكرات، يريدون الفضائع، يريدون الهيمنة، يريدون الاستحواذ، يريدون كل شر يريده الشيطان في الأرض. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. المفروض أن يعتبر الناس، كم شاهدنا في حياتنا من ظالمين سقطوا
وذهبوا إلى حفرهم ليكونوا رهائن أعمالهم بين يدي من لا يضيع لديه مثقال ذرة من الخير أو من الشر. رأينا الجبارين، قرأنا عن الدول التي استعمرت وبطشت وقتلت. أين الدولة الأموية العباسية؟ أين العثمانيون؟ أين الأمم قبل ذلك؟ أين ثمود وعاد والأمم السالفة؟ كم قص الله علينا شأنها في القرآن لنعتبر، كي نعلم أن الدنيا ليست ضمارا يا عباد الله. فقلنا اذهبا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. تظل مدائن قوم لوط في طريق المسافرين في الشام والعراق. أظن في هذا الزمان تجمعت المنكرات بأنواعها التي في الأمم السالفة فتجمعت في هذه الأمة. وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله يا عباد الله نكره حياة الحيوانات والأنعام التي لا هم لها إلا الأعلاف والماء. المؤمن الحر يفكر في الكرامة، في العزة، في الإسلام، في الصيانة، في الاستقلال. المسلم اللئيم لا يفكر إلا في المآكل والمشارب. قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والنار مثوى لهم. أمريكا ليست عصية على الله. قال الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. نحن على يقين أننا في طريق الجنة وطريق القرآن والصراط المستقيم، مهما جادلونا، مهما علت أصواتهم، مهما نبزونا، مهما تكلموا، مهما جادلوا، مهما أدحضوا، نحن على يقين. ونحن على يقين أنهم في طريق جهنم، وأن ترامب يمثل فرعون الزمان، وأن الصهاينة يسعون في الأرض فسادا، وأنهم أعداء الله، وأن جزاءهم نار جهنم. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. واتبعوا أهواءهم. جعلنا الله من أهل اليقين والإيمان والدين. ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، من يحقق رضا الله في الدنيا يجمع الله له ما بين الدنيا والآخرة. العاقل اللبيب الذي يحرز رضوان الله لينال عز الدنيا ولينال دار الكرامات والسعادات. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله من غضب الله، والله سرعان ما تنتهي هذه الدنيا، ويرى الإنسان نفسه قد طوى عقودا من

الجنة الأبدية السرمدي، فيلتفت يمينا وشمالا، أين صاحبي؟ أين صاحبي الذي تابعني وجالسني وحدثني وأراد أن يصرفني عن كل شيء وأن أذهب معه وأن أتحرك في فكره وعقله؟ أين هو؟ أين هو؟ هل رأيتموه؟ هل اطلع أحد منكم على النار؟ هل أحد منكم يريد أن يبحث معي عن هذا الشخص؟ فيطلع فيراه في سواء الجحيم، في البكاء والآلام والأحزان والثبور في نار جهنم التي تغلظ الله بها على من عصاه وصدف عن رضاه. فيقول له: يا عدو الله، والله إن كدت لتوصلني إلى نار جهنم معك، لولا أن الله تداركني فتركتك فتبت إلى الله فانصرفت عن توجهاتك. ثم ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة افرحوا، افرحوا أنتم في النعيم، افرحوا نجاكم الله من النار، افرحوا أن الله زحزحكم عن عذابه، لا سأزيدكم شيئا يا أهل الجنة، أنتم لن تموتوا أبدا، لا سأزيدكم، أنتم لن تمرضوا، لن تجوعوا، لن تفتقروا، لن تعذبوا. وهذا هو الشيء الذي لا يلقاه أهل الدنيا، مهما كان أصحاب البيوت في بيوت باذخة وفارهة ومترفة، فلا بد أن يدخل الموت إلى كل بيت، ولا بد أن يدخل المرض والحوادث والمشاكل والهموم والغموم والنصب والتعب، إلا دار الكرامات فقد عظم جمالها وجلالها وكمالها، فهنيئا لمن كان من أهلها، نسأل الله أن نكون من أهلها. قال الله تعالى، قال: قائل منهم إني كان لي قرين، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، وما لا بعذاب المرض ولا بعذاب الفقر ولا بعذاب الخوف ولا بعذاب الهم، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. العاملون المخلصون عملوا للجنة الأبدية السرمدية. الإمام زيد عمل لنيل رضاء الله وتوريث الإسلام عزيزا لهذه الأمة. الأئمة المخلصون المضحون الصادقون في كل زمان. الإمام الخمنائي هذا رجل أحبته الجماهير، هذا التشيع لم يسبق له مثيل في الدنيا، يزيدون على 40 مليون لحسابات عادية لمعطيات، والله لو أوصلوه إلى صنعاء لخرجت الجماهير، ولو أوصلوه إلى الباكستان وحتى إلى الخليج إذا لم تجمع هذه الجماهير. الجماهير مع الإنسان الذي يجاهد من أجل أمة الإسلام ولا يتأطر مذهبيا ولا حزبيا. من حق الجماهير أن تحب عظماءها. هذا رجل ملأ العين جمالا والقلب مهابة ومحبة، وملأ العقول فكرة، وملأ المحور جهادا، وملأ بلاده المترامية الأطراف حضارة وتقدما وإعدادا وعدة وعتادا. هذا رجل أخلص لله طيلة الحياة، وخدم فلسطين ودعم الأمة بكل تياراتها. فمن حق الجماهير أن تبكي على العظماء، لا غرابة أن تزحف الملايين، عشرات الملايين تزحف لتشييع العظماء، لا غرابة.

غرابة، لا غرابة أن تبكي. قد علمنا القرآن بكاء الأنبياء على الأنبياء وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إنما الغريب أن ترى من يبكي على الظالمين. عن قريب بإذن الله نبشركم متوكلين على الله واثقين بانتقام الله أن الدنيا ستبتسم قريبا قريبا بمقتل ترامب ونتنياهو بإذن الله، وستفرح هذه الدنيا في شرقها وغربها، وحينها فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لا تتعجب إن زارت الأمة قبور العظماء وشيدت أضرحتهم ومساجدهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بينما المغفلون قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال العقلاء وغلبوا بالحجة الدامغة هؤلاء أولياء الله، سنبني عليهم مسجدا ومزارا ليكونوا محط الإلهام لفتيان الأمة إلى قيام الساعة. العجيب أن تشيد القبور والأضرحة للفجرة، وهذه نطمنكم إلى قيام الساعة لا يمكن أن يصنعوا من قبور الظالمين مزارا. لماذا؟ لأن الناس إذا زاروهم ماذا سيقولوا؟ هل خدموا فلسطين؟ هل حافظوا على الإسلام؟ أم سيقولوا ظلموا، فعلوا، صنعوا، سرقوا، تجبروا، قتلوا؟ بل قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يا أمة الدين، إن التشييع العظيم للسيد علي الخامنئي يمثل نصرا للإسلام والمسلمين. قبل أن يكون وفاء لهذا الرجل العظيم، هو نصر للمحور، هو عز للأمة، هو تجذير لقضيتها، هو إحراج وإهانة للطرف الآخر الذي يدوس على إرادة الجماهير، وبمجرد لأنه لئيم امتلك الصواريخ والذكاء الاصطناعي يقتل قادة الأمة وعظماءها. من هو هذا اللئيم؟ عن قريب بإذن الله نراهم يتشحطون بين دمائهم بفعل القوي الجبار. فلقد جاء بعد القادة العقلاء الذين بلغوا في السن أمرا طيبا شباب سيقاتلون بكل شراسة وقوة وشجاعة حتى ينتصر الإسلام. ولقد والله ذكرنا أولاد الإمام علي في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران بشجاعة الإمام علي وبطولته وسيفه. الإمام علي الذي يقول والله لعلي بن أبي طالب آنسوا بالموت من الطفل الرضيع بثدي أمه حتى نال الشهادة فزت ورب الكعبة. والإمام زيد يقول الحمد لله الذي رزقنيها الشهادة الشهادة الشهادة. ويقول ليحيى بن زيد ماذا تصنع بعدي؟ قال أجاهدهم والله لو لم أجد إلا نفسي. قال نعم جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة وإن قتلاهم في النار. يا أمة الدين، نحن نعتقد أن إيران ستنبعث من بعد هذا التشييع بقوة وعظمة، وأنها ستخوض حربا تذهل العالم، وإلى جانبها المحور الشريف بكل قادته وتياراته. أيضا ونحن نعتقد من أجل أن يكون لدى الناس توقعات أن المعركة القادمة ستكون مع النفاق، مع النفاق يعني الأمة مضطرة أن تحارب المنافقين في اليمن وفي لبنان وفي كل مكان، يعني كأن العدو أراد أن يستلقي على ظهره وأن يسخر المرتزق علينا. نحن سنخرج إلى السبعين إحياء لذكرى شهادة الإمام زيد عليه السلام، وأيضا لنؤيد القائد حفظه الله السيد عبد الملك في خطوات التحرير لليمن من كل المرتزقة،
واستعادة الرواتب والبترول والغاز والعز لهذا البلد العظيم الذي صبر كثيرا ليحقن الدماء، لكن هؤلاء لا يزدادون إلا لؤما وطغيانا وجبروتا. أيضا من أجل أن نتضامن مع الأمة التي فقدت عظماءها ونقول نحن على نفس الدرب، الدموع التي نذرفها في أي موقف ما هي إلا حماس واندفاع للأمام على درب الأكرمين حتى يتحقق الخير كله للأمة. يا أمة الدين، نحافظ على رفد الجبهات بالمال والرجال، على الإنفاق في التكافل والتراحم والقوة العسكرية والاستراتيجية، نحافظ على الأخوة الإيمانية، نحافظ على تقوى الله، نحافظ على الفجر جماعة في المساجد وعلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نحافظ على الحشمة والصيانة، نفطم أنفسنا وأولادنا من التلفونات الذكية والشاشات، نواجه الحرب الناعمة، نتعلم شيم الإسلام وقيم الإسلام. الأمل فيكم، الكفار يسخرون علينا كل شيء، حتى القبيلة أرادوا أن يمسخوها مع أن القبيلة في اليمن رافض للإسلام. الآن يريدون أن يمسخوا القبيلة لتكون بعد أيام لا قيمة لها، يكذبون باسمها ويسيئون باسمها. يا أمة الدين، حافظوا على مجد اليمن العريق بتقوى الله وبالجهاد وبالتمسك بالكتاب والعترة، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صلي عليه يا ربي رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم وعلى آله الأكرمين، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا، مولانا الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته الزهراء فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء ابنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم وعلى الإمام الأعظم زيد بن علي وعلى أئمة الحق والمجاهدين والشهداء في تاريخ الإسلام بكله يا رب العالمين. اللهم صل على الأخيار في زماننا وفي كل زمان. اللهم ارضى عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار، وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم انصرنا في اليمن نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في فلسطين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في لبنان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في العراق نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في إيران نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعل دائرة السوء على الأمريكان والصهاينة والمنافقين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وقادتنا، واحفظ قادتنا الباقين بحفظك بما حفظت به السماوات والأرض أن تقع على الأرض. اللهم احفظ السيد عبد الملك يا رب العالمين بحفظك، اللهم انصره بنصرك، اللهم اجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا وارفع مقام شهدائنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا، ولمشايخنا في الدين، ولمن علمنا القرآن العظيم، ولعلمائنا العاملين المخلصين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا في المنافقين وفي الكافرين عجائب قدرتك يا رب العالمين، عاجلا وآجلا يا ذا القوة المتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل وقد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الشفاء للقلب والشفاء.
1: مستمعينا الكرام، كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء، نقلنا لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها.

0: وقفة إعلانية.
1: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنياً وخارجياً. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
2: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
2: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
3: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
2: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026. فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
9: كرم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع تواصل الوقفات الحاشدة المسلحة لإعلان النفير العام والاستعداد لخوض المعركة المصيرية في مواجهة قوى العدوان، وذلك استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإعلان النفير العام والتعبئة والاستنفار لمواجهة العدوان تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. سنبدأ فقرتنا من حلقتنا لهذا اليوم لقاءات القبلية المسلحة الذي أعلنت النفير العام في معظم مديريات محافظة الجمهورية وأمانة العاصمة. الكل شاهد والكل استمع للتصاريح واللقاءات والبيانات خلال هذه الوقفات المسلحة الحاشدة في جميع مديريات محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة، الذي أكدوا في هذه الوقفات المسلحة الحاشدة في النكف المضي في معركة الدفاع عن الوطن والسيادة والاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الثورة حتى ينهى العدوان ورفع الحصار. أما فقرتنا الثانية ستكون على الوضع الصحي في أمانة العاصمة، إضافة إلى توعية صحية لهذا المواطن والحذر الشديد من الخلطات القاتلة في عيادة الإسعافات الأولية الذي ينتحلون صفة الأطباء. أما فقرتنا الثالثة سامعين الكرام هي لمكتب التربية والتعليم مديرية يريم محافظة إب.

نرحب بكم سامعين الكرام في فقرتنا الأولى من حلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها للوقفات المسلحة الحاشدة لإعلان النفير العام والاستعداد لخوض المعركة المصيرية في مواجهة قوى العدوان، استجابة طبعا لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإعلان النفير العام. اخترنا لكم عدة لقاءات وبيانات من هذه الوقفات المسلحة الحاشدة في مديريات محافظات الجمهورية، فلنستمع إلى هذه اللقاءات وألهازيج في هذه الوقفات المسلحة معلنين.

0: الصبر وطمع القلب.
1: نؤكد سيدي ومولاي الجاد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أبناء البيضاء سيكونون في مقدمة الصفوف.
2: روسنا تفدى راسك، وأموالنا تفدى مالك، وأولادنا تفدى أولادك. أنا معك يا سيدي، إن طال الوقت والقصر، وإن شاء الله أن النصر قريب.
3: نقول لهم خسئتم، فوالله لا يمكن أن نتحمل أكثر مما نتحمل. لقد بلغ السيل الزباء، ونحن طفح الكيل لدينا، وما بيننا وبينكم إلا النار والموت.
4: كل الشعب نفير عام،
5: كل الشعب نفير عام،
4: لن يقبل أي استسلام.
6: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448 هجريا.
7: فوضناك يا قائدنا، فوضناك.
8: أفاكم والله حضرنا في النقف، والله يوفقنا وياكم.
9: أهلا وسهلا بكم، والله يجمعكم على خير، وإحنا مع مولانا وسيدنا لا يمكن نتغير ولا نحول ولا نميل.
10: وأنا أقول للسيد القائد، نحن جندك ونحن عصاك التي لا تعصيك، اضرب بنا البحر اضرب بنا البر، والله لن يخيفنا، وسننتزع حقوقنا من آل سعود قرن الشيطان.
11: فدهم رجالها ومشايخها وقبائلها وأفرادها ومواطنيها، هم هؤلاء الذين تشاهدونهم جميعا في الجوف وفي جميع أطراف الجوف، هم من يقررون كلمة دهم، وهم من يعلنون نفير دهم.
12: بهذا نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، حتى ينعم شعبنا العزيز بكل الاستقلال والحرية.
13: قبائل ذو حسين فئة من الجهوزية لتأديب السعودي أحذية أمريكا وإسرائيل.
14: ونقول لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار، كل من يدور في فلك العدوان،
15: إنهم واهمون وإنهم لا يصلون شيئا، إننا ضدهم.
14: الذين داسوا أرضنا وأنبوا نفطنا وجوعوا شعبنا، لماذا لا تجيهم الغيرة والقبيلة؟ نتحرك يد واحدة.
16: هذا البلد غالي وأهله غاليين، ولا أمكن يدوسها أي شخص،
17: وسوف ننتزع حقوقنا من السعودية ومن غيرها.
18: الأرض والعرض والمعاوير والدار، الذي لا يحماها ويسعى إلى خراب بيته لا وطن له ولا مقام ولا قبيلة.
19: نقول للذين يدعون القبيلة وأنهم باسم القبيلة،
20: نواياكم مكشوفة، ومنه وراكم، أنتم جايين من دول السعودية، داعمينكم السعودية.
21: بالمكشوف.
22: أيوة عاد، ولا أي عميل فينا لن نقبله أبدا،
23: ومن خرج منا ليس منا ولا ينقصنا ولا يزيدنا.
24: لم نرى هؤلاء الذين يدعون الشرف ويدعون أنهم ينصرون العرض يتكلمون أو يتحركون لمواجهة أو لمساندة الفلسطينيين.
25: اليمن عصية، ورجال اليمن بنادقهم في أياديهم وأصابعهم في الزناد.
26: احنا ضد من سولت له نفسها العمالة في بلدنا، ونقول له لسعود كفى كفى، إذا تريدوا كفى، ولا نحن مستعدين وقائمين للدفاع عن وطننا.
27: ونعاثر سمشي من الأذى، فنحن قائمين ومستعدين الليل والنهار، الكبار والصغار،
28: ومستعدين نقدم أغلى ما نملك في سبيل هذا الوطن.
29: إن أبناء ذو حسين خاصة ودهم عامة
30: جاهزين باستعدادهم إن ما وجه قائد المسيرة.
31: إن نحن حاضرون ومستعدون لتحرير ما تبقى من وطننا.
32: نحن على جاهزية تامة لمواجهة أي عدوان في هذا البلد،
33: وأن احنا مستعدين لكل الخيارات.
34: أنا أقول للأعداء، مهما حشدتوا مهما استخدمتم جميع الأساليب والوسائل بهذه العمالة،
35: كل من تسول له نفسه في إعاثة في البلد،
36: نقول لهم أن الأيادي المرتعشة لا تصنع النصر.

0: الجهوزية الكاملة.
1: كل التأكيد وقوف قبيلة بن الحارث وأبناء قبيلة بن الحارث وجاهزيتها استجابة وتلبية لنداء الواجب ونداء الوطن ونداء السيد القاعد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لتحرير أرض الوطن، كل شبر من أرض الوطن.
0: ما نعكس الرفض القاطع لسياسة المماطلة التي ينتهجها العدوان بحق الشعب اليمني، ونعلن الاستعداد والجهوزية لما يتطلبه الوضع القادم من خيارات تتخذها القيادة.
2: أنكم بعدوانكم على اليمن ومواصلتكم الحصار على اليمنيين تأهلون ليس فقط لأخذ حقوقنا من الخليجيين، بل لتحرير الأمة أرضا ومقدسة.
1: من الحالف في أتم الجهوزية والاستعداد للمعركة الفاصلة لتحرير الأرض.
3: لن نتردد في خوض أي معركة يفرضها علينا الدفاع عن خدمة شعبنا.
4: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد سيد يوم الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
5: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والكهرباء بالكهرباء، والنفط بالنفط، والله لا يتركوا بعدهم يموتون الجوع وعدا على قيد الحياة. يا نسل يا شهادة قادمون، يا آل سعود قادمون. قسما بالله نحنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الإمارات وفي إسرائيل وأمريكا. لا تظنوا أن الجرحى حكمنا وشهداء يصيروا هدر كذاب لقيفكم. والله لو ما زلت بقى يمني إن إحنا مقاتلي نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
6: ارجعوا إلى صوابكم وإلا فالنار ستحرقكم. وهذه أرض اليمن، ونحن نقول السيد شد بالك يا سيد عبد الملك، فنحن جاهزون
7: أن تفتح مطارنا مطاراتنا أو تغلق مطاراتكم، أن تفتح موانئنا أو تغلق موانئكم، أن تخرجوا من كل شبر في أرضنا أو ندخل أراضيكم.
8: القبيلة جاهزة لتلبية الطلب في أي وقت، في أي وقت يستدعى بها إلى جبهات القتال.
9: ونقول للسعودي إذا حلب بصوف الرقبة ما بيش معنا لا قتله من أخشامه.
10: والله إن أي فعل يقوم بهؤلاء الأوقات والله إن الحجر من القاع والدم من رأس السعودي.
11: ليست المعركة تخص الجيش والأمن، وإنما تخص كل القبلة اليمنية وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤولية.
12: بلا جاهزة وصف واحد،
13: لن يبقى الشعب اليمني صامتا أبدا مهما كان، ونحن مسلمين للسيد القائد.
14: نحن جميعا كلنا يدا واحدة، يدا واحد، زنادا واحد، كل اليمنيين فوق سعودي فوق يا رجل فوق فوق.
15: احنا لن نكل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود. والله على ما نقول وقيل.
16: يوم الحسم يا مرب ودا فاصبر خطابت حبيبة كل
17: ساعة. نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية. نقدم شكرنا وتقديرنا للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها، ونؤكد على ثبات موقفنا المساند والمناصر لأهلنا في غزة العزة، وتمسكنا بمعادلة وحدة الساحات.
18: هذا اليوم النفير العام، نفير عام للقبيلة في اليمن عامة، من أجل تحرير اليمن من المغتصبين والمحتلين.
19: فهؤلاء القبائل والشرفاء العظماء يعلنون نفيرهم ويعلنون جهوزيتهم ومستعدين للتحرك في أي لحظة، ونحن رهن إشارة السيد المولى.
20: أن قبائل الجدعان حضرت اليوم لداعي النكف لكسر الحصار وتحرير ما تبقى من أرضنا.
21: جهوزية للمواجهة، لمواجهة الأعداء. سمعت السعودي والأماراتي والأمريكي ومن خلفهم ولا من أدواتهم، جاهزين بكل ما نستطيع.
22: أشباق
21: ولا باقي إلا نواجههم وأوامر السيد.
22: وسوف نكون عند حسن ظنه ويمينه الذي ما تعصيه.
23: يا قبيلة الجدعان ثابتون ثبوت الجبال، وأي عميل لن نقبل به ولا نتراجع.
24: احنا جينا لدع السيد إلى بنان شل الجبال، شليناه لفوق سلمان وذنابه. يا سيدي لك الحوض الوثيقة، حات موسى يوم نادى المنادي، ما نقربك الحوض المنية ونتمنى ونسمي المعادي.
25: ونلبي شعبنا
5: للمواجهة السعودية وأي عدوان خارجي أو داخلي، ونحن مستعدين رهن العشارة،
23: ونحن مواجهينهم. ويقول عندنا مثل يا قبائل، يقول لما ينتزع حقه بالقوة باطن العرض خير له من ظهره. إن باطن العرض خير لنا، نقدر نتفرج إما على المرتزقة ومطارحهم اللي يسووا فولا. ما هم عندنا شيء، ما هم شيء عندنا، والله اللي رفع السبع السموات. لو جينا الإشارة الآن نتحرك، لا نتحرك قد ما نمسك، لأن ننزع حقوقنا ونحرر عرضنا وبحارنا.
0: وسوف نواجهه حتى نطهر آخر شبر من اليمن،
13: ولا احنا ضاربين لهم كرت، ولا اليمن ولا اليمنيين ضاربين لاي مرتزق كرت.
0: لكي نواجه العدو الداخلي والخارجي، وقدرنا يعني 11 سنه واحنا صابرين عليهم، طفح الكيل ولا عاد قدرنا نصبر اكثر من كذا، وجاهزين بعدتنا وسلاحنا.
22: بين قبائل الجدعان والاشراف جاهزين والاستعداد للتحرك لخوض المعركه.
1: اذا لم يمضوا في خارطة الطريق، فنحن أتينا تلبية لدعوة القائد والتعبية العامة لأخذ حقوقنا بالقوة.
5: إذا لم يفهموا لن يكون معهم أي خيار ثاني إلا أنهم يواجهوا الشعب اليمني.

0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها لديم الخدمات الطبية الحكومية في المجمعات الحكومية بأمانة العاصمة، بعيدا عن المستشفيات الخاصة التي تذبح المواطن. سنبدأ سامعين الكرام مع مكتب الصحة بمديرية أزال، وأيضا مجمع أزال الطبي الحكومي في المديرية. وسيكون ضيوفي الأعزاء الدكتور إبراهيم نشل، مدير مكتب الصحة بمديرية أزال. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بك يا أخي وكل المستمعين.
0: أيضا ستكون ضيفتنا الدكتورة فاطمة الحباري، مديرة مجمع أزال الطبي الحكومي في مديرية أزال. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم، شرفتونا بمجمع أزال الطبي.
0: سنبدأ معكم دكتور إبراهيم عن عمل المكتب في الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة، وأيضا المراكز، وأيضا الصيدليات. آلية الرقابة لديكم في المكتب بهذا الخصوص؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. بالنسبة لعمل المكتب، هو مكمل لعمل مكتب الصحة بالأمانة، وكذلك المجلس المحلي، فهو عمل مشترك ما بين المكتب وتحت إشراف المجلس المحلي كجانب إداري، وإشراف مكتب الصحة بالأمانة ولجان مشتركة من الأمانة ووزارة الصحة. فالعمل بالنسبة للمراكز الحكومية نبدأ بها، فعندنا مجمعات متميزة مثل مجمع أزال، متميز ويقدم خدمات شبه مجانية وأسعار يعني حكومية وغير يعني غير تجارية أو ربحية. كذلك الكادر المتوفر هنا كادر كله مؤهل ونحمد الله. كذلك المجمعات الأخرى، لدينا 6 مجمعات ومراكز حكومية، كل يقوم يعني باختصاصه وعمله. تكون الرقابة عنا عن طريق الجانب الفني والمالي والإداري وتوفير الاحتياجات من مكتب الصحة أو من المجلس المحلي. بالنسبة للقطاع الخاص، وهو القطاع المهم اللي كنا نتمنى أنه يكون مكمل للقطاع الحكومي، لكن للأسف يعني نرى القطاع الخاص كأنه قطاع مستقل. فتقوم يعني اللجان اللي تشارك يعني معنا هي لجان مكتب الصحة أو وزارة الصحة بالنسبة للمنشآت الطبية، أو كذلك الهيئة العليا للأدوية بالنسبة للصيدليات. فنحن نعاني من يعني عدم وجود ثقافة صحية بالنسبة للجانب الصحي الخاص. لا يوجد لأكثر الناس ثقافة صحية أو وعي صحي بما هي مهامك كصيدلية أو كمنشأة صغيرة أو كمنشأة مثلا مركز طبي، ما هي الخدمات وطريقة تقديم الخدمات، وهو جهة يعني ولا يعني ولا يضع في باله أنه جهة مكملة للجانب الصحي الحكومي. هي تنظر من جانب الربحي، يعني أكثر الدراسات اللي ترى أن الجانب التكلفة والعدالة تكون تمتاز بها الجانب الحكومي، رغم أن الجانب الحكومي يأخذ قدر كبير من الضغوطات يعني من الموظفين، يعني المرضى يعني بيدور الجانب الحكومي لأنه أكثر ثقة، يعني أكثر مصداقية هو الجانب اللي أخذ الجانب الحكومي.
0: طيب أنتم دوركم في هذا الخصوص، هل تعملوا مثلا مخالفات، تعملوا شيء؟
1: نعم، في لدينا محاضر، وفي معنا تحويل نيابات، وفي معنا يعني قانون اللي هو القانون المنشآت الطبية رقم 60 ينظم العمل ما بيننا وبين المنشآت الطبية. موجب القانون يتم عمل مخالفات، يتم عمل التزامات، يتم عمل، لكن نحن يعني كما ذكرت سابقا لا يتم الالتزام بالمعايير والأدلة. مثلا العيادة الإسعافية الأولية نعم، يظن لك يعني اللي بيقرأ القانون يعني بشكل مسمع عندما يقرأه أو النقابة لا تعيننا في هذا الجانب، يقول لك يحق له يفتح طالما هو خريج، رغم أن القانون يقول لك يحق لمكتب الصحة سواء بالمديرية أو بالأمانة تحديد الأماكن اللي يتم فتح فيها. يعني أنا عندي مجمع صحي مستشفى يعتبر مجمع أزال، ويجي يفتح لي أمام مستشفى أزال، إيش متوقع أنه تخرج عندك الحالة؟ وأنا عندي عناية، عندي إسعافة أولية، عندي كذا، يعني روح افتح في المناطق اللي تحددها لا حددها لك أنا. أيوة، فكذلك يقوموا يعني بصرف علاجات، خلط علاجات، وهذا يعني أيوة، يعني يتمه بصرف علاجه من نفسه بدون ما يرجع للطبيب أو برشدة، حتى العلاج عندما يجي لعندها المريض لا أضربه أنا إلا برشدة، وموجود عليه كل البيانات، كل الكذا. فاحنا بنعاني منهم الصدق، الوعي الصحي عندنا خلاص يعني، وكذلك الوضع المعيشي الصعب والكذا بيجعلنا نحن نرى بمنظور العداله يعني بعض الشيء. فاحنا نتمنى من اصحاب العيادات والكذا، في عياده غير مطابقه للمواصفات غير كذا، وانت الان مضطر انك ترفع بها للجهات المختصه وما تقدرش يعني تاخذ ضد اجراءات كثيره، يعني قد يكسر لك قفل. اغلقنا كثير عيادات، اغلقناها قبل العيد والتزامات مطابقه للمواصفات، بس انا مطالبه يعني انه يتم نقل الترخيص، يتم استكمال اجراءات الترخيص، يتم كذا. في صعوبه يعني احنا نواجه صعوبه، لانه لازم انك تلتزم بالنظام والقانون ولازم انك تشد عليه. فإحنا ماشيين في هذا الموضوع بالتعاون مع مكتب الصحة. تم إحالة ما يقارب في الأمانة كامل ما يقارب 900 عيادة للنيابة. والله إحنا نركز على هذا الجانب، يعني جانب الصيدلية. أي شخص يعني الآن في لجان نزلت من المكتب الصحة وتم ضبط يعني أي واحد يكون مش مؤهل بنضبطه، لأن تعتبر من المخالفة يعني القانون المشروع يحق لي يتخذ ضدها الإجراءات. في مثلا أدوية تصرف في كذا بدون مسمح، فإحنا بنركز على هذا الجانب وبنقوم بعملنا إن شاء الله. معنا خطة سنوية وبننزل عادي، نزلت الآن حق الصيدلة، الآن نزلنا مثلا منشآت. أنا كذلك كجانب كمدير مكتب أقوم يعني بنزول مفاجئ لأي مكان، مثلا مجرد أني أمشي منها أدخل عندهم ترخيصك من العامل، أنت إيش مؤهلك، أين مزاولتك، أين كذا. فأضطرنا حتى أراقب على موظفيني بشكل عام، أجي الأمور تمام تمام أجي أخذ لي، إذا رأيت والأمور مش مضبوطة أو عندي مخالفات معينة أضطرنا أقوم بعمل خطة معينة وأمشي فيها لتصحيح الخلل في هذا الجانب. فقدرنا الوزارة تعاني ونحن نعاني، ومكتب الصحة بالأمانة يعاني، والمديرية تعاني، والمواطن يعاني في نفس الوقت. الوضع العدوان والحصار لمدة ما أكثر من 11 سنة يعني فعلت عملها، أثرت يعني بشكل كبير. أصبح الإنسان بيدور مصدر رزق بأي طريقة. فيعني بنحاول نوازن ما بين الجانب الإداري والقانوني وما بين الجانب الإنساني، لأنه عملنا هو إنساني في الأول والأخير، يهمنا خدمة المواطن. وهمي يعني أنا تعامل الموظف أو الكذا زي المنشأة، أهميته زي عندي زي المنشأة وأهم، لأنه هو الكادر اللي بيقدم وهو اللي بيكذا. وإن شاء الله يقدرنا الله إن إحنا نقوم بعملنا بقدر اللي يرضي الله ويرضي الدولة ويرضي قيادتنا فيه.
0: سأعود إليك دكتور إبراهيم، انتقل للدكتورة فاطمة الحباري مديرة مجمع آزر الطبي الحكومي. دكتورة، لو تحدث المواطن عن عملية تحديث وتطوير طبيعة الخدمات التي يقدمها هذا المجمع والكادر الموجود لديكم، هل هذا المجمع يقدم الخدمة الطبية الصح لهذا المواطن رغم الكثافة السكانية الموجودة لديكم؟
2: يعتبر مجمع آزر الطبي هو حجر الارتكاز في مديرية أزال، بسبب أن المديرية تفتقر إلى مستشفى سواء كان مستشفى حكومي أو مستشفى خاص. يعني هناك عزوف كبير للمستثمرين عن الاستثمار في مديرية أزال، قد يكون هذا بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في هذه المديرية. فلذلك يعتبر مجمع أزال وجهة لكثير من الناس المستضعفين والفقراء سواء في هذه المديرية أو في المديريات الأخرى، حيث أن المجمع يقدم خدماته بجودة عالية بكادر فني مؤهل. أغلب الكادر الفني الموجودين في مجمع أزل أغلبهم استشاريين من الحاصلين على البورد العربي، حاصلين على ماجستير. ومع هذا بتكون الأسعار الذي بنقدم بها الخدمات الطبية رمزية شبه مجانية. من الخدمات التي احنا بنقدمها في مجمع أزل طوارئ توليدية، ولادة طبيعية، وكذلك معنا عمليات قيصرية. معنا بنقوم بعملية إجراء عمليات كبرى في المجمع، استئصال رحم، إزالة أورام ليفية. التسعيرة حقنا أقل من التسعيرة الذي هي نزلوها من وزارة الصحة أيوم ومن مكتب الصحة، يعني تسعيرة أقل حتى من التسعيرة الحكومية، أقل حتى من التسعيرة الحكومية الذي هي معتمدة. كذلك معنا صيدلية مجانية، بندعم الزوار المجمع بأغلب الأدوية التي بيحتاجوها مجانا. لهذا يعتبر مجمع أزال ملاذ لكثير من الفقراء والمساكين. وللأمانة يعني الكادر عندي على أرقى مستوى، يعني حتى عندي الطبيبات ذو أمانة عالية. الموضوع عندنا ليس موضوع ربحي أو تجاري. الطبيبة ما تحول المريضة يعني الذي جاءت تولد عندنا إلى عملية إلا إذا كان به يعني لازمة ضرورية للعملية. أما إذا كان معها تقدرني تولد ولادة طبيعية بدي لها فرصتها. يعني الموضوع عندنا ليس موضوع تجاري. ومع هذا تلاحظ أن أغلب المرضى ما بش عندهم وعي، أي ما تشيل عملية، يعني تجي وهي طارحة في رأسها تشتي عملية، ماش أنتم مش أنتم فاهمين، مش هم بقدرين أن الطبيبات عندنا بيقدرين مصلحة المريضة تأخذ فرصة تانية تولد ولادة طبيعية. يعني إحنا بنعاني من هذا الإشكال، إنه عندنا ضعف في الوعي الصحي. كذلك معنا طوارئ العامة عندنا مفتوحة 24 ساعة. معنا كذلك العيادة الاستشارية، كذلك معنا المختبر على مدار 24 ساعة بنقدم الخدمات. أكيد كلها أسعار رمزية.
0: الجامعة الحكومية هي خدمة لهذا المواطن، يعني الأسعار الرمزية مثل
2: 200 أي.
0: طيب دكتورة، أتمتة النظام الآلي لديكم إلى أن وصلتم فيه؟
2: الأتمتة والله إحنا جارين على هذا الموضوع على قدم وساق. يعني احنا الحمد لله قد بدأنا يعني في الجانب المالي تقريبا قدوم غطاء عندنا. الخطوة الثانية ان شاء الله ننتقل الى جانب التموين كله يكون بالأتمته، يعني نعرف كم ايش معنا من اصناف اشد قديم قربه، ايش يعني يسهل لنا اي بذات العلاجات، يعني يسهل لنا امور كثيرة. وبعدين ننتقل لجانب العيادات، نربط العيادات كلها يعني عن طريق يوصلوا للمختبر عن طريق النظام، يصرف ايوه العلاج عن طريق النظام، يعني ان شاء الله باذن الله انه ان شاء الله باذن الله. يعني حتى قيادة مكتب الصحة يعني حريصين كل الحرص انه الجميع المجمعات الصحية ان هي كلها اتمته.
0: طيب دكتور ابراهيم انتقل اليك، خطتكم للأتمتة لجميع المراكز لديكم وربطها بمكتب الصحة بأمانة العاصمة بعدها إلى الوزارة.
1: بالنسبة للأتمتة احنا بدأنا بإنشاء النظام وتجربة في بعض المراكز، يعني في المديرية العشر تم اجتماع مكتب الصحة وقرر مركز يعني النموذجي بدء، واحنا كل المجمعات يعني ملزمة أن تجهز تنشئ نظام أتمتة، وتم إبلاغهم بذلك وبتوجيهات مكتب الصحة بناء على توجيهات وزارة الصحة وكذلك الوزارة يعني الوزارة المعنية بذلك، وزارة الدولة الأخرى المعنية اللي معنية بهذا الشكل، لأن توجه الدولة الآن كله نظام أتمتة، يعني تستطيع أن تسدد الخدمة أو تقدم خدمتك في البيت مجرد أن تدخل على موقع وزارة الصحة ومكتب الصحة وكذا، سواء كان في الحكومي أو في الخاص. فإن شاء الله إحنا في هذا المجال مستمرين وعلى قدم الوساق إن شاء الله، ولما له من أهمية كذلك تجويد الخدمات، وهو يدخل في باب تجويد الخدمات واللي ركز عليها القطاع الحكومي في هذا الفترة، فأصبح قطاع متميز بحسب توجيهات ومدربين اللي نزلوا، أقمنا كلها ورش يعني داخل كل المجمعات وانتقلوا حتى للمستوى الرابع كلها بحسب مدربين وزارة الصحة ومكتب الصحة، ونتمنى الاستمرار في تقديم ومتابعة جودة الخدمات، حيث أن هذه أعتقد أن هي الحقبة الذهبية للقطاع الصحي الحكومي. بالنسبة للمجمعات الطبية، يعني مجمعات الطبية قفزت قفزة نوعية، وهي مجمعات الرعاية الأولية، يعني أنا عندما أخفف على المستشفيات المركزية أو المستشفيات المرجعية هي المراكز اللي تبدأ، إذا تعطلت عمل المراكز يعني أصبح ضغط على المستشفيات بيفقده، كذلك لا ينسى المواطن أو أخي المواطن أن المركز الصحي أو المجمع

0: توفير أجهزة، توفير دعم للأدوية، كما مجمع آزال أدوية مجانا، عمليات بسعر مخفض جدا، يمكن مستشفى ما يقدم هذا الخدمة، ونتمنى الدعم واستمرار الدعم كذلك من المجلس المحلي، نتمنى منه يعني تمني يعني كإنسان عمل عليه أنه يقدم لنا الدعم المناسب وبقدر استطاعته وما هو متاح له، حتى تستمر المجمعات في تقديم الخدمات ويستفيد منها المواطن في ظل الوضع والحصار والعدوان المستمر على بلادنا.
1: دكتور إبراهيم، مكتب الصحة ما نلاحظ في صفحة المكتب عبر التواصل الاجتماعي يصدر مذكرات بسحب أدوية بالصيدليات وما إلى ذلك، وإن شاء الله الأسبوع القادم بتكون لنا حلقة مع الدكتور مطهر المروني عن كيف توصل هذه التوعية لهذا المواطن من مكتب الصحة، يعني إن هذا الدواء مثلا مسحوب من الصيدليات، هذا التعميم الضروري أن يطبق، أيضا المستشفيات الخاصة هي لابد تكون هذه القرارات ملزمة لهم لكي يلتزموا أمام الناس في هذا الخصوص. أنتم كمكتب صحة في المديرية حينما تنزل التعميمات بيتم تطبيقها فورا والنزول الميداني؟
0: طبعا على ما ذكرت مكتب الصحة بالأمانة يعني أنجز إنجاز لم ينجز أي مكتب سابقا يعني بالنسبة للتعاميم متابعة النزول الميداني، وهي كلها تغذية راجعة، المديرية تنزل العمل واللجان الرقابية وترفع، وأي ملاحظات أو أي شيء يلاحظ كذلك نتم يعني، كذلك لدينا يعني ارتباط مع الهيئة العليا للأدوية مع بقية الإدارات في الوزارة في المكتب، فأي تعاميم يتم نزولها أو تعميمها على المنشآت يتم تعميمها من قبل مكاتب الصحة في المديريات ويتم متابعتها في حالة أي مسمح، لأن التعميم بيكون مطابق لما ورد في القانون، لا يمكن أن التعميم يصدر بدون ما يطابق، في حالة وجود أي خلل يتم الرفع واتخاذ القرار من قبل مكتب الصحة والوزارة، وهنا علينا نقوم بالتنفيذ ومتابعة تنفيذ القرار أو التعميم، وفي حالة وجود مخالفات لدينا قانون ولدينا إجراءات يتم تطبيقها بحذافيرها مع مراعاة يعني أي توجيهات جديدة أو تعاميم جديدة سواء كانت من الوزارة أو مكتب الصحة، فنتمنى يعني أن أصحاب المنشآت الخاصة التعاون من هذا الباب كجانب إنساني قبل أن يكون جانب إداري أو قانون يعني، فنتمنى منهم التعاون وأخذ التعاميم بجدية وتنفيذها وعدم يعني إتعابنا وإتعاب المواطن في حالة سحب دواء أو حالة دواء غير مطابق أو كذا، نرجو منهم التعاون أو شراء من جانب حتى شراء من نعم والشراء يعني نتمنى منهم أن يكون شراءهم من جهات موثوقة، أدوية مهربة أدوية مزورة لا يشترياه أو أدوية غير هذا الكلام، نعم فلدينا شركات ولدينا كذا يتعامل معها بحيث أنه لو في أي خلل أو كذا يدي ارجع الأدوية إلى مكانها، ونتمنى يعني من التعاون حيث أن مكتب الصحة بالأمانة يعني يبذل جهود يعني صدق جبارة، فنتمنى تعاون الجميع في هذا المجال.
1: دكتورة فاطمة، خطتكم القادمة لعام 48 ما الذي ستعملونه لهذا المجمع تطوير أكثر، وحتى هل ستصعدون إلى مستشفى يقع مستشفى ريفي في هذه المديرية؟
2: إن شاء الله بإذن الله، يعني خطتنا نحن نوسع الخدمات، نبدأ إن شاء الله ذحين نحن في هذه الفترة بنركز على موضوع العناية المركزة، نفتحها إن شاء الله بثلاثة أسرة مع توفير كافة المستلزمات والأجهزة اللازمة للعناية المركزة، كذلك معنا موضوع المختبر إن شاء الله في خطتنا القادمة يكون مختبر مجمع آزال مختبر مرجعي، كون المديرية تفتقر إلى مختبرات مرجعية، وإن شاء الله بإذن الله يكون المختبر مجمع آزل مرجعي سواء لمديرية آزل وكذلك للمديرية المجاورة بإذن الله.
1: دكتور إبراهيم، نختم معك رسائل إرشادية للمواطنين بشكل عام.
0: رسالتي أولا جانبين، جانب الوعي لدى المواطن وكذلك دور التثقيف الصحي في وزارة الصحة، نتمنى يعني زيادة التثقيف الصحي وفي المدارس كذلك إرشادات تعليمهم عن النظافة العامة عن دور المراكز الصحية، المراكز الصحية أغلب المراكز الآن تعمل 24 ساعة في كل المديريات وأصبحت تقدم خدمات، نتمنى من المواطن أو الأخي أو أي شخص يتعرض لوعكة صحية وكذا يبدأ بزيارة المركز الصحي لوجود طبيب فيه يعني فحوصات، كذلك نتمنى من أصحاب عيادة الإسعافة الأولية لأن لديه يعني عملهم هو محدد، وفي حالة وصول مريض لا عنده أو كذا تحويله إلى الجهاز ذات الاختصاص، تحويله إلى المجمع الطبي، تحويله إلى المستشفى، تمام نلاحظ هناك يعني قيام بعمل الطبيب أو الاستشاري أو الصيدلي هو، فنتمنى يعني قيام بعمل الصيدلي والطبيب و

0: نتمنى يعني بسبب تداخلات الأدوية، بسبب الحالة المسمى عدم وجود أجهزة مثلا تنفس، عدم وجود، فنتمنى منهم التعاون وقيام بعمله ما هو محدد في القانون أو في مزاولة المهن. أيوة، الغرض اللي فتح العيادة يعني التزام به وترك العمل الطبي أو الأكبر للجهات ذات الاختصاص. نتمنى من كلهم قيام بعمله. كذلك التثقيف مهم جدا، نتمنى من إدارة التثقيف أو كذا زيادة الجانب الثقافي الوعي الصحي لدى المواطنين في أي حالة، وهذا ما نتمنى إن شاء الله. ونتمنى يعني تطور القطاع الصحي أكثر وأكثر في ظل هذا الحصار والعدوان.
1: نحن نتمنى من العيادات الإسعافات الأولية أن يقوموا بعملهم فقط، هو ضرب الإبر، ألا ينتحلوا الأطباء لكي لا يزيدوا الضرر بهذا المواطن. إذا سامعي الكرام، تبقى إلا نشكر الدكتورة فاطمة الحباري مديرة مجمع عزل الطبي الحكومي في مديرية عزل أمانة العاصمة. شكرا لكم دكتورة.
2: الشكر موصول لكم كذلك.
1: أيضا نشكر الدكتور إبراهيم نهشل مدير مكتب الصحة بمديرية عزل أمانة العاصمة. شكرا لكم دكتور إبراهيم.
0: أنا أقدم شكري كذلك للكادر العامل الجندي المجهول اللي هو الكادر اللي يعمل في الميدان وفي الكذا، كلهم باسمه وصفته، شكرا موصولا لهم تحمل والعمل معنا في هذا الأوضاع. وكذلك لقيادة مكتب الصحة بالأمانة ممثلة بالدكتور مطهر والأخ وزير الصحة الدكتور علي شيبان، وكذلك الحكومة بشكل عام. فنتمنى من الجميع التعاون ونكون يد واحدة حتى نوصل إلى قطاع صحي حكومي نموذجي، وهذا ما عندي. شكرا جزيلا.
1: سامعي الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى مجمع السنينة الطبية الحكومي، والذي سيكون ضيفي الدكتور عبد الجبار قنام مدير المجمع. مرحبا بك دكتور.
3: أهلا وسهلا بكم، ونشكركم على هذا اللقاء الذي يتيح لنا تقديم ما تقدمه هذه المجمعات الحكومية من خدمات متميزة في المجال الطبي وعلى أفق علمية متطورة، ونقدم الخدمات الصحية بأقل كلفة، وحتى هناك في مع نسبة اللي هم معدمي الدخل مجانا، وكذلك الخصومات بحسب ظروف المريض وإمكانيات المجمع. كذلك هناك مجمعات على مستوى الأمانة وتعمل بشكل متميز، وهذا المرفق يعتبر أحد المجمعات على مستوى الأمانة وكذلك في مديرية معين. فنشكركم على هذه الزيارة للتوضيح للمواطنين بحيث ألا ينجروا إلى أماكن غير مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية التي تكون نتيجتها مضاعفات أو وتوصل إلى الوفاة.
1: دكتور، سنخرج بهذا المجال أكثر، لكن نبدأ بتحديث وتطوير طبيعة الخدمات في مجمع السنينة الذي لديكم سكان كثر في هذه المنطقة نظرا للنزوح.
3: المجمع الذي كثافة سكانية كبيرة، هو تعتبر منطقة مفتوحة فيها توسع بشكل سنوي، لأنه يعتبر المنطقة طرفية على مستوى الأمانة، من حيث مستوى أمانة العاصمة تمتد إلى شارع 50 وما فوق، وتوصل من هذا غربيا وكذلك إلى حدود عصر وكذلك إلى حدود منطقة مذبح، فهي منطقة مأهولة بسكان ويوجد فيها نازحين، وكذلك فيها من الشريحة المتقاعدين من موظفي الدولة التي الآن يعانوا بحكم ظروف العدوان وانقطاع المرتبات بسبب العدوان، أدى إلى ظروف قاسية لهذا الزمام السكاني الكبير، ونحن بقدر ما نستطيع بمراقبة الله في هذا الموضوع أن نحن نعمل جاهدين بتوفير ما نستطيع من أدوية مجانية، ومكتب الصحة يقوم بدور جيد في توفير ما هو ممكن من أدوية، ونحن نقدم بطلب إليهم وصرف ما هو متمكن ما هو ممكن، وكذلك نقدم الخدمة بأفضل ما هو موجود في القطاع الخاص وبكلفة قليلة ورمزية.
1: ما حدثتم طورتم في المجمع؟
3: أضفنا بعض التخصصات مثل العظام وكذلك الجلدية، كذلك قمنا بإصلاحات في عيادة الأسنان كذلك بتعاون مكتب الصحة بالأمانة، لأنه يقدر لك صيانة تام دورية، ويشكر عليه هذا مكتب الصحة بالأمانة لأنه كان لدينا عبء كبير جدا في عملية الصيانة صيانة الأجهزة، وتعتبر هي لديمومة الخدمة واستمرارها بشكل صحيح. كذلك هناك الآن حاليا نوسع إلى توسيع الخدمة في مجال الأسنان حتى تكون هناك إن شاء الله الجراحة وزراعات وتعويضات بشكل كبير. وإن شاء الله في عندنا خطة إنه المكان يتحول إلى مستشفى ريفي بإذن الله تعالى، برغم إنه هناك عقبات، لكن بتعاون مكتب الصحة بالمديرية ومكتب الصحة بالأمانة إن شاء الله سنتجاوز هذا الصعاب، نفتح مثلا عمليات صغرى في هذا المجمع، حيث توجد هناك في مبنى كبير ويستوعب فتح تخصصات كثيرة، وإن شاء الله سيكون من سنة لسنة يكون أفضل فأفضل بإذن الله تعالى.
4: دكتور، مكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة، من لاحظ صفحات المكتب على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، صدور مذكرات تحذيرية مثلا للصيادلة، تحذيرية للعلاجات التي هي غير مطابقة بالمواصفات، أيضا للأطباء أو المستشفيات الخاصة وما إلى ذلك ليراعوا هذا المواطن.
3: كما أنه هناك متابعة حتى للجماعات الحكومية، برغم أننا نتبع دولة هناك لجان تتابع المراكز الحكومية، فكذلك هناك متابعة للقطاع الخاص، وإن شاء الله تقييم الجماعات بشكل عام.
1: جماعة دكتور، وعندكم رمزية دخولات
3: 200 ريال، 200 ريال المعاينة ثلاثين صباحا ومساء. الشارين بعض التخصصات الشاري 500 ريال، اللي برغم انه في العيادات الخاصه تلقاها من 4000 الى 5000 ريال واكثر. ووصول المريض بسهوله ودخوله بسهوله افضل من المنشات الخاصه.
4: جماعات حكوميه يعني على ما قال لكم الدكتور الدخول ب 200 ريال
3: وعند الناس المعدمين، لما نلاحظ الناس المعدمين بنعمل اعفاء مجانا، عفاء الفقيرة والمتعثرة. يعتبر المجمع الحكومي هي أقل كلفة من أي مرفق آخر قطاع صحي. يعتبر المجمع الحكومي هي أكثر أقل كلفة وأفضل خدمة، توجد فيها مثلا كادر طبي متميز وخبرة طويلة، يوجد استشاريين وكذلك مساعدين وكل التخصصات، أجهزة طبية حديثة ومتقدمة، التعقيم متميز، أشعة، فهناك جدا حتى الكوادر الأمانة من أنا أشكر فيها تلقى عندها روح المسؤولية وروح مدى، حتى يوصل إلى عندي الطبيب حتى وهو بنفسه يجيب إلى عندي يقول هذا المريض مسكين، حاول أخصم له، حاول عفيه، يعني من الطبيب نفسه، مش لا يعني في ناس يجيوا له عند الإدارة وفي ناس يوصل له عند الطبيب ويجي الطبيب يرحمه ويجيب إلى عندي وأنا أقدم له وأتعاون معه.
4: طيب دكتور، نأتي للأتمتة لديكم، هل أدخلتم نظام الأتمتة في المجمع؟
3: توجد نظام الأتمتة في المجمع منذ 3 أو 4 سنوات.
4: بتعملوا في النظام كامل؟
3: كامل.
4: كيف يتم الرقابة مثلا على الأطباء؟
3: يتم المتابعة بالمرور، بالتقييم في نهاية اليوم، في الأسبوع، عمل اجتماعات مع الموظفين، متابعة مثلا، تلقي مثلا إذا في أي ملاحظات يستطيع المريض الوصول إلى الإدارة، في والتعاون مع المريض بكل ما هو ممكن، وتجد هناك حالات حتى في الأخير في بلادات حتى اللي نعرفها ونعلم الحارة ممكن تكون مجانا وبأسعار رمزية طبيعية.
4: خطتكم ما الذي استعملونه في عمليات
3: في فترة مستقبل؟ ممكن المكان كبير، يعني لو أقارن الطورة التولدية تعتبر كأنها غرفة عمليات مجهزة، لا ينقصها لجهاز التخدير فقط، يمكن جهازين بالأصح، يعني جهازين اللي هناك صاد فقط، والباقي أما من ناحية التوسع تعتبر كأنها قسم جناح عمليات متوسطة وكبيرة، برغم أن أحيانا نستخدمها للدولة الثانية للولادة الطبيعية.
4: طيب في ختام عندنا دكتور، إيش منك رسائل للمواطنين؟ رسائل إرشادية أولا توعوية من أجل أن تصل الخدمة الطبية لهذا المواطن، رسائلكم في هذا الخصوص؟
3: أي مريض يرى أن هناك قصور من حقه أن يشتكي، وهناك تلفونات في غرف العمليات على مستوى مكتب الصحة بالأمانة وعلى مستوى الوزارة وعلى مستوى الأمانة، ويتم التواصل مباشرة في حال وجود شكوى بالتلفون، وكذلك يحق له أن يقدم شكوى خطية إلى الجهة الأعلى في مكتب الصحة. الأفضل أن المريض يتجه إلى المرافق الحكومية لأنها هي الأضمن، وهذا الكوادر مؤهلة تأهيل جيد جدا وتقدم خدمة مناسبة تناسب الوضع الظروف الراهنة، وذهاب المرضى إلى جهات غير معروفة ومنتحلة الشخصية يتحمل جزء منها المواطن ولو في هناك تبليغ عن هذا الشخصيات إلى جهة الدولة سيتم الضبط سريعا. هناك تفاعل كبير من قبل قيادة مكتب الصحة بالأمانة بالأمانة العاصمة.
4: من يبلغوا على هذه الإسعافات الأولية الذين ينتحلون صفات الأطباء مثلا قدوا بيعالج قدوا بيعمل مغذيات ويعمل إبر من رأسه، مش داري تاريخ المريض كيف هو، مش داري كم عندها الضغط، مش داري كم عندها السكر، مش داري قم بمعالجة المريض ممكن يسبب له في لحظة من اللحظات الموت الفوري، والبعض يعني ساعات محددة وجت له جلطة وقالوا جلطة. البعض ما يفتح هذه العادة أو الدكان، هنسميه دكان، إلا بعد العصر. بعد العصر ما بش يعني نزول الموظفين إلى هناك، لكن أتمنى من الحالات أو المواطنين أن يبلغوا على هذه الإسعافات الأولية التي تنتحل صفات الأطباء. في الأخير سمعنا كرام تبقى لنا نشكر الدكتور عبد الجبار غنام مدير مجمع السنينة الطبي الحكومي بمديرية معين أمانة العاصمة. شكرا لكم دكتور.
3: شكرا لكم على زيارتكم هذا اللقاء الذي فيه توعية كبير جدا للمرضى بما هو ما هي الخدمة التي يقدمها المجمعات الحكومية، وتوعية كذلك ألا يكونوا ضحية لمنتحلي صفات الأطباء.
5: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
6: وقفة إعلانية.
7: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
11: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
13: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
12: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
14: أنا يمني، أنا يمني، واسأل للتاريخ عني أنا يمني.
13: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم في بداية حلقة اليوم من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: مستمعينا الأكارم، كما وعدناكم في الحلقة السابقة بمواصلة الحديث عن الثورات اليمنية ضد الغزاة الأحباش، ها نحن نوفي بما وعدناكم به، وسنبدأ حديثنا عن ثورتي مارب وتهامة اللتين تحدث عنهما الباحث عبد الله بن عامر في ملحمته التاريخية، والتي نستمد منها هذا البرنامج، حيث قال:
1: لقد كان لثورة يزيد بن كبشة أثر كبير في اتساع رقعة المقاومة والرفض الشعبي للاحتلال، فلم يعد ذلك الرفض الشعبي للاحتلال في المناطق الريفية التي عادة لا تستطيع القوات المحتلة إخضاعها بشكل دائم ولأسباب عدة، وهي في ذات الوقت مناطق أغلب قراها تقع على سفوح جبال شاهقة أو قمم شماء يتحصن بها المقاومون وتساعدهم على تنفيذ عمليات هجومية خاطفة.
0: ويستمر الباحث قائلا: بل امتدت حالة الرفض الشعبي والسخط ضد المحتل من تلك المناطق الريفية المحصنة إلى المدن الخاضعة بشكل مباشر للاحتلال والقابعة تحت سلطته، ففي مارب مثلا ثار اليمنيون على الحكم الحبشي، وكانت أول ثورة تشهدها مدينة يمنية في وجه المحتل هي ثورة مارب.
1: ويواصل الباحث بن عامر قائلا: ولهذا إننا نجد أن نقش السد، ويعني سد مأرب، قد تطرق إلى تلك الثورة المأربية دون عرض أي تفاصيل أو إيضاحات عنها، لكنها على ما يبدو كانت في نفس الفترة الزمنية التي انطلقت فيها ثورة يزيد بن كبشة.
0: وهذا ما يؤكد لنا أن أبناء المدن اليمنية قد تشجعوا كثيرا بثورة يزيد بن كبشة التي كانت قد امتدت إلى معظم المناطق الشمالية والشرقية وكذلك الوسطى، وهذا ما يعني أن المناطق الغربية فقط هي التي لم تشهد أي أعمال مسلحة ضد الغازي وحتى تحركات شعبية.
1: ولكن هذا لا يمكن الجزم به أو تأكيده، فبالرغم من أن تهامة ظلت في حالة خضوع للأحباش، إلا أن ذلك الخضوع لم يدم طويلا، فها هو ذا عروة بن حياض الملاحي يقود ثورة شعبية كبيرة ضد التواجد الحبشي، بل قد تكون الثورة التهامية هي الأوسع بعد ثورة يزيد، إضافة إلى أنها حققت إنجازات على صعيد المواجهة والتعبير عن السخط إزاء سياسة المحتل.
0: ولذلك تمكن الثوار من قتل عدد من الحكام المحليين، الأمر الذي أثار غضب أبرهة، ما جعله يقرر مواجهة الثوار، حيث استمرت المواجهات حتى تمكن جيش أبرهة من إخماد الثورة والتنكيل بقادتها.
1: سامعين الأكارم، إن أبرهة لم يكتفي بما تمت السيطرة عليه من المناطق اليمنية، بل لقد أراد أن يتوسع أكثر وأكثر طمعا في امتداد ملكه، حيث يقول الباحث عبد الله بن عامر: ولأهداف اقتصادية وسياسية، فقد أعاد أبرهة الأشرم العمل بتقليد حميري قديم يتمثل في إرسال حملات عسكرية إلى المناطق الوسطى والشمالية للجزيرة العربية.
0: ومن تلك الحملات التي قادها أبرهة نفسه في أواخر العام 570 للميلاد، حملة كانت متجهة إلى الحجاز وتحديدا إلى مكة المكرمة، وكان على رأس أهدافها هدم الكعبة المشرفة وإجبار العرب على اتخاذ كنيسة القليس التي بناها أبرهة في صنعاء مقصدا سنويا لهم، وهو ما سيعود بالنفع على الحكم الحبشي في اليمن.
1: ولا ننسى هنا أن نتطرق إلى التعصب الديني الذي كان يمارسه أبرهة، حيث كانت سياسته في اليمن تقوم على نشر الكنائس وترسيخ وجود الديانات المسيحية، غير أن الارتباط الروحي بالكعبة قبل الإسلام قد دفع اليمنيين إلى محاولة التصدي لحملة أبرهة وعلى طول الطريق من صنعاء إلى مكة.
0: المستمعون الأكارم، في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث عن حملة أبرهة والتي اتجهت نحو الحجاز وبقيادة أبرهة نفسه، وكيف كان التصدي لها من قبل اليمنيين.
1: فإلى أن نلتقي بكم في ذلك الحين، لكم منا أرق وأطيب التحايا، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم عدادا أحمد المعطري،
1: وتقديما منى العراسي،
0: وسامي الخطيب،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج منير حسن الحرازي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الأسبوع الملزمة المقررة هي ملزمة معرفة الله، نعم الله، الدرس الثاني، وهي في إطار سلسلة معرفة الله 15 درسا، الملزمة الثانية من السلسلة. والملزمة الأولى كانت ملزمة معرفة الله، معنى لا إله إلا الله، الثقة بالله. وهذه بعدها قال في بدايتها رضوان الله عليه في إطار الحديث عن معرفة الله: لنثق بالله، لنصل إلى مستوى أن نتولى الله، لنكون من أوليائه ونتولاه. قال في بداية هذا الملزمة أن معرفة الله المعرفة الكافية لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله. والسلسلة معرفة الله بكلها هي تصب في قالب كيف نتولى الله، نتعرف على الله، لنثق بالله، لنكون من أوليائه. ومن أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته الواسعة، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الله معرفة كاملة، لأن أولياء الله هم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله تحصل من خلال معرفته، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. متى ما تحقق لدينا معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، نفهم نعرف هذا، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب. ومعنى أنه إلهنا أنه هو من له الحق أن يدبر شأننا، وأن لا يتدخل غيره في شؤوننا بما يخالف ما يريده. هذا هو المطلوب. عندما يتعلم الإنسان يجب أن يكون همه من وراء التعلم أن يعرف الله، وإذا أراد أن يتعرف على الله من خلال القرآن الكريم. أما إذا أراد الإنسان أن يتعلم وينصرف بعيدا عن الله وعن كتاب الله، فلو تقرأ ما قرأت طول عمرك وأنت لا تحظى برعاية من الله أن يعلمك هو، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. لأن مما أكده الله في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده. وعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. فعندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم، وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته الواسعة، لأن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة التي تخلق في نفسه خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله، وتوكلا عليه، وحبا له، ورغبة في الحصول على رضاه. وعندما يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الحب والرغبة والخوف والانشداد إلى الله يستقيم في واقع حياته. لأن مشكلة المسلمين في هذا العصر أن هناك مشكلة في المعرفة بالله، وأزمة ثقة بالله جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله، فلم يهتدوا بهديه، ولم ينطلقوا كما يريد تعالى. وإذا أردنا أن نتعرف أن نلتجئ إليه وأن نعتمد على كتابه القرآن الكريم. أما عالم يكون على هذا النحو، يعني قرأ كتابا أو قرأ كتبا، قرأ فنونا، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية. والقرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي، إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى فتزداد معرفة حقيقية. فالإنسان إذا ابتعد عن القرآن، وهناك الكثير حتى ممن يريدون أن يتعرفوا على الله يذهبون إلى كتب وعلوم أخرى بعيدة عن الله وبعيدة عن كتاب الله ليتعرفوا من خلالها على الله، فلا يعرف الله، بل يزدادون قسوة من يتجه إلى علم الكلام وإلى علوم أخرى بعيدة عن الله وعن هدى الله وعن هدي الله من أجل أن يتعرف على الله. هذا لا يحصل على المعرفة الكاملة. الله هو العالم، الله هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم. والقرآن الكريم كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس، معرفة تزكو بها النفوس فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من أين يأتي له ليتعلم هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفض إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. الله هو من خلق الإنسان ومن فتح قلب الإنسان وهيأه لقبول هداه، وهو من نزل هذا القرآن. فمن نزل القرآن هو يعرف أن لهذا القرآن قابلية في نفس الإنسان حتى وإن كان ما يزال جاحدا، لأن هؤلاء الكثير ممن أرادوا أن يتعلموا ابتعدوا عن القرآن، والكثير ممن أرادوا أن يقدموا الدين للآخرين لم يقدموا القرآن بحجة أن القرآن لن يؤثر فيهم لأنهم لم يؤمنوا به بعد، مع أن الرسول لم يكن لديه إلا القرآن، والله يعلم أن القرآن سيؤثر، فما بال هؤلاء أتوا ليجعلوا من أنفسهم أذكى من رسول الله ثم يختلقوا قواعد ومقدمات منطقية عقلية ليخاطبوا بها الإنسان بحجة أنه لن يستفيد من القرآن إذا لم يؤمن بعد، أو ليذهبوا ليتعرفوا على الله بعيدا عن القرآن وبعيدا عنه سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هو وحده، إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد له أن تعرفه به. تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف. والقرآن الكريم عندما نعود إليه نجد أن الحديث عن نعم الله مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده ليحبوه، ليعظموه، ليجلوه. هذه المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، تصبح تسير تلقائيا نحو الله بدون تساؤل، من منطلق الحياء من الله عندما تتعرف على مدى نعمته عليك، كم أنعم عليك به من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقرآن الكريم تحدث عن النعيم بالشكل الذي يجعل الإنسان المتأمل لتلك الآيات يخجل من الله فيتجه إلى الله بدون تساؤل. إذن لا بد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله سبحانه وتعالى، وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. وما يدلك على أهمية هذا أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته. فعندما يحدثك عن نعمه هو يعلم أنها ستترك أثرا في نفسك يدفعك إلى عبادته، إلى الاستقامة على صراطه. والقرآن الكريم وهو يحدثك عن النعم هو يخاطب وجدانك،
2: وخطاب الوجدان، خطاب المشاعر، يترك أثره الكبير في كيان الإنسان، في تصرفاته، في توجهه، في نظرته. ونحن بحاجة إلى أن نعرف الله في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه المعرفة العملية بالتركيز. كما نركز على توحيده، نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها. الله تعالى في القرآن خاطب وجدان الإنسان، استعطف الإنسان، واستعطاف الله لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه. هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به، تجد كيف يستعطفك، كم أنعم عليك من النعم، فتثق أن من أعطاك كل هذه النعم لا يمكن أن يتركك. فإذا ما قال لك انطلق، جاهد، أنفق، تكن أنت واثقا بأنه دعاك إلى ما فيه الخير لك. يأتي الحديث عن نعم الله هداية للإنسان في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته، فتأتي هذه من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. وهذه أيضا فائدة من فوائد الحديث عن النعم في القرآن الكريم. في القرآن الكريم يتحدث الله عن نعمه، كما قال: ألم تروا، يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله عليهم، فتلين قلوبهم له وتتوسع معرفتهم به، ويصل من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون، يعلم أن الله سخر لهم وأنه أمرهم بالتفكر، فيتفكروا فيخترعوا ويبدعوا. هؤلاء الذين يبدعون ويخترعون جاءتهم هذه الأشياء التي اخترعوها من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون، ودراسة وتجارب وتفكر داخلها، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما نحن المسلمين، نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر إلى المجال العقائدي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام ولا يترك أثره في الوجدان، والذين حولوا عبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر، وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة وانضووا في النظر، وانغلقوا على الاجتهاد وما الاجتهاد وقواعد أصول الفقه، وغرقوا بها وغفلوا وابتعدوا عن ميدان الحياة، عن استغلال ما سخره الله للإنسان في هذا الكون. عندما اتجهنا نحن كمسلمين إلى ميدان التشريع، ننظر للتشريع فقط دون أن نتدبر ونتفكر، لنبدع، لننتج، لنصنع، اتجه المسلمون، علماء، البعض من علماء المسلمين اتجهوا إلى ميدان التشريع، إلى الميدان الذي تكفل الله به حين قال: إن علينا للهدى، وتركنا ميدان الحياة. وأيضا في هذا الميدان، ميدان التشريع، تصادموا وطلعت الأقوال الشاذة والعقائد المتعددة، فرأينا أنفسنا أمة متفرقة ممزقة، ورأينا أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في عالم الصناعة والاختراع. ونتيجة لهذا، عندما انضووا على مسألة العقائد وتصادموا وتفرقوا نتيجة طلوع الأقوال الشاذة لغرقهم بالجانب الذي تكفل الله به والذي لا يجب أن يغرقوا فيه، ثم رأينا أنفسنا منحطين، وبعد ذلك نأتي لنتنكر لديننا، أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد منا يرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه. طبعا ما أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه لأنهم ابتعدوا عما أراد الله لهم، لم يعودوا إلى القرآن ليتعرفوا على الله بالشكل الذي يريد الله، ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن كتاب الله واتجهوا إلى كتب أخرى أغرقتهم في ميدان التشريع فجعلت من الناس منحطين. ثم يعتقد البعض أن السبب في الدين، لا، إنما السبب في من قدم الدين، في من ابتعد عن القرآن، في من ابتعد عن الله. من خلال تفكرنا ودراستنا للأشياء وإبداعنا فيها واختراعنا وتصنيعنا سيظهر الكثير من الأشياء التي تشهد بعظمة حكمة الله وسعة علمه ولطفه ورحمته وتدبيره لشؤون خلقه، وعلمه بالغيب والشهادة، وعلمه بالسر في السماوات والأرض. والله لم يقل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلا لنتدبر من أجل أن نبدع، أن ننتج، أن نصنع، أن نخترع، أن نبتكر. أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي. أن نؤمن بأنه يجب علينا أن ننطلق لنتفكر في ما سخره الله لنا لنبدع لننتج، ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. الغربيون انطلقوا على أساس الحاجة، أما نحن فقد عمل القرآن على أن يدفع بنا من منطلق عقائدي لنتدبر لنتفكر لنخترع. ولو استجبنا وانطلقنا وفهمنا القرآن لكنا أمة متطورة متحضرة. في مجال البيئة كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا إلى أكثر مما توصل إليه الغربيون فينتج الأشياء الكثيرة التي لا تؤثر على البيئة، ولو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم إلى أن يحترموا هذا الإنسان فيعدلوا إلى المواد التي هي أكبر حفاظا على سلامة الناس. لكن جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فاستغلوها في الجانب الثقافي، أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابنا. استغلوها أيضا في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها. لو كان المؤمنون هم من سبقوا لقدم العالم بشكل آخر، لكن مشكلة المسلمين أنهم تخلوا عن أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو وجدت له حملة. تخلوا عن باب مدينة علم الرسول، تخلوا عن قرين القرآن، أقصوا قرين القرآن فأقصي القرآن معه، وأصبح القرآن رسما في واقع الأمة الإسلامية لم يهتدوا به ولم يستفيدوا منه بالشكل المطلوب. الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. فلو كان المؤمنون هم من انطلقوا على أساس هذا القرآن، ارتبطوا بالله فأصبحوا سادة هذه الأشياء، هم بإيمانهم سيزدادون خشية ثم يكونون أكثر شكرا لله، فتكون هي من بواعث الشكر لو تعرفوا على الله من خلال القرآن وتعرفوا على الله من خلال نعمه وفهموا أن الله يريد منهم أن يتدبروا، أن يتأملوا، أن يستفيدوا مما سخره لهم من نعم، فانطلقوا ليتفكروا فيبدعوا وينتجوا لازدادوا إيمانا وشكرا لله سبحانه وتعالى. إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف المتعددة من كل جنس متعدد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهديه إلى كيف ينتج ويصنع وكيف يزداد خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. نحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون وحركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر وفي الجو مع الغرب. هذا كله نتيجة الأخطاء الثقافية. عندما كان هناك خطأ في الاستفادة من القرآن، عندما كان هناك ابتعاد عن القرآن، عن الثقافة القرآنية، اتجهوا إلى ثقافات، إلى كتب أخرى صنعت الثقافات المغلوطة والثقافات الخاطئة. والأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها. تلك الأخطاء الثقافية التي جعلت من الحياة، جعلت من البعض يزهدون فيها فلا يلتفتون إليها ويعتبرونها نقمة وشر فلم يستفيدوا منها. الأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم. نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم الذين انحرفوا بثقافة الناس. وأيضا عندما ساد الناس حكام جاهلون همه أن يبحث عن العالم، عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلام الجهل والتخلف، ومن يحكمها يريد لها أن تبقى جاهلة متخلفة لكي يتسنى له أن يبقى على أكتافها وبشكله الغير مؤهل. ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفة الله داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الدنيا هذا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، بأنها نظرنا إليها، هذه الدنيا التي قال الله بأنها نعمة عظيمة علينا، نظرنا إليها بأنها لا تساوي جناح بعوضة وأنها ليست بشيء وعلى الإنسان أن ينصرف عنها، فانصرف الناس عن نعم الله فخسروا. إذن نتعرف على الله كما جاء في الدرس الأول من معرفة الله ثقاب الله من خلال القرآن الكريم، من خلال تلك الآيات التي تتحدث عن عظمته، تتحدث عن ألوهيته، كآية الكرسي والصور وآيات كثيرة جدا، نرسخ في أنفسنا معنى لا إله إلا الله. أيضا نتعرف على الله من خلال نعمه، نتحدث عن نعمه، نتأمل في نعمه لنتعرف على الله من خلالها، وهي تشد الإنسان انشدادا عاطفيا نحو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والثبات والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: الشهادة الحمد لله الذي رزقنيها.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، وعظم الله أجر الجميع وأحسن عزاء الجميع في ذكرى استشهاد الإمام العظيم المجاهد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. في ذكرى استشهاد هذا الإمام العظيم تمت الكثير مما يقرأ ومما يستفاد منه، فإحياء أمثال هذه الذكرى ليس طقسا بروتوكوليا فارغا، وإنما هو محطة للاستزادة وللتزود وللاستفادة من كل ما تحفل به أمثال هذه المناسبات من مضامين ومؤشرات تاريخية وثقافية وإيمانية وجهادية مختلفة. وهذا هو شأن هذه الذكرى المؤلمة والهامة، ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. وأول ما يطالعنا هنا أنه عندما يكون هناك قاتل ومقتول لا مجال أبدا للحياد، بل إن الحياد هنا خيانة وخذلان للحق الذي أمر الله بنصرته. فخذلان الحق كما نلاحظ اليوم، خذلان الحق في مواقف الصراع مع الباطل هو جريمة كبرى، ونلاحظ أن هذه الجريمة تدفع الأمة كلها، أمتنا العربية والإسلامية، ثمنها. بسبب هذا الخذلان سفك دم الإمام الحسين الذي مرت ذكرى استشهاده قبل وقت قصير من هذا الشهر الحافل بالشهادات والرموز، شهر محرم الحرام. وسفك أيضا دم الإمام زيد، وكثير من الدماء الطاهرة عبر التاريخ تعرض لهذا المصير المؤلم إلى اليوم. والسياق مليء بالأمثلة والمصاديق التي لا حصر لها، والتي تبين أن خذلان الحق من قبل المعنيين بنصرته وهم كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية هو أمر مجرة للويلات والخبائث والمصائر التي لا نتمناها لأمتنا ولا لكل حر ولا لشريف في هذا العالم. بسبب الخذلان هذا استبيحت شعوب وأوطان، وهتكت حرمات، وتنمر الطغاة والجبابرة والقتلة والمعتدون، وآخرهم المجرم الطاغي الأمريكي في نسخته الترامبية الشيطانية الإبستينية الذي يعربد ويسفك الدماء وينتهك الحرمات ويطلق يده العابثة في دمار الشعوب كما هو حاصل اليوم. وفي قلب معرض كل ذلك أمتنا العربية والإسلامية. على ضوء من كل ذلك، من هذه المعطيات والمحددات، يمكن النظر إلى الثورة التاريخية والمنعطف الكبير الذي تمثل في ثورة الإمام زيد ابن علي عليه السلام على ذلك الطاغية الأموي المجرم هشام في زمانه. فثورة هذا الإمام كانت بامتياز ثورة وعي وإيمان وحرية وإباء وشمم. كانت في طريق ثوري جهادي لم تغب عنه أنفاس جد الإمام زيد الإمام الحسين عليهما السلام، ولا أضواء النور القرآني المحمدي العلوي التي شكلت مشربه الأساسي الزلال، وهو يتهيأ لرحلة مجد الثورة والجهاد والشهادة، وهو خلق ليكون أحد صناع كل ذلك وأعلامه. في هذا الطريق وضع الإمام الشهيد العظيم زيد عليه السلام قدما يعي صاحبها تمام الوعي ما في هذا الطريق من وعورة وشوك وصعاب، وما للسير فيها من أثمان وأكلاف، ويدرك في الوقت ذاته عظمة وقدسية الدافع الحافز على السير في طريق كهذا. أليس هو القائل: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا أضرمت رميت بنفسي فيها لفعلت. إذن هذه هي أولى ملامح الوعي والبصيرة التي دعا إليها إمامنا العظيم أتباعه كشرط استباقي مؤسس للتحرك في وجه الطغيان الفاسد المستبد الغاشم الذي تمثل لهم حينها في الطاغية الأموي هشام ابن عبد الملك، والذي تحتفظ ذاكرة التاريخ عنه بلفيف من المثالب الفادحة التي يكفي الواحد منها لتسويد كامل صفحته في موقفه أمام الله وأمام خلقه وأمام أبسط المعايير الإنسانية السوية للعلاقة بين الحاكم ومحكوميه ومقتضيات الأمانة الكبرى التي حملها في سياق تلك العلاقة. وحين وقف الإمام زيد عليه السلام في ساحة الجهاد وقد خفقت فوق رأسه الرايات قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، لقد كنت أستحي من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن أرد عليه، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر. وهذا يشير إلى مضمون أساسي وجوهري من المضامين التي شكلت وقودا محركا للإمام المجاهد العظيم زيد بن علي في ثورته العظيمة التي تمر ذكرها اليوم. وهذا أيضا ما يشكل دافعا للأمة الواعية المؤمنة المجاهدة وهي تتحرك في مواجهة طغاة أشد بكثير من ذلك الطغيان الذي ثار عليه أولئك الأئمة العظام، سواء الإمام الشهيد الصبت الحسين ابن علي أو الإمام زيد ابن علي عليهما السلام وكل من سار على هذا الخط. اليوم نجد ملهما كبيرا وقويا لشرفاء هذه الأمة ومؤمنيها الصادقين الحقيقيين، وهم يواجهون أعتى الطغيان في التاريخ، هذا الطغيان الدموي المجرم الاستباحي الذي يتمثل في أمريكا ومنظومتها الصهيونية العالمية، وكل من يتواطأ معهم وينخرط في خدمتهم من المنافقين والعملاء والخونة.
5: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين. توافد جماهيري غفير إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وساحات المحافظات، مشاركة للمسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. العدو الصهيوني يواصل قصف غزة. إيران ترفض اتهامات الناتو بشأن برنامجها النووي، وكوبا تؤكد استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة رغم الخلافات الثنائية. تتوافد الجماهير الغفيرة الآن إلى ميدان السبعين في صنعاء وفي ساحات المحافظات، مشاركة في مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية. المشاركون يؤكدون أن المسيرة القرآنية تمثل الامتداد للنهج المحمدي الأصيل ولخط الإمام زيد عليه السلام في استنهاض الأمة وتربيتها في مواجهة المستكبرين، موضحين بأننا نحن كشعب يمني مؤمن معنيون بأن نتحرك لنتصدى لأعدائنا الذين يستهدفوننا بكل سوء، وليكن موقفنا ببصيرة واستعداد للتضحية وإدراك لضرورة التحرك لرفع الظلم عن شعبنا ولإنقاذ الأمة. واصلت القبائل اليمنية اللقاءات المسلحة في حجة وذمار والجوف ومأرب وعمران وصعدة والبيضاء وفي الضالع وتعز وفي غيرها من المحافظات والمناطق الحرة، معلنة الجهوزية التامة القتالية العالية لإسناد القوات المسلحة في خوض معركة التحرير وإنهاء الاحتلال والعدوان السعودي الأمريكي. المشاركون أكدوا استعدادهم الكامل لخوض معركة التخلص من العدوان وإنهاء الحصار وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة الأعداء. هذا ويتواصل النكف القبلي من خلال اللقاءات والوقفات الشعبية المسلحة في عموم مديريات المحافظات التي تأتي استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في بيان بداية العام الهجري لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، وتأكيدا على الجهوزية العالية والاستنفار لأي مواجهة أو تصعيد ضد النظام السعودي والأدوات العميلة في الداخل. أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر ارتفع إلى 1092 شهيدا والمصابين إلى 3507 جرحى، إضافة إلى 799 حالة انتشال في مؤشر يعكس حجم الانتهاكات المستمرة رغم الاتفاق. في سياق الاعتداءات، رصد تحرك لدبابات العدو الصهيوني في محيط بلدة الخيام تزامنا مع تنفيذ حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في المنطقة في خطوة تعكس استمرار حالة التصعيد على طول الشريط الحدودي. وواصل المجرم الصهيوني اعتداءاته بإطلاق نيران الأسلحة الرشاشة باتجاه بلدات عدة خلال ساعة الصباح. حذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني إسماعيل كوثري الإمارات من تبعات التعاون مع واشنطن، متهما إياها بلعب دور خلف الكواليس في الهجمات الأمريكية الأخيرة على البنية التحتية الإيرانية. وفي تصريحات لوكالة أنباء فارس فجر اليوم، أشار كوثري إلى بيانات تشير إلى وجود دور إماراتي في الهجمات الأخيرة على إيران، قائلا لم تكتف الإمارات بالسماح باستخدام القواعد الأمريكية في هذا البلد ضد إيران، بل إنها لعبت دورا مباشرا في هذا العدوان من خلال توفير الوقود والإسناد، مؤكدا أن هذا العمل العدائي خط أحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحا أنه بتلك الإجراءات وضعت الإمارات نفسها في صف أعداء إيران، وعليها أن تدرك أن ثمن هذا التعاون سيكون باهظا للغاية.
رفضت إيران الاتهامات الواردة في البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو بشأن برنامجها النووي السلمي وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وصفة إياها بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة ذات الدوافع السياسية. وقالت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تركيا في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا إن طهران ترفض بشكل قاطع ما ورد في بيان قمة الناتو، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، وأنها بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تلتزم بعدم امتلاك أسلحة نووية باعتبارها لا مكان لها في العقيدة الدفاعية. وأضافت أن إيران اطلعت دائما بدور مسؤول في ضمان أمن الملاحة في الخليج العربي وفي مضيق هرمز، معتبرة أن الوجود العسكري غير القانوني والسياسات الاستفزازية التي تنتهجها أطراف خارجية هي السبب الرئيس لزعزعة أمن المنطقة. أكد رئيس الحكومة الكوبية مانويل ماريرو كروز اليوم أن بلاده تجري اتصالات ومحادثات مستمرة مع ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة. المسؤول الكوبي أوضح أن تلك اللقاءات تركز بشكل أساس أو ترتكز بشكل أساس حول البحث عن حلول دبلوماسية للخلافات الثنائية القائمة بين البلدين. النبأ الأخير، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة لائحة اتهام بحق 8 رجال بتهمة التخطيط لشن هجوم على فعالية للفنون القتالية المختلطة أقيمت في البيت الأبيض خلال شهر يونيو الماضي وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية. وقالت الوزارة إن المتهمين خططوا لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس وعدد من المسؤولين الأمريكيين ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الملياردير إيلون ماسك، إلى جانب أهداف أخرى ذات أهمية كبيرة خلال تلك الفعالية. كان ذلك سامعين الأكرام، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا التذكير بالعناوين: توافد جماهيري غفير إلى ميدان 70 في صنعاء وساحة المحافظات للمشاركة في مسيرات أحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته واستهدافه للمدنيين. إيران ترفض اتهامات الناتو بشأن برنامجها النووي ومضيق هرمز. وكوبا تؤكد استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة رغم الخلافات الثنائية. انتهت نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم، وأوفيكم بالمتابعات الإخبارية بعد لحظات.

تدخل منطقة القرن الإفريقي مرحلة جديدة من التوتر مع تصاعد المؤشرات حول ترتيبات عسكرية وأمنية تهدف إلى تثبيت حضور إسرائيلي في إقليم أرض الصومال، وسط دور إماراتي متزايد في إنشاء وتجهيز بنية تحتية عسكرية قد تفتح الباب أمام تحول إقليمي إلى ساحة مواجهة إقليمية. تأتي هذه التطورات في ظل تقارير إعلامية فرنسية كشفت عن أعمال بناء واسعة تجري في محيط مطار بربرة تقودها الإمارات لإنشاء منشآت عسكرية في موقع يتمتع بأهمية استراتيجية لقربه من خليج عدن ومضيق باب المندب. بحسب صحيفة لوموند الفرنسية، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية خلال الفترة من أكتوبر 2025 ومارس 2026 أعمال حفر واسعة ومنشآت تحت الأرض في محيط المطار، يرجح بأنها مخصصة لتخزين الذخائر والوقود، إضافة إلى منصات مرتفعة قد تستخدم لنشر أنظمة دفاع جوي. طبيعة هذه الإنشاءات تشير إلى مساع لتحويل مطار بربرة من منشأة مدنية إلى موقع عسكري متقدم في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن الإمارات تعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لتعزيز الحضور الإسرائيلي في الإقليم. وتأتي هذه التحركات ضمن مسار إسرائيلي أوسع لتوسيع النفوذ بالقرب من البحر الأحمر وخليج عدن. المعطيات تشير إلى أن الدور الإماراتي في بربرة يمثل حلقة أساس في هذه الترتيبات من خلال توفير الغطاء اللوجستي وإنشاء المنشآت التي يمكن أن تستخدم لاحقا لخدمة أهداف عسكرية إسرائيلية. هذا وكانت صنعاء قد أطلقت تحذيرات واضحة من أي وجود عسكري إسرائيلي في أرض الصومال، مؤكدة أن تحويل الإقليم إلى قاعدة متقدمة لإسرائيل قرب باب المندب وقرب البحر الأحمر يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لليمن وللمنطقة برمتها. وأكدت صنعاء أنها تتابع ما يجري في أرض الصومال وسوف تتعامل مع أي وجود عسكري إسرائيلي هناك بكل الوسائل المتاحة. المراقبون يرون أن تجاهل سلطات أرض الصومال لتحذيرات صنعاء والاستمرار في ترتيبات عسكرية مرتبطة بإسرائيل قد يضعها أمام تداعيات أمنية خطيرة ويجعلها في مواجهة مباشرة مع صنعاء، فصنعاء لن تتردد في استهداف التواجد الإسرائيلي ولديها من الأسلحة ما يمكنها من القيام بذلك.

0: خرج عشرات الآلاف في محافظة الصعدة في مسيرة حاجدة أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. وقد جاء في بيان الدعوة لأبناء الأمة أن يكون لهم موقف تجاه استهداف الأعداء لتلك المقدسات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. وعظم الله لنا ولكم وللسيد القائد الأجر في ذكرى استشهاد حليف القرآن الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. إن صلتنا كأمة مسلمة بتاريخنا ورموزنا هي صلة إيمانية، وقد خرجنا اليوم لنعبر عن ارتباطنا برموز القرآن أعلام الهدى كالإمام زيد عليه السلام، الذي كانت ثورته امتداداً لثورة جده الإمام الحسين وللدين المحمدي الأصيل. لقد تحرك الإمام زيد وكان من أهم عناوين نهضته التمحور حول كتاب الله قولا وعملا، حيث قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. وهذا ما يجب أن تأخذه الأمة بعين الاعتبار لتهتدي بالقرآن ويكون لها موقف تجاه من يسيئون إلى القرآن والرسول، كموقف الإمام زيد من اليهودي الذي كان يسب رسول الله في محضر الطاغية هشام: أما والله لئن مكنني الله منك لأختطفن روحك. ومن ثورة الإمام زيد نتعلم الدروس المهمة التي نحتاجها اليوم في جهادنا لأمريكا وإسرائيل وأذنابهم، منها إخراج الأمة من حالة الذل والخضوع للظالمين، حين قال: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وكذا الشعور بالمسؤولية تجاه الأمة وسعيه لتغيير واقعها، حيث يقول: والله لوجدت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع على الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن يصلح الله بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإمام زيد نعرف أهمية البصيرة حين يقول: البصيرة، ونعرف عظمة الجهاد في سبيل الله حيث قال حين خفقت على رأسه الرايات: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، لقد كنت أستحيي من جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرد عليه يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر. ومنه نعرف عظمة الشهادة حين استقبلها بقوله: الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. ومن ثورته نعرف دناءة الباطل وأهل الباطل عندما تم إخراجه من قبره وصلبه عاريا لسنوات، ثم إحراقه وذر رماده، ورغم ذلك ضاعت آثار قاتليه وبقي ذكر زيد وجهاده. وفي الختام نؤكد على أن مسيرتنا القرآنية تمثل الامتداد للنهج المحمدي الأصيل ولخط الإمام زيد عليه السلام في استنهاض الأمة وتربيتها وفي مواجهة المستكبرين. ونحن كشعب يمني مؤمن معنيون بأن نتحرك لنتصدى لأعدائنا الذين يستهدفوننا بكل سوء، وليكن موقفنا ببصيرة واستعداد للتضحية وإدراك لضرورة التحرك لرفع الظلم عن شعبنا ولإنقاذ الأمة، كما ندعو أبناء أمتنا أن يكون لهم موقف تجاه استهداف الأعداء للمقدسات ونؤكد على موقفنا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والسعي لإنجاذه، وموقفنا تجاه إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة والوقوف مع المظلومين في البحرين وسوريا ولبنان والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران وسائر الأقطار الإسلامية. وأخيراً نعلن مباركتنا للخطوة الجريئة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في كسر الحصار على مطارنا، ونؤكد على تأييدنا لبيان قواتنا المسلحة اليمنية، وأننا لن ندف مكتوفي الأيدي تجاه ما يفعله العدو من احتلال وحصار ومؤامرات على شعبنا، وقد أعذر من أنذر. وختاما نسأل الله أن يكتب أجركم أيها الأعزاء على حضوركم ومواساتكم، وأن يتقبل شهداءنا ويشفي جرحانا ويفك أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.

يا علماء السوء، إنما أمنتم عند الجبارين بالإذهان، وفزتم بما في أيديكم بالمقاربة، وقربتم منهم بالمصانعة. قد أبحتم الدين وعطلتم القرآن، فعاد عملكم حجة لله عليكم، وستعلمون إذا حشرج الصدر وجاءت الطامة ونزلت الداهية. يا علماء السوء، أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون، ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم، إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم، الأحكام من قبلكم تلتمس، والسنن من جهتكم تختبر. يقول المتبعون لكم: أنتم حجتنا بيننا وبين ربنا، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة؟ فوالذي نفس زيد بن علي بيده، لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون، لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا، وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه. هذا ما أخذ الله عليكم من العهود والمواثيق، كي تتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأمكنتم الظلمة من الظلم، وزينتم لهم الجور، وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقارنة، فهذا حالهم.

0: لعنة على اليهود النار.
1: يا زيد يا زيد فينا منهجك متجسد، يا زيد فينا منهجك متجسد، وثورتك لليوم فينا حية، وعزمنا وحضورنا متجدد، وعزمنا وحضورنا متجدد، وارواحنا يا سيدي ثورية، وشعبنا خلفك تولى السيد، وشعوب الأمة كلها زيدية، وشعوب الأمة كلها زيدية.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
3: مشاهدينا الكرام، على ما

0: نحن طلاب مركز النبي الأكرم من مراكز الشيخ المرحوم محسن أبو نشطان التعليمية، نرسل رسالتنا إلى المتخاذلين والمفبطين، أمريكا وإسرائيل وعلى رأسهم السعودية. نقول لهم والله ما تزيدون إلا ثباتا وقوة وإرادة، والله لن نتخاذل ولن نترك هذا المسار، لو صرنا رمادا ولو تفتتنا في جو السماء. ونرسل رسالتنا إلى سيدي ومولاي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين، أضرب بنا أينما شئت، نحن سيفك البطار، نحن عصاك في يمينك، أضرب بنا أينما شئت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت. إذن مشاهدينا، والحشود بات في ذروته،
2: من أحب الحياة عاش دليلا.

وكل حر شريف في هذا العالم. السلام على السيد الإمام علي الخامنئي الحسيني، سلاما دائما أبدا. السلام على من رفع سقف المقاومة وكان ندا وكان حربا للطاغوت الأمريكي والإسرائيلي. سلام الله عليك أيها الإمام العظيم الشجاع القائد الذي بذل روحه ونفسه لله ومن أجل الله وفي سبيل الله. سلام الله عليك وعلى كل الأحرار وعلى كل الشهداء من شعب عظيم، من شعب الإيمان والحكمة، من شعب الجهاد والفداء. ونتوسل جميعا بقراءة الفاتحة إلى روحه الطاهرة وإلى أرواح كل الشهداء، فلنقرأها جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بارش لي يا رجال كلنا هذا الزمل شعب اليمن جيل يتبع جيل لن يترك الأرض محتلة لن يترك على هدى محكمة تنزل نكمل مع ربنا الرحلة نكمل مع والمعتدي بايذوق الويل يتجرع الخزي والذلة يتجرع وبانك له بنفس الكل ونحرق النفط في الرملة ونحرق قل للسعودي كفى تضلل يرفع حصاره ويرحل له يرفع
1: حصاره ويرحل له
0: قل للسعودي كفى تضلل يرفع حصاره ويرحل له يرفع
1: حصاره ويرحل
0: له لن نقبل الكذب والتطول وذات مدى زحفنا له وذات مدى قل للسعودي كفى تضلل يرفع حصاره ويرحل له يرفع
1: حصاره ويرحل له
0: الله

بسم الله رب الأرض ورب العرش العظيم، بسم الله ملك السماوات ومنزل الآيات وقاهر الولايات، بسم الله جاءت جحافل الصامدين وحشود المؤمنين على خطى الأئمة الثائرين والأولياء الصالحين من قدموا الحق وقدموا أنفسهم في سبيله، من كسروا حواجز الذل واليأس والانبطاح حتى صاروا منارة لشعب الأنصار وشعلة لبقية الثوار، من حضروا اليوم يكسرون قيود الحصار ويردون النار بالنار ببصيرة زيد وعنفوان الحسين بسيف علي وبأس محمد، جاءوا يجددون عهد الولاء يناصرون الأولياء يقاتلون الأدعياء، وبعد

من الصبر والتضحيات والجهاد والبطولات، ها قد آن الأوان يا يمن الإيمان، إن أرادوا السلام فقد أكملنا الحجة وأنهينا المدة، وإن أرادوا المكر والشر فلا والله لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الذليل، ولا نقر إقرار العبيد، ولن يبقى الحصار، ولن يغلق المطار، ولا مزيد من الانتظار. اليوم جئنا بحشود مليونية، نواصل ما أعلنته الوقفات القبلية، ونؤيد ما أعلنته القوات اليمنية، ونحذر الأعداء جميعهم بأن لا يغرنهم صبرنا، فلن يطيقوا حربنا، وإن أرضنا وسماءنا وبحارنا وقرارنا محرمة عليهم حرمة شهرنا هذا في عامنا هذا ويومنا هذا، ولا نحذرهم أشرا ولا بطرا ولا كبرا ولا غرور، بل ببصيرة الصابرين وعزيمة الثائرين في آذاننا تتردد البصيرة البصيرة ثم الجهاد، وفي أذهاننا تتكرر من أحب الحياة عاش ذليلا. وبهذه الثوابت الأبدية والقيم الدينية والمبادئ الجهادية حملنا راية زيد ثائرين، وصمدنا في وجه المعتدين، وحضرنا مجاهدين مستعدين، ولله عاقبة الأمور، وليكن من الأمر ما قد يكون، وليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإن الله على نصركم لقدير. الله أكبر. نفتتح هذه التظاهرة المليونية الكبرى بمحكم الآيات ومصدر المعجزات، القرآن الكريم تتلوه علينا فرقة شهيد المنبر من مركز بدر للتدريب الثقافي.

صدق الله العظيم، وصدق نبيه الكريم، وصدق الأحرار الصامدين على درب الأئمة الثائرين. اليوم جئنا في ذكرى استشهاد زيد الأعظم عليه السلام، زيد حليف القرآن، ونحن شعب يعتز بالقرآن ويحمل القرآن ثورة ومنهجا وصراطا مستقيما. نحمل الصبر آية ونمضي إلى النصر وهو غايتنا اليوم، بهذه الثوابت، بهذا الانتماء، بهذه الآيات، وبهؤلاء الأعلام الذين كسروا حواجز الصمت والخذلان وشقوا طريقا إلى النصر بالتوكل على الله والعمل بآياته ومقاتلة أعدائه. نبقى الآن مع النشيد الوطني.

0: كيف المعنويات يا رجال؟ ارفعوا اللوافت عاليا وقبضات البنادق والرايات ارفعوها عاليا وقولوا بصوت هادر وقوي: زيد حالي في القرآن،
1: زيد حالي في القرآن،
0: زيد حالي في القرآن،
1: زيد حالي في القرآن.
0: للعزة أعظم عنوان،
1: للعزة أعظم
0: عنوان، في درب حليف القرآن،
1: في درب حليف القرآن،
0: يتحرك شعب الإيمان،
1: يتحرك شعب الإيمان،
0: عهدا يا زيد الشهيد،
1: عهدا يا زيد الشهيد،
0: عن دربك لا لن نحيد،
1: عن دربك لا لن نحيد،
0: بدم الخامنئي والقادة،
1: بدم الخامنئي والقادة،
0: اجدادت إيران إرادة،
1: اجدادت إيران إرادة،
0: إيران عزيمة وإرادة،
1: إيران عزيمة وإرادة،
0: جيشا حرسا شعبا قادة،
1: جيشا حرسا شعبا
0: قادة، جيش المحور جيش واحد،
1: جيش المحور جيش واحد،
0: جيش المحور جيش واحد، ندفع عن بعض ونساند،
1: ندفع عن بعض ونساند،
0: محورنا عز وثبات،
1: محورنا عز وثبات،
0: محورنا عز وثبات،
1: والأقصى قلب الساحات،
0: والأقصى قلب الساحات، والأقصى قلب الساحات،
1: مليون سلام وتحية،
0: مليون سلام وتحية،
1: يصل القوات اليمنية،
0: يصل القوات اليمنية،
1: نحن الشعب بجنب الجيش،
0: نحن الشعب بجنب الجيش،
1: ومع الله اعتدنا العيش،
0: ومع الله اعتدنا العيش،
1: المطار بالمطار،
0: والمطار بالمطار،
1: يا سعودي يا غدار،
0: يا سعودي يا غدار،
1: المطار بالمطار،
0: يا سعودي يا غدار،
1: يا ابن سعود عقل وتعقل،
0: يا ابن سعود عقل وتعقل،
1: فالشعب على الله توكل،
0: فالشعب على الله توكل،
1: يا ابن سعود حذاري حذاري،
0: يا ابن سعود حذاري حذاري،
1: من غضبة يمن الأنصاري،
0: من غضبة يمن الأنصاري،
1: يا غزة معكم ما زلنا،
0: ويا غزة معكم ما زلنا،
1: سنظل وإن عادوا عدنا،
0: سنظل وإن عادوا عدنا،
1: الجهاد الجهاد،
0: الجهاد الجهاد،
1: الجهاد الجهاد،
0: كل الشعب على استعداد،
1: كل الشعب على استعداد،
0: فوضناك فوضناك يا قائدنا، فوضناك
1: فوضناك فوضناك يا قائدنا، فوضناك.
0: الله أكبر.
2: Thank you. بالمدن والدماء الزاكية وبكل نفس للمكارم سامية. ما مات من رفض الطغاة وإنما عاشت مناقبه بفخر باقية. هو من أنار الدرب للأحرار إذ صارت حياة العز فيه دانية. الآن سنبقى مع كلمة هذه المناسبة مع القائم بأعمال رئيس الوزراء دولة الأستاذ العلامة محمد مفتاح، فليتفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين وناصر المستضعفين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، وأنتم في ميادين العزة والكرامة تسجلون ملاحم العظمة والبطولة والصمود والعزة، وترون الأعداء القوة والبأس والثبات والعزيمة، ونحن اليوم في ذكرى استشهاد أحد أعظم رموز هذه الأمة وأبطالها وقادتها وإمتها، الإمام زيد بن علي عليه السلام. نعيش في هذه الذكرى ونحن بحمد الله على هذا النهج العظيم، نقف إلى جانب قضايا أمتنا العادلة بكل إمكانياتنا، والحمد لله الذي شرفنا بأننا وقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وخضنا هذه المعركة مع الأمريكي والصهيوني وأذناب الأمريكي والصهيوني، خضناها بحمد الله، وكان لنا شرف المساهمة فيها بأرواح أبطالنا الشهداء ودماء جرحان الأبطال وبتضحيات نحمد الله أن الله شرفنا بها سيرا على هذا النهج العظيم، نهج زيد بن علي الشهيد الثائر المجاهد الصادق المخلص. فالحمد لله الذي شرفنا أن نكون على هذا النهج المبارك العظيم. وقد رأيتم ورأينا الملحمة الإنسانية الكبرى التي سجلها الشعب الإيراني العظيم، وهو يحضر في ميادين تشييع الإمام الشهيد القائد علي الخامنئي الحسيني، وهو بتلك الروحية السامية والعظيمة والجهادية التي أذهلت العدو وجعلت العدو يعيش في حالة هستيريا واضطراب شديد، ويفقد التوازن ويفقد القدرة على التمييز بين الأشياء. هذا من فضل الله ومن كرم الله أننا نسير على هذا النهج وأننا نمضي في هذا النهج. واليوم وقد قرر الشعب اليمني العظيم وقائده المجاهد العظيم والحكيم قرروا كسر الحصار. قررنا كسر الحصار. والحشود العظيمة في كافة الميادين التي خرجت منذ البيان، بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة وبيان التعبئة العامة، والحشود تملأ الساحات، نقول للعدو هذا قرار لا رجعة عنه. الحصار سيكسر بأمر الله وعزة الله وقوة الله، ثم ببطولة شعبنا العظيم ومجاهديه الأبطال في كافة الساحات. ومن يقف في نصرة حصار شعبنا عليه أن يتحمل النتيجة. وباسمكم جميعا وباسم شعبنا اليمني العظيم نزف الشكر والتقدير للشعب الإيراني العظيم ولقيادته الحكيمة ولكل أبطاله الذين ساهموا معنا في كسر الحصار وتحدوا جبروت الطغيان الأمريكي والصهيوني وتهديدات أذنابهم وجاءوا بطائرتهم وجاء الطيار البطل وهبط غصبا عنهم ورغما عن أنوفهم. وهذا موقف تحمد عليه الجمهورية الإسلامية ولهم منا كل الشكر والتقدير، وقد أكدوا لنا أنهم سيقفون معنا في كسر الحصار الجوي وفي كسر الحصار البحري، ونحن بإذن الله عازمون ومصممون على كسر هذا الحصار وعلى استعادة حقوق شعبنا وعلى تحرير بلدنا وعلى تحرير قرارنا السيادي مهما كانت النتائج ومهما كانت الكلفة ومهما كانت الأثمان، وعلى من يحاصر شعبنا واعتدى على شعبنا أن يتحمل الثمن وأن يدفع ثمن عدوانه على شعبنا وعلى أمتنا وعلى حقوقنا وعلى حريتنا وعلى بلادنا. أي حماقة يرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي سيدفع ثمنها غاليا. أي حماقة سيرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي وأذناب النظام السعودي، أي حماقة يرتكبونها بحق مطاراتنا وأي طائرات تصل إلى أجوائنا وبحق شعبنا سيدفعون ثمنها غاليا، وعليهم أن يدركوا ذلك. اليوم من هذا الميدان، ميدان الأبطال والعظماء والشهداء والجرحى وأسر الشهداء والمجاهدين الأبطال، من ميدان نصرة مظلومية غزة ومظلومية الأمة ومظلومية الشعب اليمني، من هذا الميدان المبارك العظيم نقول قرار كسر الحصار وتحرير أرضنا وحقوقنا لا تراجع عنه، ومن يقف في وجه ذلك عليه أن يتحمل الثمن وعليه أن يدرك بأنه قد ارتكب جريمة تاريخية نكراء، فإذا أصر على مواصلتها فهو الجاني على نفسه. أما نحن فمطلبنا مطلب حق، ونحن نتولى الله والله ولينا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت أمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
4: في هذه الأثناء ندعوكم لنستمع جميعا إلى كلمات من نور في هذه الفقرة الخاصة التي نستمع فيها في كل مظاهرة إلى هذه المقاطع من هدي القرآن الكريم لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. بهذا المنهج القرآني،
5: هل انهزم علي أو انهزم الحسن أو انهزم الحسين أو انهزم زيد أو انهزم الهادي أو انهزم قبلهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا يجوز لأمير المؤمنين، لا يجوز لأمير المؤمنين أن ينهزم. إذا انهزم فإنه من يعشق السلطة، من يعشق الحياة، من يعشق المنصب، هو يريد أن يتمتع أياما متتالية بلقب أمير المؤمنين ونحوه من الألقاب. عودوا أيها الإخوة إلى تاريخ أهل البيت، ادرسوه دراسة حقيقية واقعية، حتى تجدوا أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأنهم كانوا إنما يثورون من أجل أن يصلوا إلى السلطة، وأنهم كانوا عشاق سلطة. هم عشاق حق، هم من قالهم جدهم غيوص الحسن وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان. هذه هي طريقتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يبصرنا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين قال عنهم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
4: هذا اليوم المبارك، بيان هذه المسيرة الكبرى، يلقيها الأستاذ محمد العفيف عضو رابطة علماء اليمن، فليتفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بيان مسيرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. يقول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. في إطار الجهوزية والاستنفار والتعبئة العامة، يحيي شعبنا اليمني المؤمن المجاهد الذكرى السنوية لاستشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام. وفي إطار التعاون الرسمي والشعبي وتضافر الجهود والتحرك غير المسبوق لقبائل اليمن الأبية نحو إنهاء العدوان وكسر الحصار وتحرير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال، نتزود من هذه الذكرى ومن هذا الإمام العظيم والمدرسة القرآنية الأصيلة ما نحن في أمس الحاجة إليه في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تمر بها الأمة الإسلامية. نتعلم من الإمام زيد عليه السلام أهمية الارتباط والاهتداء العملي بالقرآن الكريم والاستشعار الكبير للمسؤولية والاستعداد العالي للتضحية في سبيل الله، حتى لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء كما حصل مع الإمام زيد عليه السلام، الذي علمنا أن من أحب الحياة عاش ذليلا، وما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وعليه فقد خرجنا اليوم لنؤكد على ما يلي: أولا، نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل لبيان قواتنا المسلحة، ونعتبره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني المؤمن المجاهد، مؤكدين بأننا لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية، وأي اعتداء سعودي وخرق للأجواء اليمنية سيقابل برد حاسم وحازم. ثانياً، نعلن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية ورفض الانتهاكات التي تكشف مجدداً الوجه الحقيقي لوجه أمريكا التي لا ترعى عهداً ولا تحترم الاتفاقات، ونشيد بوحدة وتماسك الشعب اليمني الإيراني ومشاركة الملايين على مدى أسبوع في التشييع الأكبر لشهيد الأمة الإسلامية السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. نؤكد على عظمة هذه الشخصية الاستثنائية وما قدمته لشعبها وشعوب أمتنا المظلومة، كما تؤكد على الأثر الكبير الذي تصنعه التضحيات في سبيل تمسك الشعب الإيراني وشعوب أمتنا الحرة بخيار مواجهة الطغيان الأمريكي الصهيوني، وأن هذه الشعوب اليوم أكثر ثباتاً على النهج التحرري مهما عظمت التضحيات. ثالثاً، نؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. رابعاً، نؤكد على استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات جبلية ومناورات. خامساً، نؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. في الأخير، ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صادر عن مسيرة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييداً لبيان القوة المسلحة بتاريخ 25 من شهر محرم 1448 هجرية الموافق 10 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.

0: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: ما كان للجمهورية الإسلامية في إيران ولقواتها المسلحة وللشعب الإيراني المسلم أن يكون بهذا المستوى من الصمود والثبات وقوة الموقف والتمكين بالعدو والقوة والقدرات العسكرية الضاربة لولا التوجه التحرري الذي قام على أساسه النظام الإسلامي في إيران، لأن الرؤية التدجينية التي تربط شعوب هذه المنطقة وحكوماتها وحتى جيوشها بالأمريكيين والغرب هي رؤية تهيئ لإسقاط أي بلد يستهدف من أبناء هذه الأمة بكل بساطة، مهما كان قد بلغ على المستوى الشكلي في قدراته وإمكاناته العسكرية.
4: حينما طلب من سماحته أن ينتقل إلى الملجأ، هو قال هل لدى كل الإيرانيين ملاجئ يلجؤون إليها في هذه الأحوال؟ فكان الجواب لا بالقطع، قال أنا مثلي مثل كل الإيرانيين.
5: الله أكبر، وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
6: ولد هذا النور هنا ثم شق بريكه في الآفاق، وهو يعود إلى النبع للمرقد. مثل هذا الإشعاع لا يخبو أبد الدهر. قبل 86 عاما تحدر الرجل من أسرة آذرية عريقة في العلم، كان الفقر ضيفا على مائدتها، كما يروي في مذكراته أنه كان يمشي من البيت إلى الكتاب بحذاء مثقوب يتسرب منه الوحل إلى رجله في الشتاء. عاش طفولة قاسية، ومرت أيام وليال في سباه لم تجد فيها الأسرة ما تأكله، وأن والده من فرط تعففه كان يضطر إلى بيع كتبه كي يوفر بعض ما تحتاجه الأسرة من الغذاء، وأن والدته تلجأ لأخذ ما قد يحصلون عليه هو وإخوته من مبلغ في زيارة هنا أو هناك حتى تشتري ما يسد جوعتهم في العشاء، وأن منزلهم كان حينئذ حجرتين. تفجرت في نفسه طاقات ونهم تلقي الدروس في حضرة عدة شيوخ بحوزة مشهد، لكن حلقاتها لن تكون على هامش السياسة. سرعان ما انفتح وعيه السياسي، ولم يكن بعد قد تجاوز 14 من عمره، وسيكون الشهيد نواب صفوي قائد حركة فدائي الإسلام، شرارة أولى أضاءت أمامه طريق الإسلام بمعناه الحركي الشامل وشدته إلى آفاق قوة الإسلام. يقول السيد الخامنائي في مذكراته إن نواب تحول شعلة متوهجة تثير في أعماقه باستمرار الاهتمام بأمر الإسلام والمجتمع. سيوالي سنوات الدراسة الحوزوية من مشهد إلى النجف ثم إلى قم، أخذ موضعه في حلقات دروس كبار العلماء والمرجعيات مثل الخوئي والحكيم وروح الله الخميني الموسوي والطبطبائي والحائري في مراحل متنقلة لم تكن مجرد محطات عبور علمي من مرتبة إلى أخرى، لقد كونت لديه مشروعاً أكبر من حدود الحوزة وتجديدها. ومع بدء نهضة الإمام الخميني كان مستعداً للانضواء تحت لوائها، ومنذ أول مهمة بعث فيها إلى مشهد استطاع نثر بذور الثورة والتهيئة لها في محافظة خراسان، لم يكن مجرد واعظ أو محاضر، بل مربيا يبني شبكة مؤمنة بالتغيير ستشارك بعد أعوام قليلة في إسقاط ملكية حكمت إيران لأكثر من 1500 عام. شارك السيد الخامنئي في أنشطة البناء الثقافي الثوري السلمي في أوساط الشعب، تنقل بين التبليغ على المنابر والدروس الخاصة وجلسات البحث والنقاش الحر وتأليف ونشر الكتب وترجمة سلسلة من الكتب المهمة من العربية إلى الفارسية، ما أسهم في إحياء الروح والأفكار الثورية وتربية الشباب والكوادر وتنظيم العناصر الموثوقة وربطهم بالجماعات النشطة المجاهدة وإعدادهم للجهاد والثورة في مسارات عززت جميعها حالة التفاف الناس حول خط روح الله الخميني. هذه النشاطات جعلت الساباك يضعه تحت الرقابة الخاصة، فإما أن يتم إحضاره للتحقيق أو يحاصر منزله ويمنع الناس من التردد عليه أو تعطل دروسه بالقوة واحدا تلو الآخر أو تتناوب عليه بالاعتقال، ففعلت ذلك لخمس مرات، أخذت من عمره ما يزيد قليلا عن سنتين في زنزانات انفرادية لكسر شوكته، لكنه لم يتراجع ودائما ما كان يستأنف جهاده بثبات رغم سيطرة أجواء الرعب في المعتقلات وخارجها. لاحقا سيعمد نظام بهلوي إلى نفي السيد الخامنئي إلى مدينة إيران شهر جنوب شرق البلاد على أمل أن يبتلعه النسيان في الهضبة المعزولة، لكنه مضى يزرع في عقول مريديه بذور المعارضة وآمال وتطلعات التغيير والانقلاب، فأجاد بناء شبكات واسعة مؤمنة بالثورة. ومع اقتراب المرحلة الحاسمة كان السيد الخامنئي أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة المعين من قبل الإمام الخميني، ولم يتأخر بعد هذه الخطوة الانفجار الكبير. وحين تأرجحت إيران بين فوضى الملكية الساقطة وبدايات الجمهورية الناشئة، سيشرف السيد الخامنئي على اللجان الثورية وقوات التعبئة وحرس الثورة في بدايات تأسيسها، وسيشغل أيضا عضوية مجلس الدفاع ممثلا لإمام الثورة، كما شغل منصب وكيل وزارة الدفاع، ومن هذين الموقعين أنهى ما كان يعرف بالمستشارية الأمريكية في القوات الجوية، كما عين إماما لجمعة طهران ومع بدء الانتخابات الأولى لمجلس الشورى الإسلامي رشح عن مدينة طهران فأحرز الأكثرية الساحقة للأصوات. هذه الشخصية العظيمة لم تكن بمعزل عن نيران الحرب على الثورة، سيحمل جسده آثار عملية اغتيال فشلت تماما في إخراجه من ساحة التأثير والفاعلية، فبفارق شهور قليلة سينتخب رجل المهمات الحرجة كثالث رئيس للجمهورية الإسلامية. سيقضي في هذا الموقع 8 سنوات التصقت فيها عمامته بغبار سنوات الدفاع المقدس، ربط بين الجبهة والحوزة والمحراب والبندقية، وجمع بين المواجهة والدبلوماسية والحكومة والولاية والعبادة والسياسة، وصور شتى عززت صورته كرجل دولة من طراز فريد. عقد واحد من عمر دولة الثورة انقضى، وحانت لحظة يتحسبها الداخل كما ينتظرها كثر في الخارج، وفاة روح الله الخميني. أما لماذا؟ فلناحية أن رحيل المؤسسين تحد بحجم التأسيس، فمن ذا الذي يريد أن يخلف روح الله ومن بمقدور أن يرث عباءته؟ كان الحدث جلل، اتشحت إيران بالحزن، وفي مجلس خبراء القيادة احتدم النقاش حول ماهية القيادة وهل تكون فردية أو شورى.
5: حربي بودن رهبر بإن مقتع عن مقتعتا رفرندوم موافق،
6: حسم التصويت الأمر للخيار الأول، لكن السيد الخامنئي اختار المراقبة، وحين قرر المشاركة في مداولات الجلسة جاءت المفاجأة.
7: خود من حقيقة لايق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم شاید آقایونم میدونید،
6: لكن راية القيادة زحفت إليه وصار حاضر ومستقبل الجمهورية في يده كمرشد للثورة لا كأحد أعمدتها، وسيبدأ عهدا جديدا من موقع القائد الأعلى بمعناه الديني المنبثق من ولاية الفقيه وبصفته الاستراتيجية القادمة من غيرها من النظم، وما لبث أن جسد على أرض الواقع شمولية الإسلام كنظام حياة فصارع الاستكبار وأضل الطاغوت وأعجز اليهود على امتداد نحو 4 عقود كان فيها عن حق روح الله وامتداده الوارث.
8: آخرین توصیه من آیه قرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلى ان كنتم مؤمنین.
2: توج الشعب الإيراني قيامه لله في المشهد الرضوي، وتجددت البيعة، وقدم التشيع صورة شاملة أن إيران بعد شهادة القائد عادت للبدايات الأولى للجمهورية، ولكن بخبرة نحو نصف قرن وبمسؤولية تطوير الثورة حماية وتحويلا إلى قاعدة بناء الحضارة الإسلامية. هذا النموذج الملهم يمكن العلم والاقتصاد والسياسة من وظائفها ضمن المشروع الإسلامي الحضاري.
9: منذ 47 عاماً تمثل إيران تحدياً استراتيجياً لمشاريع الهيمنة الأمريكية، ففي العشرية الأخيرة من الحرب الباردة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران ونحتت لنفسها مساراً مستقلاً واضحاً. وبعد اختلال العالم في العقد الأخير من الألفية الماضية وولادة النظام الدولي أحادي القطب، رفضت إيران الرضوخ لمعادلة الإذعان الجماعي التي حاولت واشنطن فرضها خلف عنوان باكس أمريكانا. اليوم تتبدل ظروف النظام الدولي، وتواصل قوى أخرى من الصين إلى روسيا مسار الصعود، وعلى سكة الوصول إلى نظام دولي متعدد المراكز تحجز طهران مقعدها بتنميتها المستقلة وقدراتها الذاتية، على الرغم من تعرضها لأوسع مروحة من العقوبات والضغوطات الاقتصادية. لذلك كله لم تكن الحرب على إيران انطلاقاً من رغبة نتنياهو وهوس ترامب فقط، بل كانت استمراراً لمشروع الدولة العميقة في الولايات المتحدة للخلاص من التحدي الإيراني الاستراتيجي. في هذه الحرب كرست واشنطن طاقاتها كاملة، ومن ذلك أنها خصصت 66% من حاملات الطائرات المتوفرة و75% من طائرات الأوباكس لديها. نجحت مقومات القوة الإيرانية في المواجهة وفرضت معادلة جديدة في الإقليم والعالم، وعندما يهدأ أزيز الطائرات وهدير الصواريخ والقذائف تحال نتائج الميدان إلى بنود المفاوضات ولائحة المكتسبات. ذلك هو القانون الثابت في العلاقات الدولية. أثبتت إيران أنها قوة عسكرية لا يعمل معها التهديد العسكري، لذلك من حقها المساهمة الفعالة في صياغة النظام الأمني الجديد للإقليم، وأثبتت أنها قوة اجتماعية لا تعمل معها مشاريع التفتيت، وأنها قوة سياسية متماسكة لا تتسرب الدسائس إلى حجراتها المحكمة. وأثبتت طهران أنها قوة اقتصادية فاعلة تمتلك أسس البحث العلمي والإنتاج، لذلك من حقها المشاركة الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي من موقع البلد المنتج خارج شروط العقوبات والحصار، وبما يؤمن مزيدا من الرفاه للشعب الإيراني.
10: عندما اغتيل الجنرال سليماني أطر الثأر لإخراج القوات الأمريكية. بعد 5 سنوات وصلنا لضرب القوات الأمريكية وقتلها وضرب قواعدها. الآن يؤطر بتحرير القدس، أي حامل المشروع وهدف مشروعه يصبح هو الإطار للثأر. سليماني كان يبحث عن طرد الأمريكيين،
11: نعم.
10: القائد الأعلى الذي اغتيل يبحث عن تحرير القدس.
2: من وحي ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا، ومن بصائر القرآن وبصيرة حلفاء القرآن، يرتل شعبنا المجاهد آيات الرد سريعاً على الأعداء ومن دون تردد ولا تأخر ولا مواربة، فعلى وقع جرائم الإبادة والحرب والتجويع الفتاكة في أوطاننا العربية والإسلامية. هنا شعب الإيمان والحكمة يجدد الولاء والوفاء للإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، إلى مواصلة التصدي للعدوان والحصار بكل قوة وحماسة وبصيرة وعنفوان. موقف لحاله يمثل ثورة لشعب لم تخمد لديه روح ثورية يستمدها من نهضة الإمام زيد بن علي عليهما السلام، ذلك الإمام الثائر الشهيد حين رأى واقع الانحراف في زمانه فأطلق مقولته التاريخية: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، وانطلق ببصيرة ثاقبة لإعلان ثورته على طاغية عصره، وعزز الثورة بشهادته المقدسة مخلدا للأمة تراثا ثوريا ومنهجا تحرريا ما أحوجها إليه وهي ترى الاستكبار العالمي يجول ويصول دونما رادع يردع أمريكا وإسرائيل إلا من ثلة الأحرار.
11: الإمام زيد عليه السلام تحرر حفيد الحسين عليه السلام امتدادا لثورة جده، لمنهجه، لمبدأه، للدافع الإيماني ذاته. تحرك عليه السلام، وكانت حركته إنما تعبر عن مبادئ الإسلام، لم تكن نظرة شخصية أو موقفا شخصيا لاعتبارات شخصية نهائية، إنما كانت ترجمة عملية لتوجيهات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك كان يقول: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت وقد خولف كتاب الله، ما يدعني كتاب الله أن أسكت. توجيهات الله في القرآن إنها توجيهات كلها تقوم على أساس استنهاض الأمة وتحريك الأمة في موقف العمل وميدان المسؤولية.

0: لو احنا عارفين ان السعودية حقة سلام وان قرارها بيديها ان احنا ونجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض الشدعان لا يبتزنا ويخوفنا ما بكيف يزبل، لكن احنا عارفين ما معهم قرار ولو تفاوضنا ما احنا مساوين في كرامة هذا الشعب وتضحياته اطلاقا.
1: شعبنا اليمني في مظاهراته ذات السيل البشري العارم في صنعاء والمحافظات إحياء لذكرى ثورة الإمام زيد وانتصارا لشهادته، ليؤكد أنه ماض على نهج الثورة وله أولوياته وعلى بصيرة من أمره، ومن أولوياته حفظ الجبهة الداخلية وعدم السماح لقاصري النظر بإثارة سغائر الأمور على حساب عظمائها، وبذل الجهود لما فيه صلاح هذه الأمة وما نتج عن العدوان والحصار من تعقيدات لا تخفى على لبيب. ثم إن على العدو أن يأخذ بنصيحة السيد القائد بسرعة وإنهاء العدوان ورفع الحصار، أو أنه ببقائه على المكابرة سيواجه عواقب وخيمة، والشعب اليمني معني بتحرير أرضه وثرواته المنهوبة والتطلع إلى ملاقاة أحرار الأمة بالثبات على الموقف المبدئي والثابت.
2: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية هذه المديرية المضحية، المديرية المجاهدة، المديرية التي خرجت بهذا الأرض المهيب في هذا النكف القبلي، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
3: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
4: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء

0: أن يتم تحرير كل شبر من أراضي اليمن.
1: في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار.
2: علماء السوء في كل ما يحملونه من مشاريع هدامة وثقافات مغلوطة تودي بحياة الأمة إلى الجحيم وإلى الهلاك، هكذا هم علماء البلاط. إنما أنتم علماء للجبارين والمستكبرين، فقد فزتم بما في أيديكم من مال حرام مدنس، أبحتم الدين. أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون.
3: إن الله عز وجل قال في كتابه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعاب علماء التوراة والإنجيل بتركهم ما استحفظهم من كتابه وجعلهم عليه شهداء خشية الناس ومواتاة للظالمين ورضا منهم بأعمال المفسدين. فلم يؤثروا الله بالخشية فسخط عليهم لما اشتروا بآياته ثمنا قليلا ومتاعا من الدنيا زائلا. والقليل عند الله الدنيا وما فيها من غضارتها وعيشتها ونعيمها وبهجتها، ذلك بأن الله هو علام الغيوب، قد علم بأن ركوب معصيته وركوب طاعته والمداهنة للظلمة في أمره ونهيه إنما يلحق بالعلماء للرهبة والرغبة من عند غير الله، لأنهم علماء بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعمري لو لم يكن نال علماء الأزمنة من ظلمتها وأكابرها ومفسديها شدة وغلظة وعداوة ما وصاهم الله تعالى وحذرهم، ذلك أنهم ما ينالون ما عند الله بالهوينة ولا يخلدون في جنته بالشهوات. فكره الله تعالى للعلماء المستحفظين كتبهم وسنته وأحكامه ترك ما استحفظهم رغبة في ثواب من دونه ورهبة عقوبة غيره.
4: أهوال محرقة الهولوكوست لا ينبغي أن تتكرر أو أن ننساها. الأدلة القاطعة للفظائع المرتكبة ضد الرجال والنساء والأطفال الأبرياء هزتنا جميعا. رأينا أحذية الأطفال وبقايا الشعر وحقائب السفر والمتعلقات

0: الشخصية الأخرى لأولئك الذين فقدوا هناك.
1: علماء البلاط السعودي لا يرون أهوال محارق ملوكهم في اليمن، ولا يرون أحذية الأطفال الذين قتلوا في أكثر من محافظة يمنية، وبقايا الشعر والأشلاء والحقائب التي ملأت أكثر من ساحة على مدى 6 سنوات. كل ذلك لا يعني علماء البلاط السعودي إلا من باب واحد، أنها عمليات مباركة ومشروعة.
0: يدرك المسلمون اليهود جيدا الخطر الذي يشكله المتطرفون بجميع أنواعهم، وهم يسعون إلى استغلال انعدام الاستقرار لتعزيز الكراهية والعنف، ولا سيما النازيين الجدد.
1: العيسى الذي يشارك في مؤتمر اللجنة اليهودية الأمريكية ممثلا للنظام السعودي استحضر مزاعم ارتكبت في 40 القرن الماضي بحق اليهود دون أن يتوقف ولو من باب الاستهلاك الإعلامي، الحديث عما يعانيه الشعب الفلسطيني من مآس صنعها من يشارك معه في المؤتمر أمثال وزير الحرب الحالي لكيان العدو الإسرائيلي باني غانيتس وغيره من الصهاينة. ورغم أن السعودية تقدم كل هذه الخدمات الكبيرة لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي من باب الحظوة والقبول لدى سيدها الأمريكي، إلا أن ترامب يقابلها بمزيد من السخرية والابتزاز فيما يدر بخيراته على كيان العدو ويرمي ملوك السعودية وأمراءها بأقبح الأوصاف. تخسر السعودية إقليميا ودوليا على نحو لافت بعد أن ارتكبت خطأ تاريخيا بفتح النار على الشعب اليمني في عنفوان ثورته التحررية، وخسرت مع ذلك مكانتها الإقليمية بعد أن كشفها اليمن منظومة يقودها شاب يهودي يستهوي الأمير الشاب يقوده إلى حيث يريد، المهم أن يحصل على الرضوان من البيت الأبيض، وهو ما لن يكون، مصداقا لقول العليم الخبير: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم.
2: فيما يتعلق بالأنشطة الشعبية هي مستمرة ومتنوعة، في مقدماتها اللقاءات العلمائية، ومنها اللقاء للعلماء والخطباء في الحديدة، والنشاط العلمائي في اليمن نموذجي يقدم نموذجا ملهما لعلماء الدين وخطباء المساجد في بقية العالم الإسلامي. هذا الصوت الإيماني الذي يعبر عن الإسلام بحق في القضايا والمسؤوليات الدينية والإسلامية، ولا سيما الجهاد في سبيل الله تعالى، هو الذي يجب أن يحذو حذوه كل العلماء والخطباء، علماء الدين وخطباء المساجد في بقية العالم.
3: يقول الحق سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. محمد رسول الله جملة اسمية، محمد رسول الله، محمد مبتدا ورسول الله والخبر. وقد يكون رسول الله من باب عطف البيان، والذين معه عطف على المبتدا، أشداء على الكفار، هذا هو الخبر، رحماء بينهم، هذا الوصف يجب أن يكون حاضرا. ولن يتحقق إيمان عبد منا ولا من الخليقة جمعاء إلا إذا تحقق هذا الوصف، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، هذا الوصف مهم جدا. غيب هذا المعنى، غيب هذا المعنى، حتى إن كثيرا من الناس لا يعزف عن معنى الجهاد والاستشهاد والإعداد والاستعداد وتحريض الأمة على الجهاد، غاب هذا المعنى لدى كثير من علماء الأمة.
4: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة أن نستضيف الأستاذ والسياسي لطف الجرموزي عضو مجلس الشورى. مرحبا بكم سيد الكريم.
5: حياكم الله، أهلا وسهلا
4: سيد الكريم. بداية من التشييع المهيب لقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد الشهيد علي الخامنئي، بهكذا حضور ضخم جدا يحمل العديد من الدلالات من الرسائل، وهذا ما أغاظ ترامب وأغاظ مشيخات الخليج ومملكاتها من هذا التشييع المهيب لهذا القائد العظيم، قائد الأمة السيد علي الخامنئي. بوجهة نظركم إلى يعني ما يحمل هذا التشيع من رسائل ومن دلالات، وأيضا إلى أي حد وإلى أي مدى أغاظ أمريكا وحلفاء أمريكا وإسرائيل؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطاهرين. بداية نشكركم على الاستضافة وجمعتكم مباركة. لما حصل دلالة كبيرة وواسعة، وهي أولا أن هذه الأمة هي أمة حية، وأن هناك رجال يحملون قضية الأمة وهم الأمة، وأن الإسلام الحقيقي، الإسلام المتجذر في وجدان الأمة، وذلك الإسلام الذي يواجه الطغيان، يواجه العدوان، يواجه الاستكبار العالمي، وما دلت عليه الأيام السابقة وما سبقها من أحداث، هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصدر هذا المشهد، مشهد قيادة الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتفتيت وتمزيق واحتلال ونهب ثروات الأمة. ولو لم يبقى هذا التيار لكانت الأمة بكلها منضوية تحت أدراج هذا المشروع، كما يعبر عن ذلك كثير من زعماء العرب الذين دخلوا في مسار التطبيع. وبالتالي هذه الرسالة هي تقول للأمريكي بأننا اليوم في مواجهتكم، وأننا انتصرنا وسننتصر، وهذا المشروع هو مشروع حياة وليس مشروع استسلام كما يحاول أن يضعه البعض في هذه الخانة. اليوم الشعوب الأمة بحاجة إلى من يوقظها، شعوب الأمة بحاجة إلى من يوجهها، ولا شك أن الجمهورية الإسلامية أعطت الرسالة الكبيرة والرسالة الواسعة بأن كل شيء يأتي من العدو هو شيء قابل للزوال وهو شيء منتهي. وبالتالي اليوم نحن أمام مشهدية جديدة وأمام منعطف تاريخي كبير يناهض ويواجه العدوان، وبالتالي يؤسس لمرحلة مستقبلية من الصراع مع هذا العدو.
4: نعم، ترامب من خلال تصريحاته
6: زيد حالي في القرآن،
7: زيد حالي في القرآن،
6: زيد حالي في القرآن،
7: زيد حالي في القرآن،
6: للعزة أعظم عنوان،
7: للعزة أعظم
6: عنوان، في درب حليف القرآن،
7: في
6: درب حليف القرآن،
7: يتحرك شعب الإيمان،
6: يتحرك شعب الإيمان، عهدا يا زيد الشهيد، عهدا يا زيد الشهيد، عن دربك لا لن نحيد، عن دربك لا لن نحيد، بدم الخامنئي والقادة، بدم الخامنئي والقادة، ازدادت إيران إرادة، ازدادت إيران إرادة، إيران عزيمة وإرادة، إيران عزيمة وإرادة، جيشا حرسا شعبا قادة، جيشا حرسا شعبا قادة، جيش المحور جيش واحد،
7: جيش المحور جيش واحد،
6: ندفع عن بعض ونساند،
7: ندفع عن بعض ونساند،
6: نحن الشعب بجنب الجيش،
7: نحن الشعب بجنب الجيش،
6: ومع الله اعتدنا العيش،
7: ومع الله اعتدنا العيش،
6: ومع الله اعتدنا العيش.
4: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.

0: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني. الخامسة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات مسيرات مليونية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين. وأكدت بيانات المسيرات بأن بلادنا لن تقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطاراتها وموانئها، وأي اعتداء سعودي وخرق لأجوائنا سيقابل برد حازم. ودعت البيانات أحرار شعبنا في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. كما أكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من بلدة كفر عقب وداهمت منزلا في بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، واقتحمت منطقة أبو أنجيم جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة. سلمت قوات العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم خطيب المسجد الأقصى ومفتي الديار المقدسة في القدس الشيخ محمد حسين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلية اليوم داخل الأراضي السورية في ريف درعا الغربي في خرق واضح ومتكرر للسيادة السورية. رفضت إيران الاتهامات الواردة في البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو بشأن برنامجها النووي السلمي وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ووصفتها بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية. ختاما، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي بشدة أدان الهجوم الإرهابي في مدينة خضدار جنوب غرب باكستان، والذي أسفر عن مقتل وعصابة العديد من المواطنين الباكستانيين. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. شكرا لكم وجمعتكم مباركة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك،
6: وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
6: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: حيله
1: نرفض حياة المذلة ما تشرفنا نفنى على العز ما نخضع ونتخاذل.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام شموس لا تنطفئ ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة يكتبها علي أحمد السياني يخرجها نياز الرازحي شموس لا تنطفئ إنتاج مركز الإعلام الثوري
3: أنت يا زياد
4: أمر مولاي الخليفة
3: هل تعلم ما عقوبة الكاذب الخائن المخادع لولي نعمته؟ أين محمد بن عبد الله بن الحسن؟
4: هل سمعت؟
3: اصمت فأنا لا أستمع لمخلف الوعد كلاما وقتلني الله إن لم أقتلك يا زياد
4: إن كنت يا أمير المؤمنين قد أصدرت حكمك علي بالقتل مسبقا فليس أمامك إلا التنفيذ وليس لي حتى الدفاع عن نفسي ولكني أطلب السماح لي بالكلام فلعل في كلامي ما يوضح السبب لعدم الوصول إلى محمد
3: تكلم ولكن إياك من تلفيق المبررات يا زياد
4: حسنا يا مولاي واسمح لي أن أقول إنك جزء من السبب
3: ماذا تقول؟ أنا سبب اختفائه؟
4: حين أرسلت رسولا بالمال وأمرت بقسمته على بني هاشم
3: نعم فعلت ذلك مصيدة لمحمد وأخيه واعتقدت أن حاجتهم الملحة للمال ستدفعهم إلى شراك المصيدة
4: ولكن رسولك يا مولاي نزل القادسية ثم أخرج سكينا يشحده ويحده وهو يقول بعثني الخليفة لأذبح محمدا وإبراهيم
3: يا لغباء هذا الرسول
4: وحين وصلت الأخبار إلى محمد وأخيه هربا واختفيا
3: الرسول إما يكون غبيا وإما محبا لآل البيت وأراد تحضيرهما ولكن ما الذي يدفعني إلى تصديقك فيما رويت يا زياد؟
5: إذا سمح لي مولاي الخليفة بالحديث
3: ماذا تريد أن تقول يا قائد الحرس؟
5: أنا أشهد بصدق رواية زياد فالعديد ممن نثق فيهم قد رووها لي
3: حسنا هذه الرواية أنقذتك هذه المرة من حد السيف يا زياد انصرف فقد عفونا عنك وأرجو ألا أسمع عنك إلا ما يرضيني في متابعة ابني عبد الله بن الحسن
4: السمع والطاعة يا مولاي
6: انصرف والي المدينة زياد بن عبد الله الحارثي من بلاط الخليفة وقد ازداد حبا عظيما لآل البيت بعدما رآه من ظلم أبي جعفر وطغيانه وجبروته وحقده وازداد إيمانا مطلقا بمشروعهم الجهادي نصرة للأمة من شر طغاة الأرض عاد زياد إلى المدينة وحب لقائه بمحمد النفس الزكية هاجس في نفسه لا يستقر فظل ملحا على هذا اللقاء ولكن ما الذي سيطمر الإمام وكيف يثق في والي أبي جعفر المنصور عدوهم اللدود كان عمر بن حفص كاتب الوالي زياد الحارثي قد خرج من سجن الخليفة بواسطة وجهاء القوم وكان محط ثقة لدى الإمام محمد بن عبد الله لهذا حقق لزياد الحارثي أمنيته الجامحة
7: ما
4: مرحبا بابني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم تمنيت لقاءكما.
0: معذرة يا والي المدينة، معذرة، فأنت أعلم الناس بما نحن فيه من المخافة.
4: أعلم هذا يا سيدي.
7: والله يا زياد، إن أحدنا يمسي فلا يظن أنه يصبح حتى يقتل، ويصبح فلا يظن أنه يمسي إلا وقد أخذ.
0: أجل أيها الوالي، فقد ضيق علينا أبو جعفر كل السبل بكثرة عيونه وجواسيسه.
4: ولكن لا بد أن يجعل الله لكم بعد الضيق فرجا ومخرجا. لقد بذلت جهدا كبيرا لإخفاء لقائنا هذا عن عيون جواسيسه وأقاربه.
7: ما كنا نريد أن يكون لقاؤنا هذا سببا لإيذائك من قبل أبي جعفر.
4: لقد وصلت بي محبتكم وإيماني بعظمة نصرتكم للضعفاء إلى الشجاعة والثبات وعدم الخوف من سيف طاغية أو نقمة ظالم.
0: علمنا أيها الوالي بإلحاح الخليفة عليك وتكرار رسائله وأوامره بقتلنا أو إلقاء القبض علينا.
4: ليس هذا فحسب يا ابن رسول الله، بل أعلم أن قلبه قد امتلأ مني ريبة وشكا، وقد أخذني بتلك الشكوك والظنون وجعل الله لي منه مخرجا.
7: أخشى يا زياد أن يصل إليه خبر لقائنا فيتحول شكه إلى يقين.
4: إني لأرجو أن أجعل من شكه يقينا وأملأ قلبه غيظا.

0: وأخيرا يا ربيع أصبح شكي يقينا في خيانة والي المدينة زياد الحارثي.
1: لا أريد أن يغيظك أمر هذا الصعلوك الخائن يا مولاي.
0: لا يمكن أن يغيظني أمر رجل جبان خسيس كزياد، ولكن ما يغيظني هو قدرة آل البيت على كسب ولاتي إلى صفهم.
1: حقا إن هذا أمر يبعث على القلق والغيظ.
0: إذن فلنمنع زيارته ونفرد له غرفة من غرف السجن ليبقى وحيدا فيها.
1: رأي صائب يا مولاي، وماذا بشأن الخائن زياد الحارثي؟
0: فكرت بأمره طويلا، وأرى يا ربيع أن ترسل مستشاري أبا الأزهر الخرساني إلى المدينة، وأمره أن يكلف عبد العزيز بن عبد المطلب واليا للمدينة، وأن تكون مهمته الأولى إلقاء القبض على محمد بن عبد الله بن الحسن. أما زياد الحارثي فأريده مكبلا بالسلاسل والأغلال الثقال بعد تصفية ماله وإلقاء القبض على عماله بنواحي المدينة.
1: نعم الرأي رأيك سيدي، ولكن هل أنت مطمئن لتولية عبد العزيز بن عبد المطلب على المدينة؟
0: ليس كل الاطمئنان، ولكنها مرحلة وجيزة حتى نجد رجلا نطمئن إليه ونجد فيه الدهاء الذي يمكنه من قتل النفس الزكية.
1: هذا ما كنت سأنصح به سيدي.
0: عليك الآن إنفاذ أبي الأزهر الخرساني إلى المدينة لتنفيذ ما أمرنا به.
1: السمع والطاعة.
2: لك الله يا زياد، لك الله. وكيف كانت حالته يا عمر بن حفص وهو يساق بالسلاسل والأغلال؟
3: مضى يا سيدي في شموخ، مقتديا بشموخ آل البيت وإبائهم. خرج معه الكثير من أهل المدينة الأخيار يودعونه ويسلمون عليه بعد أن عرفوا فيه الصدق والوفاء وقوة الإيمان.
2: جعل الله له من ضيقه مخرجا.
3: لقد التفت نحو مودعيه في عنفوان وشموخ وخاطبهم قائلا: والله لا أبالي بما يصنع بي أبو جعفر، إذ أراكم في هيئتكم ومرؤتكم هذه.
2: لله درك يا زياد، لله درك. لكن فيك من ثبات المؤمنين المجاهدين في سبيل الله ونصرة الحق والعدل.
1: أرجو يا مولاي أن يكون نجاح أبي الأزهر الخرساني في تنفيذ مهمته قد أراح بالك وطمأن قلبك.
0: لن يرتاح بالي ولن يطمئن قلبي إلا وقد رأيت رأس محمد بن عبد الله بن الحسن أمامي هنا في مجلسي.
1: ستراه قريبا بإذن الله. وماذا يا سيدي من أمر البحث عن والي للمدينة بدلا عن عبد العزيز بن عبد المطلب؟
0: ما رأيك يا قائد الحرس في أحد وجهاء اليمن، محمد بن خالد القسري؟
1: أجل يا مولاي، فقد اهتديت إلى رجل يمتلك من الشجاعة والحسب والكفاءة ما يجعله قادرا على رعاية شؤون المسلمين بالمدينة.
0: لا يهمني الآن أمر رعاية شؤون المسلمين، يهمني قدرته ودهاؤه في القضاء على محمد بن عبد الله بن الحسن وأخيه.
1: أعلم هذا يا سيدي، وبإذن الله وبما يمتلكه محمد بن خالد القسري من ذكاء ودهاء سيتمكن من اكتشاف مخابئ ابني الحسن والقبض عليهما.
0: إذن فأرسل في طلبه، أريده هنا في أقرب وقت.
1: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين.
4: وما هي إلا أيام حتى حضر محمد بن خالد القسري إلى مجلس الخليفة أبي جعفر المنصور ليتسلم أمر تعيينه واليا على المدينة، مزودا بالعديد من أوامر الخليفة تصب جميعها في ملاحقة الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية وأخيه إبراهيم وجميع آل بيت رسول الله ممن يشك في مناصرتهم، كما زوده بالأموال الطائلة لصرفها على من يستعين بهم على كشف مكان الإمام وأخيه، وعلى شراء ذمم الناس وتحريضهم على عداوة آل بيت رسول الله. توجه الوالي الجديد إلى مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليجد الناس في استقباله، مدركا في معظمهم حالة البؤس والفقر والحاجة والضعف، وليلحظ قلة استحوذوا على موكبه مغدقين عليه بعبارات التزلف والتملق والنفاق. تظهر عليهم النعمة والثراء وعلامات الاستكبار، لكنه ما إن استقر بالمدينة حتى بدأ توزيع ما حمله من المال على الفقراء وذوي الحاجة، وبدأ يقوم بزيارة عبد الله بن الحسن في سجنه ليرى رجلا قد كسى الشيب وجهه وأثر السجود في جبينه ونور الإيمان يلمع من عينيه. ومع تكرار زياراته ومحادثاته أحبه القسري ومال إليه كغيره ممن جالسوه. وهنا ما كان لأهل النفاق وذوي المصلحة الخاصة وعشاق المال والجاه أن يتركوا الوالي وشأنه، كيف لا وقد شعروا بسلب نفوذهم وانتزاع ممارستهم للفساد واستحواذهم على أموال الأمة والحد من ممارسة الظلم والطغيان. لذلك سارعوا بإرسال وشاياتهم ودسائسهم إلى أذن الخليفة متهمين القسري بالعبث بالمال العام والميل إلى آل البيت وعدم جديته في البحث عن الإمام محمد النفس الزكية.
0: محمد بن خالد القسري يا ربيع،
1: ما باله يا مولاي؟
0: ألا تعلم بميله إلى آل البيت، إلى عبد الله بن الحسن بالذات؟
1: أما إذا فعلها يا مولاي فقد خان وغدر وفرط فيما اؤتمن عليه.
0: كأني بآل البيت يمتلكون سحرا لاستمالة الناس إليهم.
1: إنه أمر يبعث على الحيرة حقا.
0: سأمحوهم وأمحو سحرهم من على وجه الأرض، ولكن أريد رجلا شديدا غليظا، أريد صعلوكا من سعالك العرب ليحل واليا على المدينة خلفا للخائن القسري.
1: معك حق يا سيدي، فربما رجل بهذه الصفات لا يمكن أن يؤثر فيه سحر البيال الذي يمارسه عبد الله بن الحسن لمخادعة من توليه على المدينة.
0: ولكن أين سنجد رجلا بهذه الصفات؟
1: هناك من سيدلنا عليه يا خليفة المسلمين.
0: فأخبرني من يكون.
1: يزيد بن أسيد السلمي.
0: فأرسل في طلبه حالا.
5: لقد أخبرني قائد حرسك بما تريد يا خليفة المسلمين.
0: أجل يا يزيد السلمي، أريد صعلوكا من سعالك العرب، إذا كان مقلا أغني وأشرفه وأمكنه من محمد بن خالد القسري واللعب به كيفما يريد.
5: قد وجدته يا مولاي وأحضرته معي بعد أن أخبرني الربيع بما تريد.
0: من هو يا ابن السلمي؟
5: رياح بن عثمان بن حيان المري، وهو ينتظر منك الإذن بالدخول.
0: فليدخل رياح حالا أيها الحاجب.
6: السلام على الخليفة يا أبي جعفر المنصور.
0: وعليك السلام يا رياح.
6: ورياح يا سيدي طوع أمرك.
0: لعلك قد أخبرت بما هو مطلوب منك.
6: أجل يا مولاي.
0: إذن توجه الساعة إلى المدينة واليا عليها خلفا لمحمد القسري. أريدك أن تودعه السجن بعد أن تسيمه سوء العذاب.
6: لا شيء أسهل على رياح من تنفيذ مثل هذه الأوامر.
0: وأهم شيء أريده منك هو أن تأتيني بمحمد بن عبد الله بن الحسن حيا أو ميتا.
6: تمرسي بأعمال المداهمة والسطو يسهل علي هذه المهمة يا مولاي.
0: سنزل لك العطاء ونبالغ في إكرامك ونرفع مكانتك.
6: وأنا أعدك يا سيدي أن أنفذ أوامرك وأعمل لخدمتك ما حييت.
0: لك أن تتوجه الآن إلى المدينة، تحفك دعواتي. ما دفعني إلى طلبك يا أبا العلاء هو حكمتك وحسن مشورتك، علي أجد فيها ما يخفف قلقي ويبدد أرقي ويفرج همي، ولعلي أظفر منك بالنصيحة بشأن بني عمومتي من آل أبي طالب.
5: أمر مؤسف يا أمير المؤمنين، ولا شك أن هذا الشأن يؤرقنا جميعا.
0: فبماذا تنصح يا أبا العلاء؟
5: ماذا يا سيدي لو مضيت لمصالحتهم وإشراكهم في الحكم؟
0: ليس الخلاف بيننا بالصورة التي تعتقدها يا أبا العلاء، أنا على يقين أن بني عمومتي من آل البيت لا يسعون إلى سلطة أو جاه أو مال، ولو أعطيتهم ما يزن جبل أحد.
5: فماذا يريدون إذن؟
0: الحقيقة هم لا يفرقون بين زمن الخلافة الراشدية وزمن الملك، الزمن قد تغير.
5: تشجعني صراحتك يا سيدي لأقول بل تغير نظام الحكم للزمن، والحقيقة لا يمكن لسيفين أن يغمدا في جراب واحد.
0: ولهذا أريد أن أكسر سيف محمد بن عبد الله بن الحسن، فبماذا تنصح يا أبا العلاء؟
5: ما أسمعه من أخبار أن أنصاره كثر ويتزايدون،
0: وهذا ما يقلقني ويؤرقني، فماذا ترى؟
5: أرى أن تستعين برجال من أولاد الزبير أو طلحة، فبهم حقد وثأر كبيران على آل البيت، وفيهم من العداوة لهم ما يمكنك من محمد بن عبد الله ومن شئت من آل البيت.
0: لقد أرسلت لهم من هو أكثر عداء وإجراما ووليته على المدينة، دعنا ننتظر ما سيفعله هذا الصعلوك رياح بن المري.
7: فتشوا كل زاوية من زوايا منزل زيد بن علي.
8: تالله لو كان الإمام زيد في زوايا منزله لما تجرأتم على اقتحامه أيها الجبناء.
7: اصمتوا يا امرأة، إنما نحن مأمورون من والي المدينة مولاي رياح بن عثمان.
8: ومولاك رياح مأمور من طاغية بغداد أبي جعفر المنصور قاتله الله.
7: أجل، نحن مأمورون بتفتيش منازل آل البيت بالمدينة بحثا عن محمد بن عبد الله وأخيه إبراهيم.
8: لن تجدوهما، لكن فوضنا أمرنا إلى الله. إذا كان أبو جعفر لم يرع في بني عمومته حرمة ولا قرابة، أليس فيكم من يرعى لرسول الله حرمة في أحفاده وآل بيته؟ أين إيمانكم؟ أين شهامتكم؟ أين أخلاقكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
7: كفى أيها الجنود، يبدو أن لا أحد منهما هنا، جميعكم إلى خارج المنزل. سامحيني يا أختاه، لقد وقع كلامك على قلبي موقع السهام السامة، وتالله لن تريني بعد اليوم إلا نصيرا لله ورسوله وآل بيته. أستودعك الله.
8: فليسامحك الله ما دمت على الحق.
0: اسمع يا ربيع.
1: السمع وطاعة يا خليفة المسلمين.
0: فاض الكيل وبلغ سيل الزبا، وسأضع حدا لتمرد ابني عبد الله بن الحسن.
1: مر بما تراه يا سيدي.
9: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

وكنت إذا سألت القلب يومان تولد.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات إضاءات في ذكرى من إضاءات من ذكرى ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نحن اليوم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية، نعالج ما قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. كيف كانت هي الأوضاع المختلفة سياسيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وبعد ثورة كربلاء؟ في بداية الأمر نتحدث عن الواقع السياسي للأمة في ذلك الحين. من خلال الخارطة الزمنية نستطيع أن نكتشف التطورات التي حصلت قبل ثورة الإمام زيد بن علي وكانت من أسباب هذه الثورة. من المعروف أن الإمام الحسين بن علي عليه السلام استشهد في عام 61 هجرية. النظام الذي تجرع على قتل سبط رسول الله وعلى من يعرفون أنه سيد شباب أهل الجنة سوف لن يتورع عن ارتكاب جرائم أكبر منها. لهذا ارتكب مجزرة ووقعت الحرة، حرة واقم في شرق المدينة المنورة، عندما اقتحم جيش الشام المدينة المنورة على الثوار المدنيين الذين خرجوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حين رأوا أنه لا يحل لهم المقام ولا يجوز لهم السكوت، وقد رأوا من يزيد ما رأوا من الفسق والخروج عن جادة الصواب. ثم تم غزو مكة في عام 64 هجرية ومن قبل الجيش يزيد، وتم رميها بالمنجنيق. من كما قلنا، الأمة التي تقتل الحسين بن علي بن أبي طالب من الطبيعي أن تقصف الكعبة، من الطبيعي أن ترتكب المجازر، من الطبيعي أن تنتهك الحرمات التي وقعت في المدينة المنورة، حيث استبيحت أعراض نسائها وبناتها 3 أيام ونهبت أموالها، ولم يبقى لأهل المدينة ما يملكونه

مجال، إنهم يعطون إشارة خضراء لأنفسهم، و يعني إسرائيل ستستفيد مما فعله آل سعود في اليمن، ستقول ها أنا ذا أعمل بفلسطين ما أعمل وأتجاوز الحدود. وقد سبقني إلى ذلك، العرب أنفسهم آل سعود فعلوا هذا وأكثر من هذا في اليمن. ثم بعد ذلك جاءت ولاية عبد الملك مروان من عام 65 هجرية إلى عام 86 هجرية، وعبد الملك مروان لم يكن مثل يزيد، بل يتظاهر بأنه رجل دولة وأنه كان مهتما بالعرب وبالمسلمين، وعنده من الاهتمامات الاقتصادية والسياسية ما يتظاهر بها ويغطي على ظلمه وجبروته. عبد الملك مروان هو الذي هو مؤسس الدولة المروانية حقيقة. إذا كانت الدولة السفيانية قد سقطت في عام 65 هجرية، فإن الدولة المروانية نشأت من عام 65 واستمرت حتى عام 132 هجرية. عبد الملك هو الذي يقول من قال لي اتق الله ضربت عنقه، من قال لي اتق الله ضربت عنقه، وهذا نلاحظه في فترات عديدة. يعني سنجد مثل هذه العبارة لهشام بن عبد الملك عندما رفض هذه النصيحة، عندما قاله الإمام زيد بن علي اتق الله يا هشام، قال أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله. فكأن المروانيين يرون في أنفسهم من الصلاح والسداد ما لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول لهم اتق الله. تختلف الدولة المروانية في عمومها عن الدولة السفيانية، عن يزيد بالتحديد. حاول عبد الملك مروان أن يظهر بأنه شخص مختلف عن يزيد، وبالتالي لا يجوز للمسلمين أن ينكروا عليه ما يفعله. المروانيون غطوا وجعلوا تلك الأشياء وتلك الانحرافات، غطوا الانحرافات الموجودة في الحكم، في السياسة، في الإدارة، وصبغوها أو غطوها أو ألبسوها لباسا دينيا وقوميا، ولكنهم كانوا يمارسون الظلم على أشده. يكفي عبد الملك مروان من الظلم والعصف أنه ولى الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بجبابرتها وطغاتها ووضعوهم في ميزان وجئنا بالحجاج لرجح الحجاج عليهم. الحجاج بن يوسف الذي أحصي من قتله صبرا سوى من قتله في العساكر والحروب، فوجد أن الذين قتلهم صبرا 120 ألفا، ومات الحجاج وفي حبسه 50 ألف رجل و30 ألف امرأة، منهن 16 ألفا مجردة، وكان يحبس النساء والرجال في موضع واحد، ولم يكن للحبس ستر يستر الناس من الشمس في الصيف ولا من المطر والبرد في الشتاء، وكان له غير ذلك من العذاب. هذا هو الظلم، هذا هو الظلم الشديد. هذه فقط لمحة من لمحات الحجاج بن يوسف الذي كان واليا للعراق وللحجاز واليمن في ذلك الحين في أيام عبد الملك مروان. حركة التوابين التي ظهرت في سنة 65 هجرية عمادها أولئك الناس الذين كانوا قد بايعوا الإمام الحسين وأعطوه بيعتهم. لما جاء الإمام الحسين إلى الكوفة لم يتحركوا، لم يكونوا بمستوى الحدث، بقوا في بيوتهم ولم يحاول الخروج إلى الإمام الحسين ونصرة الإمام الحسين. تابوا عندئذ ورأوا أنهم قد ارتكبوا خطيئة، وأنه لا يكفر هذه الخطيئة إلا التحرك في مواجهة الطغاة من بني أمية. ولهذا تحرك جيشهم عندما قال قائلهم سليمان بن صاد الخزاعي، قال إننا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا ونمنيهم بالنصر ونحثهم على القدوم، فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا وانتظرنا ما يكون حتى قتل فينا ولد نبينا وبضعة من لحمه ودمه، ألا فانهضوا فقد سخط ربكم. كان هدف هذه الحركة، حركة التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي، وهو صحابي من صحابة رسول الله، وكذلك المسيب بن نجب الفزاري، كان هدفهم النقمة فقط من قتلة الإمام الحسين والتكفير عن ذنوبهم. لم يكن هدفهم إحياء قضية الحسين، لم يكن هدفهم مشروع عدالة مستمر، هو هدفهم الانتقام، هدفهم التكفير عن ذنوبهم. وهم كانوا غير محترفين عسكريا وسياسيا، وبالتالي أشبه

0: يكون أشبه ما تكون حركتهم بحركة استشهادية تريد أن تصل إلى هدفها في الانتقام من بني أمية، وينتهي الأمر عند هذا الحد. فتحركوا واصطدموا بالجيش الأموي في عين وردة، وهناك حصل حرب طاحنة جدا انتهت باستشهاد معظم هؤلاء التوابين وانسحاب بقيتهم والعودة إلى الكوفة للانخراط في حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي. هي ثورة فقهاء وعباد غير محترفين عسكريا ولا سياسيا، ولم تكن لهم أهداف تغييرية واضحة غير الانتقام من قتلة الإمام الحسين. وهذا يعطينا أهمية التحرك المنظم، أنه لا يجوز أن تكون تحركنا تحركا فقط لأهداف آنية، يجب أن تكون تحركنا أولا تحرك تحت أعلام الهدى، لا نفرط في أعلام الهدى ثم نريد أن نتحرك بعدهم في الوقت الضائع. يفيدنا أيضا هذا أهمية أن نتحرك اليوم في مواجهة العدوان والالتزام بوحدية القرار. لا يجوز أن يكون قرارنا مختلفا وكل جماعة وكل مكون وكل فصيل يذهب ليحقق ما يريده من أهداف، يجب أن تكون الأهداف واحدة، يجب أيضا أن تكون مركزة على الإحياء لقيم الثورة. فكان على التوابين أن يكونوا أن تكون قضيتهم قضية الإمام الحسين نفسه والتحرك الإمام الحسين. من المهم جدا أن يكون لنا رؤية كبيرة في بناء الدولة العادلة والاستقلال. ثم جاءت حركة المختار من سنة 65 هجرية واستمرت حتى سنة 67 هجرية. والمختار رجل هيأه الله سبحانه وتعالى للانتقام من قتلة الإمام الحسين، واستطاع المختار أن يتتبع قتلة الإمام الحسين واحدا بالآخر بعد الآخر، وأن يوقع بهم جميعا وأن يقتلهم جميعا، وبالتالي قضى على كل أولئك الذين تآمروا وقتلوا وشاركوا في مقتل الإمام الحسين. ولكن أيضا المختار هو نفسه انتهت حركته بالخذلان عندما خذل من قبل بعض أصحابه، واستطاع مصعب بن الزبير القضاء على حركة المختار وقتل كثيرا من رجاله، بل حتى وصل قتله إلى نسائه. عندما عرض نساء المختار وكذلك جواريه على التبرؤ من المختار ومن دين المختار، رفضنا في بداية الأمر، ولكن هددهن مصعب فتبرأنا منه، تبرأ الكثير من نسائه وجواريه، تبرأنا من المختار ومن دين المختار، وبقيت اثنتان فقط من زوجاته. فكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير يستشيره ما الذي يجب أن يعمله بهاتين الزوجتين. كتب إليه عبد الله بن الزبير آمرا أن يعرضهما على السيف والنطع، فإن تبرأ من المختار ومن دين المختار وإلا فاقتلهما. وهذه بادرة خطيرة جدا، تبين لنا أيضا أن الحالة الإسلامية والعربية في ذلك الحين والقيم تدهورت إلى حد كبير. أن تقتل نساء بهذا الشكل. فواحدة منهن من هاتين الزوجتين قالت: أما والأمر والنطع هنا موجود يعني والسيف مشهور، فأنا أبرأ من المختار ومن دين المختار، يعني أخذت بالرخصة. أما الأخرى وهي بنت النعمان بن بشير الأنصاري رفضت أن تتبرأ من المختار، وقالت: كيف أبرأ من المختار ومن دين المختار وأنا أشهد أن المختار كان تقيا صالحا عابدا، وأن دينه دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ودين علي بن أبي طالب، ودين فاطمة والحسن والحسين، وأنا لا أتبرأ من دين هؤلاء أبدا، أنا على دينهم. وأخذت بالعزيمة ثم قدمت للقتل وقتلت. وهذا يكشف الوجه الداعشي لحركة آل الزبير عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب في العراق، وأنهم لم يختلفوا أبدا عما كان عليه الأمويون. ولهذا نجد أن مصعب قتل من أصحاب المختار ما يقرب من 7000 نسمة، وهذا يبين أن الوضع كان وضعا سيئا، أن يقتل عدد هائل بهذا الشكل لمجرد أنهم كانوا من أصحاب المختار، أو أنهم كانوا رغم أنهم استسلموا وكان يجب أن يحظوا بالأمان، لكنهم مع ذلك قتلوا. الحركات المختلفة التي ظهرت بعد مقتل الإمام الحسين كانت تعبيرا عن غير منظم لرفض فكرة العبودية الأموية والطاعة المطلقة للحاكم في أقل أحوالها، هي تعبير غير منظم. حركة المختار، حركة التوابين، حركات الخوارج أيضا ضد الأمويين كانت تعبيرا غير منظم لرفض فكرة العبودية الأموية. الأمويون استعبدوا الأمة واستعبدوا المجتمع، ولهذا فتحت ثورة كربلاء الباب أمام الثوار. أيا كان هؤلاء الثوار، لم يعد تعود الهيبة الأموية قائمة، كسرت الهيبة، كسرتها ثورة كربلاء. وهذا يبين لنا أيضا ما فعله اليمنيون في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، عندما قاوموا العدوان برؤية كبيرة ولها أبعاد أيضا في بناء الدولة، وكسروا الهيبة، هيبة العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في اليمن. وهذا سيكون له تداعيات أخرى على هذا العدوان وعلى دول العدوان، والهزيمة التي ستحل قريبا بإذن الله عز وجل بهؤلاء المعتدين، هي ستشكل بوابة مهمة جدا لكسر هيبة هذه الدول وتلطيخ سمعتها وكسر هيبتها في واقعها، حتى في واقعها الداخلي. إذن نشهد اضطرابا سياسيا في هذه الفترة، ما قبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وبعد استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، حتى أنه وصل هذا الاضطراب السياسي إلى داخل بنية النظام السياسي الأموي. فنجد سليمان بن عبد الملك، الخليفة سليمان بن عبد الملك الذي تولى الأمر من عام 96 إلى عام 99 هجرية، وهو يلاحق آل الحجاج بن يوسف الثقفي، ونجد أيضا آل المهلب يثورون على الحكم الأموي، وهم الذين كانوا اليد اليمنى لهم لبني أمية في العراق، ويقوم الأمويون باستئصال آل المهلب وقتلهم، إلا قليلا منهم، لم يبقى منهم إلا أفراد قليلون من هذه. هناك اضطراب سياسي واقتصادي واجتماعي عصف بالنظام الأموي، وبالتالي حدث اضطرابات وأخطاء وقتل بعضهم بعضا، وهذا نتيجة واضحة لآثار الظلم الفاحش والعدوان الباغي على الأمة. نحن شهدنا في الحقيقة وسنشهد اضطرابات في دول العدوان السعودي الأمريكي، ستكون هناك اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية تعصف بدول العدوان، وهذا كله بسبب تداعيات المقاومة والمواجهة والصمود والثبات اليمني. هذا هو الواقع السياسي الذي كان عليه الأمر قبل ثورة الإمام زيد. نحن قلنا تولى الأمر عبد الملك مروان من 65 إلى عام 86، من عام 86 إلى عام 96 تولى الأمر الوليد بن عبد الملك، ومن عام 96 إلى من سنة 96 إلى سنة 99 تولى الأمر سليمان بن عبد الملك من 99 إلى 101، سنة 101 تولى الأمر عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز صادقا. من عام 101 إلى عام 106 تقريبا أو 105 تولى الأمر يزيد بن عبد الملك، ثم جاء بعده هشام وتولى الأمر من عام 106 هجرية إلى عام 125 هجرية، وفي عهده ثار الإمام زيد بن علي عليه السلام، وكما سنتحدث عن ذلك لاحقا. نكتفي أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى الأنبياء والمرسلين أئمة المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 17 و18 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. ومن المعروف أن هذه السورة تبدأ بقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ثم تتوالى الآيات حافلة بعدد كبير من أسماء الله الحسنى وصفاته العظمى الدالة على قدرته وحكمته، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هكذا هو الله، وهذا هو شأنه مع كل خلقه، وما الإنسان إلا جزء منها. ولهذا خصه الله في هذه الآيات بقوله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وبقوله في آخر الآيات: وهو عليم بذات الصدور، وبقوله أيضا: وإلى الله ترجع الأمور. وإذا كان الأمر كذلك، فإن على الإنسان أن يسبح الله كما يسبحه كل شيء. قد يسأل سائل: وكيف يمكن أن نكون مستمرين في التسبيح؟ هل باللسان بأن نقول سبحان الله؟ ها هو الله يجيب علينا ببساطة ويدلنا على مسلك يجعلنا مع المسبحين. ما هو هذا السلوك؟ إنه الآية التي نقبس منها: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا هو التسبيح، بل هذا هو التجسيد الحي للتسبيح: الإيمان بصدق وإخلاص، والإنفاق للمال بدون شح ولا ترباص. الإنفاق هو المختبر الصادق للإيمان، وهو البرهان والميزان. هل تلاحظون الخطاب في الآية؟ إنه خطاب للمؤمنين، ولكنه في نفس الوقت يدعوهم إلى الإيمان، فكأنهم لم يؤمنوا بعد. لماذا؟ لأن إعلان الإيمان باللسان لا يكفي ما لم يتجسد عملا بالأركان، بل إن العمل لا يستوي، فلا بد أن يسمو هذا العمل إلى مقام الإنفاق بسخاء واطمئنان بدون خوف من فقر كما يعد الشيطان. هذا هو التطبيق العملي للإيمان، وهذا هو التسبيح الحي: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله، وهو الذي وهبه وأعطاه، وما نحن إلا وكلاء له ومستخلفون عليه، فكيف نبخل بمال أعطاه ونشح في إنفاقه فيما أمر به وارتضاه؟ إن من شح بمال فقد جعل عليه الاتكال واعتمد على المال في كل حال ونسي الله ذا الجلال. ومن هذا حاله فإنه لم يصل بعد إيمانه إلى مرتبة الكمال، ولم يزل مترددا في إيمانه، بل ربما يكون من الشاكين بالله المرجين العز والأمان في سواه. ومن هذا حاله فقد يقوده إلى الشرك، كما قاد صاحب الجنتين في سورة الكهف: الذي اغتر بماله ونفره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أسمعتم؟ هكذا أصبح مشركا، لأنه حمل في ربه شكا وعلى جنته اتكأ. ولكي نؤكد هذا المفهوم، تعالوا نستمع الآية التالية لما نحن فيه. ها هو الله يقول للمؤمنين في عصر الرسول وفي كل عصر وجيل، يقول: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، أسمعتم؟ إذن فيجب أن نفي بالعهد والميثاق وأن نبادر إلى الإنفاق إن كنا نزعم أننا مؤمنين. هكذا هو المفهوم عند التأمل في معاني الآيات. وإذن أيها الإخوة، فإن الإيمان بالله هو اليقين بأنه كما أثنى على نفسه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. إذا صدق الإيمان بهذا فإن المؤمن يبادر إلى التسبيح والتعظيم وإلى العمل الصالح الذي يؤكد اليقين ويجسد التسليم. وأرقى أنواع العمل وأسماه هو الإنفاق، وهذا هو التسبيح الحقيقي للخلاق الرزاق، لأن الإنفاق يؤكد ثقة المنفق بربه ويقينه بأنه هو الرزاق وأن اعتماده عليه في مسعاه وكسبه. فإذا شح المؤمن فهو كاذب في إيمانه وغير صادق. ولكي أؤكد لكم أن الإيمان والتسبيح تتجلى أسمى معاني في الإنفاق، أدعوكم إلى سورة القلم وإلى أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ثم تتوالى الآيات فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. ها هم قد اعتمدوا على جنتهم وظنوا أنها تؤمنهم ونسوا الله الذي أعطى ووهب ورزق وهو الذي يقدر الزرع ويقيم الثمر، نسوه وظنوا في الجنة الخير والعز. فلما وجدوها كالصريم اتضح لهم أنهم محرومون مما أملوه، مسلوبون مما كسبوه. وهنا نجد أوسطهم يقول موبخا لهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أسمعتم؟ لقد جعل الإنفاق هو التسبيح، ألم أقل لكم لولا تسبحون، كأنه يقول كان المفروض أن تتقوا الله وأن تثقوا به وأن توقنوا في علمه وقدرته وكرمه وحكمته وعطائه ورحمته، وكان عليكم أن تنفقوا مما استخلفكم عليه ووهبكم من فضله، فإذا عملتم كذلك كنتم مسبحين. فماذا قالوا؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هكذا أعلنوا التسبيح بالشفاه على أمل أن يطبقوه مستقبلا بالعمل والإنفاق مما وهبه الله لهم وأعطاه. ولهذا ختم الحوار بقولهم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وهكذا يتضح في الإنفاق أن الإنفاق يتجسد به التسبيح، وأن الذي لا يسبح الله هو الشحيح، وأن من يعلن إيمانه باللسان فإيمانه غير صحيح، وأن إعلان الإيمان عهد أمام الله وميثاق، وأن الوفاء به يتجلى في صالح الأعمال، وأعلاها وأسمها هو الإنفاق. فهل بعد هذا الإيضاح يستطيع شحيح أن يقول أنه يؤمن بالله الفتاح؟ كلا، بل مرتاب متربص مغرور بالدنيا وفي الدين غير مخلص. إذن فالإنفاق أيها الإخوة المستمعون إنما هو نماء، وهو خير كثير وجزيل عند الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ إذن فهو قرض عند الله مضاعف مضاعف. قرض عند من؟ عند الله الذي يملك السماوات والأرض والذي يحيي ويميت. والإنفاق أيضا أجر كريم. كريم من من؟ من الكريم الذي له ملك السماوات والأرض والذي بيده ملكوت كل شيء والذي يملك الدنيا والآخرة والذي له الحمد في الأولى والآخرة. إذن فلدى الله لنا أجر كريم وكبير إذا أنفقنا شيئا يسير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نعم، هذا هو الفوز. الفوز أن تنفق لا أن تحبس المال. التوفير هو أن تنفق المال لتجده نورا في يوم القيامة لا أن تحبسه في البنك. الفوز العظيم هو جنة تجري من تحتها الأنهار، فوز بجنة خالدة تنالها بشيء فان تافه هو المال، ألا إنه لبيع عظيم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. جنة تنالها بقرض ولو قل تدفعه بطيب نفس وتسارع إلى إنفاقه، إن هذا هو الفوز العظيم، بل إنه هو اليسر وهو التوفير الذي يجب أن يتسابق فيه المتسابقون وأن يتنافس فيه المتنافسون. لا يجب أن نكون مع المجرمين الذين يسألون في يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ولا يجب يا أيها الإخوة أن نكون من الذي يؤتى كتابه بشماله ثم يقول بعد ذلك: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ثم يقول الله بعد ذلك: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن فالإيمان بالله إنما يتجلى في الإنفاق، فلتكونوا أيها الإخوة من المنفقين المحسنين لتكونوا من المسبحين المصلين المحظوظين عند رب العالمين في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الإسلام له معالم ومبادئ وأسس سطرها ورسخها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، منها أهمية الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة الحق والعدل والقسط في الحياة. أيضا منها ضرورة أن تكون الأمة موحدة معتصمة بحبل الله، أن تترك التنازع والاختلاف فيما بينها. منها مسألة الوعي والبصيرة والفهم الصحيح والحكمة والرشد والنضج الفكري. منها مسألة الزكاة للنفوس، معالم أساسية إن أصلحتها الأمة فإنها ستصلح في علاقتها ببعضها وفي علاقتها بالبشرية جمعا. بالعودة إلى القرآن، وفي القرآن الكريم نجد حضور واسع وكبير ومساحة كبيرة من الحديث عن المسؤولية باعتباره من أهم أسس ومبادئ الإسلام، بمعنى أن الإنسان المسلم عليه أن يحمل ويشعر بمسؤولية في هذه الحياة. عندما نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نجد أنه كان مهتما بشكل كبير عمليا فعليا قوليا في نشاطه في حركته بما يبرز أنه يحمل مسؤولية كبيرة، وأيضا بما يبرز ثقته بالقرآن. أتت التوجيهات إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من قبل الله سبحانه وتعالى بالحركة بالجد بالنشاط بالجهاد، وعمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على أن يرسخ كل تلك المبادئ في الأمة، وأن تفهم الأمة أن ما عمله الرسول يجب أن تعمله هي إلى يوم القيامة. وعمل الرسول بشكل كبير على أن يجعل واقع الأمة حرا مستقلا مبنيا على تلك الأسس، أن تكون الأمة متحررة مستقلة من أي تأثيرات وارتباطات بالأمم الأخرى. وفي زمن الرسول لم يكن لليهود أي تأثير لا على رسول الله ولا على حركته، ولم يكن حتى الرسول يقبل أن يكون لهم تأثير، كان يحارب أي تأثير يصل إلى أطراف هنا أو هناك في الساحة الإسلامية، وخاصة من قبل اليهود. لم يكن رسول الله حتى يتعامل معهم بشيء من المداهنة، بل كان يضربهم ضربات قوية عندما تأتي منهم المخالفات، لأنه يعرفهم وقد عرفه الله سبحانه وتعالى بهم. فنشأ إسلام مستقل تحت رأية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا يخضع إلا لله، لا يعتمد إلا على الله، ويعتمد على الأمة، على المجتمع المسلم. برزت بعض الظواهر السلبية حتى في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كانت تلك الظواهر محسوبة على فئة داخل المجتمع المسلم، هم فئة المنافقين الذين في قلوبهم مرض، ضعيفي الإيمان، ناقصي الوعي. وكان الرسول يحارب تلك الظواهر السلبية التي تأتي من تلك الفئة، ويسعى لاحتوائها، يعمل على معالجتها، يعمل على الحد من تأثيرها في الساحة. جاءت النصوص القرآنية تنتقد ما يعمل أولئك، وأيضا تحدد موقف من أولئك المنافقين، عندما عمل الرسول أن يتحرك بالأمة لتجاهد ويربيها على هذا المبدأ. كان هناك من تلك الفئة من يعارض ذلك، من يسعى إلى تقويض مساعي الرسول لتربية الأمة على مبدأ الجهاد، مساعي الرسول لتحريك الأمة لتكون أمة قوية ذات منعة تتصدى لأعدائها وتواجه الأخطار والتحديات. كان هناك من يسعى لتفويض الناس حتى في زمن الرسول، كان هناك من يسعى لتوهين عزائمهم، كان هناك من يسعى ليرجف ويخوف الأمة أن تتحرك، كان هناك من يسعى لمنعهم من التحرك. فئة سماها الله بالمنافقين، كان عملهم تفويض إرجاف، لا يريدون من المجتمع أن يتحرك للجهاد مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مجتمع يريد الرسول أن يتحرك ليقيم الحق والعدل في أوساط الأمة، وحتى يصبح للأمة أثر في واقع البشرية. فكانت تلك الفئة تتحرك بالشائعات بالدعايات، عبارة عن شخصيات أطراف فئات تنتسب للإسلام، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن مثل ما قال الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في قلوبهم مرض، فكان يحصل عند البعض في زمن رسول الله نقص وعي، ضعف إيمان، قصور في جوانب معينة من بسبب تأثير أولئك. وكان أولئك المتأثرين بالمنافقين يتراجعون عن مواقفهم، مثل ما حصل في غزوة أحد حينما تأثر 300 بكلام عبد الله بن أبي، وعادوا من الطريق إلى المعركة وتركوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانت تحصل تلك الظواهر، وتحصل اعتراضات وانتقادات وشائعات ودعايات داخل المجتمع المسلم، لكن هي لا تعبر عن الإسلام ولا عن منهج الإسلام ولا عن الرسول ولا عن القرآن. الرسول كان يتحرك ليحتوي تلك الظواهر ويتصدى لها، كانت تأتي كل تلك الأشياء من قبل تلك الفئة، فجاء الإسلام بموقف حاسم تجاه تلك الفئة. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إلى هذه الدرجة وصلت الأمور، ووصل تحذير القرآن، وصلت النظرة الحادة من قبل الله سبحانه وتعالى تجاه تلك الفئة، والأمر من الله للنبي تجاه تلك الفئة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فأتى الحديث ليس فقط ليجاهد الكفار، بل أن يجاهد أولئك المنافقين، لأنهم يثبطون المجتمع عن أن يجاهد وعن أن يتحرك ليواجه الأعداء. العدو يشتغل من خارج، والمنافقون يشتغلون من الداخل، يخلخلون استقامة الأمة وولاء الأمة وعمل الأمة وزكاء الأمة ووعي الأمة وبصيرتها، فيساهمون في انتصار العدو. وبسبب أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ينفذ ما جاءت الأوامر به من الله، فشل المنافقون في زمن النبي من أن يحدثوا تأثير كبير داخل الأمة، لم يستطيعوا أن يؤثروا بشكل كبير. فواصل الإسلام برنامجه في الحياة وتحرك المسار الجهادي ولم يتعطل. أيضا بقي للإسلام دوره وأسسه ومبادئه في تأثيره في الساحة، في سياستهم، في أخلاقهم، في كل شيء سيطر الإسلام على الساحة. لكن ما الذي حصل حتى غابت تلك المبادئ وغاب الواقع الجيد الذي بناه الرسول للأمة؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ لماذا أصبحت الأمة لا تبالي أن تتولى اليهود والنصارى، وهذا ما لم يكن موجود في زمن النبي ولم يربي عليه الأمة؟ لماذا لم تعد الأمة تبالي أن يسيطر عليها الطواغيت، وهذا ما كان رسول الله يربيها على التحرر من الطواغيت؟ لماذا خنعت الأمة للمجرمين؟ لماذا باتت أزمة الوعي والبصيرة بشكل كبير في واقع الأمة؟ لماذا سيطرت الأفكار الظلامية؟ ما الذي حصل للأمة؟ لا شك أنه حدث انحراف كبير. لم يحدث الانحراف في هذا الزمن، في هذا العصر. القضية أن الانحراف هذا حصل بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وخاصة حينما سيطر بنو أمية على مقاليد الحكم في الأمة، وقد كانوا يحاربونه سنوات طويلة فلم ينتصروا على الإسلام، فتولوا هم إدارة شؤون هذه الأمة. ما الذي حدث؟ حدثت كارثة كبيرة ومصيبة كبرى، وتتحول كل الأسس في الأمة وكل المبادئ إلى مسار سلبي. تعاقبت السلبية جيل بعد جيل حتى وصلنا إلى هذا العصر الذي سيطر فيه أراذل الخلق وأشرهم على هذه الأمة، لأن أولئك المنحرفون في السابق الذين سيطروا على الأمة أسسوا مسار جديد، فرغوا فيه الإسلام من مضمونه، من ثمرته، مما ينتجه في النفوس، وجعلوه عبارة عن طقوس شكلية يتمكنون هم من استغلالها، وتتأقلم معهم مثل الصلاة وغيرها، صلاة لا تنهى عن فحشاء ولا عن منكر، ولا تحرر الأمة من ظلم ومن طغيان وإجرام المجرمين. يسمحون بالصيام لكن الصيام الذي لا يثمر تقوى، يسمحون بشعائر عبادية لا تقدم ولا تؤخر. فأصبح الحال سيء لا يعبر عن الإسلام، إنما يعبر عن الانحراف الذي حدث في الإسلام، وتوارث الانحراف حتى وصلنا في هذا الزمن إلى هذه الكارثة التي نرى فيها الأمة في أسوأ وضعية يهيمن عليها من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل

والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.

0: تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. والساعة الآن تشير إلى تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سمعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية مليونية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا مطلقا لبيان القوات المسلحة بشأن خطوات كسر الحصار الجائر، حيث عبرت الحشود الهادرة التي صدحت بشعارات التعبئة والنفير عن الإرادة الشعبية الصلبة في إنهاء العدوان والاحتلال واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة، محذرة النظام السعودي من مغبة الاستمرار في نهجه العدائي واستهداف معيشة المواطنين، وجددت الملايين التفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات الرادعة لدحر الطغاة، مؤكدة السير على درب الإمام زيد عليه السلام بصيرة وجهاد في مناهضة الاستكبار العالمية المتمثل بأمريكا والكيان الصهيوني، ونصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناد غزة، كما أعلن بيان المسيرة التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفض الانتهاكات الأمريكية، مشيدا بالتشييع المليوني لشهيد الأمة السيد علي الخامنائي رضوان الله عليه، ومؤكدا على الموقف الراسخ في تثبيت معادلة وحدة الساحات مع محور المقاومة واستمرار التعبئة العامة والتحشيد لفتح مراكز التدريب والتأهيل العسكري عسكريا وشعبيا حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتطهير كل شبر من تراب الوطن. تزامنا مع الزخم اليمني المشهود، شهدت محافظات الحديدة وصعدة والضالع والمحويت والبيضاء وحجة وذمار وريمة ومأرب اليوم مسيرات جماهيرية كبرى وحشودا قبلية واسعة اجتاحت عشرات الساحات بمركز المحافظات والمديريات إحياء لذكرى السنوية لاستشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا ومباركة لبيان القوات المسلحة في انتزاع الحقوق المشروعة وتقدم المسيرات محاضرة وتقدم المسيرات محافظ المحافظات ومسؤولو التعبئة العامة والوكلاء والقيادات المحلية والتنفيذية والعسكرية، حيث تقدم مسيرة محافظة الحديدة المحافظ عبد الله عطيفي والوكيل أول أحمد البشري والوكلاء محمد حليصي ومحمد النهاري وعلي كباري، كما تقدم مسيرة الحشا بالضالع القائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري، وفي دمت مسؤول التعبئة أحمد المراني، وفي ريمة بحضور الوكيلين محمد مراد وعبد الله الدبيبي ومسؤول التعبئة محمد النهاري، وفي سرواح بمأرب بحضور المحافظ علي طعيمان، وفي البيضاء بحضور الوكلاء علي شيخ وعبد الله الجمالي وصالح الجوفي وأحمد السيقل. ورفعت الحشود المشاركة الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، معلنة الجهوزية القتالية العالية والاستنفار الكامل لرفض جبهات القتال وتوجيه ضربات حاسمة ومزلزلة لأي خروقات أو اعتداءات تطال الأجواء والموانئ اليمنية من قبل قوى العدوان السعودي والأمريكي المتربص بالبلد منذ أكثر من 11 عاما. وجددت بيانات المسيرات بالمحافظات السيرة على النهج التحرري واستلهام قيم التضحية والبصيرة من ثورة الإمام زيد عليه السلام في مقارعة الظلم ومواجهة مؤامرات طاغوت العصر، مؤكدة التفويض المطلق للقيادة الثورية واستمرار النفير العام والتعبئة الشاملة عبر فتح المعسكرات ومراكز التدريب لرفع الجاهزية، كما باركت البيانات الخطوة الجريئة المتمثلة في كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي، مؤكدة التضامن الكامل مع الثورة الإسلامية في إيران والإشادة بالمشاركة المليونية لتشييع شهيد الأمة سيد علي الخامنائي والتمسك المبدئي بمعادلة وحدة الساحات والتنسيق مع سائر أقطار محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، والوقوف مع المستضعفين في كل مكان داعية كافة أحرار وقبائل الوطن لشحذ الهمم وتوحيد الصفوف حتى طرد الغزاة والمحتلين. نظمت قيادة الأمن المركزي بأمانة العاصمة اليوم وقفة حاشدة مسلحة بكامل عتادها وقواتها إعلانا للجهوزية العالية واستجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار. وأكد المشاركون في الوقفة بحضور أركان حرب قوات الأمن المركزي بالأمانة العقيد فؤاد القحطاني الاستعداد التام للرد على جرائم النظام السعودي ومواصلة تقديم التضحيات لمواجهة غطرسته ومخططاته التعاملية. وعبر بيان صادر عن الوقفة عن التفويض الكامل للقيادة الثورية والمباركة لعمليات القوات المسلحة مؤكدة الدعم المطلق للقوات الصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير والثبات على الموقف المناصر للأشقاء في قطاع غزة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات. كما أشاد البيان بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية التاريخي في كسر الحصار معلنا استمرار النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح مراكز التدريب العسكري لمواجهة قوى الاستكبار العالمية. نعت وزارة الإعلام رئيس قسم التوثيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان الوزارة منير علي محمد جعرة الذي وفاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص في الحقل الإعلامي والإداري. وأشاد نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي بمناقب الفقيد وتواضعه ودماثة أخلاقه مؤكدا أن الوزارة والمؤسسات الإعلامية خسرت برحيله زميلا مخلصا ومتفانيا في أداء واجباته. وعبر عن خالص التعازي ومواساة الأفراد لأفراد أسرته أسرة الفقيد وآل شعرك فسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته. هذا وقد وري جثمان الفقيد الثرى اليوم بمقبرة ماجل الدمى بالعاصمة صنعاء. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
6: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما حللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نطل عليكم في حلقة جديدة من مدينة مسكونة بالحب والجمال، معالمها الدائرية الموحية بعظمة التاريخ. اسمها تعز، شهرتها عدينة، وفي فم التاريخ أحلى مدينة. تعز ابتسامة التاريخ ودلال الطبيعة وغنج الجمال. تعز العظيمة، تعز العلم، تعز الثقافة، تعز مأوى العلماء وموفد العظماء عبر الحقب.
1: تعز اليوم، تعز الأمس، هي ماضي اليمن وحاضرها ومستقبلها. تمتد من سواحل مخا وباب المندب غربا، وتحادد الحديدة والضالع ولحج، وتشكل مساحة أريافها أضعاف مساحة المدينة الحضرية المزدحمة بالسكان على السفوح الشمالية لجبل صبر.
2: كانت قبلة للعلماء وللفقهاء وللأدباء وللرحالة والمفكرين، أبرزهم الرحالة المغربي ابن بطوطة الشهير الذي أتى في عهد المقاعد الرسولي، وتم تأليف عدد من المؤلفات الفقهية والعلمية.
0: تأخذك مدينة تعز بشقها القديم إلى العصور الذهبية، تنعش بذلك ذاكرة مكان يكتنف بعشرات الشواهد التاريخية التي شيدها عظماء وما زالوا يملؤون المكان هيبة وحضورا.
1: يعود تاريخ المدينة إلى ما قبل الميلاد، ولكن ذاع صيتها منذ زارها الصحابي الجليل معاذ بن جبل بطلب من الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله في السنة 8 للهجرة، وأسس فيها جامع الجند. واعتبر المؤرخ والباحث محمد سيف أن عصرها الذهبي هو عصر الدولة الرسولية.
0: كانت مقرا لنشر الدين الإسلامي في بقية ربوع البلاد، وكانت المدينة تسمى عدينة، وفي أواخر القرن السادس الهجري عرفت باسم تعز بعد وصول توران شاه الأيوبي لليمن سنة 1173 ميلادية.
1: تعود نشأتها إلى القرن السادس الهجري عندما ظهر اسمها لأول مرة بعد وصول توران شاه إلى اليمن عام 1173 ميلادي. ويذكر مؤرخ التاريخ اليمني أن ظهورها قبل توران غير أن الاكتشافات والحفريات الأثرية تؤكد أنها موجودة قبل ذلك التاريخ، بدليل أن توران شاه جعل فيها أمير ينوب عنه.
0: أول من مدنها الملك المظفر الرسولي، حتى أصبحت عاصمة الدولة الرسولية التي امتد حكمها إلى شتى بقاع اليمن، والتاريخ يصفها بأنها العاصمة الثانية من سلسلة الرسولي.
1: من البوابة الغربية لمدينة تعز تقودنا الخطى لتتجه بنا نحو الآثار التاريخية التي تحتضنها مدينة تعز، ومن منازلها تفوح رائحة الحضارة التي حملها أجدادنا على أكتافهم حجرا حجرا، كعبير تستنشقه رئتك المتضورة شوقا لعناق نسمات هواء قادمة من قديم التاريخ.
3: يعتبر العصر الذهبي لمدينة تعز هو عصر الدولة الرسولية. الدولة الرسولية حكمت اليمن 200 سنة وكانت عاصمتها تعز. كان يوجد في مدينة تعز 20 قصرا ملكيا، وكان يوجد فيها 30 مسجدا على هيئة مسجد الأشرفية والمظفر.
0: حضارة ما زالت بصمات أصابع بانيها تتجلى من خلال مبانيها المحكمة التصميم والبارزة في النقوش. للمدينة تاريخ حضاري وإسلامي بلغ أوج قوته وازدهاره عندما اتخذها الملك المظفر عاصمة الدولة الرسولية في الفترة ما بين عام 1229 إلى عام 1454 للميلاد.
1: الزائر للمدينة القديمة تستقبله العديد من المعالم التاريخية، كقبة الحسينية التي تبدو صورة مفعمة بالدفء حين تغازل أشعة الشمس سطحها، وترغم القبة أعين قلوب زائريها للدوران حولها متأملين إتقان الماضي الذي خلده تاريخ المدينة في صفحاته حتى اليوم.
0: ما تزال المدرسة الأشرفية متخمة بالفسيفساء الملونة البديعة، قبتها الشاهقة التي تغطي المساحة الوسطى للمسجد الذي يقع داخلها.
1: ومن أبرز معالمها قلعة القاهرة التاريخية التي تتربع على تلة مرتفعة وتشرف على مدينة تعز، وكانت تحرسها من هجمات الأعداء، وكذلك مسجد المظفر والمعتبية وغيرها الكثير. ما زالت المدينة تحتفظ بأسواقها الشعبية كسوق الشنيني الأبرز والأقدم فيها، والمتميز بعرض بعض السلع التقليدية والحرفية، وخصوصا سلع العطارين، والحديث عن تعز لا يكفي لسرد تفاصيلها وحكايات موروثها الشعبي.
0: تزهر المدينة بمعالم أثرية جمة، أهمها السور الذي كان يحيط بالمدينة والذي تخلله 7 أبواب لم يتبقى منها سوى 2، الباب الأول وباب موسى. هذه الأبواب كانت تغلق لحماية المدينة وتحافظ على أهليها.
4: لو عدنا بذاكرتنا، لا أقول قليلا ولكن أقول كثيرا، إلى بدايات تأسيس مدينة تعز أو مدينة ذي عدينة. بدايتها كمركز دولة، كانت عاصمة لدولة أوشان في القرن الرابع قبل الميلاد، إلى أن جاء الإسلام واتجه أبنائها بنوع من أنواع الشفافية والحب والعشق والطهارة، عشق الطهارة الذي في الدين الإسلامي وما نادى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتجهت الوفود من تعز إلى فرنسا وإلى حدود الصين، بني حمير، أبناء حمير وسباء ومعين، هؤلاء الذين هم بناة الحضارة، سواء كانت الحضارة في اليمن أو الحضارة في بلاد الرافدين أو في الشام، ولا أغالي إذا قلت وفي مصر. مدينة تعز في الذاكرة بقت منها آثار كثيرة، لكن عملت تعز بقسوة. من مساجد تعز أدركت مسجد الظاهرية، وفيه مسجد وفيه صومعة ونصر، أدركت هذا المسجد، وأدركت مسجد سويدان، وأدركت مسجد الأميرة نبيلة تخرب. باب موسى هو اسمه باب سنان، سنان باشا، أيوة هو الذي بناه سنان باشا رحمه الله. لكن جاء واحد صوفي من حق تهامة من بيت الفقيه، وسكن في طرف الأجينات عند مقبرة الباشوات، الباشا بهرام والباشا إبراهيم والباشا، كانت قباب نذكرها احنا، طرف عند مسجد ما يسموها الآن الناصر أو بقدامه. جاء هذا الصوفي من تهامة موسى بن أحمد بن عجيل وسكن هناك، سموا باب موسى الناس.
1: شهدت عبر مراحل تاريخها جملة من الأنشطة الإنسانية التاريخية والحضارية المزدهرة، بدءا من السكن والموطن البشري المبكر في عدة مناطق، ومنها منطقة البرح ومستوطنات العصر الحجري في حمام علي.
0: عثر على الخط المسند مكتوب على ألواح مختلفة في مدن قديمة، منها جبل حبشي والسواء، وبقايا أسوار وآثار معابد وأسواق وقنوات سدود وقنوات مياه وصهاريج، كما عرفت المستوطنات المقابر الصخرية وقنوات للري في منطقة ماوية.
1: أغلب كتب الرحال العرب ذكرت تعز بشكل متميز، حيث زارها ابن بطوطة عام 1377 في عهد الدولة الرسولية، ووصفها بأنها من أحسن المدن اليمنية وأعظمها. أما ياقوت الحموي عام 1229 قال أنها قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورة، وقال ابن المجاور عنها في كتابه: تعز قلعة حصينة، وليس في جميع اليمن أسعد منها وأكثر منها تحصينا. وقد وصفها الرحال الهولندي بيترفاندون سنة 1618 مدينة تعز بأنها جميلة وأعجب بالأبراج والأسوار.
0: احتضنت مدينة تعز كوكبة من المثقفين من أنحاء العالم، حيث كانت بمقام الأندلس حاليا في المجال الثقافي. وبعد سقوط الدولة الرسولية عام 1454 للميلاد، بدت معالمها الحضارية والتاريخية تظهر بلباس من الإيمان.

0: خلال التاريخ الحديث شهدت نشاطا زراعيا واقتصاديا متميزا نتيجة ازدهار زراعة البن وتجارته وتصديره، كما ظل ميناء المخا أكثر المواني ازدهارا حتى نهاية القرن التاسع عشر للميلاد.
1: بني حماد لا تذكر إلا ويذكر بنها الأشهر والأكثر استهلاكا في بلادنا المتميز بمذاقه ورائحته. تشكل جبال بني حماد وسفوحها ووديانها أرض زراعية لشجرة البن وبعض الفواكه والمحاصيل، وأبرز وديانها وادي الضباب المنحدر من ذبحان وبعض قرى قدس.
0: ومنطقة بني حماد كانت مركزا قديما لحكام الدولة المعافرية كما يذكر بعض المؤرخين، وتضم عزل بني حماد العديد من القرى المتجاورة في حميمية تعكس أصالة الإنسان اليمني ومعدنه الأصيل.
1: تعز لم تكن عظيمة فحسب، بل هي فاتنة أيضا، لا سيما وقد أرخت ذوائبها على صدرها وتغنجت بأحضان حبيب أشم يسمى جبل صبر، وقد منحها ذلك الحبيب جمالا ودلالا لم يكن للمدينة عدا حدائق علقت ببابل العراق. ناهيك عن سحر الطبيعة الخلابة ومناخها الفريد الذين جعلها أجمل بكثير من مدينة البندقية.
0: وحينما يهطل الجمال في مدينة تعز تتفدق الروض أزهارا وتصير القفار حدائق، فتجري الجداول وتنبت الحشائش وتظهر البراعم على عروش أغصان خضراء وأوراق خضراء، وكلاهما يتمايل طربا مع حبات الرمل المتناثرة على موجات الرياح الباردة.
1: تعرضت لعدة حروب قضت على كثير من موروثها الحضاري والثقافي والمادي والفكري، ومنها مكتبة الأشرفية التي أحرقت، وعلى الرغم من هذا تظل مدينة تعز أسطورة خالدة خلدتها كتب التاريخ وأبجدية حضارة، وما زالت شواهدها قائمة حتى الآن.
2: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم في بداية حلقة اليوم من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة. كل

0: مستمعينا الأكارم، كما وعدناكم في الحلقة السابقة بمواصلة الحديث عن الثورات اليمنية ضد الغزاة الأحباش، ها نحن نوفي بما وعدناكم به، وسنبدأ حديثنا عن ثورتي مارب وتهامة اللتين تحدث عنهما الباحث عبد الله بن عامر في ملحمته التاريخية، والتي نستمد منها هذا البرنامج، حيث قال:
1: لقد كان لثورة يزيد بن كبشة أثر كبير في اتساع رقعة المقاومة والرفض الشعبي للاحتلال، فلم يعد ذلك الرفض الشعبي للاحتلال في المناطق الريفية التي عادة لا تستطيع القوات المحتلة إخضاعها بشكل دائم ولأسباب عدة، وهي في ذات الوقت مناطق أغلب قراها تقع على سفوح جبال شاهقة أو قمم شماء يتحصن بها المقاومون وتساعدهم على تنفيذ عمليات هجومية خاطفة.
0: ويستمر الباحث قائلا: بل امتدت حالة الرفض الشعبي والسخط ضد المحتل من تلك المناطق الريفية المحصنة إلى المدن الخاضعة بشكل مباشر للاحتلال والقابعة تحت سلطته. ففي مارب مثلا ثار اليمنيون على الحكم الحبشي، وكانت أول ثورة تشهدها مدينة يمنية في وجه المحتل هي ثورة مارب.
1: ويواصل الباحث بن عامر قائلا: ولهذا إننا نجد أن نقش السد، ويعني سد مأرب، قد تطرق إلى تلك الثورة المأربية دون عرض أي تفاصيل أو إيضاحات عنها، لكنها على ما يبدو كانت في نفس الفترة الزمنية التي انطلقت فيها ثورة يزيد بن كبشة.
0: وهذا ما يؤكد لنا أن أبناء المدن اليمنية قد تشجعوا كثيرا بثورة يزيد بن كبشة التي كانت قد امتدت إلى معظم المناطق الشمالية والشرقية وكذلك الوسطى، وهذا ما يعني أن المناطق الغربية فقط هي التي لم تشهد أي أعمال مسلحة ضد الغازي وحتى تحركات شعبية.
1: ولكن هذا لا يمكن الجزم به أو تأكيده، فبالرغم من أن تهامة ظلت في حالة خضوع للأحباش إلا أن ذلك الخضوع لم يدم طويلا، فها هو ذا عروة بن حياض الملاحي يقود ثورة شعبية كبيرة ضد التواجد الحبشي، بل قد تكون الثورة التهامية هي الأوسع بعد ثورة يزيد، إضافة إلى أنها حققت إنجازات على صعيد المواجهة والتعبير عن السخط إزاء سياسة المحتل.
0: ولذلك تمكن الثوار من قتل عدد من الحكام المحليين، الأمر الذي أثار غضب أبرهة ما جعله يقرر مواجهة الثوار، حيث استمرت المواجهات حتى تمكن جيش أبرهة من إخماد الثورة والتنكيل بقادتها.
1: سامعين الأكارم، إن أبرهة لم يكتفي بما تمت السيطرة عليه من المناطق اليمنية، بل لقد أراد أن يتوسع أكثر وأكثر طمعا في امتداد ملكه، حيث يقول الباحث عبد الله بن عامر: ولأهداف اقتصادية وسياسية، فقد أعاد أبرهة الأشرم العمل بتقليد حميري قديم يتمثل في إرسال حملات عسكرية إلى المناطق الوسطى والشمالية للجزيرة العربية.
0: ومن تلك الحملات التي قادها أبرهة نفسه في أواخر العام 570 للميلاد، حملة كانت متجهة إلى الحجاز وتحديدا إلى مكة المكرمة، وكان على رأس أهدافها هدم الكعبة المشرفة وإجبار العرب على اتخاذ كنيسة القليس التي بناها أبرهة في صنعاء مقصدا سنويا لهم، وهو ما سيعود بالنفع على الحكم الحبشي في اليمن.
1: ولا ننسى هنا أن نتطرق إلى التعصب الديني الذي كان يمارسه أبرهة، حيث كانت سياسته في اليمن تقوم على نشر الكنائس وترسيخ وجود الديانات المسيحية، غير أن الارتباط الروحي بالكعبة قبل الإسلام قد دفع اليمنيين إلى محاولة التصدي لحملة أبرهة وعلى طول الطريق من صنعاء إلى مكة.
0: المستمعون الأكارم، في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث عن حملة أبرهة والتي اتجهت نحو الحجاز وبقيادة أبرهة نفسه، وكيف كان التصدي لها من قبل اليمنيين؟
1: فإلى أن نلتقي بكم في ذلك الحين، لكم منا أرق وأطيب التحايا، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم إعدادا أحمد المعطري،
1: وتقديما منى العراسي،
0: وسامي الخطيب،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج منير حسن الحرازي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وسئل المصطفى يوما عن بعض أصحابه فذكرهم بخير، فقال له قائل: فعلي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تسألني عن الناس ولم تسألني عن نفسي. ولله در المتنبي حين قال: وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استضال الشيء قام بذاته، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا.

روى الإمام أحمد بن سليمان كما ترويه كتب الأمة بلا خلاف فيه، مجموع الإمام زيد وأمال أبي طالب وأمال المرشد بالله وسائر كتب أهل البيت عليهم السلام، وكذا مسلم والترمذي والنسائي وابن حنبل وغيرهم كثير في الحديث المتواتر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

0: هو الإمام الأعظم زيد بن علي سيد العابدين، ابن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ابن سيد الوصيين وإمام المتقين، الأنزع البطين الإمام علي صلوات الله عليهم أجمعين. عرف الإمام زيد في المدينة بحليف القرآن، فقد كان كثير التأمل وتلاوة كتاب الله عز وجل، وقد عكف على التدبر فيه والتأمل لآياته 13 عاما، فقل خروجه إلى الناس وجلوسه إليهم. ومرة سئل الباقر عن أخيه الإمام زيد فقال: والله لقد اشتد شوقي لسماع حديثه والجلوس إليه، ولكن والله ما فينا من يتجاسر أن يقضى عليه خلوته، فقد انقضع للتأمل في كتاب الله عز وجل، وإنه ليقف مع الآية يرددها ويتأمل معانيها حتى يخر مغشيا عليه.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

طابت مساءتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. مسيرات في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تؤكد النفير وتدعو إلى دعم خيارات القوات المسلحة لكسر الحصار. تصاعد الإجرام الصهيوني في غزة والضفة، ولجان المقاومة تؤكد السير على درب القائد الخامنئي. طهران تؤكد استمرار خدمات الطيران رغم التصعيد الأمريكي، والأمن القومي يتوعد برد مماثل. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ جلهم محمد يحيى مقيت عن عمر ناهز 75 عاما، حيث أشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعث بها إلى أخي الفقيد الشيخ يحيى محمد وأبناء الراحل، وإلى عضو مجلس الشورى الشيخ عباس حسن مقيت بمناقب الفقيد وإساماته القبلية والوطنية البارزة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، معبرا عن خالص التعازي وعميق المواساة لأسرة آل مقيت كافة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته. كما بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صلاح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة الأديب والإعلامي البارز محمود علي الحاج عن عمر ناهز 77 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والثقافي امتدت لأكثر من 5 عقود. وقد أشاد الدكتور بن حبتور بمناقب الراحل وتجربته المتميزة في إثراء الشعر الغنائي اليمني المعاصر، لافتا إلى أن الوطن والوسطين الإعلامي والأدبي خسرا برحيله قامة إبداعية وإنسانية شاهقة تركت بصمة واضحة في المشهد الثقافي. وعبر بن حبتور عن بالغ العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه كافة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع المغفرة والرضوان ويلهم أهله الصبر والسلوان. شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية مليونية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة، حيث أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في كلمة له خلال المسيرة أن الشعب اليمني وقائده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد قرروا كسر الحصار المفروض على الوطن نهائيا كقرار لا رجعة عنه، محذرا النظام السعودي ومن يقف وراءه من ارتكاب أي حماقة بحق المطارات أو الأجواء اليمنية كون الثمن سيكون غاليا. تفاصيل أوفى في سياق المتابعات الإخبارية. وتزامنا مع هذا الزخم شهدت محافظات الحديدة، صعد الضالع، المحويت، البيضاء، حجة، ذمار، ريمة ومأرب اليوم مسيرات جماهيرية كبرى وحشودا قبلية واسعة تخليدا لذكرى حليف القرآن الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لخطوات القوات المسلحة اليمنية في انتزاع الحقوق المشروعة، حيث رفعت الجماهير المحتشدة الأعلام اليمنية والفلسطينية كذلك معلنة رفع الجاهزية القتالية التامة والاستنفار العام لرفض الجبهات والتصدي الحازم لأي خروقات قد تطال الأجواء أو الموانئ من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي. كما جددت بيانات المسيرات التفويض المطلق للقيادة الثورية والمباركة لخطوة كسر الحصار عن مطار صنعاء والتضامن الكامل مع الأشقاء في إيران وفي محور المقاومة ضمن معادلة وحدة الساحات، داعية إلى رص الصفوف حتى دحر الغزاة والمحتلين. أصيب 2 من العاملين في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي. وأدانت وزارة الصحة بغزة هذا الاستهداف الممنهج للمرافق الصحية في المنطقة الخضراء، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بتوفير حماية عاجلة للقطاع الصحي ووضع حد للانتهاكات الصهيونية المتواصلة.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين نفذ مستوطنون صهاينة بحماية جيش العدو اعتداءات استفزازية شملت رفع أعلام الكيان في نابلس والتجمهر بمحيط قرى رام الله، حيث أقدم مستوطنون على طرد عائلة فلسطينية بقوة السلاح من خربة إسعيد جنوب جنين وتركها بلا مأوى. تزامنا مع ذلك اعتقلت قوات العدو شابا من بلدة كفر عقب ودهمت منزلا في بلدة حزمة وعاثت فيه خرابا، كما سلمت سلطات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى ومفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين قرارا جائرا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 7 أيام عقب توقيفه والتحقيق معه، ذلك في إطار حملة صهيونية مسعورة استهدفت مئات المرابطين والرموز الدينية في المدينة المقدسة خلال العام الجاري. أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن سماحة السيد القائد الشهيد علي الخامنئي ارتقى شهيدا شجاعا صادقا ومجاهدا حكيما لم يهادن ولم يساوم، وكانت القضية الفلسطينية عنده قضية عقيدة ومبادئ ترجمها بدعم عسكري ولوجستي مباشر ومستمر أسهم في صمود جبهة غزة وصولا إلى معركة طوفان الأقصى. اللجان أشارت في تصريح صحفي بمناسبة وفاة القائد الإسلامي الكبير إلى أن قوى الطغيان الاستكبارية الصهيوأمريكية أرادت قتل الثورة الإسلامية بجريرتها تلك فاستحالت دماؤه وقودا وجددت شرعيتها والتصاق شعبها بها، حيث تحول تشييعه المليوني الاستثنائي إلى استفتاء وإلى صرخة مدوية في وجه الاستكبار والظالمين، مؤكدة أن إرثه المحفور في وجدان الأحرار سوف يبقى منبعا للحياة وعنوانا للصمود كاسرا مشاريع التمزيق والهيمنة الأمريكية الصهيونية. وصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها السافرة لإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، حيث نفذت طائرة مسيرة معادية غارة على دفعتين استهدفت سيارة على طريق دوحة ببلدة كفر رمان، بينما تعرضت بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون إلى قصف مدفعي معاد بالتزامن مع إلقاء درون قنبلة صوتية فوق بلدة المنصور بقضاء صور. في سياق متصل توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي بأكثر من 15 آلية عسكرية في قرية العشة بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت منزلا ومستودعا، وتوغلت دورية صهيونية أخرى مؤلفة من 3 مدرعات داخل الأراضي السورية بريف درعا الغربي، وعمدت قوات الاحتلال إلى نصب حاجز عسكري مؤقت على الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك قرب الجولان المحتل، وسط انتهاكات إسرائيلية متصاعدة وعجز تام وصمت مطبق من السلطات الحالية عن حماية أمن المنطقة وسكانها.

أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني أبو ذر شيرودي استمرار حركة الرحلات الجوية الداخلية والدولية دون توقف رغم الإجراءات التخريبية والتهديدات الأمنية والعدوان الأمريكي الواسع الذي طال الجسور والبنى التحتية ليلتي الأربعاء والخميس، لافتا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتأمين نقل الوفود والزائرين المشاركين في مراسم تشييع جثمان قائد الأمة الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. في السياق شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر على أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية للبلاد سوف يواجه برد مماثل يطال عمق الكيان الصهيوني المجرم وأدواته الشريرة. يأتي ذلك فيما رد حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني بقصف للقواعد الأمريكية في البحرين والكويت وقاعدة موفق السلطي في الأردن. إلى ذلك وصل وفد سياسي قطري برئاسة أحد مستشاري وزير الخارجية اليوم إلى إيران لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. المصادر رجحت توجه الوفد إلى مدينة مشهد نظرا لتواجد وزير الخارجية عباس عراقجي هناك، وتهدف الزيارة إلى محاولة الدوحة تثبيت دورها كوسيط عقب الأحداث الأخيرة والتصعيد الذي أعقب اتهامات قطرية لطهران بشأن حادثة مزعومة في مضيق هرمز التي شن على إثرها الجيش الإرهابي الأمريكي هجمات واسعة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في الداخل الإيراني. كان ذلك مستمعينا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين. مسيرات في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تؤكد النفير وتدعم خيارات القوات المسلحة لكسر الحصار. تصاعد الإجرام الصهيوني بغزة والضفة ولجان المقاومة تؤكد السير على درب القائد الخامنئي. طهران تؤكد استمرار خدمات الطيران رغم التصعيد الأمريكي، والأمن القومي الإيراني يتوعد برد مماثل. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها طوفان مليوني في صنعاء أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. الاستنفار القبلي في اليمن، سقوط مراهنات الحصار السعودي، وكذلك بنك الأهداف القائم يستند لإجماع شعبي. فأهلا بالجميع. تأكيدا على التمسك الشعب اليمني بالنهج الثوري القرآني التحرري في مواجهة قوى الاستكبار واتخاذ المناسبات الثورية التاريخية محطات لاستلهام دروس العزة والثبات في مواجهة الطغيان، شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية. وفي المسيرة المليونية التي احتضنها ميدان 70، تقاطر أحرار الشعب اليمني من كافة مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ليمثل هذا الطوفان استفتاء يمانيا يؤيد قولا وعملا كل خيارات القيادة الثورية في معركة التحرر وانتزاع الحقوق، في حين لم ينسى اليمانيون القضية الفلسطينية التي كانت حاضرة بقوة ومع حضرت مشاهد ورسائل التضامن مع قوى محور الجهاد والمقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي أرض الفداء والتضحية في لبنان وفي أرض العراق وفي كل بقاع العالم العربي والإسلامي في مواجهة المخططات الصهيونية الأمريكية. وجدد أحرار الشعب اليمني التأكيد على ثبات القضية الفلسطينية كبوصلة يتوجه صوبها الشعب اليمني في كل خياراته وخطواته، مجددين في الوقت ذاته التفويض والتأييد للخيارات التي يتخذها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال المرحلة المقبلة. وفي ختام المسيرة قال الشعب اليمني كلمته في البيان الصادر عنها أنه في إطار الجهوزية والاستنفار والتعبئة العامة، وشدد البيان على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد.
1: فقد خرجنا اليوم لنؤكد على ما يلي: أولا، نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل لبيان قواتنا المسلحة، ونعتبره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني المؤمن المجاهد، مؤكدين بأننا لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية، وأي اعتداء سعودي وخرق للأجواء اليمنية سيقابل برد حاسم وحازم. ثانيا، نعلن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية ورفض الانتهاكات التي تكشف مجددا الوجه الحقيقي لوجه أمريكا التي لا ترعى عهدا ولا تحترم الاتفاقات، ونشيد بوحدة وتماسك الشعب اليمني الإيراني ومشاركة الملايين على مدى أسبوع في التشييع الأكبر لشهيد الأمة الإسلامية السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. نؤكد على عظمة هذه الشخصية الاستثنائية وما قدمته لشعبها وشعوب أمتنا المظلومة، كما تؤكد على الأثر الكبير الذي تصنعه التضحيات في سبيل تمسك الشعب الإيراني وشعوب أمتنا الحرة بخيار مواجهة الطغيان الأمريكي الصهيوني، وأن هذه الشعوب اليوم أكثر ثباتاً على النهج التحرري مهما عظمت التضحيات. ثالثاً، نؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. رابعا، نؤكد على استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات جبلية ومناورات. خامسا، نؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. في الأخير ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.

شهدت مختلف المحافظات اليمنية الحاضنة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى استمرار الحراك القبلي على مستوى واسع تجسد في لقاءات ووقفات ومسيرات حاشدة. وأعلنت القبائل اليمنية النفير العام بالجهوزية القتالية القصوى لإسناد القوات المسلحة في خوض معركة التحرير الشاملة لإنهاء الحرب وكسر الحصار المستمر منذ 11 عاما من قبل النظام السعودي. وجاء هذا الاستنفار القبلي العام استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتزامن مع حلول العام الهجري الجديد ليمثل تفويضا شعبيا وعسكريا مطلقا لقيادة صنعاء في تحديد الخيارات القادمة والرد على التعنت السعودي. شكل التدفق القبلي المسلح والتحرك الواسع والمتزامن الذي شهدته عموم المحافظات اليمنية الحرة محطة استراتيجية حملت دلالات سياسية وعسكرية بارزة تؤكد تحول القبيلة إلى عمق استراتيجي متكامل لمساندة معادلة الردع القادمة التي تلوح بها سلطة صنعاء لكسر الجمود الاقتصادي والسياسي. أثبتت الاحتشادات المسلحة المتواصلة أن الحاضنة الشعبية والقبلية في أعلى مستويات تماسكها وجهوزيتها، مما يشير بوضوح إلى سقوط رهان التحالف السعودي على سياسة تطويل الحصار لإنهاك الجبهة الداخلية، إذ أحدث هذا الضغط أثرا عسكريا وعكسيا بعد أن تحولت المعاناة المعيشية الناتجة عن الحصار الاقتصادي إلى وقود للتعبئة العامة والنفير العسكري وسط إجماع شعبي على رفض حالة اللا حرب ولا سلم والاندفاع نحو حسم الخيارات. ومنحت البيانات الصادرة عن القوافل واللقاءات القبلية والتي تضمنت صياغات حاسمة مثل نفاذ الصبر وانتزاع الحقوق بالقوة غطاء شعبيا سياسيا كاملا للقوات اليمنية في صنعاء لتنفيذ تحذيراتها الأخيرة، حيث بات أي قرار تصعيدي تتخذه القيادة باستهداف المطارات والموانئ والمصالح الحيوية والنفطية في البر والبحر للعمق السعودي يستند إلى تفويض مجتمع معي صلب وغير مسبوق. وأظهرت اللقاءات المسلحة الحاشدة في محافظات التماس الحساسة مثل الجوف، مأرب، تعز، البيضاء تفكك وفشل كافة المخططات والمراهنات الإقليمية التي سعت طوال السنوات الماضية لخلخلة الولاء القبلي أو إحداث اختراقات جغرافية في هذه المناطق، بل إن انخراط هذه القبائل بكثافة في دورات طوفان الأقصى العسكرية عكس ترابطا وثيقا في الوعي الشعبي بين معركة التحرر السيادي الداخلي والالتزام المبدئي بمساندة القضية الفلسطينية. يضع هذا النكف القبلي المتصاعد النظام السعودي أمام حقيقة ميدانية متغيرة مفادها أن صنعاء المسنودة بجيش يمتلك قضية وملايين المقاتلين الجاهزين من القبائل قد حسمت خيارها بعدم القبول باستمرار الحصار الاقتصادي إلى ما لا نهاية، وأن أي بنك أهداف قادم في العمق السعودي بات اليوم مسنوداً بإرادة شعبية عارمة لا تتراجع عنها.

وصلنا وإياكم سامعينا الأكرم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية، لكم التحية من الإعداد سميح عز الدين تقي، الطباعة والإنترنت سيما إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سميح، من الزميل المهندس سليم الحميدي، كذلك هي مني أنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
1: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الخسار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك. أسمع السعودي صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. أنتم لن تهابوا أمريكا ولا بريطانيا ولا إسرائيل، هل ستهابون عميلا غبيا أحمق؟ سنواصل عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني، وسنسعى لما هو أكبر وأكثر وأقوى على رغم أنف كل عميل.

صنعاء تقدم. وعي صحي.

0: وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.
1: ضربة الشمس خطر صحي وبيئي يمكن الوقاية منه.

مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر بسبب تغير المناخ، أصبحت الأمراض المرتبطة بالحر من أهم التحديات الصحية في العالم. فالحرارة خطر بيئي، حيث أن ضربة الشمس حالة طبية طارئة قد تكون قاتلة إذا تأخر التدخل، كما أن موجات الحر قد تفاقم أمراض القلب والسكر والرب والصحة النفسية وتزيد خطر الحوادث وتعطل الخدمات الصحية والإنتاجية. الفقرة العلمية الأولى، ما هي ضربة الشمس؟ ضربة الشمس هي أشد أشكال الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتحدث عندما يفشل الجسم في التخلص من الحرارة الزائدة والمحافظة على حرارته الداخلية، وغالبا ما ترتفع حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة مع اضطراب في الوعي أو تشوش أو فقدان للوعي، وهي ليست مجرد تعب من الحر بل حالة إسعافية تحتاج إلى استجابة سريعة. الفقرة العلمية الثانية، لماذا تزداد الخطورة؟ الحرارة الشديدة ليست خطراً فردياً فقط بل خطر صحي عام، فموجات الحر أصبحت أكثر تكراراً وأطول مدة وأشد تأثيراً، حيث أن التعرض للحرارة يزداد مع العمر والحالة الصحية ونوع العمل والظروف الاقتصادية، كما أن كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة هم أكثر عرضة لهذه المضاعفات.

الفقرة العلمية الثالثة، من الأكثر تعرضاً؟ الأكثر عرضة للإصابة هم الأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى القلب والسكري وأمراض الكلى والجهاز التنفسي، وكذلك العمال في الهواء الطلق ومزاول الحرف اليدوية والرياضيون والعاملون في الحماية المدنية. وتزداد الخطورة أيضا في المساكن الرديئة التهوئة أو التي تفتقر إلى وسائل التبريد.

الفقرة العلمية الرابعة: كيف تؤثر الحرارة على الجسم؟ عندما ترتفع الحرارة الخارجية والرطوبة ويضعف تحرك الهواء، أو عندما تمنع الملابس خروج الحرارة، يتراكم الحمل الحراري داخل الجسم. عندها يزداد الضغط على القلب والكليتين، وقد تظهر مضاعفات مثل الانهاك الحراري وضربة الشمس، كما قد تتفاقم الأمراض المزمنة ويحدث ضرر حاد في الكلى. لذلك فإن آثار الحر الشديد قد تظهر بسرعة، وأحيانا في اليوم نفسه أو خلال الأيام التالية.

الفقرة العلمية الخامسة، العلامة التحذيرية. من العلامات التي تستدعي الانتباه حرارة مرتفعة جدا، صداع، دوخة، ضعف شديد، غثيان، تشوش الكلام أو التفكير، فقدان التوازن، الإغماء أو التشنجات. وإذا ظهرت هذه الأعراض مع الجو الحار فيجب التعامل معها على أنها حالة طارئة.

الفقرة العلمية السادسة، الوقاية. ينصح بتجنب الخروج أو القيام بمجهود بدني شديد في أشد ساعات الحر أو الاحتماء بالظل، وقضاء وقت في مكان بارد خلال النهار، ومتابعة التحذيرات الرسمية الخاصة بموجات الحر. كما تنصح بتبريد المنزل ليلا وبالتهوية عندما تكون الحرارة الخارجية أقل من الداخلية، والحرص على إبقاء الجسم رطبة ومراقبة الأشخاص الضعفاء في المحيط، خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

0: الفقرة العلمية السابعة، رسائل وقائية مختصرة للمستمعين. اشرب الماء بانتظام وقت الظهيرة، واشرب الماء واحتمي بالظل، واطلب الإسعاف فورا إذا ظهر تشوش أو إغماء أو تجنجات مع الحرارة.
1: وعي صحي.

وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.

0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وعظم الله أجر الجميع وأحسن عزاء الجميع في ذكرى استشهاد الإمام العظيم المجاهد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. في ذكرى استشهاد هذا الإمام العظيم تمت الكثير مما يقرأ ومما يستفاد منه، فإحياء أمثال هذه الذكرى ليس طقسا بروتوكوليا فارغا، وإنما هو محطة للاستزادة وللتزود وللاستفادة من كل ما تحفل به أمثال هذه المناسبات من مضامين ومؤشرات تاريخية وثقافية وإيمانية وجهادية مختلفة. وهذا هو شأن هذه الذكرى المؤلمة والهامة، ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. وأول ما يطالعنا هنا أنه عندما يكون هناك قاتل ومقتول لا مجال أبدا للحياد، بل إن الحياد هنا خيانة وخذلان للحق الذي أمر الله بنصرته. فخذلان الحق كما نلاحظ اليوم، خذلان الحق في مواقف الصراع مع الباطل هو جريمة كبرى، ونلاحظ أن هذه الجريمة تدفع الأمة كلها، أمتنا العربية والإسلامية، ثمنها. بسبب هذا الخذلان سفك دم الإمام الحسين الذي مرت ذكرى استشهاده قبل وقت قصير من هذا الشهر الحافل بالشهادات والرموز، شهر محرم الحرام. وسفك أيضا دم الإمام زيد وكثير من الدماء الطاهرة عبر التاريخ تعرض لهذا المصير المؤلم إلى اليوم. والسياق مليء بالأمثلة والمصادق التي لا حصر لها، والتي تبين أن خذلان الحق من قبل المعنيين بنصرته، وهم كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية.

0: الإسلامية هو أمر مجرة للويلات والخبائث والمصائر التي لا نتمناها لأمتنا ولا لكل حر ولا لشريف في هذا العالم. بسبب الخذلان هذا استبيحت شعوب وأوطان، وهتكت حرمات، وتنمر الطغاة والجبابرة والقتلة والمعتدون، وآخرهم المجرم الطاغي الأمريكي في نسخته الترمبية الشيطانية الإبستينية، الذي يعربد ويسفك الدماء وينتهك الحرمات ويطلق يده العابثة في دمار الشعوب، كما هو حاصل اليوم. وفي قلبي معرض كل ذلك أمتنا العربية والإسلامية. على ضوء من كل ذلك، من هذه المعطيات والمحددات، يمكن النظر إلى الثورة التاريخية والمنعطف الكبير الذي تمثل في ثورة الإمام زيد ابن علي عليه السلام على ذلك الطاغية الأموي المجرم هشام في زمانه. فثورة هذا الإمام كانت بامتياز ثورة وعي وإيمان وحرية وإباء وشمم. كانت في طريق ثوري جهادي لم تغب عنه أنفاس جد الإمام زيد الإمام الحسين عليهما السلام، ولا أضواء النور القرآني المحمدي العلوي التي شكلت مشربه الأساسي الزلال، وهو يتهيأ لرحلة مجد الثورة والجهاد والشهادة، وهو خلق ليكون أحد صناع كل ذلك وأعلامه. في هذا الطريق وضع الإمام الشهيد العظيم زيد عليه السلام قدما يعي صاحبها تمام الوعي ما في هذا الطريق من وعورة وشوك وصعاب، وما للسير فيها من أثمان وأكلاف، ويدرك في الوقت ذاته عظمة وقدسية الدافع الحافز على السير في طريق كهذا. أليس هو القائل: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا أضرمت رميت بنفسي فيها لفعلت. إذن هذه هي أولى ملامح الوعي والبصيرة التي دعا إليها إمامنا العظيم أتباعه كشرط استباقي مؤسس للتحرك في وجه الطغيان الفاسد المستبد الغاشم الذي تمثل لهم حينها في الطاغية الأموي هشام ابن عبد الملك، والذي تحتفظ ذاكرة التاريخ عنه بلفيف من المثالب الفادحة التي يكفي الواحد منها لتسويد كامل صفحته في موقفه أمام الله وأمام خلقه وأمام أبسط المعايير الإنسانية السوية للعلاقة بين الحاكم ومحكوميه ومقتضيات الأمانة الكبرى التي حملها في سياق تلك العلاقة. وحين وقف الإمام زيد عليه السلام في ساحة الجهاد وقد خفقت فوق رأسه الرايات، قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، لقد كنت أستحي من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن أرد عليه، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر. وهذا يشير إلى مضمون أساسي وجوهري من المضامين التي شكلت وقودا محركا للإمام المجاهد العظيم زيد بن علي في ثورته العظيمة التي تمر ذكرها اليوم. وهذا أيضا ما يشكل دافعا للأمة الواعية المؤمنة المجاهدة، وهي تتحرك في مواجهة طغاة أشد بكثير من ذلك الطغيان الذي ثار عليه أولئك الأئمة العظام، سواء الإمام الشهيد الصبط الحسين ابن علي أو الإمام زيد ابن علي عليهما السلام، وكل من سار على هذا الخط. اليوم نجد ملهما كبيرا وقويا لشرفاء هذه الأمة ومؤمنيها الصادقين الحقيقيين، وهم يواجهون أعتى الطغيان في التاريخ، هذا الطغيان الدموي المجرم الاستباحي الذي يتمثل في أمريكا ومنظومتها الصهيونية العالمية، وكل من يتواطأ معهم وينخرط في خدمتهم من المنافقين والعملاء والخونة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
1: صانعة الأجيال،
6: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من صانعة الأجيال. نلتقي بكم اليوم في حديث عن منطلقات ودوافع ثورة الإمام زيد بن علي عليهما السلام، تلك الثورة التي مثلت في الوعي الإسلامي موقفاً رافضاً للظلم وساعياً إلى الإصلاح والدعوة إلى العدل والتمسك بالقيم والمبادئ. لقد انطلقت ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام من إيمان عميق بأن مسؤولية الإنسان المؤمن لا تقف عند حدود القول، بل تمتد إلى العمل من أجل إصلاح المجتمع. والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجه الانحراف والفساد.
1: الإمام زيد عليه السلام تحرك بكل ما يحمله من مبادئ وقيم، وبكل تلك الأهداف العظيمة والمهمة التي أعلن عنها ونادى بها في أوساط الأمة. واستشهد مظلوما، استشهد الإمام زيد عليه السلام، أخرج بعد الاستشهاد من قبره، صلب لسنوات عديدة، عري جسده الشريف وبقي مصلوبا في نهاية المطاف. أنزلوا جسده الشريف من على العود الذي كان مصلوبا عليه، وقاموا أيضا بإحراقه، ثم ذروه في نهر الفرات حتى لا يبقى منه أي أثر ولا يبقى له أي ذكر. لكن مع كل ذلك بقي الإمام زيد عليه السلام في أوساط الأمة، بقي منهجا، بقي ثورة، بقي موقفا، بقي درسا كبيرا للأمة، بقي في الوجدان مشاعر حب وإعزاز، وبقي في التراث علما معرفة وهداية، وبقي موقفا يذكر، وموقفا يعتبر، وموقفا يؤثر في إحياء الأمة وتحريك الأمة واستنهاض الأمة.
0: أيها الأعزاء، لقد حمل الإمام زيد بن علي هم الأمة، ورأى أن الصمت أمام الظلم يرسخ الباطل، وأن الكلمة الصادقة والموقف الشجاع هما السبيل لإحياء قيم العدل والحرية والكرامة. لذلك دعا إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإقامة مجتمع تسوده العدالة والمساواة وتصان فيه حقوق الناس وكراماتهم. ومن أبرز تلك المنطلقات التي ارتكزت عليها ثورة الإمام زيد بن علي هي الإيمان بوجوب الإصلاح وتحمل المسؤولية، أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقاومة الظلم والاستبداد، وإقامة العدل، وصيانة حقوق الناس، والتمسك بالقيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة، ونشر روح العزة والكرامة، ورفض الخضوع للباطل. أيها المستمعون الأكارم، لقد بقيت ثورة الإمام زيد بن علي حاضرة في الذاكرة التاريخية باعتبارها نموذجا للتضحية والثبات على المبدأ، واستمرارا لمسيرة الدفاع عن القيم التي دعا إليها الإسلام. أما عن دور المرأة في ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، أيها المستمعون الأكارم، فحديثنا في هذه الحلقة عن هذا الدور المهم للمرأة في هذه الثورة المباركة، ذلك الدور الذي يجسد مكانة المرأة في حمل الرسالة والدفاع عن المبادئ والقيام بالمسؤولية في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي. لقد كان للمرأة حضورا في الأحداث المرتبطة بثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام من خلال دعمها المعنوي وتربية الأجيال على قيم الإيمان والشجاعة والوقوف إلى جانب الحق والصبر على الشدائد، كما أسهمت في الحفاظ على القيم والمبادئ التي نادى بها الإمام وفي نقل سيرته ومواقفه إلى الأجيال اللاحقة. ويبرز دور المرأة في عدة جوانب، منها ترسيخ قيم العدل والكرامة والإيمان في الأسرة والمجتمع. أيضا كانت تقوم بدعم أصحاب المبادئ بالثبات والصبر والكلمة الصادقة، وأهم دور قامت به المرأة هي تربية الأبناء على حب الحق والتمسك بالأخلاق وتحمل المسؤولية وربط الأبناء بأئمة أهل البيت عليهم السلام، لا سيما الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام. أيضا من أدوار المرأة المحافظة على رسالة الإصلاح ونقلها عبر الأجيال التحلي بالصبر والثبات عند مواجهة المحن والشدائد.
1: استشهد الإمام زيد عليه السلام، أحرج بعد الاستشهاد من قبره، صلب لسنوات عديدة، عري جسده الشريف وبقي مصلوبا في نهاية المطاف، أنزل جسده الشريف من على العود الذي كان مصلوبا عليه، وقاموا أيضا بإحراجه، ثم دروه في نهر الفرات حتى لا يبقى منه أي أثر ولا يبقى له أي ذكر. لكن مع كل ذلك بقي الإمام زيد عليه السلام في أوساط الأمة، بقي منهجا، بقي ثورة، بقي موقفا، بقي درسا كبيرا للأمة، بقي في الوجدان مشاعر حب وإعزاز، وبقي في التراث علما معرفة وهداية، وبقي موقفا يذكر وموقفا يعتبر وموقفا يؤثر في إحياء الأمة وتحريك الأمة واستنهاض الأمة.
0: أيها الأحبة، لقد أثبت التاريخ أن المرأة كانت شريكا في بناء المجتمع، وأن دورها لم يقتصر على جانب واحد، بل امتد إلى تربية والتوجيه والإصلاح وغرس القيم التي تحفظ للأمة هويتها وأخلاقها. ستبقى سيرة الإمام زيد بن علي عليه السلام ومن ارتبط بها من مواقف للرجال والنساء مصدرا للدروس والعبر في الصبر والثبات وتحمل المسؤولية والعمل من أجل الإصلاح. ما زالت المرأة حاضرة في دورة الإمام زيد بن علي عليه السلام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقام إحياء لهذه المناسبة. الأستاذة أمت السلام القاسمي الناشطة الثقافية تحدثنا عن دورة الإمام زيد بن علي عليه السلام وعن أبرز تلك الأنشطة والفعاليات. أستاذة أمت السلام، حياكم الله.
2: حياكم الله
0: سيدتي الكريمة. قبل أن نتحدث عن الفعاليات وعن الأنشطة التي تقام لإحياء هذه المناسبة، دعينا نتحدث عن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في شهر المحرم الحرام مرت علينا أولا في بداية في العاشر من هذا الشهر ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتأتي علينا في نفس الشهر في 25 من شهر محرم ذكرى استشهاد حفيد الإمام الشهيد زيد، يعني الشهيد زيد بن علي زي بن علي زين العابدين عليه السلام، وهو ابن الإمام الحسين عليه السلام. طبعا الإمام زيد هو رمز عظيم من رموز هذه الأمة، وهو علم من أعلام أهل البيت الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وأترتي آل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا علي حتى يرد علي الحوض. فالإمام زيد هو أحد أعلام هذه الأمة، وهو من كان يسعى فعلا لإخراج الأمة من الظلمات إلى النور، ويسعى إلى أن يصلح حال هذه الأمة. فبعد استشهاد الإمام الحسين دخلت الأمة في حالة من الانكسار والذل، خصوصا بعد واقعة الحرة وبعد استشهاد الإمام زيد، وبعد تمكن بني أمية من رقاب هذه الأمة، وبعد أن أصبحت هذه الأمة لا تعرف من هذا الدين شيئا. فكان الإمام زيد هو امتداد لثورة الحسين عليه السلام، وهو امتداد لتلك المبادئ العظيمة التي قال فيها: والله لوددت أن يدي ملصقة بثريا ثم أقع منها حيث أقع، وأن يصلح الله أمر هذه الأمة. فهو نفس المنهج الذي تحدث عنه الحسين عليه السلام عندما قال: والله ما خرجت أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لإصلاح الأمر في أمة تركيا عليه السلام. طبعا الإمام زيد تربى في بيت زين العابدين عليه السلام، وهو الناجي الوحيد من أبناء الحسين في من معركة كربلاء. فكانت تربيته تربية قرآنية، تربية نبوية، تربية هي امتداد لتربية الحسن والحسين عليه السلام. فقد قال عن نفسه: والله ما كذبت كذبة قط منذ أن عرفت يميني من شمالي، ولن تهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني عليه. فإنسان نشأ هذه النشأة، نشأ وهو قلبه متعلق بالقرآن الكريم، نشأ وهو يرى أحوال هذه الأمة قد ابتعدت عن منهجية القرآن وابتعدت عن منهجية الإسلام، أصبحت فعلا حتى علماءها هم من يدجنون هذه الأمة لصالح الولي الظالم. فلا واتخذوا مثل ما قال النبي عنهم: اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وما له دولا. بالتأكيد أن إنسان بهذه العظمة وأنه متحمل لمسؤولية عظيمة، فما كان منه إلا أن خرج بثورته العظيمة ضد الظلم وضد الانحرافات الكبيرة التي حصلت على يد بني أمية.
0: نعم. إذن أستاذ أمة السلام، ونحن نستذكر هذه الثورة ونستذكر شخص الإمام زيد عليه السلام الذي استشهد هو، واستشهدت بما قاله عن نفسه من هذا الطهر ومن هذا العفاف ومن هذا الزكاة، وهذا ما يجعلنا نتعلم من هذه الثورة على مدى الأجيال المتعاقبة، ومن شخص الإمام زيد كنموذج وقدوة لنا جميعا في الاقتداء به في فكره، في نهجه، في ارتباطه مع القرآن الكريم، في ثورته التي خرج فيها مدافعا عن الدين الإسلامي، وكما ذكرتم استقبالا لثورة الإمام الحسين عليه السلام. قبل أن نواصل، يعني أحب أن نستعرض أبرز الأنشطة والفعاليات لإحياء هذه المناسبة.
2: طبعا دشنت الوحدة الثقافية في التعبئة العامة للهيئة النسائية في الأمانة أمس الأحد، يعني دشنت الفعاليات والأنشطة لإحياء هذه الذكرى، ويعني استلهاما منها للدروس والعبر، خصوصا أننا في هذا اليوم نواجه الطغيان الأكبر ونواجه الشيطان الأكبر، ونحن نمر بمرحلة خطيرة في تاريخ الإسلام والمسلمين. فدشنت هذه الفعاليات يعني ابتداء التدشين الكثير من الندوات في المساجد، وإحياء الخواطر في مدارس تلاوة القرآن، وإحياء الكثير من الفعاليات والأنشطة في المدارس الحكومية، كما إحياء للأنشطة والفعاليات حتى في الجهات الرسمية والحكومية. ودشنت هذه الفعاليات في المدارس، ويعني الفعاليات والأنشطة في المدارس والجامعات، وذلك لاستلهام الدروس والتعريف بهذه الثورة العظيمة، والتي نستمد ونستلم منها كيفية الخروج على الظالم، وأن التضحية في سبيل الله تهون طالما كان الإنسان في سبيل الله، وطالما كان الإنسان يضحي من أجل مبادئه وقيمه ومن أجل استنجاز واستنهاض هذه الأمة حتى تقوم بمسؤوليتها في مواجهة الطغاة والظلمة. فما أحوجنا اليوم إلى هذه يعني الأنشطة، وما أحوجنا إلى زيادة الوعي والمعرفة لشخصية الإمام زيد، لا سيما وأننا نعيش هذا الواقع المرير والمؤلم.
0: يتضح نهج الإمام زيد بن علي عليه السلام في تلك العبارات وتلك المقولات التي كان يرددها، ومنها أنه لا يدعه كتاب الله أن يسكت، لذلك تحرك. ونتذكر شخص الإمام زيد بن علي عليه السلام الذي سمي حليف القرآن الكريم لأنه صاحب القرآن الكريم لمدة 13 عاما، كان ملازما للقرآن الكريم وكان يتخذه منهاجا ودستورا.
1: هكذا نلمس أثر الإيمان، أثر القرآن، مبادئ الإسلام، أثرها العظيم لمثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي، من موقع القدوة والأسوة. بعد استشهاد الإمام زيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سري، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه واستخرجوا الجثمان الطاهر، ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

صلبوا الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه، ثم بسه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحبه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واقع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: وفي جانب آخر سامعين الكرام، وهو امتداد لثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في الوقوف ضد الظلم والطغاة، ما زالت الوقفات وما زال التحرك الشعبي النسائي يخرج في بلادنا استجابة لدعوة قائد الثورة لتلبية لدعوته التي دعاها في خطاب بداية السنة الهجرية لرفع المعاناة عن بلادنا وفك الحصار. أيضا مباركة للقوات المسلحة فيما أصدرته من بيان في كسر الحصار على بلادنا من خلال تلك الطائرة المدنية التي حطت في مطار صنعاء الدولي. للحديث عن هذه الوقفات وهذا التحرك الشعبي النسائي معنا الأستاذة حواء العزي التي سوف تضعنا في صورة هذا التحرك النسائي. أستاذة حواء، سنبدأ هذا اللقاء معك في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن أهمية التحرك واستمرار عمل المرأة في ثورة الإمام زيد، وإلى الآن وهي في هذا الحراك الثوري من خلال تلك الوقفات النسائية التي خرجت من قبل المرأة في اليمن استجابة لدعوة قائد الثورة ولفك الضائقة الاقتصادية على بلادنا من خلال الحصار والعدوان الجاثم على بلادنا من قبل السعودية وأعوانها. أستاذة حواء، ضعيني في صورة هذه الوقفات وهذه التحرك النسائي التي قامت به المرأة اليمنية.
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد خرجت شقائق اليمن وحرائر اليمن الماجدات في أمانة العاصمة في وقفات جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار في ثلاث وقفات مركزية في أمانة العاصمة: وقفة من الجانب التنموي الزراعي، والوقفة الثانية للجانب التعبوي والثقافي، والوقفة الثالثة للجانب الصحي. وخرجنا بالتأكيد ليؤكدنا مباركتهن وتأييدهن الكامل والمطلق لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية للعام 1448 للهجرة. وهذا الخروج هو استجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ولم تكن هذه الوقفات النسائية مجرد تعبير عن الاحتجاج، بل تحولت إلى ساحات لإعلان التعبئة العامة والاستنفار الشامل. وقد تجاورت مئات النساء إلى ساحات المخصصة لهذه الوقفات مؤكدات جهوزيتهن العالية لإسناد معركة التحرر والاستقلال والمشاركة الفاعلة في دعم ومسارات التعبئة بمختلف الوسائل المتاحة، سواء عبر رفض الجبهات بالقوافل العينية أو من خلال بذل الأبناء والأزواج والأخوة في سبيل الله بالتحرك في الجهاد في سبيل الله لصد هذا العنوان وإنهاء الحصار وإنهاء هذا العدوان الجائر الظالم. كما أنهن أشرنا إلى أن معركة إنهاء الحصار والعدوان تتطلب نفسا طويلا وجهوزية مستمرة، وكما نعتاد وكما عرفنا بأن المرأة اليمنية حاضرة في قلب هذه المعركة كما كانت حاضرة في قلب تلك المعارك الماضية، واعية لكل المخططات التي تحاول النيل من صمود الشعب اليمني أو من هويته أو تحاول الالتفاف على حقوقه المشروعة والإنسانية. أيضا كان من مخرجات هذا الوقفات التي خرجنا فيها تلخص في هذا الأشياء تكامل الموقف الشعبي، تأكيد على أن التفويض والجهوزية ليس موقف عسكري فحسب، يعني ليس مختص بالقوات العسكرية فحسب، بل هو قرار مجتمعي عام وشامل يشمل المرأة ويشمل الرجل والكبير والصغير والوزير والأمير والأستاذ والدكتور والمهندس، يشمل الجميع، وتشكل فيها المرأة الركيزة الأساسية للصمود الثقافي والاقتصادي الذي يدفع بالأبناء نحو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا أكدنا رفضهن للمماطلة من قبل العدو السعودي، ووجهت رسالة واضحة بأن الشعب اليمني وفي مقدمته نسائه لن يقبلنا باستمرار حالة لا حرب ولا سلم أو تمديد الحصار والمماطلة في الملفات الإنسانية والمرتبات والمطارات وإغلاقها والموانئ وكل ما له صلة بالحصار على الشعب اليمني منذ 11 عام. كذلك أكدنا في وقفاتهن بأن بضرورة التحصين الداخلي للجبهات الداخلية، وأثبتنا فشل كل محاولات الحرب الناعمة والتضليل الإعلامي في زعزعة ارتباط المجتمع بهويته الإيمانية وثقته بالقيادة الثورية. واختتمت هذه الوقفات سيدتي الكريمة ببيانات ختامية جددت فيها المشاركات العهد لله سبحانه وتعالى وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالثبات على الموقف وعلى المبدأ ومواصلة البذل والعطاء في مسيرة التعبئة العامة مسيرة القرآن، مؤكدات أن هذا التفويض للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ينطلق من إيمان عميق بعدالة قضيتنا ومظلومية القضية، قضية الشعب اليمني وأحقية القضية، ويقين حتمي بتحقيق النصر الكامل بإذن الله واستعادة السيادة والحرية لكل شبر من أرض اليمن بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
0: إذن هذه التحركات وهذه الوقفات تثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى أهمية عمل المرأة، وأن المرأة شريك أساسي مع الرجل في بناء الوطن وفي المطالبة بحقوقها الاقتصادية والسياسية وغيرها، وأن لها دور فاعل ومحوري ومؤثر في مواجهة العدوان والحصار. إذن شكرا جزيلا لكل نساء اليمن، والشكر موصول للأستاذة حواء العزي الناشطة الثقافية التي وضعتنا في صورة تلك الوقفات الاحتجاجية التي قامت فيها المرأة اليمنية استجابة لدعوة قائد الثورة. شكرا جزيلا أستاذ حواء.
1: شكرا لك.
0: وبهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صانعة الأجيال، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
2: صانعة الأجيال.
3: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: السلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم على شعبنا، أن ينهوا احتلالهم لبلدنا، أن يكفوا عن حصارهم غير المشروع الذي يمنعون فيه الدواء والغذاء، ويمنعون فيه المشتقات النفطية والاحتياجات الإنسانية من الوصول إلى أبناء شعبنا إلا بعناء شديد. السلام يتحقق بأن يكفوا عن هذه الممارسات الإجرامية والعدوانية التي لا مبرر لها. أنتم تريدون السلام، فالسلام يتحقق بأن توقفوا عدوانكم وترفعوا حصاركم. نحن شعب معتدى عليه ومحاصر ومحتل مناطق واسعة من بلده، فهل نحن من نتوقف؟ هل نحن الذين تريدون منا أن نتوقف في الوقت الذي أنتم تفعلون كل ذلك؟ تواصلون عدوانكم بكل أشكاله، تواصلون حصاركم بشكل شديد، تواصلون احتلالكم لمساحات واسعة من هذا البلد. معنى ذلك القبول بالاستسلام. المعتدى عليه المحاصر إذا قالوا له توقف، يعني توقف عن دفاعك، يعني استسلم، يعني استسلم. وهذا ما يجب أن يعيه الجميع من أبناء شعبنا. أولئك إذا أرادوا سلاما فالسلام متاح. نحن لا نصر على استمرار الحرب، لأن موقفنا في الأساس هو دفاع. منذ بداية العدوان وإلى اليوم نحن ندافع، ندافع عن شعبنا، ندافع عن بلدنا، ندافع عن حقنا في الاستقلال والكرامة والحرية. فالسلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم، وأن يرفعوا حصارهم، وأن ينهوا احتلالهم لهذا البلد. ثم تسوى بقية الملفات، ملف الأسراء، ملف تعويض الأضرار، بقية الملفات.
1: هي
2: وهو،
1: هم
2: وأنتم،
1: نواة المجتمع وأساسه،
2: بناة الجيل ورعاته،
1: وكل شؤون الأسرة
2: في دائرة اهتمامنا.
1: فعونكم في محط عنايتنا
2: عبر مساحة أسبوعية
1: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
2: في القلب أنتم،
1: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
3: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة متجددة من في القلب أنتم. دوما يحثنا ديننا للتعامل بالحسنى ولنشر الود والمحبة بين الناس، وما التزاور وإحياء المناسبات الاجتماعية بدعوة الآخرين إلا نوع من أنواع التواد والتقارب بين أبناء المجتمع. إلا أن البعض من خلق الله سبحانه وتعالى يبحث عن زلات أو أخطاء الآخرين، يعمل على تصيدها، وما ذلك إلا للتقليل من شأنهم وتصغيرهم. بهذا السلوك يتولد الحقد والضغينة. هنا نتذكر قوله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هنا أيها الكرام نقول تتبع عيوب الآخرين والبحث عن زلاتهم من خلال التجسس والبحث عن خطأ ما يعمل على اغتيابه مع الآخرين. كثيرا ما يحدث ذلك أن إضمار الشر للآخرين، في حين يقول سبحانه وتعالى: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه هي الأخلاق التي يدعون إليها الخالق سبحانه وتعالى. عوضا عن تتبع الأخطاء والزلات للآخر يكون العفو والستر والإصلاح. وقد حدث خطأ ما، إن كان هناك خطأ إذن لنعود إلى ما نهانا الله عنه واتباع أوامره ليسد الود والمودة بين الناس في المجتمع الواحد. هذا أيضا ينطبق في نطاق الأسرة ما بين الزوجين، فقد يبحث طرف منهما على هفوات الآخر حتى وإن كانت بسيطة وتافهة، يعمل على تكبيرها، يجعلها حجة عليه كتصرف أو سلوك أو حتى بكلمة ما، فذلك يعمق الخلاف بينهما ويهز الثقة والمودة وتنسى الإيجابيات، ويسود الشعور أنه مراقب في كل حركة أو كلمة، فيحجم عن التعبير والحديث عن نفسه أو ما يعانيه، فيختفي الأمان العاطفي. هذا ينعكس في صورة مشاكل لا تحمد عقباها. نفسيا وعلميا ينصح بالتغافل عن الزلات الصغيرة، ويكون النصح بلطف لتغيير سلوك مؤذي للآخر. أيضا وضع المحاسن والإيجابيات للزوج أو الزوجة في رأس القائمة مقابل بعض الأخطاء أو الزلات الصغيرة والعيوب، فليس كمال العلاقة بعدم وجود الأخطاء، إنما في حسن التعامل معها وبحكمة. دوما لكم السعادة.
4: أخي المواطن، تجار المخدرات أداة رخيصة من أدوات العدوان لتفكيك المجتمع من الداخل. مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
3: سمعين الأحباء، يمر الإنسان بجوانب ومحطات متعددة في حياته، فليست جميعها مبهجة أو محزنة، وهذه من سنن الكون البشري. البعض يتحمل ويعالج أي مشكلة بحكمة وروية، والآخر يبحث عن سبيل للهروب من واقعه الذي لا يتقبل العيش فيه، أو حتى استطاعة مواجهته له نتيجة تعرضه إما لصدمة نفسية، أو أنه أخفق في مشروع، أو لم يوفق وهكذا، فيسعى لنسيان ذلك بتعاطيه لمادة من أنواع المخدرات ظنا منه أنه سيرتاح، ولكن تأتي النتيجة بعد ذلك بكارثة قد تدمر حياته وحياة من حوله، لأنه قد يصل حتى عدم إدراكه لما يقوم به أو يرتكبه بعد تعاطيه، وقد يصل إلى حد القتل أو الانتحار. من الرسائل التي استلمها بريدنا أيها الأحبة، رسالة أم علي تشكو حال ابنها الذي أصبح مدمن مخدرات كما تقول، بعد تعرفه على مجموعة من الشباب. أصبح يطلب المال لشراء هذه المادة، وإن لم يجد أو يتوفر المال يعمل على بيع بعض أثاث المنزل. لم يتمكن والده من ردعه، تتساءل كيف لهم أن يتعاملوا معه. أيها الأحباء، نحيل هذا الموضوع إلى جهة الاختصاص والمختصين. معنا عبر الخط الهاتفي دكتور مهدي العبري، المعالج النفسي والمستشار التربوي. مرحبا بكم معنا دكتور مهدي.
5: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
3: حياكم الله دكتور. بحكم رسالة أم علي تشرح جزء مما تصنعه المخدرات بالمتعاطي لها، فما تأثيرها على المتعاطي على وتأنا على ما ذكر في الرسالة؟
5: طبعا نشكركم على تغطية هذا البرنامج، وهذه برامج من البرامج الحيوية والمهمة، تعمل على أساس نشر ثقافة مجتمعية لدى الناس للانتباه لأثر ومخاطر هذه المخدرات التي تصبح التي أصبحت من الآفات الخطيرة التي بدأت تتغلغل في بعض الشعوب.
3: نعم صحيح.
5: ولله الحمد لا زال شعبنا ومجتمعنا محافظ بحكم العادة والتقلد بحكم الوازع الديني، وهذا نعمة من الله، إلا إنها آفة المخدرات هذه آفة لها أضرار كبيرة جدا.
3: نعم.
5: على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي. فلو جينا على المستوى الصحي، هناك يعني بسبب عدد من الأمراض، تليف الكبد والبنكرياس والالتهابات وضعف الجهاز المناعة، بحيث أنه يصبح يعني جهاز المناعة للشخص المدمن ضعيف، لا يستطيع يتحمل أبسط الأمراض.
3: نعم.
5: أما على الجوانب النفسية فهي كثيرة، تصل إلى حال الانتحار أو الحاجة الأذى والعدوانية تجاه الآخرين.
3: صحيح.
5: نظرا لما ينتج هذه المادة من تغييب للوعي والعقل والإدراك والتفكير، لأن هذه المواد تعمل على أنها يعني يلجؤون لها الأشخاص المتعاطين بغرض التخفيف مما يعانوه من ويلات الضغوط النفسية. وهذه الصعوبة تنتج في مسألة أنه الأشخاص هؤلاء تكون قدرتهم على التحمل ضعيفة.
3: نعم.
5: يعني بمعنى أنها وسيلة للهروب من مواجهة هذه المشكلات. وما فيش أحد في الكون ما يواجه ضغوط نفسية واجتماعية، لكنها تختلف اختلاف الأشخاص. فهؤلاء الأشخاص تكون قدرتهم على التحمل ضعيفة جدا، الأمر الذي يجعلهم أنهم يلجوا إلى المسكنات والمهدئات التي تزداد فعاليتها إلى أن يصل إلى حل الاعتماد والتعود والإدمان على هذه الحبوب.
3: نعم.
5: وبالتالي طيب. نحن ننصح.
3: طب دكتور سنأتي للنصيحة بعد ذلك. دكتور، ينظر إلى المدمن اجتماعيا بالإدانة، لذلك لا يرغب المتعاطي بالتوجه للعلاج في مراكز تقديم الخدمة والمساعدة، فيعمل على أن يعالج نفسه بنفسه، فكيف يتأتى له ذلك من حيث الاستعداد النفسي والتحفيز الإرادي؟
5: هو مع الأسف الشديد أنه المدمن ينظر له على أنه مجرم وليس مجرم، بي بي بي يعني مع الأسف الشديد
3: المجتمع لا يتقبل طبعا، وهذا هو الواقع.
5: هو فعلا ضحية، هو يصبح يعني
3: هو صحيح.
5: نعم. يعود على الوصمة المجتمعية.
3: نعم.
5: في أنه له تجاهه وتجاه أسرته في كيفية أنه أنهم يحاولوا أنهم الوصمة تلحقهم جميعا،
3: صح،
5: الفرد نفسه وأسرته. فبالتالي من الصعوبة أنك تجدي أسرة تقول لدينا مدمن أو نعم. أنه يعني يتعاطى أو أنه يشرب كحوليات. لكن المراكز النفسية المتخصصة سواء كان في مستشفيات أمراض نفسية وعصبية أو في مراكز تأهيلية بتعمل على إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص مع الحفاظ على خصوصيتهم وسريتهم، وتبدأ برامج التأهيل النفسي والاجتماعي من المستشفيات هذه من خلال سحب المواد هذه وتوفير الرعاية النفسية اللازمة المتخصصة التي تساعدهم على تخفيف الآثار وآثار المعاناة وتسحب من تعاطي هذه المواد، لأنه تعرف يعني تجيهم متلازمة الاعتماد والتعود على هذه الحبوب هذه والمتعاطيات
3: المخدرات. نعم.
5: فبالتالي تصبح إنه المتعاطي قد ربما الحاجة التي تصبح رخيصة أمامه من أجل الحصول على المادة هذا هو لدى المتعاطي نفسه.
3: نعم.
5: يعني ممكن يبيع أثاثه ومقدراته بأزهد الأثمان لكي يحصل على هذه المواد يعني بغير رضاته، لأنه حتى يحصل على أساس أنه تعود الجهاز العصبي على هذه المواد وأصبحت يعني الأعراض النفسية والعضوية مرتبطة بالتعاطي، وإذا لم يتعاطي تحصل بعض الآثار والنكسات.
3: طيب هنا دكتور يقودنا جوابكم للتساؤل، ما دور الأخصائي النفسي في التعامل أو في علاج المدمن ومساعدته حتى وإن كان عبر الهاتف؟
5: طبعا نحن بنوفر مساحة يعني من الرعاية النفسية تكمن في مسألة إن احنا بنعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
3: نعم.
5: وبنعمل على معرفة المشكلة الأساسية وتاريخها وزمنها، لأن هذه كثير المتعاطين يمرون بمشكلات إما خبرة صادمة وأحداث صادمة حياتية مرت في حياتهم، وبالتالي أصبحت هذه الوسيلة هي المتنفس الذي خففت عنهم. إحنا بنوفر لهم سير من الجلسات النفسية المتخصصة تساعدهم على تخفيف هذه الأعراض والضغوط النفسية التي تعرضوا لها والتي هي سبب أساسي. بنعمل على تثقيف نفسي للأسرة في كيفية التعامل مع هؤلاء المتعاطين والتخفيف من معاناتهم. بنعمل على نشر وعي إنه كيف إنهم يجنبوا المتعاطي هذه المخاطر التي ممكن تعترضه، كيف يبدأوا يتعلموا في مسألة إنه يتعاملوا معه ويلاحظوا الأعراض الانسحابية، وتكمن هذه في مسألة إنه إذا كانت قد اشتدت الحالة فهنا يحتاج إلى مراكز تأهيل نفسي متخصص.
3: طبعا نذكر هنا دكتور أن هناك مبدأ السرية، طبعا لا يمكن أن يطلع أو ملف هذا المريض
5: نهائيا. هذه الحالات بتجي مرمزة ومكودة وعلى أساس أنه ما حد يعرف بها نهائيا.
3: نعم.
5: لا اسم ولا شيء. إحنا الذي يهمنا أنه بنقدم الاستشارة في أجواء آمنة ومتخصصة وسرية للغاية تساعد على تخفيف الآثار والانفعالات النفسية.
3: نعم.
5: تساعد على تقبل الأسرة للمتعاطي وكيفية التخفيف من معاناته، تساعد على أن الأسرة تفهم إن هذه السلوكيات هي ردات فعل، هي ردات فعل قد تكون طبيعية أو غير طبيعية.
3: أنت هنا دكتور دخلت في عملية النصح وفي كيفية التعامل. إذا بقي سؤال، ماذا إن تم إهمال ولم يقدم العون لهذا المريض ولم يعمل هو أيضا على طرق باب التعافي، فإلى أين سيصل به الحال والعواقب؟
5: هو إذا لم يتلقى الرعاية النفسية في وقت مبكر، كلما بدأت الحالة في وقت مبكر وتم فيها التدخل النفسي والطبي وقت مبكر، كلما مآل الشفاء كان أحسن وأفضل، وكلما تأخر كلما زاد من عبء المعاناة، وربما إنها تصل بعض الحالات إلى حالة الانتحار لا سمح الله للمتعاطين، وربما إنه يلحق بعض الحالات إنه يلحق الأذى بأسرته أو شريك حياته نظرا لما يحصل من تأثير هذه المواد من شكوك وأوهام وهلاوس وسوء تفكير وسوء ظن بالآخرين، إضافة إلى ردات الفعل العنيفة التي ممكن تحصل لدى المتعاطي من العدوانية والغضب الزائد. فبالتالي ننصح أنه هذه المراكز أصبحت متخصصة وموجودة وخطوط ساخنة لهذه المجال يشتغل عليها كثير من المؤسسات.
3: دكتور مهدي، طبعاً نحن من خلال هذا الطرح أجبنا على تساؤل أم علي كيف تتعامل مع ابنها للأسف الذي أصبح يتناول المخدرات. التحية والتقدير لكم دكتور مهدي العبري المعالج النفسي والمستشار التربوي، يعطيكم ألف عافية.
5: شكراً لكم. شكراً.
3: إذا كنت عزيزنا المربي تعمل على تعزيز مقدرة أبنائك في التغلب على التحديات المحيطة بهم في زمننا الحاضر هذا، فتحل بالصبر وطول البال، كن قدوة بالفعل وليس بالقول فقط، لأن الطفل يتعلم مما يراه وليس مما يسمعه أو يوجه إليه كلامياً. ازرع في نفوسهم الأمان والثقة من خلال الاستماع إليهم ومشاركتهم وأيضا إغداقهم بالحنان. كن متوازنا معهم، لا شدة ولا تساهل. أيضا كن قريبا منهم لتعلم وتتعرف على عالمهم خاصة الرقم منه. أيضا صديقنا المربي، امدح السلوك الجيد فذلك يزيد الطفل ثقة بنفسه. أسمعين الأحبة، في ظل الأجواء الحارة والشمس الحارقة يتأدى الكثير من أعراضها خاصة في معاناة الجلد، والتي تظهر على هيئة تحسس، إكزيما، صدفية، جفاف وغيرها. حول هذه الأجواء وانعكاساتها صحياً وصلتنا الكثير من رسائلكم، نتحدث عن محتوياتها دون قراءتها لضيق الوقت المخصص لهذه الفقرة. هناك شكوى بالإصابة بحروق الشمس، تصبغات للبشرة، إلى جانب طفح وحكة وخشونة الجلد. يسرنا سامعين الأحباء في هذه الفقرة أن نستضيف معنا دكتورة دعاء عبد الرحمن، أخصائية جلدية وتجميل. مرحبا بكم معنا دكتورة دعاء.
6: حياكم الله.
3: طبعا دكتورة، الأمراض الجلدية متعددة، إلا أنه حري بنا التطرق لما تسببه الشمس الحارقة والطقس الحار هذه الفترة الزمنية، فما الأمراض التي تسببها أشعة الشمس القوية بالذات؟
6: هو أصلا الأمراض الجلدية مش شرط أنها تسببها تكون الشمس. هي تزداد المشاكل مع الحرارة والتعرق، زي مثلا المشاكل اللي عندهم أسدينة أو عندهم الذئبة الحمراء، الجلدية طبعا، الكلف أو حساسية الشمس، فهي تكون سبب من سبب زيادة المشاكل حق الأمراض.
3: إذا ذكرتي أنه قد يكون هناك مثلا الشخص مصاب بنوعية من الأمراض كالتحسس وما ذكرتي أيضا، لكن الشمس تزيد من حدتها، يا ترى ما السبيل للوقاية هنا؟
6: أولا واقي الشمس، أهم شيء بهذا اليوم، إنه نعرف كيف الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، نستخدمه قبل أن نخرج من البيت ب15 أو 30 دقيقة، نعيد تكراره بعد ساعتين أو عند التعرق الشديد، ضروري نعمل طبقة ضروري وقاية. فهذه ممكن تخفف لنا من الأعراض. كمان الأشخاص

0: وكمان يزيد على المدى البعيد من خطر الإصابة بسرطان القلب، خاصة عند الأشخاص اللي هم ذوي البشرة الفاتحة.
1: نعم. طب من ناحية الأجواء والطقس الحار، أبرز ما يصاب به المرأة الجفاف بالذات الأطفال وكبار السن، وعليه فما أعراض الجفاف عندما لا يتم تناول السوائل الكافية لحاجة الجسم؟
0: طبعا أكثر عرضهم الأطفال وكبار السن.
1: نعم.
0: لأنه يفقد السوائل بسرعة من الجسم. يعني شرب السوائل بكمية كافية، نحن نلاحظ على الأطفال خمول شديد أو قلة التبول. فنحن نقوم نعوضهم بسوائل علشان إيش؟ يعني ما ندخلش بالحالات الطارئة، يعني تحول من مجرد ارتفاع حرارة إلى حالة طارئة جدا. أن الجفاف ممكن يأثر على وظائف الكلى، ممكن يعمل انخفاض في ضغط الدم بنقص السوائل، ممكن يسبب فقدان الوعي. واضطرابات كمان في أملاح الجسم وهكذا.
1: هذا بالنسبة للأطفال. دكتورة دعاء، ماذا أيضا عن كبار السن، خاصة عندما يتعرق الجسم ويفقد الكثير من السوائل؟
0: أيوة، لكن نحن تكلمنا عن الأطفال لأنه ما يعني الطفل ما يبين لك إنه فيه جفاف وكذا.
1: نعم.
0: كبار السن ممكن قد يشعروا يعني العطش الشديد وكذا. فهي نصيحة بالذات هذه الأيام، كبار السن والأطفال واحد يحافظ عليهم. إنه يجلسوا بأماكن باردة، يتجنبوا التعرض للشمس المباشر، حتى لو خرجوا بالسيارة واحد خايف عليهم، يعني أنا بروح دقائق برجع ما نقفش عليهم السيارة نهائيا.
1: نعم.
0: هذه أهم شيء خصوصا في هذا الجو.
1: نعم. خاصة دكتورة أن عملية الرشح أو العرق هناك فقد للكثير من السوائل. أيوة. والأملاح الأساسية للجسم.
0: نعم.
1: أيضا ضربة الشمس تسبب جفاف الجلد والسخونة والارتباك وسرعة النبضة.
0: أيوة، وبعضهم يفقد كمان الوعي. علشان كذا نحن ضروري نخاف يعني من نقص السوائل، ضروري تعويض السوائل، شرب ماء، عصائر وكذا.
1: أيضا هناك البعض يشكو من عمليات التهاب، تورم، حمى، كل هذه من أسباب ضربة الشمس أو الحرارة الشديدة.
0: أيوة، إذا ظهر هذه الأشياء على طول إسعاف، يعني من
1: حالة متقدمة
0: طوارع على طول.
1: طب دكتورة دعاء، استنادا إلى ما سبق، ما سبل وعوامل الوقاية من الأجواء الحارة هنا؟
0: أهم وسيلة للوقاية أن نشرب كمية كافية من الماء والسوائل. حتى الأطفال لو ما قشف لك اجتماع أنا عطشان شربه ضروري. كما أنك نتعرض للشمس، نحاول نتجنب التعرض للشمس المباشر. وإذا نحن قدو يعني ضرورة نخرج، ضرورة زي ما قلت لك واقف الشمس، نرتدي ملابس قطنية واسعة تكون خفيف. تمام. كمان نحاول نجلس بأماكن جيدة في التهوية، والاهتمام بترطيب الجلد خاصة اللي عندهم الأكزيما أو جفاف البشرة.
1: نعم.
0: لأن التعرق وكذا يعمل تهيج وزيادة بالحكة وتزيد من المرض.
1: نعم. هناك مثلا أماكن ظلية ممكن أن يستظل بها الإنسان عند خروجه.
0: المظلة كمان.
1: نعم دكتورة. إذن هناك البعض يتساءل، ما كمية الماء التي يجب أن يتناولها الشخص خاصة هذه الفترة؟ هل يظل يشرب أم على احتياجة الجسم عندما يشعر بالعطش مثلا؟
0: مش شرط أنه يكون حاسس بالعطش، يعني أنت ضروري باليوم تشرب لترين، مش بس ماء، أي سوائل وكذا، يعني من عشتكم بالصيف.
1: نعم. إذن لا فرق، مثلا هناك البعض حتى وإن كانت الأجواء حارة يفضل أن يتناول القهوة والشاي.
0: لا، هذه الأيام ما يفضل الصيف لأنه تزيد من ارتفاع درجة الحرارة.
1: نعم.
0: كيف فيها؟
1: طب دكتورة، هناك مثلا عملية ارتفاع الحرارة، ما الذي يتوجب في مثل هذه الحالات خاصة للأطفال؟ بعض الأمهات تقول ابني ساخن مهما حاولت تظل الحرارة فيه.
0: الكمنادات أهم شيء، هذا إذا كان ثم يعني ضروري أولا تقيس درجة الحرارة. ممكن أنت تحسي بالأطفال الحامي بس هو ما يكونش أصلا عنده حبه.
1: نعم.
0: بس بعد ما تقيس درجة الحرارة وتطلع إنها مرتفعة،

0: زيادة عن 37، هنا تبدأ باستخدام يعني البرامول الكمادات كذا.
1: نعم، الأطفال الذين يروحون أو يعودون من المدارس في أجواء الحرارة في أشدها وقت الظهيرة هنا، ما الذي يتوجب على الأمهات؟ ما هي النصيحة المقدمة؟
0: كوفية، مظلة، أهم شيء يعني تجيب لهم زيت اللي هم قدهم كبار يعني شوية، تفعل لهم واقي شمس أول ما يخرجوا من البيت.
1: نعم،
0: تنصحهم يعني يكونوا يجلسوا بأماكن ظلال شوية، ما يجلسوش يلعبوا بين الشمس.
1: نعم،
0: من البيت للمدرسة، من المدرسة للبيت على طول.
1: نعم، إذن بهذه النصائح نصل وإياكم دكتورة دعاء عبد الرحمن أخصائية جلدية وتجميل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لك دكتورة، يعطيك العافية.
2: في القلب أنتم،
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: العشيرة مساءً، نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة عصر اليوم مسيرات جماهيرية مليونية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في كلمة له خلال المسيرة المليونية بميدان 70 أن الشعب اليمني وقائده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد قرروا كسر الحصار المفروض على الوطن نهائيا كقرار لا رجعة منه، محذرا النظام السعودي ومن يقف وراءه من ارتكاب أي حماقة بحق المطارات أو الأجواء اليمنية كون الثمن سيكون غاليا. أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص العدو الإسرائيلي في مخيم النصيرات وبلدة المغارقة وسط قطاع غزة، فيما أدانت وزارة الصحة في غزة إلقاء قوات الاحتلال عبر طائرة مسيرة كواد كابتر قنبلة باتجاه مستشفى كمال شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة 2 من العاملين داخل المستشفى رغم وجودها فيما يسمى المنطقة الخضراء. أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني أبو ذر استمرار حركة الرحلات الجوية الداخلية والدولية دون توقف رغم الإجراءات التخريبية والتهديدات الأمنية والعدوان الأمريكي الواسع الذي طال الجسور والبنى التحتية ليلة الأربعاء والخميس الماضيين، لافتا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتأمين تنقل الوفود والزائرون المشاركين في مراسم تشييع جثمان قائد الأمة الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. وصل وفد سياسي قطري برئاسة أحد مستشاري وزير الخارجية اليوم إلى إيران لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا مع الولايات المتحدة. ونفى مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل واستمرار المحادثات الفنية بين الجانبين. أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيبراري اليوم أن 131 شخصا لقوا حتفهم غرقا في فرنسا منذ 19 من يونيو الماضي بالتزامن مع موجة الحر الشديدة وغير المعتادة التي تشهدها البلاد. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
6: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.
7: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
8: ما كان للجمهورية الإسلامية في إيران ولقواتها المسلحة وللشعب الإيراني المسلم أن يكون بهذا المستوى من الصمود والثبات وقوة الموقف والتنكيل بالعدو والقوة والقدرات العسكرية الضاربة لولا التوجه التحرري الذي قام على أساسه النظام الإسلامي في إيران، لأن الرؤية التجينية التي تربط شعوب هذه المنطقة وحكوماتها وحتى جيوشها بالأمريكيين والغرب هي رؤية تهيئ لإسقاط أي بلد يستهدف من أبناء هذه الأمة بكل بساطة، مهما كان قد بلغ على المستوى الشكلي في قدراته وإمكاناته العسكرية.
9: حينما طلب من سماحته أن ينتقل إلى الملجأ، هو قال: هل لدى كل الإيرانيين ملاجئ يلجؤون إليها في هذه الأحوال؟ فكان الجواب لا بالقطع، قال: أنا مثلي مثل كل الإيرانيين.
10: الله أكبر. وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
11: ولد هذا النور هنا، ثم شق بريكه في الآفاق، وهو يعود إلى النبع للمرقد. مثل هذا الإشعاع لا يخبو أبد الدهر. قبل 86 عاما تحدر الرجل من أسرة آذرية عريقة في العلم، كان الفقر ضيفا على مائدتها، كما يروي في مذكراته أنه كان يمشي من البيت إلى الكتاب بحذاء مثقوب يتسرب منه الوحل إلى رجله في الشتاء. عاش طفولة قاسية، ومرت أيام وليال في سباه لم تجد فيها الأسرة ما تأكله، وأن والده من فرط تعففه كان يضطر إلى بيع كتبه كي يوفر بعض ما تحتاجه الأسرة من الغذاء، وأن والدته تلجأ لأخذ ما قد يحصلون عليه هو وإخوته من مبلغ في زيارة هنا أو هناك حتى تشتري ما يسد جوعتهم في العشاء، وأن منزلهم كان حينئذ حجرتين. تفجرت في نفسه طاقات ونهم تلقي الدروس في حضرة عدة شيوخ بحوزة مشهد، لكن حلقاتها لن تكون على هامش السياسة. سرعان ما انفتح وعيه السياسي، ولم يكن بعد قد تجاوز 14 من عمره، وسيكون الشهيد نواب صفوي قائد حركة فدائي الإسلام، شرارة أولى أضاءت أمامه طريق الإسلام بمعناه الحركي الشامل وشدته إلى آفاق قوة الإسلام. يقول السيد الخامنائي في مذكراته إن نواب تحول شعلة متوهجة تثير في أعماقه باستمرار الاهتمام بأمر الإسلام والمجتمع. سيوالي سنوات الدراسة الحوزوية من مشهد إلى النجف ثم إلى قم، أخذ موضعه في حلقات دروس كبار العلماء والمرجعيات مثل الخوئي والحكيم وروح الله الخميني الموسوي والطبطبائي والحائري في مراحل متنقلة لم تكن مجرد محطات عبور علمي من مرتبة إلى أخرى، لقد كونت لديه مشروعا أكبر من حدود الحوزة وتجديدها. ومع بدء نهضة الإمام الخميني كان مستعدا للانضواء تحت لوائها، ومنذ أول مهمة بعث فيها إلى مشهد استطاع نثر بذور الثورة والتهيئة لها في محافظة خراسان، لم يكن مجرد واعظ أو محاضر، بل مربيا يبني شبكة مؤمنة بالتغيير ستشارك بعد أعوام قليلة في إسقاط ملكية حكمت إيران لأكثر من 1500 عام. شارك السيد الخامنائي في أنشطة البناء الثقافي الثوري السلمي في أوساط الشعب، تنقل بين التبليغ على المنابر والدروس الخاصة وجلسات البحث والنقاش الحر وتأليف ونشر الكتب وترجمة سلسلة من الكتب المهمة من العربية إلى الفارسية، ما أسهم في إحياء الروح والأفكار الثورية وتربية الشباب والكوادر وتنظيم العناصر الموثوقة وربطهم بالجماعات النشطة المجاهدة وإعدادهم للجهاد والثورة في مسارات عززت جميعها حالة التفاف الناس حول خط روح الله الخميني. هذه النشاطات جعلت السافاك يضعه تحت الرقابة الخاصة، فإما أن يتم إحضاره للتحقيق أو يحاصر منزله ويمنع الناس من التردد عليه أو تعطل دروسه بالقوة واحدا تلو الآخر أو تتناوب عليه بالاعتقال، ففعلت ذلك لخمس مرات، أخذت من عمره ما يزيد قليلا عن سنتين في زنزانات انفرادية لكسر شوكته، لكنه لم يتراجع ودائما ما كان يستأنف جهاده بثبات رغم سيطرة أجواء الرعب في المعتقلات وخارجها. لاحقا سيعمد نظام بهلوي إلى نفى السيد الخامنائي إلى مدينة إيران شهر جنوب شرق البلاد على أمل أن يبتلعه النسيان في الهضبة المعزولة، لكنه مضى يزرع في عقول مريديه حضور المعارضة وآمال وتطلعات التغيير والانقلاب، فأجاد بناء شبكات واسعة مؤمنة بالثورة. ومع اقتراب المرحلة الحاسمة كان السيد الخامنائي أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة المعين من قبل الإمام الخميني، ولم يتأخر بعد هذه الخطوة الانفجار الكبير. وحين تأرجحت إيران بين فوضى الملكية الساقطة وبدايات الجمهورية الناشئة، سيشرف السيد الخامنائي على اللجان الثورية وقوات التعبئة وحرس الثورة في بدايات تأسيسها، وسيشغل أيضا عضوية مجلس الدفاع ممثلا لإمام الثورة، كما شغل منصب وكيل وزارة الدفاع، ومن هذين الموقعين أنهى ما كان يعرف بالمستشارية الأمريكية في القوات الجوية، كما عين إماما لجمعة طهران. ومع بدء الانتخابات الأولى لمجلس الشورى الإسلامي رشح عن مدينة طهران فأحرز الأكثرية الساحقة للأصوات. هذه الشخصية العظيمة لم تكن بمعزل عن نيران الحرب على الثورة، سيحمل جسده آثار عملية اغتيال فشلت تماما في إخراجه من ساحة التأثير والفاعلية، فبفارق شهور قليلة سينتخب رجل المهمات الحرجة كثالث رئيس للجمهورية الإسلامية. سيقضي في هذا الموقع 8 سنوات التصقت فيها عمامته بغبار سنوات الدفاع المقدس، ربط بين الجبهة والحوزة والمحراب والبندقية، وجمع بين المواجهة والدبلوماسية والحكومة والولاية والعبادة والسياسة، وصور شتى عززت صورته كرجل دولة من طراز فريد. عقد واحد من عمر دولة الثورة انقضى، وحانت لحظة يتحسبها الداخل كما ينتظرها كثر في الخارج، وفاة روح الله الخميني. أما لماذا؟ فلناحية أن رحيل المؤسسين تحد بحجم التأسيس، فمن ذا الذي يريد أن يخلف روح الله ومن بمقدوره أن يرث عباءته؟ كان الحدث جلل، انتشحت إيران بالحزن، وفي مجلس خبراء القيادة احتدم النقاش حول ماهية القيادة وهل تكون فردية أو شورى. حسم التصويت الأمر للخيار الأول، لكن السيد الخامنائي اختار المراقبة، وحين قرر المشاركة في مداولات الجلسة جاءت المفاجأة.
12: خود من حقيقتاً لايق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید.
11: لكن راية القيادة زحفت إليه وصار حاضر ومستقبل الجمهورية في يده كمرشد للثورة لا كأحد أعمدتها، وسيبدأ عهدا جديدا من موقع القائد الأعلى بمعناه الديني المنبثق من ولاية الفقيه وبصفته الاستراتيجية القادمة من غيرها من النظم. وما لبث أن جسد على أرض الواقع شمولية الإسلام كنظام حياة، فصارع الاستكبار وأضل الطاغوت وأعجز اليهود على امتداد نحو 4 عقود كان فيها عن حق روح الله وامتداده الوارث.
13: آخرین توصیه من آیه قرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا
14: الأعلام الغد المؤمنين.
7: توج الشعب الإيراني قيامه لله في المشهد الرضوي، وتجددت البيعة، وقدم التشيع صورة شاملة أن إيران بعد شهادة القائد عادت للبدايات الأولى للجمهورية، ولكن بخبرة نحو نصف قرن وبمسؤولية تطوير الثورة حماية وتحويلا إلى قاعدة بناء الحضارة الإسلامية. هذا النموذج الملهم يمكن العلم والاقتصاد والسياسة من وظائفها ضمن المشروع الإسلامي الحضاري.
15: منذ 47 عاما تمثل إيران تحديا استراتيجيا لمشاريع الهيمنة الأمريكية، ففي العشرية الأخيرة من الحرب الباردة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران ونحتت لنفسها مسارا مستقلا واضحا. وبعد اختلال العالم في العقد الأخير من الألفية الماضية وولادة النظام الدولي أحادي القطب، رفضت إيران الرضوخ لمعادلة الإذعان الجماعي التي حاولت واشنطن فرضها خلف عنوان باكس أمريكانا. اليوم تتبدل ظروف النظام الدولي، وتواصل قوى أخرى من الصين إلى روسيا مسار الصعود، وعلى سكة الوصول إلى نظام دولي متعدد المراكز تحجز طهران مقعدها بتنميتها المستقلة وقدراتها الذاتية، على الرغم من تعرضها لأوسع مروحة من العقوبات والضغوطات الاقتصادية. لذلك كله لم تكن الحرب على إيران انطلاقا من رغبة نتنياهو وهوس ترامب فقط، بل كانت استمرارا لمشروع الدولة العميقة في الولايات المتحدة للخلاص من التحدي الإيراني الاستراتيجي. في هذه الحرب كرست واشنطن طاقاتها كاملة، ومن ذلك أنها خصصت 66% من حاملات الطائرات المتوفرة و75% من طائرات الأوباكس لديها. نجحت مقومات القوة الإيرانية في المواجهة وفرضت معادلة جديدة في الإقليم والعالم، وعندما يهدأ أزيز الطائرات وهدير الصواريخ والقذائف تحال نتائج الميدان إلى بنود المفاوضات ولائحة المكتسبات. ذلك هو القانون الثابت في العلاقات الدولية. أثبتت إيران أنها قوة عسكرية لا يعمل معها التهديد العسكري، لذلك من حقها المساهمة الفعالة في صياغة النظام الأمني الجديد للإقليم، وأثبتت أنها قوة اجتماعية لا تعمل معها مشاريع التفتيت، وأنها قوة سياسية متماسكة لا تتسرب الدسائس إلى حجراتها المحكمة. وأثبتت طهران أنها قوة اقتصادية فاعلة تمتلك أسس البحث العلمي والإنتاج، لذلك من حقها المشاركة الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي من موقع البلد المنتج خارج شروط العقوبات والحصار، وبما يؤمن مزيدا من الرفاه للشعب الإيراني.
16: عندما اختيل الجنرال سليماني أطر الثأر لإخراج القوات الأمريكية، بعد 5 سنوات وصلنا لضرب القوات الأمريكية وقتلها وضرب قواعدها، الآن يؤطر بتحرير القدس، أي حامل المشروع وهدف مشروعه يصبح هو الإطار للثأر. سليماني كان يبحث عن طرد الأمريكيين،
17: نعم.
16: القائد الأعلى الذي اختيل يبحث عن تحرير القدس.
7: من وحي ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا، ومن بصائر القرآن وبصيرة حلفاء القرآن، يرتل شعبنا المجاهد آيات الرد سريعا على الأعداء ومن دون تردد ولا تأخر ولا مواربة، فعلى وقع جرائم الإبادة والحرب والتجويع الفتاكة في أوطاننا العربية والإسلامية. هنا شعب الإيمان والحكمة يجدد الولاء والوفاء للإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، إلى مواصلة التصدي للعدوان والحصار بكل قوة وحماسة وبصيرة وعنفوان. موقف لحاله يمثل ثورة لشعب لم تخمد لديه روح ثورية يستمدها من نهضة الإمام زيد بن علي عليهما السلام، ذلك الإمام الثائر الشهيد حين رأى واقع الانحراف في زمانه فأطلق مقولته التاريخية: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، وانطلق ببصيرة ثاقبة لإعلان ثورته على طاقية عصره، وعزز الثورة بشهادته المقدسة مخلدا للأمة تراثا ثوريا ومنهجا تحرريا ما أحوجها إليه وهي ترى الاستكبار العالمي يجول ويصول دونما رادع يردع أمريكا وإسرائيل إلا من ثلة الأحرار.
17: الإمام زيد عليه السلام تحرر حفيد الحسين عليه السلام امتدادا لثورة جده، لمنهجه، لمبدأه، للدافع الإيماني ذاته. تحرك عليه السلام، وكانت حركته إنما تعبر عن مبادئ الإسلام، لم تكن نظرة شخصية أو موقفا شخصيا لاعتبارات شخصية نهائية، إنما كانت ترجمة عملية لتوجيهات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك كان يقول: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت وقد خولف كتاب الله، ما يدعني كتاب الله أن أسكت. توجيهات الله في القرآن إنها توجيهات كلها تقوم على أساس استنهاض الأمة وتحريك الأمة في موقف العمل وميدان المسؤولية.

0: لو احنا عارفين ان السعودية حقت سلام وقرارها بيديها ان احنا ونجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض السجعان لا يبدأ الزنا ويخوفنا ما بكيف يزبنه، لكن احنا عارفين ما محهم قرار ولو تفاوضنا ما احنا مساوين في كرامة هذا الشعب وتضحياته اطلاقا.
1: شعبنا اليمني في مظاهراته ذات السيل البشري العارم في صنعاء والمحافظات إحياء لذكرى ثورة الإمام زيد وانتصارا لشهادته، ليؤكد أنه ماض على نهج الثورة وله أولوياته وعلى بصيرة من أمره، ومن أولوياته حفظ الجبهة الداخلية وعدم السماح لقاصري النظر بإثارة صغائر الأمور على حساب عظمائها، وبذل الجهود لما فيه صلاح هذه الأمة وما نتج عن العدوان والحصار من تعقيدات لا تخفى على لبيب. ثم إن على العدو أن يأخذ بنصيحة السيد القائد بسرعة وإنهاء العدوان ورفع الحصار، أو أنه ببقائه على المكابرة سيواجه عواقب وخيمة، والشعب اليمني معني بتحرير أرضه وثرواته المنهوبة والتطلع إلى ملاقاة أحرار الأمة بالثبات على الموقف المبدئي والثابت.
2: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية هذه المديرية المضحية، المديرية المجاهدة، المديرية التي خرجت بهذا الأرض المهيب في هذا النكف الجبلي، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
3: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
4: نعلن جهوزية عالية رسمية وشعبية بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
5: خرجنا اليوم قبائل دهم مديرية خبو الشعف لمساندة الجيش، المساندة الجيش لتحرير البلاد وفك الحصار، وخرجوا هذه القبائل، ونقول بدعوة من السيد القائد حفظه الله، ونشكر جمهورية الإسلام الإيرانية على فك الحصار وإنزال طائرة في مطار صنعاء، فنقول لهم الشكر، وإن شاء الله أن يتم تحرير كل شبر من أراضي اليمن.
6: في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار.
1: علماء السوء في كل ما يحملونه من مشاريع هدامة وثقافات مغلوطة تودي بحياة الأمة إلى الجحيم وإلى الهلاك، هكذا هم علماء البلاط. إنما أنتم علماء للجبارين والمستكبرين، فقد فزتم بما في أيديكم من مال حرام مدنس، أبحتم الدين. أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون.
7: إن الله عز وجل قال في كتابه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فعاب علماء التوراة والإنجيل بتركهم ما استحفظهم من كتابه وجعلهم عليه شهداء خشية الناس ومواتاة للظالمين ورضا منهم بأعمال المفسدين فلم يؤثر الله بالخشية فسخط عليهم لما اشتروا بآياته ثمنا قليلا ومتاعا من الدنيا زائلا والقليل عند الله الدنيا وما فيها من غضارتها وعيشتها ونعيمها وبهجتها ذلك بأن الله هو علام الغيوب قد علم بأن ركوب معصيته وركوب طاعته والمداهنة للظلمة في أمره ونهيه إنما يلحق بالعلماء للرهبة والرغبة من عند غير الله لأنهم علماء بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولعمري لو لم يكن نال علماء الأزمنة من ظلمتها وأكابرها ومفسديها شدة وغلظة وعداوة ما وصاهم الله تعالى وحذرهم ذلك أنهم ما ينالون ما عند الله بالهوينة ولا يخلدون في جنته بالشهوات فكره الله تعالى للعلماء المستحفظين كتبهم وسنته وأحكامه ترك ما استحفظهم رغبة في ثواب من دونه ورهبة عقوبة غيره
8: أهوال محرقة الهولوكوست لا ينبغي أن تتكرر أو أن ننساها. الأدلة القاطعة للفظائع المرتكبة ضد الرجال والنساء والأطفال الأبرياء هزتنا جميعا. رأينا أحذية الأطفال وبقايا الشعر وحقائب السفر والمتعلقات الشخصية الأخرى لأولئك الذين فقدوا هناك.
9: علماء البلاط السعودي لا يرون أهوال محارق ملوكهم في اليمن ولا يرون أحذية الأطفال الذين قتلوا في أكثر من محافظة يمنية وبقايا الشعر والأشلاء والحقائب التي ملأت أكثر من ساحة على مدى 6 سنوات. كل ذلك لا يعني علماء البلاط السعودي إلا من باب واحد أنها عمليات مباركة ومشروعة.
8: يدرك المسلمون اليهود جيدا الخطر الذي يشكله المتطرفون بجميع أنواعهم، وهم يسعون إلى استغلال انعدام الاستقرار لتعزيز الكراهية والعنف ولا سيما النازيين الجدد.
9: العيسى الذي يشارك في مؤتمر اللجنة اليهودية الأمريكية ممثلا للنظام السعودي استحضر مزاعم ارتكبت في 40 القرن الماضي بحق اليهود دون أن يتوقف ولو من باب الاستهلاك الإعلامي للحديث عما يعانيه الشعب الفلسطيني من مآس صنعها من يشارك معه في المؤتمر أمثال وزير الحرب الحالي لكيان العدو الإسرائيلي باني غانتس وغيره من الصهاينة. ورغم أن السعودية تقدم كل هذه الخدمات الكبيرة لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي من باب الحظوة والقبول لدى سيدها الأمريكي إلا أن ترامب يقابلها بمزيد من السخرية والابتزاز فيما يدر بخيراته على كيان العدو ويرمي ملوك السعودية وأمراءها بأقبح الأوصاف. تخسر السعودية إقليميا ودوليا على نحو لافت بعد أن ارتكبت خطأ تاريخيا بفتح النار على الشعب اليمني في عنفوان ثورته التحررية، وخسرت مع ذلك مكانتها الإقليمية بعد أن كشفها اليمن منظومة يقودها شاب يهودي يستهوي الأمير الشاب يقوده إلى حيث يريد، المهم أن يحصل على الرضوان من البيت الأبيض وهو ما لن يكون، مصداقا لقول العليم الخبير: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم.
6: فيما يتعلق بالأنشطة الشعبية هي مستمرة ومتنوعة، في مقدماتها اللقاءات العلمائية، ومنها اللقاء للعلماء والخطباء في الحديدة، والنشاط العلمائي في اليمن نموذجي يقدم نموذجاً ملهماً لعلماء الدين وخطباء المساجد في بقية العالم الإسلامي. هذا الصوت الإيماني الذي يعبر عن الإسلام بحق في القضايا والمسؤوليات الدينية والإسلامية، ولا سيما الجهاد في سبيل الله تعالى، هو الذي يجب أن يحذو حذوه كل العلماء والخطباء، علماء الدين وخطباء المساجد في بقية العالم.
10: يقول الحق سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. محمد رسول الله جملة اسمية، محمد رسول الله، محمد مبتدا ورسول الله والخبر. وقد يكون رسول الله من باب عطف البيان، والذين معه عطف على المبتدا، أشداء على الكفار، هذا هو الخبر، رحماء بينهم، هذا الوصف يجب أن يكون حاضرا. ولن يتحقق إيمان عبد منا ولا من الخليقة جمعاء إلا إذا تحقق هذا الوصف، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هذا الوصف مهم جدا، غيب هذا المعنى، غيب هذا المعنى، حتى إن كثير من الناس لا يعزف عن معنى الجهاد والاستشهاد والإعداد والاستعداد وتحريض الأمة على الجهاد، غاب هذا المعنى لدى كثير من علماء الأمة.
1: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة أن نستضيف الأستاذ والسياسي لطف الجرموزي، عضو مجلس الشورى. مرحبا بكم سيد الكريم.
11: حياكم الله، أهلا وسهلا
1: سيد الكريم. بداية من التشييع المهيب لقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد الشهيد علي الخامنئي، بهكذا حضور ضخم جدا يحمل العديد من الدلالات من الرسائل، وهذا ما أغاظ ترامب وأغاظ مشيخات الخليج ومملكاتها من هذا التشييع المهيب لهذا القائد العظيم، قائد الأمة السيد علي الخامنئي. بوجهة نظركم إلى يعني ما يحمل هذا التشييع من رسائل ومن دلالات، وأيضا إلى أي حد وإلى أي مدى أغاظ أمريكا وحلفاء أمريكا وإسرائيل؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطاهرين. بداية نشكركم على الاستضافة وجمعتكم مباركة. لما حصل دلالة كبيرة وواسعة، وهي أولا أن هذه الأمة هي أمة حية، وأن هناك رجال يحملون قضية الأمة وهم الأمة، وأن الإسلام الحقيقي، الإسلام المتجذر في وجدان الأمة، وذلك الإسلام الذي يواجه الطغيان، يواجه العدوان، يواجه الاستكبار العالمي، وما دلت عليه الأيام السابقة وما سبقها من أحداث، هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصدر هذا المشهد، مشهد قيادة الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتفتيت وتمزيق واحتلال ونهب ثروات الأمة. ولو لم يبقى هذا التيار لكانت الأمة بكلها منضوية تحت أدراج هذا المشروع، كما يعبر عن ذلك كثير من زعماء العرب الذين دخلوا في مسار التطبيع. وبالتالي هذه الرسالة هي تقول للأمريكي بأننا اليوم في مواجهتكم، وأننا انتصرنا وسننتصر، وهذا المشروع هو مشروع حياة وليس مشروع استسلام كما يحاول أن يضعه البعض في هذه الخانة. اليوم الشعوب الأمة بحاجة إلى من يوقظها، شعوب الأمة بحاجة إلى من يوجهها، ولا شك أن الجمهورية الإسلامية أعطت الرسالة الكبيرة والرسالة الواسعة بأن كل شيء يأتي من العدو هو شيء قابل للزوال وهو شيء منتهي. وبالتالي اليوم نحن أمام مشهدية جديدة وأمام منعطف تاريخي كبير يناهض ويواجه العدوان وبالتالي يؤسس لمرحلة مستقبلية من الصراع مع هذا العدو.
12: نعم، ترامب من خلال تصريحاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اشتعل غضبان ومات بغيظه في في في في من مشاهد هذا التشجيع المهيب. إلى أي مدى كان هذا الغيظ الذي فيه، وإلى أي مدى أدرك خطورة ما يقوم به من اعتداءات على إيران؟ يعني 14 شهيدا كنتيجة العدوان الأمريكي على جنوب إيران، وهذا كحصيلة أولية. بالمقابل إيران تدمر مراكز حيوية للعدو في الخليج والأردن، كيف تقرؤون هذه الزاوية؟
11: إحدى رهانات العدو الأمريكي وترامب هي أن الشعب الإيراني بمعظمه هو ضد النظام في إيران، وهو سيكون عامل مساعد لتنفيذ الأجندة الأمريكية، وبالتالي هي حصلت صدمة كبيرة لترامب بأنه حصل العكس تماما مما كان يتوقعه ومما كان ينتظره، وبالتالي هي صدمة كبيرة وهي تمثل انتكاسة للمشروع الذي وصل به ترامب للمنطقة من أنه قادم ليحرر المنطقة من النظام الإيراني، وبأنه قادم ليحتل ويسيطر على الثروات وعلى النفط في إيران، وكان يعتبر أن كل شيء أصبح جاهزا، وبالتالي فذلك المشهد الكبير والمهم هو مثل صدمة عنيفة. هذه الصدمة تجعل من الأمريكي يعيد حساباته التي أصبحت مرتبكة في كثير من الأحوال، ونحن نلمس منذ بداية العدوان على إيران أن كثير من الملفات عندما فتحت لم تستطيع أن تغلق. الجمهورية الإسلامية هي يعني كانت على استعداد وعلى هبة الاستعداد كما هي الآن، لا شك أن اليومين الفائتين حصل بعض الاستغلال من العدو، لأن الشعب الإيراني والمسلمين يشيعون القائد العظيم، ولكن نحن نتوقع خلال الأيام القليلة القادمة بأنه سيكون هناك أيضا رد مزلزل وعنيف ورد هادف سيجعل من الأحداث الحالية نقطة تحول في مسار هذا الصراع.
12: نعم سيد الكريم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية الإيراني إسماعيل كوثري حذر الإمارات من تبعات تعاونها مع واشنطن، متهما إياها بلعب دور خلف الكواليس في الهجمات الأمريكية الأخيرة على البنية التحتية في إيران، وقال أنه بتلعب دور مباشر في هذا العدوان من خلال توفير الوقود والإسناد، وأكد أن العمل العدائي الذي تقوم به الإمارات هذا الخط الأحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران. بهكذا فعل من قبل دويلة الإمارات بأنها مثل ما بيقولوا كلب ناضح قمر، ما هو الذي تمتلكه الإمارات لهكذا تصرف، لهكذا تعدي، لهكذا اعتداء، لهكذا معاونة للأمريكي والإسرائيلي لقتل الشعوب العربية والإسلامية، وإلى أي مدى وصلت؟ وهذه التحذيرات من عضو لجنة الأمن القومي الإيراني كيف وقعها وتأثيرها على الدويلة هذا؟
11: نحن ندرك أن التيار التطبيعي في المنطقة وتتصدره الإمارات التي ليس لها من العروبة إلا الإثم، هذه الدويلة التي نحن نعتبر أنها مترس متقدم للعدو الإسرائيلي في المنطقة، وبالتالي فهي تقوم بتنفيذ الأجندة بمختلف الوسائل والأساليب، لكن الجمهورية الإسلامية من خلال متابعتها ومراقبتها للمنطقة والأحداث تعي جيدا الاختراقات التي تحصل من هذه الدويلة، وبالتالي تصريح الأخوة القيادات في الجمهورية الإسلامية هو يدل على إلمام ومعرفة واضحة وصريحة بالتحركات الإماراتية التي تمثل خدمات للعدو في المنطقة. لا شك أن الإمارات وبقية دول الخليج في هذا الصراع كان لهم دور سلبي كبير، وكانوا يركنون إلى القواعد والتحركات الأمريكية في المنطقة بأنها ستكون منقذ ومخلص لهم من النظام الإيراني الذي يتصدر عزة وكرامة والدفاع عن الأمة وعن مقدساتها وعن قضاياها، لأن هؤلاء ليس لهم من العروبة ومن الإسلام إلا الإثم. ولا شك أن إيران ستتخذ القرار والإجراء المناسب حيال التحركات الخليجية الإماراتية التي أصبحت مكشوفة، وأي رد سيكون مبرر، لأن العدوان على إيران بمعظمه منطلق من هذه الدول ومن هذه المواقع.
12: نعم، هل التحذير هذا أنه قال على الذي على الإمارات وحلفاء الإمارات أنه يتوقفوا عن هذه المغامرات الخطيرة، وإلا فإن بنيتهم التحتية ستواجه ردا قاسيا يجعلهم يندمون، هل هذا التحذير يتعدى الإمارات وما خلف الإمارات من مثلا السعودية، البحرين، قطر، الأردن، أم أنها تقتصر على الإمارات كونها المترس الأول أو المتقدم كما ذكرتم لإسرائيل؟
11: من خلال الأحداث التي حصلت خلال اليومين الفائتين، فأن الجمهورية الإسلامية باشرت الإيقاع وباشرت الرد على القواعد الأمريكية المتحدة في عدد من دول الخليج، وبالتالي الإمارات هي تمثل أقرب نقطة للجمهورية الإسلامية سهلة الاستهداف، وهي كما هي رسالة الإمارات فهي رسالة لكل الدول بأنه لا يمكن أن يواجه هذا العدوان بمعزل عن هذه الدول التي توفر بيئة حاضنة للعدو الأمريكي والإسرائيلي بأن يمارس أنشطته في المنطقة بما يضر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وبما يضر بالأمة عامة، وهذا الأمر لا شك أنه محسوم. والأحداث أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأن هذه الدول الوظيفية هي عبارة عن كيانات مؤقتة لا يمكن أن يسمح لها بأن تمارس دور أكبر مما هو ما هي عليه الآن.
12: نعم، آخر محور من هنا من يمن، الإيمان والحكمة. مطار صنعاء وإغلاقه والمحاولة الفائتة من قبل النظام السعودي أنه يمنع هبوط وإقلاع أي طائرة من مطار صنعاء، والشعب اليمني المتمسك بسيادة اليمن وشرعية اليمن وأحقية اليمن في فتح المطار وفي إلغاء هذا الحصار بشكل نهائي، يعني ما كيف تقرؤون المشهد في قادم الأيام؟ هل سيفتح مطار صنعاء الدولي؟ هل سيرضخ السعودي لأوامر الشعب اليمني؟ هناك الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي ممن يقول سيفتح المطار، ومنهم يقول لن يفتح، ونحن في بينوا لنا كيف سيكون المشهد في قادم الأيام.
11: ما حصل ويحصل، اليمن مدرك بشكل واسع وبشكل كبير حجم التغيرات المستقبلية التي يجب أن تطرح على المشهد، وزيادتنا الرشيدة اتخذت قرار، هذا القرار يمثل الإرادة الشعبية الخالصة في خروج اليمن من هذه المعمعة ومن حالة اللا حرب وحالة اللا سلم وحالة الحصار المفروضة التي كل أبناء اليمن، ونحن نلحظ خلال هذه الأيام التحركات الواسعة المؤيدة لقرار القيادة باتخاذ خطوات وتدابير في سبيل إغلاق هذا الملف وفك الحصار. وأيضا هذه التحركات هي تمثل الاتجاه الصحيح والسليم الذي ينبئنا ويخبرنا بأن اليمن قادم على مرحلة هي ستكون مرحلة حصاد ومرحلة إنهاء لكل المشاكل التي وضعتها السعودية كخادمة للأجندة الأمريكية الصهيونية في المنطقة،
13: ومارست على اليمن حرب عبثية وحصار لازال مستمر. اليمنيون بقيادتهم الحكيمة أعلنوا إعلان واضح وصريح بأنه لا يمكن أن يظل الحال على ما هو عليه، والتحركات في هذه الأيام ومنها التحرك أيضا اليوم كإحدى التحركات الكبيرة التي تؤيد قرار القيادة، وأيضا تحيي في الأمة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي خرج فيها الإمام زيد عليه السلام وكان شهيدا في تلك المرحلة في مواجهة الطغيان في تلك الفترة. وبالتالي فإن اليمن قادم على انتزاع حقوقه وفتح الملفات التي يحاول

0: ثقافات شعبية مسلحة في عموم المحافظات والمديريات. السعودية ما زالت تحاول أن تنخر في جسد المجتمع اليمني، في هذا الجسد المتماسك المتآزر المتعاضد الذي لا يمكن أن يتفكفك أو يتخلخل، بوعينا بإدراكنا. الدور السعودي في محاولة النخر في جسد المجتمع اليمني من إثارة البلبلة، زعزعة الأمن والاستقرار من خلال ضخ أموال لمرتزقة لعملاء من هنا وهناك، في محاولات بائسة ومفضوحة، وما يشاهد وما نسمع في مواقع التواصل الاجتماعي من مرتزقة، من عملاء، من خونة من هنا وهناك، من بيفتحوا لهم حسابات يضخوا لهم زلط من السعودية ولا من الإمارات ولا من أي مكان. هذا العملاء والخونة والمرتزقة يتوهمون أنه باستطاعتهم أن يؤثروا على الشعب اليمني، باستطاعتهم أنه ممكن يخلخل الأمن، يزعزع الاستقرار. كيف توصفون هذا المستوى الذي وصل إليه هؤلاء؟
1: المملكة السعودية وعلاقتها باليمن كانت تعمل بصورة مستمرة على التدخل في الملف اليمني بشتى الوسائل، وكل الإشكالات التي يعاني منها المجتمع اليمني هي نتاج لذلك التدخل السافر الذي يسير بصورة دائمة وصورة مستمرة. ما يجب اليوم التنويه له هو أن اليمن يسير في الاتجاه الصحيح، وقد عرف أين يكمن السر. بعد ما يقارب 11 عاما من العدوان والحصار والتدخل في شؤون اليمن، أصبح القرار اليمني والرأي اليمني واضح وصريح، والإمكانات والقدرات لدى الشعب اليمني ليست كما بدأ العدوان. ولعل العدو السعودي قد أدرك من خلال معركة طوفان الأقصى ومن خلال المواجهة مع العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي أن يمن اليوم ليس كما كان بالأمس. اليمن يسير في الاتجاه الصحيح وفي اتجاه بناء نفسه في مسار ثورة 21 سبتمبر، مسار الحرية، مسار الاستقلال، مسار المواجهة، المسار الذي كانت تعيبه القوى العميلة، القوى الخائنة التي باعت اليمن وباعت قدراته وإمكانيته لفترات طويلة من اليمن، وفي آخر المطاف ارتموا في حضن هذا العدو. ولكن إرادة الشعب، الإرادة الصادقة في ظل القيادة الحكيمة، القيادة القرآنية، هذا المسار هو المسار الذي سيوصل اليمن إلى بر الأمان بإذن الله.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن السياسي الأستاذ لطف الجرموزي، عضو مجلس الشورى، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
1: شكرا لكم، في أمان الله.
0: مع الله.
2: زيد حالي في القرآن،
3: زيد حالي في القرآن،
2: زيد حالي في القرآن،
3: زيد حالي في القرآن.
2: للعزة أعظم عنوان،
3: للعزة
2: أعظم عنوان،
3: في درب حليف القرآن،
2: في درب حليف القرآن،
3: يتحرك شعب الإيمان،
2: يتحرك شعب الإيمان،
3: عهدا يا زيد الشهيد،
2: عهدا يا زيد الشهيد،
3: عند
2: دربك لا

0: ندفع عن بعض ونساند. ندفع عن بعض ونساند. نحن الشعب بجنب الجيش. ومع الله اعتدنا العيش. ومع الله اعتدنا العيش.
1: ومع الله اعتدنا العيش.
0: المطار بالمطار.
1: المطار

0: الجهاد الجهاد كل الشعب على استعداد كل الشعب على استعداد فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك الله أكبر
1: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي إلى اللقاء
2: فتبينوا فتبينوا
3: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان تنسيق أحمد الصنعاني

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، والساعة فيها تشير إلى تمام 11 مساء. نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء إلى نشرة الأخبار الرئيسة الثانية الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. طوفان مليوني في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. المرتضى يؤكد أن العدو ماطل في تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى الأخيرة. الأمم المتحدة تؤكد أن عنف المغتصبين وإجراءات الاحتلال الصهيوني أديا إلى تهجير مزيد من الفلسطينيين. قاليباف يؤكد أن بلاده مستعدة للدفاع الشامل وستقف في وجه أمريكا وتنتزع حقوق الشعب الإيراني. وزير الخارجية الألماني: الجميع يريد التوصل إلى اتفاق والوقت حان للسلام في أوكرانيا. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ جلهم محمد يحيى مقيت عن عمر ناهز 75 عاما. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أخي الفقيد الشيخ يحيى محمد مقيت وأبناء الراحل وإلى عضو مجلس الشورى الشيخ عباس حسن مقيت، أشاد بمناقب الفقيد وإسهاماته القبلية والوطنية البارزة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، معبرا عن خالص التعازي وعميق المواساة لأسرة وآل مقيت كافة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة الأديب والإعلامي البارز محمود علي الحاج عن عمر ناهز 77 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والثقافي امتدت لأكثر من 5 عقود. وأشاد بن حبتور بمناقب الراحل وتجربته المتميزة في إثراء الشعر الغنائي اليمني المعاصر، لافتا إلى أن الوطن والوسطين الإعلامي والأدبي خسرا برحيله قامة إبداعية وإنسانية شاهقة تركت بصمة واضحة في المشهد الثقافي. وعبر عن بالغ العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه كافة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة عصر اليوم مسيرات جماهيرية مليونية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في كلمة له خلال المسيرة المليونية بميدان 70 بالعاصمة صنعاء أن الشعب اليمني وقائده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد قرروا كسر الحصار المفروض على الوطن نهائيا كقرار لا رجعة عنه، محذرا النظام السعودي ومن يقف وراءه من ارتكاب أي حماقة بحق المطارات أو الأجواء اليمنية كون الثمن سيكون غاليا. ولفت إلى أن الحصار سيكسر بعزة الله وقوته ثم ببطولة الشعب اليمني العظيم ومجاهديه الأبطال في كافة الساحات، ومن يقف مع حصار شعبنا عليه أن يتحمل النتيجة. وتابع قائلا: باسمكم وباسم شعبنا اليمني العظيم نزف الشكر والتقدير للشعب الإيراني ولقيادته الحكيمة ولكل أبطاله الذين ساهموا معنا في كسر الحصار وتحدوا جبروت الطغيان الأمريكي والصهيوني وتهديدات أذنابهم، وجاء الطيار البطل وهبط غصبا عنهم، وهذا موقف تشكر عليه الجمهورية الإسلامية ولهم منا كل الشكر والتقدير، وقد أكدوا لنا بأنهم سيقفون معنا في كسر الحصار الجوي والبحري. قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى: إن الطرف الآخر يتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. وأضاف: تأخير تنفيذ صفقة التبادل بسبب مماطلة الطرف الآخر في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، رغم جاهزية اللجنة الكاملة للمضي في تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد. وأكد المرتضى أن لجنة شؤون الأسرى اليمنية قد نفذت جميع ما عليها من التزامات، وكانت مستعدة لتنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إلا أن الطرف الآخر ماطل في تنفيذ ما عليه، الأمر الذي أدى إلى تأخير إتمام عملية التبادل. وأضاف المرتضى أن النقاط التي يحاول الطرف الآخر القفز عليها تعد جزءا أساسيا من الاتفاق، حيث رفض الطرف الآخر إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه، وهو ما أعاق تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد رغم استكمال جميع الإجراءات. أصيب 9 مواطنين فلسطينيين برضوض واختناق، واعتقل طفل مساء اليوم خلال هجوم قوات العدو الصهيوني والمغتصبين عليهم ومحاولتهم سرقة قطيع أغنام في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. كما أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص العدو الصهيوني في مخيم النصيرات وبلدة المغراقة وسط قطاع غزة، فيما أدانت وزارة الصحة في غزة إلقاء قوات الاحتلال عبر طائرة مسيرة كواد كابتر إلقاء قنبلة باتجاه مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، ما أدى إلى إصابة 2 من العاملين داخل المستشفى رغم وجودها فيما يسمى بالمنطقة الخضراء. وتزامنا مع ذلك اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابا من بلدة كفر عقب وداهمت منزلا في بلدة حزمة وعاثت فيه خرابة، كما سلمت سلطات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى ومفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين، سلمته قرارا جائرا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 7 أيام عقب توقيفه والتحقيق معه، وذلك في إطار حملة صهيونية مسعورة استهدفت مئات المرابطين والرموز الدينية بالمدينة المقدسة خلال العام الجاري. إلى ذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا اليوم إن استمرار العدوان الصهيوني على مخيمات الضفة الغربية المحتلة وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المغتصبين، كل ذلك أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم مخاطر الحماية وزيادة القيود المفروضة على الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للدفاع عن نفسها ومصالحها دفاعا شاملا بكل السبل المتاحة، متوعدا العدو الأمريكي بصفعات مدوية حال أصرت واشنطن على العربدة. وفي تصريحات له مساء اليوم قال قاليباف وهو رئيس وفد التفاوض الإيراني، قال: الأعداء ذاقوا مرارة قوة إيران واستعدادها العسكري ويعلمون أننا لن ندع أمريكا تفلت من المحاسبة، مؤكدا أن على الجميع أن يعلموا أن هذا الصراع لن ينتهي أبدا باستسلام إيران. ولفت إلى أن طهران لم تسعى قط إلى الحرب وأن الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا أمام الظلم، لافتا إلى أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات أن إيران لا تثق بهم مطلقا، وشدد على أنه لا يستطيع التفاوض مع أمريكا إلا من كان مستعدا للحرب، وذلك في إشارة إلى الجاهزية العسكرية للجمهورية الإسلامية للتعامل مع كل الاحتمالات. وفي ختام تصريحاته نوه رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض نوه إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تتوقف أبدا عن الاستعدادات للدفاع عن أرضها ومصالحها وشعبها. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي يتجه غدا السبت إلى سلطنة عمان على رأس وفد دبلوماسي لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع في مضيق هرمز. وفي السياق وصل وفد سياسي قطري برئاسة أحد مستشاري وزير الخارجية اليوم إلى إيران لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا مع الولايات المتحدة. ونفى مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع المقبل واستمرار المحادثات الفنية بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. طوفان مليوني في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. المرتضى يؤكد أن العدو ماطل في تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى الأخيرة. الأمم المتحدة تؤكد أن عنف المغتصبين وإجراءات الاحتلال الصهيوني أديا إلى تهجير مزيد من الفلسطينيين. قالباف يؤكد أن بلاده مستعدة للدفاع الشامل وستقف في وجه أمريكا وتنتزع حقوق الشعب الإيراني. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: فينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدم، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الفترة المفتوحة يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود.

التجهيزات والصيانة حمادي البيلي. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. الهندسة الإذاعية سليم الحميدي. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

أعظم نكبات الأمة أن تسجد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.

0: مستمعينا الأعزاء، اليوم الجمعة هو 25 من شهر محرم، وهذا اليوم يصادف ذكرى ليست يعني هي مؤلمة بالفعل، وإنما هي ذكرى ثورة عظيمة، وهي ذكرى ثورة الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. هذه الثورة التي خرج بها الإمام زيد ضد الوالي الأموي في ذلك العصر هشام بن عبد الملك، لأن الوالي الأموي طبعا سار على نهج أبيه وجده وعلى نهج أجداد يعني الأمويين منذ معاوية ثم يزيد ثم الذي يليه في محاربة أهل البيت ومحاربة أبناء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذه جزئية مهمة يجب أن نتوقف عندها قبل أن نتحدث عن استشهاد الإمام زيد. فمعاوية بن أبي سفيان خرج يعني ضد الإمام علي بن أبي طالب وقتله، ثم بعد ذلك قتل ابنه الحسن، ثم جاء يزيد بن معاوية وقتل الإمام الحسين وقتل يعني من أطفاله وأبنائه ونسائه، ثم يأتي هشام بن عبد الملك أيضا ويقتل الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أيضا في عهد بني أمية. ثم تتوالى يعني عمليات القتل، يحيى بن الإمام زيد أيضا قتل على أيدي الأمويين واستشهد على أيدي الأمويين في إحدى المنطقة تسمى منطقة الجوزان تقريبا. فكل أبناء رسول الله قتلوها، يعني الإمام علي، الإمام الحسين، الإمام الحسن، الإمام زيد، يحيى بن زيد، الإمام يحيى بن زيد، جميعهم قتلوا على أيدي حكام بني أمية ابتداء من معاوية مرورا بيزيد وليس انتهاء بهشام بن عبد الملك، لأن هذه الدولة عندما سميت حتى دولة أموية أرادوا لها أن تكون باسم إسلامي ولكن ظاهريا فقط، بينما هي ضد الإسلام وضد الأمة المحمدية وضد دين الله الذي أنزله الله على نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وكما تحدثنا في ربما الحلقة الماضية أو التي قبلها عن العاشر من محرم قبل أسبوعين، العاشر من محرم عندما أنشد يزيد أنهم أين أجدادي من أيام بدر يأتوا يشهدوا ما عملنا بأحمد وأسرة آل أحمد، وقال لا خبر جاء ولا وحي نزل. فكل حكام بني أمية جاءوا للانتقام من محمد صلوات الله عليه وعلى آله ومن دين محمد، وليس من عندما يقومون بقتل آل بيت رسول الله أحفاد رسول الله فهم يقتلون الدين الذي أورثه الله كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. فعندما يقتلون أبناء رسول الله هم لا يقتلون الأشخاص لمجرد أنهم أشخاص، وإنما لأنهم حملة الدين ولأنهم قرناء القرآن ولأنهم يتحركون. الإمام يحيى بن زيد أخذ دينه من أبيه الإمام زيد، الإمام زيد أخذ دينه من أبيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين، الإمام زين العابدين علي بن الحسين أخذ دينه من أبيه الإمام الحسين، الإمام الحسين أخذ دينه من أبيه الإمام علي بن أبي طالب، والإمام علي بن أبي طالب بالتأكيد أخذ دينه من محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الذي أخذ دينه من القرآن الكريم ومن الله سبحانه وتعالى ومن الوحي السماوي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. إذن عندما اختلفت جاء بعد ذلك بعد قتل الإمام أو قبل قتل الإمام زيد بعد قتل الإمام الحسين دخلت ما أسموها المذاهب، وهذه مذاهب، وهناك اختلافات ومذاهب واختلافات. لماذا؟ لأنهم قتلوا الأئمة أعلام الهدى وجاءوا بمشائخ دين سموهم، وجاءوا بالدين الأموي، الدين البعيد عن دين الله ودين محمد صلى الله عليه وعلى آله. ثم عندما كان يأتي الناس ويعارضون ما كان يأتي من أحد من كلام مروي إفكا على أنه أحاديث للرسول صلى الله عليه وعلى آله، جاءوا بأن هذا في مذهب آخر، والمذهب الثاني يقول كذا، والمذهب هذا يحل هذا فجاءوا بهذه المذهبية لكي يفرقوا الأمة، بينما الدين جاء دينا واحدا بدون أي مذهبية، بدون أي مذهبية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهم جاءوا يقولوا أن الرسول قال اختلاف أمتي رحمة، كيف اختلاف أمتك رحمة والله بيقول واعتصموا؟ فلذلك جاءت الأقوال الإفك التي تحدثوا عنها أنها أحاديث، وجاءوا بهذه الأمور للتفريق بين الأمة، بينما نحن أمة واحدة يدعون الله سبحانه وتعالى للوحدة تحت مظلة كتابه سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من الذين آمنوا، الذين هم متمسكين بالدين الصحيح. قالوا: إذن وأولي الأمر منكم هؤلاء هم منا. نعم هم منكم صح، لكن أنا وأنت ربما أنك مش ربما بل أكيد إذا كنت تأخذ الدين عن هؤلاء فمعناه أنك لم تدخل أولا ضمن تحت مظلة الذين آمنوا. ربما أن إيمانك منقوص وتظن أنك يعني تحسن صنعا، لأنك إذا أخذت دينك من غير كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الحقة، السنة المرتبطة بالقرآن، لأنه لا يمكن أن يأتي الرسول بسنة فيها في القرآن ما يخالفها. وهذا هو الاختلاف الكبير الذي يعني كانوا يقولوا عننا أننا قرآنيون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالأحاديث، أن نحن رجمنا أحاديث الرسول على جنب. لا لا، الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. مش معقول أن الرسول يأتينا بأوامر ونحن سنقول ما بلا، ولكن أوامر الرسول التي جاءت هي مرتبطة بالقرآن الكريم. لذلك قال: ما تسمعونه ما اعرضوا ما سمعتموه عني اعرضوه على القرآن، فيما معنى حديثه اعرضوه على القرآن، فإن لم يخالفه فإنه مني، وإن خالفه فهو ليس مني. ولذلك احنا بنشوف اللي بتقولوا عليها أنها أحاديث وبه نص قرآني صريح يخالف هذا الحديث، فنقول هذا ليس حديثا. هنا يأتي طاعة الرسول الطاعة الحقة. عموما بالعودة إلى بني أمية وقتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يأتي ممنهج، المسألة ممنهجة وليست فقط يعني مسألة قتل، لأنه البعض بيقولوا هو زيد عارض، المفروض أنه طاعة ولي الأمر، وزيد عارض عبد الملك بن هشام بن عبد الملك، الحسين عارض يزيد ويزيد هو الوالي. الوالي إذا ارتكب يعني واضح أنه يرتكب جرم بواح، حتى هم بيقولوا أنه إلا إذا ارتكب جرم بواح، قد ارتكب جرم بواح. عندما يأتي يزيد بن معاوية وهو عربيد سكير وزير نساء ويقول لك هذا والي الأمة، تصور إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى. عندما يكون مستشار معاوية من عند معاوية مستشاره يهودي، ويزيد مستشاره يهودي، إلى هشام بن عبد الملك دخل عليه الإمام زيد وإلى جواره يهودي يسب محمدا صلوات الله عليه وعلى آله. دخل الإمام زيد واليهودي يسب الرسول، وهشام يعني جالس يسمع ويستمتع، فسبه الإمام زيد، فقال له هشام بن عبد الملك بما معنى كلامه أنه لا تغثي ضيفنا، لا تزعل ضيفنا، خلي ضيفنا يتحاكى. يعني هو اليهودي يسب الرسول عادي، لكن أنك تسب اليهودي لأنه سب الرسول عيب، ما يصبر تسب ضيفنا إلى هذا الحد. ولذلك طبعا هذا حادثة من حوادث كثيرة جدا. وعندما هشام بن عبد الملك رمى على المصحف بالنبل وسب القرآن الكريم وقال أنه يعني تهددني، الأشياء كثيرة أنتم تعلمونها، فقط نحاول أن نذكر أن بني أمية جاءوا لمعادات الدين وليس لمعادات آل البيت، لأن البعض يأخذوها بهذه الجزئية أنه أنتم الهاشميين يعني تحاربوا بني أمية لأنهم قتلوا أجدادكم. أجدادكم هذا اللي بتسميه أجدادكم الهاشمي، هم الأئمة، هم أحفاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هم حملة الهدى الحقيقي للأمة. لولا أئمة الهدى ما وصل الدين إلى الأمة بشكله الصحيح، ولذلك وصل محرفا، ولذلك وصل محرفا منذ معاوية وإلى اليوم، ونحن نتلقى الدين يعني عن طريق حكام بني أمية. واليوم ما زال هذا وجاءوا بعدين بالطائفية علشان يوزعون ويقولوا أن الدين أن المؤمنين هم طوائف عادي إذا كانوا طوائف، بينما دين الله هو دين واحد. وهذه الطائفية جاءت لتمزيق الأمة وتمزيق أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
1: أن يهوديا في زمن الملك الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان قام بالسب للرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في مجلس هشام وبحضرته، وبدون أن يكون لهشام هذا أي موقف، حتى موقف اعتراض أو استياء مما يقوله اليهودي ومما يوجهه من سب وإساءة إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام كان حاضرا، لأن هشاما كان قد استدعاه من المدينة المنورة استدعاء إجباريا، فسمع ذلك اليهودي وانتهره، وعندما انتهره غضب هشام وانزعج من الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، قال له مه، أو في بعض الروايات صح، لا تؤذي جليسنا يا زيد. إلى هذا المستوى أنه ينزعج وهو يقدم نفسه أنه الحاكم على بلاد المسلمين وعلى الأمة الإسلامية، ينزعج أشد الانزعاج من إزعاج اليهودي الذي سب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نرى كيف وصلت حالة الانحراف، أن يكون اليهودي هذا عند هشام أهم من رسول الله،

طبعا مستمعينا الأعزاء، عندما تأخذ السياق لاستشهاد الأئمة، الإمام علي بن أبي طالب طبعا شج رأسه من خلفه وهو يصلي إماما، ومن قتله كان يصلي خلفه. الإمام الحسين قطع رأسه عن جسده، فصل رأسه عن جسده تماما، وذهبوا برأسه إلى يزيد في دمشق. الإمام زيد أيضا، كيف يعني مأساة الإمام زيد؟ طبعا للتذكير، لا نسميه مذهب وإنما الفكر الزيدي. الفكر الزيدي فكر عظيم منتشر، ونحن ننتسب إلى الإمام زيد، ونحن ننتسب إلى الإمام زيد عليه السلام لأن فكره عظيم. الإمام زيد كيف قتلوه؟ وهذه المأساة المرعبة، يعني تلاحظ أنه الحقد الأموي على، مش على هؤلاء الأشخاص، وإنما على محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلالة هذا النبي العظيم. طيب كيف قتل الإمام زيد؟ طبعا قتل في المعركة التي خرج في مواجهة هشام بن عبد الملك، قتل بسهم ثلاثي في رأسه، يعني جابوا قناص متخصص، زي ما جدتهم هند بنت عتبة جابت قناص وقتل حمزة اللي هو وحشي، أيضا جاءوا بقناص مختبر، وأثناء المعركة ترصده وضربه بالسهم في جبهته، وسكن السهم في جبهته، وأخذوه لإسعافه يسعفوه، جاءوا بالطبيب، الطبيب شاف أن قد السهم وصل إلى المخ، إلى داخل المخ، قال له الطبيب، قال يا مولاي ما عاد بش فائدة، إذا نزعنا السهم تموت على طول. فدعا استدعى ابنه يحيى بن زيد سلام الله عليه، قال له يا بني ما الذي تأتي به؟ قال أجاهد وأكمل طريقك. قال بارك الله فيك، ونزع السهم بمساعدة الطبيب، نزع السهم من جبهته واستشهد عليه السلام. أخذوا جثته طبعا وهو شهيد وصلبوه لمدة 4 سنوات، جلس مصلوب الإمام زيد لمدة 4 سنوات. طيب بعد 4 سنوات، لا عفوا لا، لأنه استشهدوا، أخذوه المؤمنين المجاهدين أخذوه، قاموا يشتوا يقبروه، فخايفين أنه يعلموا بني أمية بمكان قبره، فيروحوا يخرجوا الجثة، فقبروه ليلا على جوار مجرى نهر

وبعد أن أكملوا دفنه حولوا مجرى النهر من فوق القبر. بقي النهر يمشي من فوق القبر، الماء يمشي من فوق القبر علشان ما ينتبهوا ليش. شافهم واحد من المنطقة اللي أخفوه فيها. طبعا تفاصيل، قام أصحابه بدفنه سرا في مجرى مياه في الكوفة، في ساقية، مجرى ساقية، وحولوا مجرى الماء فوق قبره لكي لا يتمكن الأمويون من العثور عليه. دلهم أحد أهل تلك المنطقة من عملاء بني أمية، دل الوالي على تلك المنطقة وكان يوسف بن عمر الثقفي، دله على مكان قبر الإمام زيد. فذهبوا وأخرجوا الجثة، وهي جثة، وصلبوه لمدة 4 سنوات. طيب بعد 4 سنوات، شوف لاحظوا، أول لحقوا بعد الجثة إلى القبر وأخرجوها وصلبوها لمدة 4 سنوات. بعد 4 سنوات قالوا إيش نعمل، ندفنه؟ قالوا لا تدفنوه، تحولوه إلى قائد، ما نعمل. قالوا أحرقوا جثته وألقوا الرفات في البحر. شوف إلى أي مدى وصل الحقد، علشان ما يلقوش المؤمنين جثة يدفنوها. وبالفعل بعد 4 سنوات من الصلب قاموا بإحراق، هشام بن عبد الملك وبني أمية قاموا بإحراق جثة الإمام زيد عليه السلام، وذر رمادها في النهر أو في البحر، المهم ذروا رمادها لكي لا يجد الناس جثة يدفنوها. طيب بالله عليك، عندما نتكلم عن هذه الأمور، ويجي واحد يقول لك أنتو يعني متشددين، أنتو الشيعة وأنتو الزيود وكذا، خلاص تلك أمة قد خلت. بعضهم يقول لك تلك أمة قد خلت، مشي أمة قد خلت، إحنا أمة واحدة، أمة واحدة، والخلل والشرخ موجود إلى اليوم، منذ ذلك الحين إلى اليوم. ويرجع يتهمك أنت أنك أنت مزايد، ولا يقف عند الجرم. البعض يقول لك أهو جلس 4 سنوات وما بقيش في حاجة. توقف عند الجرم، توقف عند الجريمة اللي خرجوه من القبر وصلبوه. ما تقول ليش أنه 4 سنوات ما بقي فيه شيء. إحنا بنقول أنه قرأ القرآن أنه الديدان لا تأكل جثته، وتقولوا صح، وتقولوا به من السلفيين اللي راحوا، وتنظيم القاعدة اللي راحوا أفغانستان، معاهم كرامات ومعاهم، وبتقولوا أن الله يوفق أولياءه من المؤمنين. ما بالله مؤمنين إذا كان إصلاحي ولا إذا كان سلفي، لكن إذا كان ابن رسول الله إحنا مزايدين. طيب برد لك من المزايدة هذه كلها، توقف عند الجرم الذي خرجوا جثته من القبر وصلبوه 4 سنوات ثم أحرقوه وذروا رماده في النهر. هذا موجود في التاريخ، مشو مغالاة، ولا احنا نقبل انه اذا كان هذا الامر غير صحيح، ما نقبلش احنا نتكلم على حفيد رسول الله بهذا الشكل. لكن هذا ما تم فعلا، هذا ما تم. قطعوا رأس الحسين، قتلوا ابنه الرضيع عبد الله وهو رضيع بسهم ثلاثي، قتلوا الإمام الحسن، قتلوا الإمام زيد، قتلوا الإمام يحيى، كلهم هذولا أحفاد رسول الله، ومن قتلهم هم بنو أمية. هذا تاريخ. تجي تقول لي أنت مغالي وتسمح لي من يمشي على نهج بني أمية إلى اليوم تقول هذا هو الدين المعتدل وإحنا وأنتوا المغاليين؟ غير صحيح أن ننظر إلى المسألة بهذا الشكل. هؤلاء أحفاد رسول الله، أخذوا الدين الصحيح. الأخير أخذ الدين من الأول، والأول أخذ من الأول حتى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومن القرآن الكريم. ادي لي اليوم ولي يمشي بالقرآن الكريم وعلى منهج القرآن الكريم، كلنا بعده، إذا كان بالفعل مرتبطا بالسيرة، بالمسيرة القرآنية، بالقرآن الكريم. لما نقول المسيرة القرآنية تقول أيوة مسيرة قرآنية حقكم يا حوثة،
هذا قرآن مش حق الحوثة يا أخي. اسمها مسيرة قرآنية، القرآن منهج المؤمنين كلهم. ليش لما نقول مسيرة قرآنية تتحسس أنت تقول حقكم يا حوثة؟ هل القرآن حقنا لحالنا؟ بالعكس، عندما جاء الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين وأعادنا إلى القرآن، هو لأجل الأمة كلها، مش لأجل الحوثي وأسرة الحوثي وآل الحوثي ولا آل البيت بس. جاء يعيد الأمة. ما يدعني كتاب الله أن أسكت، قال الإمام زيد هكذا. كان يقولوا له يا مولانا خلاص اسكت، برد لك من هشام. ما يدعني كتاب الله أن أسكت. خلونا نرجع لكتاب الله كلنا، وكل واحد يحاول أن يمضي على أوامر الله وكتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله بالشكل الذي لا يختلف معه القرآن. فعندما نتحدث عن هذه السيرة، طيب بعدين بعد الإمام زيد، شوف قلنا لك خرجوه من القبر، صلبوه 4 سنوات، ثم أنزلوا جثمانه وأحرقوه وذروا رماده في النهر أو في البحر. بعده الإمام يحيى بن زيد مضى على خط الجهاد، فقاموا بمقاتلة لأنهم رفضوا مبايعة بني أمية، فقاموا بقتال وقتلوه وفصلوا رأسه عن جسده، وفصلوا رأسه عن جسده أيضا نفس مثل ما جده الحسين بن علي سلام الله عليهم جميعا. فالمسألة هنا ليست مسألة تعصب طائفي أو تعصب فئوي أو تعصب مذهبي، المسألة مسألة حقد بني أمية من عند لا فلا فلا فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هكذا قال يزيد بن معاوية، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ما نزلش الوحي على محمد، إنكار لأن محمد رسول. كانوا يعني اليهود كانوا بيقولوا ليش ما يجي الرسول من اليهود، ويعني واللي في مكة أسر مكة قالوا ليش ما جاش الرسول من بني أمية، كانوا يشتوي يكون الرسول منهم، لو كان منهم عادي. فالمسألة هنا رفض للدين ورفض للتوحيد، مش المسألة خلاف طائفي أو خلاف مذهبي أنه أنا معي الحق في جانب والثاني معها الحق في جانب، هذا خلاف يعني خلاف حق مع باطل، رفض للدين ورفض للرسالة. فلا خبر جاء ولا وحي نزل منذ ذلك الحين إلى اليوم. اليوم جاءوا بالدين المعتدل، يقول لك الدين المعتدل، أنتوا الحوثة متشددين، الدين المعتدل لازم حوار الأديان، لازم نعمل علاقات مع النصارى، نعمل علاقات مع الدول الثانية، يعني إذا كانت دول قوية إحنا مش قدها ندخل معها في علاقات، لا نحاربها، لا نحاربش إسرائيل. هذا الدين المعتدل حقهم، إلى أن وصلنا إلى الإبراهيمية، إنه دين واحد خليطي، رغم أن الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام. الدين الحق هو الإسلام، بمعنى التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. طيب اليهود والنصارى خالفوا، كيف البعض يقول لك اليهود والنصارى طيب هم معاهم التوراة ونبيهم موسى ونبيهم عيسى، كيف الدين عند الله الإسلام؟ أنت بتنكر عيسى وموسى والأنبياء اللي قبل؟ لا، موسى وعيسى ويوسف وزكريا ويحيى ونبينا إبراهيم ونوح وكلهم مسلمين لله، واجعلنا مسلمين لك. لو تتابعوا في القرآن الكريم آيات كثيرة يتحدث نبي الله موسى أنه مسلم، عيسى أنه مسلم، بمعنى التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك عندما جاء الإسلام وظهر اليهود، اليهود خالفوا التوراة التي بين أيديهم، والنصارى خالفوا الإنجيل الذي بين أيديهم. ولذلك نرجع للآية، خلينا نطلع بفاصل بمادة
ثم نعود لنوضح كيف أن اللي هم سموا بعد ذلك يهود ونصارى لأنهم خالفوا الدين الموحد

الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك كانت ثورته امتداداً لثورة جده الحسين عليه السلام، امتداداً لها في الموقف، امتداداً لها في المبدأ، امتداداً لها في الروحية، امتداداً لها في القضية. الكل انطلقوا من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. التحرك الذي تحركوا به في أوساط الأمة كان له هدف واحد ومنطلق واحد وتوجه واحد وروحية واحدة وبدافع واحد. لم يكن لا أشرا ولا بطرا ولا تكبرا، كان بهدف إصلاح واقع الأمة والحفاظ على الأمة في مبادئها وقيمها ودفع الظلم عنها وإحقاق الحق وإقامة العدل.

هذا النشيد عندما يقول قلت البصيرة ثم جاهدوا. نعم الإمام زيد مقولته المشهورة البصيرة البصيرة ثم الجهاد. شوف كلمة يعني قصيرة جدا لكنها عميقة جدا. البصيرة البصيرة مرتين، البصيرة البصيرة ثم الجهاد، يعني عليك ألا تجاهد إلا وأنت على بصيرة، على يقين، أنت متأكد أنك تجاهد في المكان الصحيح. لأنه إذا ما بش عندك بصيرة حظن أنك مجاهد وأنت من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلازم تكون على بصيرة. إذا عرفت أنك على بصيرة حقه وأنك مرتبط بالقرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى سيعينك وستقف الموقف الصحيح. طيب عندما نقول أن الدين عند الله الإسلام، يقول الله تعالى طبعا مش احنا، وعندما نتحدث عن أهل الكتاب، طبعا اليهود هم خالفوا الكتاب وبالتالي لعنهم الله، لعن اليهود. يقول الله سبحانه وتعالى هنا في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. شوف ولو أنهم أقاموا التوراة وبعدين جاء الإنجيل وبعدين يقيموا الإنجيل، لأنه الإنجيل جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، في آية تقول هكذا، لو أقاموا التوراة ولو أقاموا الإنجيل بشكل صحيح وأيش كمان، وما أنزل إليهم من ربهم، هذا القرآن الذي أنزل إليهم من ربهم، يعني الثلاث الكتب كلها الصحيحة التي لم تحرف، الإنجيل جاء مكم يعني جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، وهذا القرآن مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. قال تعالى عن القرآن الكريم أنه مصدق ومهيمن عليه، يعني جاء شامل لكل ما في التوراة وما في الإنجيل وأزيد. ولذلك جعل كل الأنبياء، الله سبحانه وتعالى جعل كل الأنبياء مسلمين لك لله سبحانه وتعالى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أئمة، منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم جاءت آية التبليغ، شوف يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، نفس يعني مشابهة للآية اللي قبلها، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. شوف الآية اللي فوق إيش تقول، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وهذه الآية تقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أليست متشابهتان؟ الله سبحانه وتعالى يتحدث في الأولى عنهم بضمير الغائب ويتحدث عنهم هنا بضمير المخاطب. طيب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، اللي هو هذا القرآن، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ما يشتوش القرآن، لأن القرآن جاء مهيمن، ولذلك قاموا بتحريف التوراة وبالذات التوراة. والنصارى اللي تحولوا إلى مسيحيين قاموا اللي قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذولا مسيحيين أنهم جعلوا المسيح إله، لكن النصارى اللي عادوا متمسكين بالإنجيل هم مؤمنين بالقرآن. أما المسيحيين الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هذولا دخلوا مع اليهود في الكفر. فقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لا تمكنون أن أنتوا أحبار ورهبان، وأن أنتوا يعني في آيات كثيرة أنهم
أنهم بيحرفوا التوراة ويعرفون الحق لكن بيكابروا ما يشتوش يعني يعترفوا به. فعندما نعود إلى موضوعنا، موضوع القرآن الكريم والسير على منهج القرآن الكريم، هو المنهج الصواب، وكيف نسير على هذه المنهجية بالبصيرة وبقيادة الله سبحانه وتعالى أنزل منهج وجعل لهذا المنهج قيادة. البعض يزعل يقول لك تشتي ما بالله قيادة من آل البيت. يا أخي باقي أعظم من أن يكون قائد من آل البيت ممن هم سابقون بالخيرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يعني ما أذكر بقية الآية. أليس يعني مشو يعني تقليل من قدرك أو إلغاء لحقك أنك يكون قائدك من أئمة الهدى المرتبطين بالقرآن الكريم؟ أنا أشتي من يربطني بالقرآن الكريم؟ هل أنت قادر ترتبط بالقرآن الكريم؟ تفضل، لكن ما استطعناش، ولا استطاع يعني كل من ذهبوا في الابتعاد عن رسول الله وأئمة الهدى، ما استطعناش. أعطونا قيادة، ولذلك يعني فصلوا الأمة عن في أيام الدولة العثمانية. بعدين كانت على الأقل عاد كانت اسمها خلافة، وعاد كانت كلنا دولة إسلامية، وعاد صح جاءوا الأمويين خربوا، جاءوا العباسيين زادوا فسقوا أزيد، وهم محسوبين على العباس بن عبد المطلب، لكن فسقوا هذا ولا من الظالم من الظالم من نفسه، إلى أن جاء الأتراك بما تسمى الدولة العثمانية، هم من قسموا الأمة الإسلامية إلى دول. وبعد الأتراك، بعد الاحتلال التركي، ظهرت يعني أن اليمن دولة لحالها ومعها رئيس ومعها ملك مثلا، أو والعراق دولة ومعها أمير، ومصر دولة، وسوريا، وهكذا قسموا الأمة، يعني سموها توزيع تركة الرجل المريض. إني على أساس أني الدولة العثمانية انهارت، الدولة العثمانية عملت اتفاق مع اليهود بتسليمهم أرض فلسطين، لأن فلسطين كانت تحت الخلافة العثمانية، فقسمونا إلى دويلات وضاعت الدولة الإسلامية، وهي أصلا كانت ضائعة في، بس على الأقل إذا كان بالإمكان أن تأتي قيادة مؤمنة لهذه الدولة، وعاد إحنا كلنا تحت مظلة الدولة الإسلامية، لكن فككونا. ولماذا هذا كله؟ ليبعدونا عن القرآن الكريم. شوف هذا المنهج العظيم الذي بين يديك وأنت مش عارف قدره، أبعدونا يعني استطاعوا أن يبعدونا عنه بالثقافات المغلوطة وبالما تسمى مذاهب وبال ثم بالإلهاء. شوف الشيطان، وهذه جزئية مهمة لكن حن نتكلم عنها بعدين حتى ما ندخلش في يعني مواضيع متعددة، نبقى في ذكرى استشهاد الإمام زيد، وهي ذكرى مؤلمة ومؤلمة جدا. قاموا بقتل الإمام زيد، وحاول أهله وأصحابه دفنه سرا لكي لا يمثل به، إلا أن حكام بني أمية استطاعوا أن يعرفوا مكان القبر بسبب أحد الواشين، وأخرجوا الجثة من قبرها وصلبوها لمدة 4 سنوات، ثم أحرقوا الجثمان وذروه رمادا في النهر كي لا يعني تبقى جثة تقبر. هذا هو يعني عمل واحد من أعمال بني أمية فيما قاموا به ضد آل محمد صلوات الله عليه وعليهم جميعاً.

والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، وإحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام عليهما السلام، خرج اليمنيون يوم أمس الجمعة في مسيرات مليونية هنا في العاصمة صنعاء وفي المحافظات الحرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد. البعض شوف عندما يقول لك يعني جالسين ذكرى استشهاد زيد، ذكرى استشهاد علي، ذكرى استشهاد الحسين، ذكرى جالسين بذكرى استشهاد أحسن من ذكرى الثورة اليمنية الخالدة مش عارف إيش، وأحسن من ذكرى عيد الاستقلال لدولة مدري من، وأحسن من ذكرى عيد الأم، وأحسن أليس هي هذه ذكريات كويس. لماذا يستذكر الناس؟ لكي يأخذوا العبرة. بنستذكر أيام الأعياد مثلا، أعياد مثلا ثورة 26 سبتمبر، كيف عندما نستذكرها ونخرج ونستذكر ما قام به الثوار والأشياء يعني العظيمة اللي قاموا بها ونأخذ منها العبرة. ثورة 21 سبتمبر أيضا نستذكرها ونعيد ذكرها لأخذ العبرة والاستفادة. أيضا ذكرى استشهاد الأئمة، هؤلاء الأئمة العظام، تذكر أنت فقط عندما ما بيعجبكش، عندما بتزعل ليش بنحيي ذكرى استشهاد الحسين، ما بيعجبكش حنا هي ذكرى استشهاد الإمام زيد، ما بي هؤلاء أحفاد رسول الله يا أخي، استحي على استحي من رسول الله. خلينا احنا مغاليين، لكن على الأقل لا تجاهر بل برفضك لهذه الذكرى. البعض مش عاجب له، أوكي مش عاجب لك براحتك، لكن أنك تجاهر بهذه. وبعدين يقول لك أنتم مغاليين، إحنا كلنا نحب الإمام علي ونحب زيد ونحب هذه النغمة، نغمة الإخوان اللي البعض بيخطى بعدها ومشو داري على غفلة، هي هذه الوساخة. إحنا نحب، أنت ما يعني تحب بس بلسانك مجبر. كيف جسدت هذا الحب على أرض الواقع؟ هل التزمت بالبصيرة البصيرة ثم الجهاد؟ هل التزمت بقوله بالإمام يأبى لي كتاب الله أن أسكت؟ ولا أنت موالي لليهود وللنصارى والأعداء الأمة؟ ولا أنت مهاد للمسؤول حقك الظالم؟ حتى إذا المسؤول حقك ظالم وأنت ساكت، هذه مش أنت على بصيرة الإمام زيد. فلا تقول ليش أنا إحنا بنحبهم بس أنتم غالي. أنت بتحبه ماذا؟ كيف ترجمت هذا الحب؟ تمام. عموما اليوم يوم أمس الجمعة خرج اليمنيون في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة في هذه المسيرات المليونية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد، وأيضا مباركة لبيان القوات المسلحة، بيان القوات المسلحة اللي نذكركم به أنه كسر الحظر الجوي عن مطار صنعاء الدولي عندما وصلت الطائرة الإيرانية فجر يوم الجمعة الماضية وأوصلت جرحى وعالقين إلى صنعاء، وأخذت جرحى آخرين إلى طهران، وأخذت أيضا الوفد اليمني الرسمي والشعبي المشارك في مراسم دفن الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. فخرجت المسيرات اليوم لإحياء هاتين يعني هذين الموضوعين، إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد، ومباركة كسر الحظر الجوي على مطار صنعاء. خلونا نروح إلى ساحة ميدان السبعين ونسمع نماذج من مشاركات من رسائل من شاركوا في هذه المليونية.
1: حشود من بارود خرجت للتزود بالوقود من إمام الثائرين وبصيرة اليمنيين، زيد ثورة تتقد وحشود تعد وتستعد، لأنها تكره الذل وتمقت العبيد، فلهيب الحرب أحب إلى اليمانيين من الهدوء تحت الاحتلال، فالكل خلف الجيش مؤيدا ومقاتل.
2: يعني تحذيرات السيد عبد الملك بمحمل الجد، والله سوف نقاتلكم بالجنابي، بالجنابي والرصاص أغلى منكم.
3: جاهزين مستعدون ويدون على الجناد على الجناد يدون على الجناد.
4: لن نتراجع إلى الأمام إلى الأمام. ونقول للنظام السعودي الجبان المحتل نحن إن شاء الله قادمين لكم.
5: ميدان 70 إلى الجيش والقوات المسلحة اليمنية أن يضربوا بكل بأس وقوة لإنهاء العدوان والحصار على بلدنا وشعبنا.
6: نؤيدكم على كل الخيارات التي تتخذوها ونحن معكم ونحن سندا لكم.
7: شد بأسك ونحن وراك ونحن أمامك يا جيشنا البازل يا جيشنا العظيم. نحن معك بأموالنا بدمائنا بأرواحنا والله لن نبقى عليكم.
8: يا عبد أمريكا يا عبد إسرائيل إن لم تعقل فأنا نتكلم لغة السلاح. أنت وأمريكا وإسرائيل لن تعرفون إلا لغة القوة.
9: الثروات منهوبة والأرض محتلة ومحاصرين قاتل والعباد. المعاشات عندهم عند آل سعود لا بد لهم من قتل الشنيعة.
10: صهيوني يا محمد سلمى يا ملعون يا خاين.
11: اليوم إما أن تبادر وتأخذ الفرصة الأخيرة لفك الحصار وإلا والله لنأتينك بجيش مؤمن متسلح بالإيمان لا يخشى إلا الله أخذ منهج الإمام زيد عليه السلام القائل والله لا يدعني كتاب الله. أنا أسكت.
1: رسائل الثورة من الثوار إلى السيد القائد الثائر راهن ونحن للرهان أهل جاهزون الأبعد من انتزاع الحق ولك العهد بحمل الراية لجرف الجاهلية والجهل.
12: ونؤيد القوات المسلحة ونؤيد الأخ قائد الثورة بأننا جاهزون لكل الخيارات.
13: مريعين يا أخي خلاص فاقت فاقت.
14: والله الذي لا إله إلا هو في قلوبنا من الغيظ ومن الحقد على آل سعود ما لا تحمله الدنيا.
15: لا يفهمون إلا لغة القوة فنحن لهم بالمرصاد ونحن معك يا سيدي.
16: فوضناك يا سيدنا فوضناك نحن معك ويداك في يمناك اتخذ القرار. سئمنا المفاوضات سئمنا الحوارات. هو يغدر هو يمكر هو يتردد عن أي اتفاق يضعه يوسط ثم ينحرف.

المعنويات حديد والثورة مستمرة على درب الإمام زيد. تقول الحشود لن يهنى الطغاة ولن يطول ليل اليهود، عازمون على كثر الأقفال ومثلنا لا يرضى بالإذلال.

طيب قبل أن نواصل في المليونية، فقط نذكر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد عبد القادر المرتضى يقول: الطرف الآخر يتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. أيضا يقول: تأخير تنفيذ صفقة التبادل بسبب مماطلة الطرف الآخر في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها رغم جاهزيتنا للتنفيذ في الموعد المحدد. يواصل المرتضى: اللجنة نفذت جميع ما عليها من التزامات وكانت مستعدة لتنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المتفق عليه. ويواصل المرتضى تصريحاته: الطرف الآخر يحاول تضليل الرأي العام من خلال القفز على عدد من النقاط الأساسية التي تم الاتفاق على تنفيذها قبل إتمام عملية التبادل. يعني كانوا متفقين على بعض الخطوات ما رضيش يتموها. المرتضى يواصل: النقاط التي يحاول الطرف الآخر القفز عليها تعد جزءا أساسيا من الاتفاق. نؤكد التزام اللجنة الكامل بتنفيذ صفقة التبادل فور وفاء الطرف الآخر بجميع التزاماته والنقاط المتفق عليها. وطبعا الأخ عبد القادر المرتضى يقول: نحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ الصفقة. كانت هذه تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التي كانت يعني خلال هذه الليلة قبل الساعة يعني 10:30 أو 11 الأربعاء تقريبا. نعود إلى مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد، وتأييدا لبيان القوات المسلحة لكسر الحصار 25 محرم 1448 العاشر من يوليو 2026. جاء في بيان المسيرة: نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل لبيان قواتنا المسلحة ونعتبره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني. لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية، وأي اعتداء سعودي وخرق لأجوائنا سيقابل برد حازم. نعلن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية ورفض الانتهاكات الأمريكية التي لا ترعى عهدا ولا تحترم اتفاقات. نشيد بوحدة وتماسك الشعب الإيراني ومشاركة الملايين على مدى أسبوع في التشييع الأكبر للشهيد السيد الخامنئي. نؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. نؤكد على استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية. نؤكد على استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية. نؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ندعو أحرار شعبنا في شماله وجنوبه إلى توحيد، لاحظوا في شماله وجنوبه اليمن كله يعني، ندعو أحرار شعبنا في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. كان هذا بيان المسيرات يوم أمس الجمعة.

0: يمن الأنصار تحيي ذكرى شهادة حليف القرآن الإمام الأعظم زيد، وبالأفعال تجسد نهجه في كل ميدان، نصرة للإسلام وثورة بوجه الطغاة. وفي مواجهتهم وأدواتهم الإقليمية يتحشد اليمن لفل حتى العدوان وكسر الحصار، يؤكد الآلاف في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومن على منصة التظاهرة، يتردد صدى هتافاتهم ومطالب كل الشعب اليمني.
1: والحمد لله الذي شرفنا بأننا وقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وخضنا هذه المعركة مع الأمريكي والصهيوني وأذناب الأمريكي والصهيوني سيرا على هذا النهج العظيم، نهج زيد بن علي الشهيد الثائر المجاهد الصادق المخلص، ومصممون على كسر هذا الحصار وعلى استعادة حقوق شعبنا وعلى تحرير بلدنا. ندف الشكر والتقدير للشعب الإيراني العظيم ولقيادته الحكيمة ولكل أبطاله الذين ساهموا معنا في كسر الحصار وتحدوا جبروت الطغيان الأمريكي والصهيوني.
0: من أحب الحياة عاش ذليلا، وما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، دروس خالدة تمثلها شعب الأنصار على امتداد محطات المواجهة، وهم يدخلون أيضا مرحلة ثورة على حصار ظالم.
2: وإنا بأس من بأس الله سبحانه وتعالى الذي يسلط على أعدائه، نقول لهم أن والله لن نترك لهم أرض بنان، فإن والله خلف قيادتنا الحكيمة ومع موقفهم ومتأسين بهم، فنهج هدات الآل درب نجاتنا بهم، عزنا يعلو وبالنصر نكتبك.
3: لا نستذكرها فقط لنتسربل الأحزان ونعيش المأساة من جديد فقط، بل إنما نعود إليها باعتبارها مدرسة كبرى نأخذ منها الدروس والعبر التي نحن في أمس الحاجة إليها في عصرنا هذا لمواجهة كل التحديات والأخطار.
4: وأننا لن نخشى إلا الله، وكما تحركنا في البداية في سبيل الله مجاهدين مقدمين مضحين من الغالي والنفيس، وسنبذل حتى نحرر المقدسات جميعا، بيت الأقصى ومكة المكرمة.
0: بيان مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا للقوات المسلحة أكد على استمرار النفير العام والتزام اليمن بقضايا أمته، مؤكدا وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة أمريكا الناكثة للعهود.
5: لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية، تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد.
6: ظنوا بقتل اغتيال نهجه في مقارعة الطغاة، وعلى مدى أيام تشيع الإمام الشهيد الخامنئي في العراق وإيران شاهد على خلود نهج الإمام زيد في قلوب الأحرار، بما يتجاوز المنطقة الثائرة على طغيان الصهيونية وأمريكا إلى كل ميدان في هذا العالم يثور فيه مستضعف على طاغية.

طبعا مستمعينا الأعزاء، ونحن في ذكرى استشهاد الإمام زيد، لا نكتفي فقط بالحديث عن الذكرى وينتهي الموضوع، وإنما نستذكر ثورة الإمام زيد لنتعلم منه ومن ثورته ما ينفعنا اليوم في مواجهة الطغاة والمجرمين، وفي مواجهة وأكبر طغيان يمارس علينا اليوم هو العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، والعدوان الأمريكي الصهيوني على أهلنا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران. هؤلاء كله هذه الأحداث كلها يمارسها طغاة العصر، ومعهم طبعا يزيديو العصر من وبني أمية العصر من آل سعود وآل نهيان وكل من وقف مع العدو الأمريكي الصهيوني، وكل من يحاول أن يهادن العدو الصهيوني ويريدنا أن نهادن مثله، وإلا فنحن متزمتون. هؤلاء هم يزيديو هذا العصر الذين يقفون مع اليهود صراحة ويريدون منا أن نستسلم ونسلم. طبعا البعض من اللي هم موجودين عندنا هذه الفترة والثقافة المغلوطة يقول لك الإمام الحسين غلط لما خرج بالثورة، لما خرج وهو داري أنه سيهزم. طيب يعني إذا لم يثر الإمام الحسين، إذا لم يقاتل، ماذا كان البديل؟ ألم يقول الإمام الحسين ألا إن الدعي ركز بين الذلة والسلة؟ يعني قال له بايعني، يعني لو كان الإمام الحسين قال له ما عدا بايعكش وفلته يزيد وما يبايعش، ما كانش عايز يقاتل الإمام الحسين، ولكنه يعني فرض عليه يبايع بالقوة ولا يقاتله. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين السلة والذلة، بين السلة يعني سليل السيوف، يا أما نقاتله ولا يذلنا نبايعه. هكذا فاللي بيقول أنه الإمام الحسين غلط عندما خرج ضد يزيد، أش كان البديل؟ مبايعة يزيد. أليس ألا إن الدعية قد ركز بين السلة والذلة نفس المنهج عندما قال يأبى لي كتاب الله أن أسكت، عندما قال الإمام زيد حفيد الإمام الحسين يأبى لي كتاب الله أن أسكت، قالوا اسكت يا مولانا وهشام طاغي، يا هشام جبار يعني تمشنت قده، يأبى لي كتاب الله أن أسكت. يعني فالمسألة أنه إما أن ترضى بالذل وإنما أو أن تقاتل. فهل قتلوا ثورة الحسين عندما قطعوا رأس الحسين وفصلوا رأسه عن جسده، أم أن ثورة كربلاء استمرت؟ هل قطعوا بصيرة الإمام زيد عندما قتلوه وأحرقوا جثته وذروا رماده في النهر، أم أن بصيرة الإمام زيد اليوم هي فينا إلى اليوم؟ كان عنده منهج عظيم، كان عنده فكر، حنتكلم عن فكر الإمام زيد أيضا. هل قتلوا الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي عندما قتلوه في 2004 ودفنوا وحبسوا الجثة في السجن المركزي مدري كم سنوات، كيف عندما خرج جثمان الشهيد القائد رضوان الله عليه كيف كان موكب تشييعه إلى مسقط رأسه إلى صعدة وقبره هناك في مران؟ هل ماتت يعني المسيرة القرآنية، أم اليوم هي مسيرة عظيمة؟ كيف وقعت عظيمة هكذا؟ أليس بدماء الشهيد السيد حسين والشهداء من بعد الذين ارتقوا قبله من 2002 والشهداء الذين هم مستمرون إلى اليوم يقدمون أرواحهم في سبيل هذا المشروع العظيم؟ أليس اليوم هذا المشروع العظيم منتشر في العالم؟ اليوم الكل يتحدث عن اليمنيين بقيادة
السيد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله العالم كله. فهل عندما قتلوا القائد أنهوا ثورته وأنهوا فكره وأنهوا علمه، أم أن ثقافة التضحية تحيي فكر المؤمنين وترشدهم إلى الإيمان الصحيح والارتباط الصحيح بالله سبحانه وتعالى؟ الشهداء العظماء قدموا أرواحهم من أجل أن ترتبط أنت بفكرهم، بثقافتهم، بارتباطهم بالقرآن الكريم. لذلك اللي بيقول كان غلطان لأنه خرج، هو إذا ما خرج يذل وتبايع، يبايع غصبا عنه. وإذا قد بايع خلاص سقط من أنظار مناصريه. وطبعا ما قاموا بهذه الثورة إلا وقد معاهم مناصرين كثر. هذا إذا كنت أنت لحالك وما معك إلا مجموعة مثلا 4-5-10-30-50 وقتلتوا كلكم وانتهى والطحن. لكن أن يقتل القائد ويستمر المشروع، استمر مشروع الثورة القرآنية على الطغاة منذ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى اليوم، استشهاد هؤلاء الشهداء الذين يرتقون اليوم حتى من أبطال الجيش اليمني المجاهدين المقاتلين في الميدان إلى جانب القادة، مش بس القادة. هؤلاء قدموا أرواحهم لكي يستمر الوعي والارتباط بالقرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يؤيد المسألة، مش مسألة أنه يعني إحنا بما نقوم به ما بش أي تأييد. لو ما بش تأييد من الله ما وصلت المسيرة القرآنية اليوم إلى هذا المستوى، ما وصل تشييع الإمام علي الخامنئي. نجي يعني تشييع الإمام الخامنئي أسبوع، تصوروا، وشوارع طهران مكتظة، وبعدين راح جثمانه إلى العراق وشوارع العراق مكتظة، وعاد جثمانه إلى مشهد، مدينة مشهد،

وجاء ممثلين لمئة دولة، وهم كم جلسوا 47 سنة وهم يحاربوا هذا الفكر. لو كان على باطل وكانوا هم على حق، معقول يحصل على هذا الزخم؟ قالوا يقتلوه ويقضوا على الثورة الإيرانية ويثور الشعب من داخل. ثار الشعب معه ضدكم، واللي كان عادوا في صف الأمريكي أو اللي كان عادوا معارض للنظام للإمام السيد علي خامنئي وقف في صف الشهيد السيد علي خامنئي، لأن الله سبحانه وتعالى أولا التأييد هو من الله سبحانه وتعالى، ثم ما قمت به أنت خدم المشروع أكثر من كونه ضره، فهذا هو تأييد إلى وتدخل من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفهم الأمور بهذه المقاييس وبهذه العبر، مش بالمقاييس المادية، كم كسبنا وكم خسرنا ضحايا وكم خسرنا مباني وكم خسرنا مش عارف إيش وكم عدنا إلى الوراء مدري كم. هل قضي على فكرك أم أن فكرك تمدد وانتشر أكثر؟ هل العدو حقق أهدافه من العدوان أم أنك كسبت مغانم جديدة على ما كنت تدافع عنه وتحافظ عليه؟ هذه هي المقاييس الحقيقية بدون أي مغالطة وبدون أيضا أي مزايدة.

0: مستمعينا الأعزاء، وما دمنا قد تحدثنا عن القائد السيد الشهيد السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإيرانية، سنتوقف في هذه المادة وهذا التقرير مع مادة عن سيرته منذ مولده حتى الشهادة رضوان الله عليه.
1: ولد هذا النور هنا ثم شق بريكه في الآفاق وهو يعود إلى النبع للمرقد. مثل هذا الإشعاع لا يخبو أبد الدهر. قبل 86 عاما تحدر الرجل من أسرة آذرية عريقة في العلم، كان الفقر ضيفا على مائدتها، كما يروي في مذكراته أنه كان يمشي من البيت إلى الكتاب بحذاء مثقوب يتسرب منه الوحل إلى رجله في الشتاء. عاش طفولة قاسية، ومرت أيام وليال في سباه لم تجد فيها الأسرة ما تأكله، وأن والده من فرط تعففه كان يضطر إلى بيع كتبه كي يوفر بعض ما تحتاجه الأسرة من الغذاء، وأن والدته تلجأ لأخذ ما قد يحصلون عليه هو وإخوته من مبلغ في زيارة هنا أو هناك حتى تشتري ما يسد جوعتهم في العشاء، وأن منزلهم كان حينئذ حجرتين. تفجرت في نفسه طاقات ونهم تلقي الدروس في حضرة عدة شيوخ بحوزة مشهد، لكن حلقاتها لن تكون على هامش السياسة. سرعان ما انفتح وعيه السياسي، ولم يكن بعد قد تجاوز 14 من عمره، وسيكون الشهيد نواب صفوي قائد حركة فدائي الإسلام شرارة أولى أضاءت أمامه طريق الإسلام بمعناه الحركي الشامل وشدته إلى آفاق قوة الإسلام. يقول السيد الخامنئي في مذكراته إن نواب تحول شعلة متوهجة تثير في أعماقه باستمرار الاهتمام بأمر الإسلام والمجتمع. سيوالي سنوات الدراسة الحوزوية من مشهد إلى النجف ثم إلى قم. أخذ موضعه في حلقات دروس كبار العلماء والمرجعيات مثل الخوئي والحكيم وروح الله الخميني الموسوي والطبطبائي والحائري في مراحل متنقلة لم تكن مجرد محطات عبور علمي من مرتبة إلى أخرى. لقد كونت لديه مشروعا أكبر من حدود الحوزة وتجديدها، ومع بدء نهضة الإمام الخميني كان مستعدا للانضواء تحت لوائها، ومنذ أول مهمة بعث فيها إلى مشهد استطاع نثر بذور الثورة والتهيئة لها في محافظة خراسان. لم يكن مجرد واعظ أو محاضر، بل مربيا يبني شبكة مؤمنة بالتغيير ستشارك بعد أعوام قليلة في إسقاط ملكية حكمت إيران لأكثر من 1500 عام. شارك السيد الخامنئي في أنشطة البناء الثقافي الثوري السلمي في أوساط الشعب، تنقل بين التبليغ على المنابر والدروس الخاصة وجلسات البحث والنقاش الحر وتأليف ونشر الكتب وترجمة سلسلة من الكتب المهمة من العربية إلى الفارسية، ما أسهم في إحياء الروح والأفكار الثورية وتربية الشباب والكوادر وتنظيم العناصر الموثوقة وربطهم بالجماعات النشطة المجاهدة وإعدادهم للجهاد والثورة في مسارات عززت جميعها حالة التفاف الناس حول خط روح الله الخميني. هذه النشاطات جعلت السافاك يضعه تحت الرقابة الخاصة، فإما أن يتم إحضاره للتحقيق أو يحاصر منزله ويمنع الناس من التردد عليه، أو تعطل دروسه بالقوة واحدا تلو الآخر، أو تتناوب عليه بالاعتقال. ففعلت ذلك لخمس مرات، أخذت من عمره ما يزيد قليلا عن سنتين في زنزانات انفرادية لكسر شوكته، لكنه لم يتراجع، ودائما ما كان يستأنف جهاده بثبات رغم سيطرة أجواء الرعب في المعتقلات وخارجها. لاحقا سيعمد نظام بهلوي إلى نفي السيد الخامنئي إلى مدينة إيران شهر جنوب شرق البلاد على أمل أن يبتلعه النسيان في الهضبة المعزولة، لكنه مضى يزرع في عقول مريديه بذور المعارضة وآمال وتطلعات التغيير والانقلاب، فأجاد بناء شبكات واسعة مؤمنة بالثورة. ومع اقتراب المرحلة الحاسمة كان السيد الخامنئي أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة المعين من قبل الإمام الخميني، ولم يتأخر بعد هذه الخطوة الانفجار الكبير، وحين تأرجحت إيران بين فوضى الملكية الساقطة وبدايات الجمهورية الناشئة، سيشرف السيد الخامنئي على اللجان الثورية وقوات التعبئة وحرس الثورة في بدايات تأسيسها، وسيشغل أيضاً عضوية مجلس الدفاع ممثلاً لإمام الثورة، كما شغل منصب وكيل وزارة الدفاع، ومن هذين الموقعين أنهى ما كان يعرف بالمستشارية الأمريكية في القوات الجوية، كما عين إماماً لجمعة طهران، ومع بدء الانتخابات الأولى لمجلس الشورى الإسلامي رشح عن مدينة طهران فأحرز الأكثرية الساحقة للأصوات. هذه الشخصية العظيمة لم تكن بمعزل عن نيران الحرب على الثورة، سيحمل جسده آثار عملية اغتيال فشلت تماما في إخراجه من ساحة التأثير والفاعلية، فبفارق شهور قليلة سينتخب رجل المهمات الحرجة كثالث رئيس للجمهورية الإسلامية. سيقضي في هذا الموقع 8 سنوات التصقت فيها عمامته بغبار سنوات الدفاع المقدس، ربط بين الجبهة والحوزة والمحراب والبندقية، وجمع بين المواجهة والدبلوماسية والحكومة والولاية والعبادة والسياسة، وصور شتى عززت صورته كرجل دولة من طراز فريد. عقد واحد من عمر دولة الثورة انقضى، وحانت لحظة يتحسبها الداخل كما ينتظرها كثر في الخارج، وفاة روح الله الخميني. أما لماذا؟ فلناحية أن رحيل المؤسسين تحد بحجم التأسيس، فمن ذا الذي يريد أن يخلف روح الله ومن بمقدوره أن يرث عباءته؟ كان الحدث جلل، اتشحت إيران بالحزن، وفي مجلس خبراء القيادة احتدم النقاش حول ماهية القيادة وهل تكون فردية أو شورى.
2: فردي بودن رهبر بإن مقتع عن مقتعته
1: حسم التصويت الأمر للخيار الأول، لكن السيد الخامنئي اختار المراقبة، وحين قرر المشاركة في مداولات الجلسة جاءت المفاجأة.
3: خود من حقيقتاً لائق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید.
1: لكن راية القيادة زحفت إليه، وصار حاضر ومستقبل الجمهورية في يده كمرشد للثورة لا كأحد أعمدتها، وسيبدأ عهدا جديدا من موقع القائد الأعلى بمعناه الديني المنبثق من ولاية الفقيه، وبصفته الاستراتيجية القادمة من غيرها من النظم، وما لبث أن جسد على أرض الواقع شمولية الإسلام كنظام حياة، فصارع الاستكبار وأضل الطاغوت وأعجز اليهود على امتداد نحو 4 عقود كان فيها عن حق روح الله وامتداده الوارث.

0: أشير أخيرا إلى التهديدات الأمريكية الفارغة التافهة بشأن مضيق هرمز، وأخاطب الرأي العام العالمي وأقول إن مضيق هرمز لا يتعلق بأمريكا ولا بكل الطواغيت والجبابرة في العالم، بل يتعلق بشعوب هذه المنطقة. صحيح أن الأمريكا والغرب مصالح في هذه المنطقة، لكن مصالح الأصحاب الأصليين لهذه المنطقة، أي مصالح شعوب هذه المنطقة، مقدمة على أي مصالح أخرى. لو قدر لمصالحنا أن تتعرض لخطر، فما الموجب لبقاء مصالح أمريكا والدول الغربية؟ أود أن أؤكد للرأي العام العالمي ولكل ذوي الأفكار الحرة في العالم أن قرارنا بشأن مضيق هرمز حين تتعرض مصالح بلدنا في الخليج الفارسي لأي تهديد هو قرار قطعي وحتمي. إذا أردنا يوما زلزل الأمن في هذه المنطقة، فمن المؤكد أن الحلول الأمريكي والبريطاني وكل قوة أخرى لا تستطيع أن تعيد الأمن إليها.
1: انهزام النافشة الأمريكية در محدودة شمال خليج فارس.
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا، وما دمنا نتحدث عن مراسم تشييع الشهيد الأمة الإمام السيد علي الخامنئي، فبين أيدينا مشاركة هي عبارة عن قصيدة لشهيد الأمة. طبعا كتب القصيدة أبو عمر الفرح. طبعا الأخ أبو عمر الفرح دائما يعرف عن نفسه السجين الراجي فرج ربه. طبعا سجين قد له فترة، نسأل الله أن يفرج عليه، لكن حريص دائما يتابعنا، ونسأل الله أن يفرج عليه سجنه. كتب قصيدة، قصيدة جميلة بالعامية للشهيد علي الحسيني الخامنئي. يقول أبو عمر الفرح: صارت إيران عظمى يا اليهود الملاعين، ما عاد إيران حق الأمس تخضع وتفجع. بعد ثورة لآل البيت نسل الميامين، حيدريون حسينيون تضرب وتردع. كل كافر وأكبرهم زعيم الشياطين، دولة إسلامية على مرأى ومسمع. حي إيران وحي الله رجال الميامين، مثل علي الحسين الخامني بس وقطع. حي إيران وحي الله رجال الميامين، مثل علي الحسين الخامني بس وقطع. رحمة الله عليه آية نفع الملايين، عاد روح الجهاد من بعد ما كاد ينزع. من مناهج بني الإسلام مكر الملاعين، نال وسام الشهادة من عمر طال واقنع. كل مسلم يجاهد اليهود المعادين، كل مسلم يجاهد اليهود المعادين. رحمة الله عليه عد كان يسكع وينفع، كان سدا منيع أمام الطغاة المجانين. شرق أوسط جديد قال النتن سوف يصنع، والمهرج ترامب أعداء الإسلام أعداء للإسلام طاغين. من تصدى لهم هل غير إيران تسمع؟ ومحور الخير في لبنان ويمن الميامين. من حصار أسسه أعراب علينا بمدفع، والعراق وكل حر حب الشهادة حب الشهادة نياشين. والعراق وكل حر حب الشهادة نياشين. ما نهاب العدا كلا ولا يوم نرجع عن جهاد العدو حتى يكونوا مبادين، أو يعود اليهود في كل رقعة ومهجع، وأهل فلسطين يهنوا في بلدهم مطاعين. ختمها بالصلاة على النبي خير مرجع، ختمها بالصلاة على النبي خير مرجع. محمد المصطفى والآل ماضين وجايين، محمد المصطفى والآل ماضين وجايين. أخوكم السجين الراجي فرج الله ونصره أبو عمر الفرح. شكرا جزيلا للأخ أبو عمر الفرح، يعني قصيدة بالعامية حلوة. وبعدين شوفوا سجين، تصور أنه سجين ويعني فوقه همه وزيادة، لكن مرتبط بقضية الأمة وبجهاد الأمة وبيجاهد من داخل السجن. يعني بدل ما البعض يقول لك آه رجال أنت مسجون وبهل نفسك ويلا هم نفسك، هنا الارتباط بالله والارتباط بكتاب الله والارتباط بقضايا الأمة. أنا قضيتي هذه شخصية، وإن شاء الله أنا يعني سيأتي الفرج، لكن الأمة إذا قضي عليها ما عاد ينفعها. فعجبني أنه بيشارك من داخل السجن. وبعض الناس مسجون في داخل عقليته، مسجون في داخل ثقافته، وهذا حر وطليق وهو داخل السجن وخلف القضبان. سلام الله على أبو عمر الفرح.

0: مستمعينا الأعزاء، وطبعا ما زلنا في الشأن الإيراني، إخوتنا وأهلنا في إيران. العدو الأمريكي الصهيوني قلب على مذكرة التفاهم، وهذا اللي كنا نقوله من أول يوم، واللي بيقوله الإخوة الإيرانيين من أول يوم، أن أمريكا لا يمكن أن نثق بها، ومذكرة التفاهم هذه بنيت على عدم الثقة، هكذا بصراحة. وهو بيوقعوا عدم قبل حتى ما يوقعوا، مبنية على عدم الثقة، نحن لا نثق بالأمريكي. وبالفعل هذا الوضوح يؤكد مصداقية ما ذهبوا إليها الإخوة الإيرانيين. العدو الأمريكي عاد وضرب مرة أخرى على المدن الإيرانية المحاذية لمضيق هرمز. طيب أنت موقع في مذكرة التفاهم أن السفن ما تمر إلا عبر مسار يحدده اللي يحددوها الإيرانيين، تقوم تشتي تفتح مسار ثاني، وبعدها نشوفه مسار ثاني عن طريق المياه الإقليمية العمانية. العمانيين متفقين مع إيران، اعملوا ما عملتوا، متفقين مع إيران أنه خلال هذه 60 اليوم تمشي السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية بناء على مذكرة التفاهم. بعدين بعد 60 اليوم يمرين من مائين ما مرين هنا أو هناك، قد إدارة مشتركة. العدو الأمريكي جاء بسفن ويشتي يحدد لها مسارات جديدة، قاموا بضرب السفن الإخوة الإيرانيين، ويرجع الأمريكي يطلع ترامب قال واحد ضحكني، واحد من المغردين في منصة تويتر اللي هي إكس، قال هذا ترامب مثل الواحم، كل يوم ومعه تشعوبة جديدة، ها كل يوم يتخور مثل الواحم. أمانة إنه إداله تعريف مناسب له، كل يوم يتخور الواحم، يوم تشتي بلس، يوم تشتي مكرونة، يوم تشتي زبادي، يوم تشتي خورات كباك، يعني كل خورة بعيدة عن الثانية تماما. فترامب مثل الواحم، كل يوم ومعه خورة جديدة. عموما عاد العدوان الأمريكي، وطلع ترامب قال مذكرة التفاهم هذه انتهت، ورجع بنفس الوقت يقول الإيرانيين عادوا إلى صواب. أولا الإيرانيين مجانين هكذا يقول، وبعدين في تغريدة بعدها بأقل من ربع ساعة يقول الإيرانيين عادوا إلى صوابهم. يعني تخبط، وأول سياسي، أول رئيس لأي دولة في العالم مش بس الأمريكا، أول مسؤول في على رأس دولة أو على رأس حتى جمعية يأتي بهذا التخبط. يا رجال به رؤساء جمعيات ومؤسسات ورؤساء أندية ورؤساء كذا ملتزمين بكلمتهم أفضل منك بكثير، وأنت رئيس دولة، ومع ذلك بيتعاملوا الناس معه ومع همجيته. ما فيش حد قادر يقول لترامب لا إلا محور المقاومة. ولذلك قلنا من أول يوم أنه هذه مذكرة التفاهم سينقضها ترامب، وفعلا نقضها ترامب، وعاد بالاعتداءات على الإخوة في إيران. وهذا طبعا هذا الأمر يفرح الصهاينة جدا جدا، روحهم الصهاينة أنه إيران تجلس تضرب. ليش بيفرحوا؟ الكيان الصهيوني، الكيان المؤقت بيفرح لأن إيران تشكل خطرا على إسرائيل، ولذلك ما بيفرح بضرب إيران إلا الإسرائيلي وأذناب الخليج المضاربة هذولا اللي سلموا مؤخراتهم للأمريكي، ويزعل ليش الإيراني يضرب الأمريكي اللي فوق مؤخراتهم، هو بينظف مؤخرتك يا، ويشتي يخليك رجال، ويشتي يخليك محترم. إيش بيضرب؟ بيضرب القواعد الأمريكية، بيضرب الأمريكي اللي فوق مؤخرتك علشان يعيشك حر، علشان تكون وانتم مش انتم حق رجاله. عموما العدوان يعني ايش الشاهد في هذا الموضوع؟ أنه العداء اللي ظل 47 سنة وهم يشحنون ضد إيران والرافضة والمجوس وإحنا كرهنا إيران من كثرة الدعاية اللي جلسوا يعني عبونا بها لدرجة أنهم وصلونا إلى كراهة مجرد أن يعني تذكر إيران يشمئز الواحد. وصلنا إلى مرحلة في مرحلة إلى هذا المستوى نقولها صراحة. والبعض عادوا إلى اليوم عادوا مشعب على نفس التشعوبة ما بيشاهدش الشواهد الإلهية والتأييد الإلهي ما حد وقف مع فلسطين إلا إيران اللي أنت جالس تلعنها اللي أنت ما قدمتش لفلسطين إلا أنه أنا بندعي لهم. وإيران قدم قادته وقدم الإمام علي خامنئي على رأس الشهداء وكم يا شهداء من عند قائد فيلق القدس أيش اسمه يا محمد سليماني قاسم سليماني وشهداء بعد الشهداء بعد الشهداء. والآن إيران بتضرب. أنت إيش قدمت اللي جالس تقول إيران روافض وإيران إحنا ما نشيش نتبع إيران إحنا عرب ما نشيش إيران. يا عربي ما قدمت للعربي أخوك الفلسطيني. هؤلاء قدموا أرواحهم باقي أغلى من روح الشخص نفسه لما يقدم روحه شهيد. هل هذه تمثيلية ولا هذه مسرحية؟ وانت عادك جالس تزايد على موقف إيران تزايد على أنه أنا سني ممتثل بالإيمان الصحيح وهذا رافضي مشرك. الآن إيمانك هذا الكذب واشتي أكون مع هذا اللي بتسميه أنت مشرك. لأنه هذا عندما يقدم المرء روحه في سبيل الله وفي سبيل نصرة المؤمنين هذا هو الإيمان الحق. وهذا هو الآن إسرائيل فرحانين بكل ضربة أمريكية على إيران. ليش؟ لأن العدو الحقيقي وهذا قاله نتنياهو صراحة أن العدو الحقيقي لنا العدو الحقيقي لإسرائيل هي إيران. ولذلك الصهاينة بيفرحوا بأي عملية عسكرية أمريكية ضد أهلنا في إيران لكن سينصرنا الله بإذن الله تعالى.
1: يطغى التقييم السلبي على القراءة الصهيونية لجولة المواجهة الحالية بين إيران والولايات المتحدة. ترى أوساط العدو أن الإدارة الأمريكية تظهر تخبطاً في خطابها وخطواتها ضد إيران وتتردد في العودة للمواجهة الشاملة مع طهران وهو ما يعطي إيران المزيد من نقاط القوة.
2: الإيرانيون يستطيعون الاستمرار فليس لديهم مشكلة في مواصلة هذه الجولات وهم يفهمون أن ترامب معزول وهم يرون أيضا أن الدول العربية تريد اتفاقا لذلك في كل فرصة كهذه سيحاولون كسب الوقت أكثر فأكثر.
3: الإيرانيون حصلوا على اتفاق هو بمثابة انتصار كامل وهم يقدمون فيه أمرا واحدا فقط 60 يوما تمر فيها ناقلة النفط عبر هرمز بدون أموال وبعد 60 يوما يمكنهم المطالبة بالأموال من جديد. هذا الشرط الصغير يحصلون بفضله على مليارات الدولارات المجمدة وإلغاء العقوبات وعودة القوات الأمريكية من المنطقة.
1: من هنا يعبر الخبراء والمعلقون الصهاينة عن خيبتهم من الموقف الأمريكي المتردد لكن آخرين في السياق يشيرون إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يضع قواته في حالة تأهب تحسبا لتوسع دائرة المواجهة مع إيران وهو ما يوحي أن خيار العودة للحرب الواسعة وارد.
4: منذ البداية دخلنا الحرب بالاشتراك مع الولايات المتحدة من أجل حسم الملف الإيراني ولكن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ وهو خطأ فادح جدا وعلى ما يبدو فإن الرئيس ترامب حلم حلما في الليل وانقلب الأمر تماما وليس واضحا على الإطلاق ما الذي يحدث هناك. وأنا من وجهة نظري أترجم هذا على أنه عدم مصداقية فأنا لا أثق اليوم بترامب.
5: הנשיא טראמפ חלם בלילה איזשהו חלום.
6: ממש כך יונית ועוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות.
7: עוקדת משאורת אמנייה חול התטורת אל אחירה מעה איראן. وهناك استعدادات واسعة جدا في الجيش مع يقظة عالية، لأن تقييمها يشير إلى أن الأمور قد تتغير وأن احتمال التصعيد قد يحدث سريعا.
1: وفيما بات من الواضح أن الاشتباك الأخير أعاد إنعاش الآمال الإسرائيلية المتشبثة بإبقاء المنطقة في قبضة التوتر والاضطراب، يتحدث إعلام العدو عن تنسيق يجري على أعلى المستويات مع قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية استعدادا لأي تطور على مستوى هذه المواجهة، ولكن مع إشارات أن خيار الضغط الاقتصادي والضربات المحدودة هو المرجح على المستوى المنظور.

0: طبعا وردا على شوف، فقد رفع الإسلام سلمان وقد وضع الشرك اللعين أبا لهب، بمعنى بهذا المعنى الإسلام رفع سلمان وهو سلمان فارسي، والشرك لأنه أسلم رفعه الله بالإسلام، والشرك وضع من قدر أبو لهب وهو عم الرسول. لاحظوا، فالمسألة مش بأنه هذا أنه يقرب له، وإنما بما يحمل من الفكر، بما يحمل من الفكر ومن البصيرة. ولذلك قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، أخشى أنه ما بش من ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صحيح، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمش معناها أنه مرتبط بنسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله أنه هذا الارتباط يفضله عن الآخرين، ارتباط ديني وعقدي، ارتباط السابقين بالخيرات، مش ارتباط وهو ظالم لنفسه ولا مقتصد عاد مدخل المخرج. فجميل أنه يعني هذا الشاعر ألمح إلى هذه الجزئية. عموما تحدثنا عن العدوان الأمريكي على إيران والذي يفرح الصهاينة كثيرا، لكن بالتأكيد أنه اليوم ليس مثل الأمس، والرد كما صرح القادة الإيرانيون ويصرحون دائما أنه سنرد فورا على أي اعتداء. ولذلك يأتي الرد من طهران على مغامرات واشنطن، رد عسكري بالضرب وأيضا رد سياسي، ويؤكدون أن في الرد السياسي أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية.
1: على قاعدة الالتزام بالالتزام والخطوة بالخطوة والضربة بالضربة، لم يتأخر الرد الساحق كما تعهد الطهران. موجة إيرانية مركبة من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مركز البنى التحتية والمنشآت الحيوية والحساسة داخل القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين وقطر، رداً على العدوان الأمريكي خلال الساعات الماضية وسط وعيد بتوسيع نطاق الرد في حال تكرار العدوان.

0: العدوان الأمريكي تركز على نقاط عدة في المحافظات الجنوبية الساحلية لإيران وجسرين في المحافظات الشرقية على مسار السكك الحديدية المؤدية إلى مدينة مشهد، كما استهدف جسرا يربط إيران بالصين وروسيا. العدوان الأمريكي بأبعاده الجيوسياسية هدف للتشويش على مشهدية أعظم جنازة عابرة للتاريخ والجغرافيا، وفرض مسارات جديدة في هرمز، وخنق إيران اقتصادياً ربطاً بقرار الخزانة الأمريكية ومنع صادرات النفط الإيراني وتمهيداً لاستئناف الحصار. المسعى الأمريكي يرتطب مجدداً بمعادلات إيرانية أكثر قوة وصلابة سياسياً وعسكرياً. طهران حسمت موقفها، مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، وإذا ضربتم سنضرب. هذا ما أعلنه قاليباف، وعززته بحرية الحرس بتحذيرها للأمريكي من أي مغامرة عسكرية أمريكية أو تدخل أمريكي في إدارة المضيق، وما سيترتب على ذلك من إعاقة لعملية إعادة فتح هذا الممر الحيوي وشريان العبور العالمي لنسبة كبيرة من قطاع الطاقة وصناعة البتروكيماويات، قد تعرض مصالح الدول المستفيدة من الممر لخطر كبير.
1: 9 27 26 02.
0: فاعلية المعادلات الإيرانية يعكسها الواقع الميداني، ومعها ينعكس فشل الرهانات الأمريكية على حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي. ضمن هذا السياق، تشير بيانات التتبع إلى أن الممر المدعوم أمريكياً والمفروض على الجانب العماني أصبح خالياً تماماً، واقتصرت الحركة على مسار إجباري حددته إيران في هذا الممر الاستراتيجي. بين العدوان الأمريكي والرد الإيراني قد تكون الجولة انتهت، لكن شبح التصعيد لا يزال يخيم على المنطقة وسط أجواء مشحونة بالتهديدات الأمريكية ومحاولات التنصل عن مذكرة التفاهم التي دخلت وأدخلت معها المنطقة في حالة من انعدام اليقين عقب تصريحات ترامب بأن مذكرة التفاهم قد تكون انتهت. وسواء انتهت أو لم تنتهي، فإن إيران تثبت من جديد أن المنطقة ليست مكاناً للمغامرة السياسية، وأن أي مغامرة لن تمر دون رد فوري. وأمام أي سيناريو للتصعيد الأمريكي، لا تزال الصواريخ مشرعة واليد على الزناد.

طبعا مستمعينا الأعزاء حنروح بكم الآن إلى استراحة، بس أنتو حتستريحوا وأنا اللي شتعب، لأنه استراحة وشيء جميل وشيء من الثقافة، لكن فيها ضمن ما حقوله توضيح لبعض الثقافات المغلوطة وبعض الغش في الثقافة التاريخية. كلمونا عن الفرزدق. الفرزدق من هو الفرزدق؟ من هو؟ من هو الفرزدق يا ابن حسين؟ شاعر من شعراء العصر الأموي. الفرزدق هو أحد شعراء البلاط، هذا اللي درسونا في العصر الأموي، وكان مشهورا بالقصائد الهجائية، قصائد النقائض تسمى، شعر النقائض، أنه يأتي واحد ويدي قصيدة يهجو الشاعر الثاني والشاعر المهم. عرفوا الفرزدق أنه كان يجلس يتلاعن هو جرير والأخطل. هذا الفرزدق وجرير والأخطل ثلاثة شعراء كانوا في عهد الأمويين، وتحديدا في عهد هشام بن عبد الملك. فعرفوا لنا الفرزدق أنه شاعر من شعراء البلاط ومن شعراء الهجاء في العصر الأموي، وكان يجلسوا يتقالعوا هو جرير، جرير يسب الفرزدق والفرزدق يسب جرير. بينما للفرزدق قصيدة مشهورة مشهورة مشهورة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين. تصوروا أنه جاء هشام بن عبد الملك في موسم الحج، ساري حج، تمام. طبعا في الحج كان في زحمة، وهو على أساس أنه خليفة المسلمين يشتي يوصل إلى الحجر الأسود، يشتي يوصل إلى يعني يقترب من الحجر الأسود، ما قدرش علشان يقرب يستلم الحجر الأسود ويقبله، ما قدرش يوصل. فجأة حضر الإمام علي بن الحسين زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه. الناس شافوا أنه الإمام علي بن الحسين، فسحوا له الطريق. هذه يا جماعة موجودة في التاريخ، موجودة في التاريخ. شوف، لأن الناس في الحج وعند الله سبحانه وتعالى وأمام الكعبة ما قدروا يجاملوا، وأنت أمام الله يستحي من الكعبة ومن كساء الكعبة ومن الله سبحانه، ما قدروا يجاملوا، ما خلوش عبد الملك هشام بن عبد الملك يوصل للحجر الأسود. شافوا الإمام زين العابدين، فسحوا له الطريق، تنحوا ابتعدوا، ودخل الإمام الحسين إلى أن وصل إلى الحجر الأسود وقبله. هشام بن عبد الملك يعرفه، داري من هو، تمام. هو أبو زيد، طبعا الإمام علي بن الحسين زين العابدين هو أبو الإمام زيد اللي قتله وصلبه هشام بن عبد الملك. فقال هشام بسر الناس بيفسحوا، قال من هذا، وهو يعرفه، تمام، بس قال من هذا، والفرزدق جنبه. ايش قال الفرزدق؟ والقصيدة مشهورة، بس ما شرحوا لناش الموقف الذي قيلت فيه القصيدة، ما شرحوا لناش انه هذا الموقف. قال هشام بن عبد الملك من هذا؟ قال له الفرزدق اسمعوا أمانة، اسمعوا، واللي يشتي يسجل اتمنى ان انتم تسجلوها. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده، صلى عليه إلهي ما جرى القلم، لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه ما وطى القدم. شوف شوف، لو يعرف الركن اليماني من واللي قادم يقبله، لا ينبع الركن للتراب اللي بيخطى عليها الإمام علي، يقبل التراب اللي بيخطى عليها الإمام علي. شوف شوف، لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه ما وطى القدم، هذا علي رسول الله والده، أمست بنور هداه تهتدي الأمم،
هذا الذي عمه الطيار جعفر والمقتول حمزة ليث حبه قسم، هذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوصي الذي في سيفه نقم. طبعا لما يقول ابن سيدة النسوان فاطمة بيذكر هشام بن عبد الملك أن أمك هند. هذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوصي الذي في سيفه نقم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسك عرفان يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. وليس قولك، شوف إيش الشجاعة، وليس قولك من هذا بضائره، ولا أتضر حين أنت قلت من هذا، ما إيش أنت ضاري له، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، يعني من هيبته من وقاره ما يستوش يحاكوه، لو ما يبصر لا وجهك ويبتسم ويرجعوا يحاكوه وهو بشوش، فما يكلم إلا حين يبتسم، ينجاب نور الدجى عن نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، بكفه خيزران ريحه عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، ما قال لا قط إلا في تشهده، يعني من الكرم أي واحد يجي يسأله ما يقول لهش لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم، حمال أثقال أقوام إذا فدحوا حل الشمائل تحلو عنده نعم، إن قال قال بما يهوى جميعهم، لو تحاكى يقول بالذي الناس كلهم يشتوه، وإن تكلم يوما زانه الكلم، هذا ابن فاطمة، يرجع يذكره إن أمك هند إن جدتك هند، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وأنت من هو جدك؟ من هو جدك أبو سفيان وعتبة بن ربيعة واللي حاربوا جد زين العابدين في بدر؟ هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، الله فضله قدما وشرفه، فضلها الله علينا وعليك كلهم، الله فضله قدما وشرفه، جرى بذاك له في لوحه القلم، من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت لها الأمم، عم البرية بالإحسان وانقشعت عنها العمامة والإملاق والظلم، كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان ولا يعزوهما عدم، يعني بيمدح الكرم اللي عند زين العابدين رضوان الله عليه، كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان ولا يعزوهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه خصلتان الحلم والكرم، لا يخلف الوعد ميمونا نقيبته، رحب الفناء أريب حين يعترم، من معشر من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم، يستدفع السوء والبلوى بحبهم، الله أكبر، حب آل البيت. هذا من بيتكلم؟ هذا الفرزدق، الفرزدق اللي يعرفون عنه أنه ملاعن ومسابب الجسي، يهجو ويلاعن، بس
يستدفع السوء والبلوى بحبهم، ويستزاد به الإحسان والنعم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل فرض ومختوم به الكلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في بدع كل صلاة وفي ختام يعني وفي مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل فرض ومختوم به الكلم. التشهد بنختم بها الصلاة. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. شوف كيف بيلعن هشام بن عبد الملك، بيلعنه بيصبنه عندما بيوضح له من هذا، بيوضح له قدرك أنت، من أنت، هذا ابن رسول الله، هذا ابن فاطمة، هذا ابن الأئمة، هذا يعني من أنت، ومن يقولوا لأبوك وجدك، هي هكذا. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى، والبأس محتدم، يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم، خيم كريم وأيد بالندى هضم، لا يقبض العسر بسطا من أكفهم. الله الله الله، يعني ما بش عسر إذا مدوا بأكفهم. لا يقبض العسر بسطا من أكفهم، سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا. سوا سوا معاهم ولا ما بش معاهم، كرماء كرماء. ولذلك قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا، أي القبائل ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم. من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. الدين من بيت هذا، لأنه أيش بيت زين العابدين؟ بيته رسول الله، بيته بيت محمد، الدين من بيت محمد. من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. بيوتهم من قريش يستضاء بها في النائبات، وعند الحكم إن حكموا، فجده من قريش في أرومتها، محمد وعلي بعده علم، بدر له شاهد، والشعب من أحد. والشعب بدر له شاهد، والشعب من أحد، والخندقان ويوم الفتح قد علموا. عندما يذكره ببدر، من الذي وقف؟ حمزة وعلي وجعفر بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب. من في المقابل؟ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. من هم؟ عتبة بن ربيعة أبو هند، أبو جدتك، جدك يعني، جد هشام بن عبد الملك. عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أخو هند، وشيبة بن ربيعة عم هند، أبوها وأخوها وعمها اللي هم أجدادك، تمام. فبيذكره بدر له شاهد، والشعب من أحد، كيف بيصبن هشام بن عبد الملك. والخندقان ويوم الفتح قد علموا، وخيبر، من فتح خيبر؟ من أخذ الراية يوم خيبر؟ أليس الإمام علي؟ وخيبر وحنين يشهدان له، وفي قريضة يوم صيلم قتموا، مواطن قد علت في كل نائبة، مواطن قد علت في كل نائبة، على الصحابة لم أكتم كما كتموا. شوف

عبد الملك وقام بحبسه. تمام أيوة. وقال له رجع بمازحه بين الناس، قال له شوف اللعنة اللطمة الكبرى، قال له ألا قلت فينا مثلها؟ إيش رد عليه الفرزدق؟ ما قال له حاضر مراعي الزلطة ولا إيش قال؟ هات جدا كجده وأبا كأبيه وأما كأمه حتى أقول فيكم مثلها. يلا بالله عليكم، هل هذا الفرزدق الذي عرفناه في كتب المدارس؟ شوف كيف خبوا علينا وإيش خبوا علينا من عظمة. قال له هشام عبد الملك قول فينا، قال ناي حاضر ادي لي جد مثل جده وأب مثل أبوه وأم مثل أمه، ويجلس يلعنه في هند بنت عتبة. طبعا أمر بحبسه على طول، وحبسه بعسفان بين مكة والمدينة. طبعا وعلم الإمام الحسين أنه قال الكلام هذا في من هو عفوا زين العابدين، علم علي بن الحسين علم أنه قال في هذا القصيدة طبعا، فأرسل إليه باثني عشر ألف درهم وقال اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذه لوصلناك به. فردها وقال يا ابن رسول الله ما قلت الذي قلت إلا غضبا لله ولرسوله. شوف غضبا لله ولرسوله، كيف غضب الفرزدق؟ لأنه هشام قال من هذا بيستهزئ بالإمام علي بن الحسين زين العابدين، من هذا؟ تصوروا أن الفرزدق غضب ودى هذا كله لأنه غضب لله ولرسوله. هذا ابن رسول الله، أنت لما تغضب للإمام زيد، للإمام الحسين، للإمام زين العابدين، للإمام يحيى بن الحسين، يحيى بن زيد، أنت بتغضب لرسول الله. ولهذا الامتداد القرآني قال والله ما قلتها إلا غضبا لله ولرسوله. غضبا لله وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها الإمام إليه وقال إن أهل بيت إذا وهبنا شيئا لا نستعيده. فقبلها. وكان هشام بن عبد الملك طبعا ورجع الفرزدق هجا هشام بن عبد الملك، ما عاد عن نتكلمش لأنه يعني ما نشيش نسخر، لكن شوفوا العظمة، العظمة في قصيدة هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. الناس كلهم يعرفوا القصيدة هذه، لكن هل يعرفوا تفاصيلها كلها؟ هل يعرفوا قوتها؟ هل يعرفوا أن الفرزدق اللي قالها أنت يا ابن حسين أنت كنت داري؟ الجزء الأول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه، بس ما قالوا لناش أنه هشام بن عبد الملك كان يسخر، قال من هذا؟ من هذا الذي جاء؟ اللي يفسحوا له الناس وخلوه يقدم له عند الحجر الأسود ويقبله، وأنت الخليفة اسمك؟ ما حد عبرك، لكن هذا ابن رسول الله. قال من هذا؟ وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذاك عجي تقول لي البيت يعرفه والحل والحرم، أنت اللي ما حد معبر لك. هذه القصيدة العظيمة للشاعر الفرزدق اللي حاولوا يقدموا لنا إياه يشوهوا صورته. ولهذا نعود إلى تشويه الصورة، تشويه صورة إيران، تشويه صورة الفرزدق، تشويه صورة أنصار الله عندما كانوا محاربين، إلى اليوم ما زالت الصورة يعني مشوهة. قال واحد أنه زيارة ضريحة الشهيد القائد السيد حسين في صعدة أنه شرك، شرك تروحوا له هناك تزوروا قبر هذا شرك. لكن الرحلات المفتوحة إلى جدة ومهرجان وصيف جدة وصيف الرياض وصيف مش عارفة هذا ما هو شرك. تقول له طيب هذا ما هو شرك؟ نقول ما هذا هو، يقول لك ما هذا احنا قد احنا دارين ومعترفين انه شرك. طيب هل تكلمت؟ هل قدمت موقف؟ هل اتخذت موقف؟ لا، هو متخذ موقف من الشيعة ومن الأئمة ومن الروافض والمجوس متمثل، وقال علينا مشركين لأن احنا بنزور ضريح الشهيد القائد.

تمام ويناصب العداء لنا بقوة. ولما تقول له هذا الشرك البواح هذا يقول لك ما هذا احنا قد احنا داريبه. هل اتخذ عموما نعود الى الفرزدق وهذه القصة العظيمة بس الشاهد في الموضوع انه كيف تم تشويه منهم سائرون على المنهج القرآني وتقديمهم بصورة هزيلة جدا عكس الذي هم عليه بكثير، وهذا التشويه ما زال مستمرا إلى اليوم.

طبعا ومن التشويه والثقافات المغلوطة، وهذا نشتي حتى أصحابنا يعني الزملاء يعرفوا، والناس بشكل عام يعرفوا، عندما يشوه التاريخ وعندما يحرف التاريخ، قالوا إنه سيدنا أبو طالب عم رسول الله مات على الكفر. أبو طالب مات كافر، ليش؟ لأنه مات بعيد عن الرسول، وجاءوا الصحابة إلى عند الرسول قالوا له يا رسول الله لقد نطق بالشهادة. شوف المغالطة، يحبكوا لك القصة. يا رسول الله لقد نطق بالشهادة، قال لم أسمعها. الرسول قال لم أسمعها. إذن فأبو طالب مات على الكفر، ونسيوا أنه جلسوا محاصرين في شعب أبي طالب 3 سنوات، واللي بيدافع عنه عمه أبو طالب طبعا. وعمه أبو طالب سيدنا أبو طالب رضوان الله عليه قال قصيدة، هو شاعر، ومما قاله هذا وهم في الشعب، في شعب أبو طالب. لاحظوا عندما يحاولوا أن ينكروا ويكذبوا ويشوهوا التاريخ، وإحنا كنا نصدق أنه أبو طالب عم الرسول مات على الكفر. يقول أبو طالب في يعني بعض أبياته، والله عندما كانوا محاصرين في شعب أبي طالب، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصح، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. بالله عليكم، اللي يقول بهذا الكلام ما آمنش، وهو بيخاطب الرسول في الشعب. وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وبعض الأبيات طبعا من شعره، لما أجدبت مكة وحل بها القحط، قام أهل مكة إلى شيخ البطحاء، طبعا كان كنيته شيخ البطحاء أبو طالب، قالوا يا أبا طالب قد أقحط الواد وأجدبت العباد، فقم واستسق لنا. فقال رويدكم دلوك الشمس وهبوط الريح، فلما زاغت الشمس أو كادت، وإذا أبو طالب قد خرج وحوله غلمان من بني عبد المطلب، وفي وسطهم غلام يافع كأنه شمس ضحى تجلت عن غمامته قتماء، فجاء حتى أسند ظهره إلى الكعبة فاستجار بها ولاذ بإصبعه وبص الغلمان حوله، وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب منها هنا وها هنا حتى لت ولف وأسحم وأقتم وأرعد وأودق، وانفجر به الوادي ونزل الغيث كأفواه القرب. وبذلك قال أبو طالب شعرا يمدح النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وهي لاميته المشهورة، وصفها ابن كثير بأنها أفحل من المعلقات 7، ولا يمكن أن تكون إلا لأبي طالب زمنها. يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، بميزان صدق لا يخس شعيرة، ووزان حق وزنه غير عائل، وقفنا لهم حتى تبدد جمعهم، وحسر عنا كل باغ وجاهل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، وأحببته حب الحبيب المواصل، وجدت بنفسي دونه وحميته، ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فما زال في الدنيا جمالا لأهله، وشينا لمن عادى وزين المحافل، حليما رشيدا حازما غير طائش، يوالي إله الخلق ليس بماحل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطلي، وأظهر دينا حقه غير باطلي. هيا بالله عليكم، أبو طالب كافر وعاش على الكفر، هو بس كان يدافع عن الرسول لأنه عمه بس، ولا هو كان يعبد الأصنام ويصير ويجتمع مع
كفار قريش في دار الندوة، بس هو لأنه ابن أخوه كان يدافع عنه، هكذا قالوا لنا، هكذا قالوا لنا، وكان أبو طالب من كفار قريش يقولوا لنا، بينما آمن بمحمد ومن عادو جاهل. هذا الكلام القصيدة هذه: فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل، تكملة للقصيدة اللي تكلم عنه أنه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، من عندما كان طفل إلى أن يعني فاصدع بما تؤمر. القصيدة الأولى، القصيدة اللي سمعناها أول، أش قال؟ فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، أليس فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين؟ هل أبو طالب مات على الكفر؟ وهكذا قالوا لنا مات. ولذلك يعني الشاهد في هذا كله، ربما احنا خرجنا شوية، بس الشاهد التشويه، التشويه. والتشويه من أين يأتي؟ من الإعلام، من الكلمة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. مرتين وردت، مرة ليطفئوا ومرة أن يطفئوا بأفواههم. هذا هو التشويه، من خلال وسائل الإعلام، من خلال القول، الكلام والافتراء. ولذلك يتم تشويه، يعني ثورة 21 من سبتمبر يتم تشويه الثورة الإيرانية، كما تم تشويه الفرزدق، قالوا أن الفرزدق كان سكير وكان عربيد. هذا هو التشويه الذي نريد أن يعني نحذر منها اليوم، أن نكون على بصيرة. مش كل ما سمعناه في الإعلام صحيح، وكلما توارثناه الآن يعني على مدى مئات السنين ثقافات مغلوطة. أنا جيت عن أبي، وأبي جاء عن جدي، وجدي جاء عن جده، وكلها مبنية ثقافات مغلوطة. خلاص أباءنا وأجدادنا يعني هذا تعلمناه عن أبي، نفس الكلام هذا ما وجدنا عليه أباءنا. ليش؟ لأنه 1448 سنة وإحنا في يعني 40 سنة نقول يعني بعد وفاة الرسول، وإحنا في تضليل وتحريف للأمة عن المنهج القرآني الصحيح. أباءنا وأجدادنا تربوا على هذا الشيء، وأبعدوهم عن القرآن الكريم إبعاد كلي بما يسمى أحاديث نبوية، إلى أن وصلنا إلى المجاهرة بهذا الإبراهيمية. فإحنا يعني البعض أحيانا يأخذها العناد، تأخذه العزة بالإثم. شوف لما ما يشتش يعترف يقول يعني بالله عليك أنا كنت طول هذا الفترة على غلط، مش معقول أبي وكان على غلط ولا جدي. يا أخي إذا عرفت الحق فلا تستحي من أن تتبعه، الباطل أي الجريمة أن تستمر في الباطل وأنت داري أنه باطل. طيب المعلومات اللي أخذتها عن أبوك وجدك ثقافة مغلوطة، إحنا الآن بنوضح لك وبنأكد لك أولا التاريخ المغيب، أو ثانيا التاريخ المغيب، لكن أولا القرآن الكريم. بنقول لك قال الله وقال رسوله، ما بنديش حاجة من عندنا، ولا بنفتري على حد، ولا بنفتري على الله. قالوا إنه مع الحوثة قرآن ثاني، قرآن فاطمة، وقرآن محذوفة منها آيات، وقرآن محرف. وإلى الآن طيب جو دخلوا أنصار الله وحكموا ومراعين الناس، يظهر قرآن فاطمة ولا بدا ولا، قالوا ماشي مشمها، ولا مشم الشيعة حق اليمن، الشيعة حق العراق، الشيعة حق النجف معاهم قرآن فاطمة. ربما نوصل للشيعة النجف بالرغم أن احنا نختلف معاهم، هؤلاء اللي بيدبجوا صدورهم يا حسين يا حسين ودباج سطور بال، يعني نختلف معهم في هذه الجزئية، لكن ربما أنه ما بش حاجة اسمها قرآن فاطمة هذا اللي بيفتروا على الناس. لكن البعض مصدق أنه هذا ولا ماشيين على والعدو الأمريكي والصهاينة تبنوا علماء، سموهم علماء من الشيعة وعلماء من السنة، مغالين إلى أبعد حد. يعني يجي غالي في حب الحسين لو ما تكره، استغفر الله العظيم،
من السرديات الغبية اللي تستغبي المستمعين، وهذا محسوب على الشيعة، وأيضا به هكذا محسوبين على ليش؟ علشان يكرر وخلاص. والناس اللي قدوا عنده موقف مسبق من الشيعة ينسى الإمام علي وينسى الإمام الحسين وينسى زين العابدين وينسى الإمام زيد وينسى، ويمسك لي هذا الشيعي أبو العمامة السوداء اللي جاء من النجف، الشيعة هو هذا منهجهم اللي بيدبجوا صدورهم. هؤلاء ليسوا حجة على المنهج، القرآن هو حجة علينا كلنا. وإذا أردت أن تعرف الحق أوقف بحياد وناقش بدون موقف مسبق، ناقش بدون موقف مسبق، ربما تقتنع إذا أنت ناوي أن تهتدي ويكون عندك بصيرة، إذا أنت ناوي أن تكون ماشي على الصراط المستقيم فعلا. فعموما توسعنا في مسألة التشويه، لأنه ذكرت قصيدة الفرزدق وكيف أنه تم تشويه صورة الفرزدق وكيف قدمه لنا، نفس الكلام في تقديم المنهج الشيعة أهل البيت. حتى التشيع، ما هو التشيع؟ التشيع بحب أهل البيت، هكذا هي الشيعة جاءت من التشيع بحب أهل البيت، باقي أحلى من أنك تحب أهل البيت. أهل البيت وصولا إلى محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أنتم بتحبوا علي وفاطمة بتفضلوا علي، بتقولوا إن الله غلط، استغفر الله العظيم، وصلوا إلى هذا الحد، يدوا واحد من المحسوب على الشيعة بالعمامة السوداء والدجلة السوداء ويقول إنه وهو يهودي صهيوني بس بيتكلم باسم الشيعة، أنه الوحي جبريل غلط وكان المفروض ينزل الوحي على علي ونزل على محمد، إلى هذا الحد علشان يغلوا في كره الناس لشيعة أهل البيت، يدوا من هؤلاء المغالين المحسوبين على الصهيونية ويقول لك هذولا أنتوا الشيعة. وبعض المغفلين من عندنا إلى اليوم يصدقوا هذا الكلام. فعلينا أن نعرف الحق من الباطل. إذا أردت أن تعرف فعلا وعندك نية أن تعرف الحق، أنت تعرف الحق. أما إذا عندك موقف مسبق فوالله النور والعياذ بالله يطبع الله على قلبك، وبعدين ما عاد ينفعك لا نقاش ولا جدال. اللهم أجرنا من أن تطبع على قلوبنا، بل اربط على قلوبنا بالحق، وأنت أحكم الحاكمين.

0: إيران تنهج طريق الدفاع عن القرآن والسنة وإحياء الأمة الإسلامية. الثورة الإسلامية تعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات حماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله والأمل واجبا شرعيا وتكليفا إلهيا دون ما تمييز بين هذا وذاك.
1: الموقف من العدو الأمريكي والإسرائيلي والطغيان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي

والمخطط الصهيوني في التصدي له والمواجهة له هو موقف إسلامي. وميزة الموقف الإيراني في ذلك أنه موقف إسلامي. هكذا كانت الميزة للموقف الإيراني، يعني أن الجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية وحينما انتصرت وفي إطار سياستها الثابتة ومواقفها الثابتة اتجهت على أساس الموقف الإسلامي ضد الطغيان الأمريكي والعدوان الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة وفي مقدمتها العرب في الدين والدنيا. هذا كان موقفا عظيما ومشرفا يستحق التقدير والاحترام والإشادة، ويستحق أن يكون في إطار تلتقي فيه الأمة وتجتمع كلمتها وتتوحد وتتعاون للتحرك معا وسويا ضد عدو للجميع يستهدف الجميع، واستهدف في المقدمة قبل الآخرين العرب في أوطانهم في دمائهم في ثرواتهم في كل شيء، ولا يزال كذلك يسحقون يومياً.

إنهم يتحدثون عن التمدد الإيراني والشيعي، بينما لم نعتبر الثورة الإسلامية إطلاقا شيعية صرفة أو قومية وإيرانية، ولن نعتبرها كذلك أبدا. خلال العقود الثلاثة ما دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الوحدة والتقريب المذهبي والحرية والعزة للمسلمين جميعا. أيها الإخوة والأخوات، لسنوات يوجهون إليكم أكاذيب بشأن إخوتكم الإيرانيين، والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم. في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق لوحدهم وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. لو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية كما فعلت سائر الحكومات المتظاهرة بالإسلام، قد آثرنا السكوت وتعنا من الخلف، لما بصمونا بمساندة الإرهاب والتدخل. نحن نفكر بتحرير القدس الشريف وكل الأرض الفلسطينية. هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية. إيران لا تستهدف نشر التوجه الإيراني أو الشيعي بين المسلمين. إيران تنهج طريق الدفاع عن القرآن والسنة وإحياء الأمة الإسلامية. الثورة الإسلامية تعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات

الحماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله والأمل واجبا شرعيا وتكليفا إلهيا دونما تمييز بين هذا وذاك. وحكومة إيران تعلن بصوت مرتفع قاطع أنها تؤمن بنهضة الشعوب لا بالإرهاب، وببحثة المسلمين لا بالغلبة والتناحر المذهبي، وبالأخوة الإسلامية لا بالتعالي القومي والعنصري، وبالجهاد الإسلامي لا بالعنف تجاه الآخر.

نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. طبعا ونحن في الجزء الأخير من حلقتنا لهذه الليلة أريد أن أتوقف عند جزئية مهمة وهي في الحياة بشكل عام، وربما نحن تكلمنا عنها من قبل بس لا بأس أن نعود مرة أخرى. ما أذكرش نحن تكلمنا فيها بالتفصيل اللي حنتكلم به. بعضنا بيعتقد أنه يتخذ قرارات هو اللي اتخذها سواء صحيحة أو خاطئة، أنه القرار بنفسه من ذاته، بينما عندما تقول أنه من نفسك ومن ذاتك أنت أبعدت عن نفسك أنه الشيطان متربص بك، وهذا طبعا مستحيل، لأنه إبليس أو الشيطان تحدى الله سبحانه وتعالى أنه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما معنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ يعني إذا قدوا ماشيين بطريق سواء وبموضوع ممتاز وبما يرضي الله أسنب لهم وأشوه لهم الطريق هذه وأحرفهم عنها. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأحيانا بنقول أنا اتخذت القرار هذا، وربما أنه يعني صحيح قرار خاطئ. أنت عندما يعني تحمل نفسك هذا أنت بتبعد عن نفسك إغواء الشيطان ووسوسة الشيطان، وبالتالي ما عاد بتحذرش منه، بتحاول تصلح نفسك وبتصلح في أدائك، وناسي عدوك اللي لازم تعرف أنه هو سبب المشكلة علشان تبتعد. الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مجرد ما ينزغك نزغ، ما هي النغزة؟ احنا نقول نغزة، يجي ينغزك هكذا أهب، يعني حاجة بسيطة يجي الشيطان يوسوس لك ينزغك، فاستعذ بالله من الشيطان. طيب كيف تعرف انه هذا من نفسك ولا من الشيطان؟ تعرف طبيعة العمل أو القرار اللي عاد تتخذه، والإنسان يعرف، الإنسان بينه وبين نفسه إذا كان يعني ناوي تصحيح علاقته بالله بشكل أفضل، يعرف أنه هذا القرار قراري بما يرضي الله، أو أنه هذا القرار وسوس لي الشيطان. تمام. أحيانا تقول مثلا قد كنت بين أقول لنفسي أفعل الخطوة الفلانية لكن يعني قلت ما عاد يصبرش معي. هنا ألهمك الله وهداك الله، لكن عندما قلت قد كنت بين أقول لنفسي، هو كان بيقول لك الشيطان، كان بيقول لك الشيطان وجاء لك عن طريق نفسك وعن إيحاءات نفسية، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى كلهن مرتبطات بإبليس. إبليس هو اللي بيزين لك الدنيا، إبليس هو الذي يأتي لك من خلال نفسك، إبليس هو الذي يأتي لك من خلال أهواءك وأطماعك، يحلي لك أهواءك وأطماعك.

فلما إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي. هو إبليس اللي ماسك بهؤلاء كلهن. إن النفس يعني على ها الله سبحانه وتعالى يتحدث، لا أدري على نفس على لسان من، إن النفس لأمارة بالسوء، أعتقد على لسان امرأة العزيز. النفس أمارة بالسوء، هو الشيطان من أوعز للنفس أن تتخذ هذا القرار. فنكون نركز على وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طيب المرة الأولى ما استعذت، والمرة الثانية ما استعذتش، والمرة الثالثة، لا تيأس، لا تيأس وتقول خلاص أنا قد أنا غارق في الذنوب والخطايا والسيئات وال ما عبش مجال للتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطش، متى؟ عندما يكون ذنوبك عملتهن عن غير قصد وجاءت توبة. التوبة تبدأ بالاعتراف وبعدين باتخاذ قرار بألا أعود إلى هذا الذنب. أما أن اللي يقول خليني أذنب وعجي توبة، هذا لا تصدقش، هذا هو إبليس بذاته زي ما يقول السوداني، هذا هو إبليس بذاته اللي بيدي لك هذا القرار. خلينا نرتاح وبعد عجي توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبوا من قريب. إن شاء الله أني يعني هكذا. فنرجع إلى نزغ الشيطان. قلت لك اتذكر أنه والله إن قد كانت نفسي بتقول لي، ولا يجي لك الشيطان عن طريق صاحبك، صاحب من يعني قريب منك من المحبين. وقاسمهما إني لكما من الناصحين، حلف لهم يمين إنه يشتي مصلحتهم. هذا من إبليس يقاسم أبونا آدم وأمنا حواء إنه بينصحهم لمصلحتهم، ولا ما أنا ما نش مستفيد حاجة. أحيانا يجي إبليس عن طريق هذا الوسواس الخناس من الجنة والناس، به موسوسين من الجن وبه موسوسين من الناس. والله قد جاء فلان وقال لي، جاء فلان وأوعز لي، جاء أنا فهمت من فلان، أنا سمعت بالصدفة عن طريق فلان. أحيانا يجي إبليس في الوسط ويهيئ لك الجو أنك من حد كلام يضرك في حياتك وفي علاقتك بالآخرين. فننتبه أنه هذه كلها أعمال الشيطان. عليك أن تعرف أن الشيطان قاعد لك في كل طريق سوي علشان يحرفك عن الطريق. فإذا جلست على سجيتك، على سماجتك، اسمها سماجة، أنه أنت ماشي وطريقي صح وأنا الحمد لله ما لي شيء، وما بش مصاعب في طريقك هذا، ما بش غواية وترجع عنها، ما بش وسوسة وترجع عنها، وقصتك أنك ماشي في طريق سمح، هذا اعرف أن قد إبليس أغواك تماما، وأنك من الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليش؟ لأنك ظاني أنك حياتك سابرة سابرة وكل شيء سابر وما بش. وين راح إبليس؟ إبليس ما عيفلتكش، إبليس مش مفلت لك. فإذا كانت حياتك بتظن أنت أني سابرة، اعرف أين مكان من إبليس، أين قد وأين وقد زين لك. لأنه إبليس يزين الأعمال الطالحة، يزينها لك ويبديها لك أنها صالحة. لازم نعرف أنه حياتنا إذا ما بش فيها يعني مشاكل، وربما وصول إلى أنه أنا ربما أن أنا كنت عاد أخطئ ورجعت إلى الصواب، إذا كانت حياتك كلها سليمة بدون

بدون امتحانات بدون اختبارات، فعرف انه قدر الشيطان يعني ما يقولوا طبخك على نار هادية. ليش؟ لأنه قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف احنا قلنا لكم المرة الأولى الله سبحانه وتعالى حلف بثلاث صفات من صفاته: رب الناس وملك الناس وإله الناس. يعني تعوذ بثلاث صفات من صفاته، من أيش؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فعلينا أن نعرف أين يكمن الشيطان في حياتنا علشان نحاول نبعد أنفسنا عن غواية هذا الشيطان. ولا تظن أنه أمورك سابرة وما بش أي مشاكل، أنك ماشي في الطريق الصواب. ما بالله راجع، وراجع علاقتك بالله، حتعرف أين يأتي الشيطان في هذا الصراط المستقيم.

طبعا مستمعينا الأعزاء، ربما بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، و يعني هذه الذكرى العظيمة التي أعادتنا إلى ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، وأعادتنا أيضا إلى موضوع التشويه والمغالطات وتغيير الثقافات، نسينا ما نتحاكى عن الوفد الوطني المشارك في تشييع الشهيد الإمام علي الخامنئي. الوفد الوطني سيعود إلى مطار صنعاء بطائرة إيرانية، ونحن مصممون على هذا. طبعا السعودي بيضغط الآن بكل ما أوتي من قوة. أمس وزير الخارجية السعودي راح عمان، راح إلى مسقط، يا من عاه بحجر الله طبعا، وربما هناك تواصل مع وزير الخارجية الإيراني أو نائب وزير الخارجية، يا من عاه لا يرجعوش اليمنيين بطائرة إيرانية، عن الدي طائرة سعودية، ادوهم لا مسقط ويجوا من إيران لا مسقط بإيرانية، لكن من مسقط لا صنعاء بطائرة عمانية، بطائرة أممية، بطائرة سعودية، احنا مستعدين، لا يرجعوا بطائرة إيرانية، واحنا بنقول لهم والإيرانيين أيضا ما يرجعوا الوفد المشارك في التشييع إلا بالطائرة اللي يدتهم، ولا تراجع عن هذا الكلام، هذا أمر مفروغ منه. نحن والإخوة الإيرانيين قررنا كسر الحصار، والرحلات بين صنعاء وطهران مستمرة. اليوم هذا الكلام يؤكده أعضاء الوفد المشاركين في التشييع، بيتكلموا من داخل طهران إن احنا ما عنرجع إلا بالطائرة الإيرانية، دارين بتحركات السعودي ودارين بالمحاولات ودارين بالضغوط، لكن يعرفون الموقف الإيراني ويعرفون أيضا الموقف العماني الذي حسم في هذا الأمر. طبعا قطر بتحاول تتدخل على أساس أنه بتتدخل بين أمريكا وإيران، لكن أيضا بتحاول تتدخل في هذا الموضوع بالذات، يعني أنه لا يرجعوا اليمنيين بالطائرة الإيرانية، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر عندما قال يوسف عليه السلام للاثنين يعني بالرؤية، هذاك رؤيا كذا ورؤيا، قضي الأمر، قضي، شوف بالفعل الماضي أنه قد تم، وعادوا بيشرح لهم عن المستقبل، لكن خلاص قدوا عند الله، قدوا أمر مقضي. ولذلك عندما نتحدث عن اليوم القيامة بصيغة الماضي، لأن الأمر قد قضي عند الله، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذا طبعا معنى قضي الأمر الذي فيه التستفتيان. أنا أستشهد بهذه الآية أنه خلاص إحنا حاسمين أمرنا، قضي الأمر، لا تحاولوش، راجعين بطائرة إيرانية، راجعين بطائرة إيرانية، وهذا الكلام مفروغ منه. طبعا في الجزء الأخير من هذه الحلقة سنقرأ ما استطعنا من رسائل المستمعين. هنا رسالة وصلتنا من الأخ عبد اللطيف الغرسي، يقول الأخ عبد اللطيف الغرسي: لدي رسالة للعدو المجرم السعودي وأحذيته المرتزقة، مهما تحاول أيها العدو في مراوغتك أو إطالة الوقت لتجويع وحصار الشعب اليمني، فشعبنا اليوم جيشه وقبائله وشيوخه ونسائه وأطفاله أقسم وأصر على نزع كل حقوقه وفك حصاره بيده، مهما كانت هناك التضحية، ولن يكتفي اليمن بأنصاف الحلول، ولن يشفي غليلنا إلا النصر العظيم وهزيمتكم الهزيمة المذلة إلى الأبد، والأيام والميادين قدامنا. طبعا من المبادرات اللي بيقدمها السعودي أنه إحنا مستعدين نمشي في خارطة الطريق، خارطة الطريق اللي فيها فتح مطار صنعاء، واللي فيها إطلاق الرواتب الموظفين، واللي فيها إطلاق الأسرى اللي الآن حلبطوه، قالوا لا يجوش بالطائرة الإيرانية وإحنا عنمشي بخارطة الطريق، ملعانة ملعانة مو غادة، مثل ترامب لما يجي، لأنه السعودي نفس الأمريكي نفس الصهيوني، المدرسة واحدة، اليهودة واحدة، فنحن اتخذنا قرارنا.
هنا رسالة من الأخ محمد عولة من الحديدة مديرية اللحية، طبعا أرسل الرسالة في بداية الليلة. يقول الأخ محمد العولة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن الإمام زيد إماما لمذهب أو زعيما لجماعة أو عاشق سلطة أو صاحب فكر ضيق، وإنما كان إمام أمة وقائد حركة تصحيحية وثائرا ضد الظلم ومنارا للمظلومين ومصلحا في أمة جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. فالإمام زيد عليه السلام هو القدوة للجميع في التضحية والبذل والعطاء ونصرة المستضعفين ومناصرة قضاياهم وإقامة الحق ومجابهة الباطل. محمد عولة، الحديدة، مديرية اللحية، قرية العولة. شكرا جزيلا يا محمد عولة. مجموعة الأبيات من الرائع أبو عمر الفرح. من هو أبو عمر الفرح؟ طبعا قرأنا الأبيات في بداية الليلة لأنه كانت مناسبة، كان الموضوع مناسب. الشاعر هادي حسين الرزامي يتابعنا دائما ويرسل التحيات، شكرا جزيلا للشاعر هادي الرزامي. هنا رسالة من أبو نبهان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحسب معلوماتي البسيطة فإن عملية التشويه وحرف الحق عن أهله من قديم ولا زال متواصل إلى الآن، فكل ما كان يعمله آل البيت أو كل ما يقرب إليهم أو كل من ينهج نهجهم فإما يقولوا عنها منكر أو مكروه أو محرم، ولم يقتصر على هذا بل جعلوا ذكر آيات من القرآن مكروه وكأن المتكلم يهودي والعياذ بالله. فمثلا من يقرأ سورة ياسين منكر، صح بعضهم قال لك لا تقرأوا سورة ياسين فوق القبر، بعضهم يقول لك ليش تقرأ يعني سورة ياسين، هذه بدعة. أو من يقول حي على خير العمل في الأذان منكر، بالرغم أنه حي على خير العمل قيل أنها جاءت في عهد عمر بن الخطاب، وفي الأخير هو نداء للصلاة. اللهم بدل ما يكون عشوائي كل واحد ينادي بأي كلام، الله سبحانه وتعالى جابها رؤيا في حتى مش يعني في منام الرسول، في منام أحد الصحابة والرسول اعتمدها نداء للصلاة، أضيفت حي على خير العمل ما أضيفتش، المسألة عادية يعني، لكن منكر. الصلاة الإبراهيمية منكر طبعا، وهذا أنا قرأت له مقال وأستغرب، اللي هو اسمه القاضي شوقي القاضي عضو التجمع اليمني للإصلاح، قال شوقي القاضي هذا الصلاة على آل محمد هذه بدعة وشرك. وأنا من الآن والله قرأتها في تغريدة له وفي حسابه، لا تقول أنه حساب مزور ولا، والله أنه حسابه شوقي القاضي، وقال وأنا من الآن سأحذفها من التشهد عندما أصلي. شوف إلى أي حد، قال وأنا بين أصلي ما عاد شاكن شاقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، مدري ما يقول، ربما يقول اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، هكذا قال وأنا من الآن سأحذفها من التشهد. إلى هذا الحد وصل بهم الجحود لآل البيت، مخالفة أوامر الله. التشهد طبعا ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة التشهد. قال شوقي القاضي أنا عشان أحذف الصلاة على آل محمد لأن هذا شرك. فعلا الصلاة الإبراهيمية مثل ما قلت يا أبو نبهان. وآية الكرسي بعد الصلاة، وهذا يعني ما نقولش كذا بس يقولوا لك أنه بدعة، هذا السلفيين للأسف يعني، لا مش السلفيين، لا أدري من، المهم تقرأ آية الكرسي وتقرأ بعدها قل أعوذ برب الفلق، هذا بدعة. أيوة آية الكرسي الجماعية، القراءة الجماعية بدعة، سبح لوحدك
سبحان الله، ولا اقرا آية الكرسي لوحدك، لا تقراش جماعي، هذا بدعة. يقول وأيضا كل سلاح يتجه إلى اليهود سلاح ميليشيات، وهذه النقطة الرئيسية. كيف؟ قالوا عن حزب الله أنهم ميليشيات، وبالذات في من 2006 ومن 98 عندما بدأ يتحرك الحزب في الجهاد، لكن قالوا أنه حزب الله ميليشيات تابعة لإيران، مش وكلاء إيران، طبعا هو كان المصطلح وكلاء إيران، بعدين الميليشيات التابعة لإيران، وبعدين الإخوان كانوا يقولوا إحنا قبل طوفان الأقصى كانوا يقولوا إحنا ننصر حماس، لكن الجهاد هؤلاء شيعة إيرانيين برد لك منهم، الجهاد فلسطينيين بيدافع عن نفسه، لا أنا أدعم حماس، أما الجهاد هذولا ما علي منهم، يموتوا يقتتلوا يطز فيهم، هكذا إلى هذا المستوى هؤلاء ميليشيات يتبعوا إيران. واليوم أنصار الله، مش اليوم الحمد لله يعني، لكن قبل يعني في بداية العدو

ميليشيات وهؤلاء وكلاء إيران وهؤلاء فارسيين بيحاربوا العروبة، يجوا لك من هذا النقطة. ولذلك في خي أدرعي بيقول بيستشهد بكلام ابن تيمية، ابن تيمية إمام السنة، يقول الشيخ ابن تيمية ويدي لك يندع لك كلام من أقوال ابن تيمية ضد الشيعة، إن الشيعة كفرة والشيعة يجوز قتلهم والشيعة والشيعة. من هم هؤلاء الميليشيات؟ هذه الميليشيات هم الوحيدين الذين وقفوا مع فلسطين ومع مظلومية الشعب الفلسطيني. لذلك فعلا يا أبو نبهان كل سلاح يتوجه إلى اليهود هو سلاح ميليشيات. شكرا جزيلا على هذه الرسالة الواعية. ثم يضيف أبو نبهان عندما تحدثنا عن هند، قال أليست هند كانت أول من أكلت كبد مؤمن وشاهدناها في سوريا، اللي أكلين أكباد الـ يعني الـ العسكر اللي تابعين نظام الأسد، وأول من قطع رأس مؤمن هو جماعة يزيد للإمام الحسين مثل ما شاهدناه في حضرموت وسوريا والعراق، الدواعش طبعا. أليس التشويه مثل ما الآن المدارس الصيفية منكر ومواسم الرياض حلال؟ هذا تشويه، مدارس الصيفية منكر وموسم الرياض يقول لك هذه رؤية 2030، هذا عادي. بعدين ما دخلنا منهم، المهم أنه بيأكل شعبه ومريح شعبه، ريحونا أنتوا ودولنا معاشات، هكذا يتكلموا بهذا التشويه. جيت تفعل لي مدارس صيفية، ما نشتيش مدارس صيفية، نشتي ناكل، هذا ترفيه يعني ما علينا منهم. إلى هذا الحد يصل هذا التشويه. أليس التشويه يقول أبو نبهان، أليس التشويه يردون للحضن العربي وهم في حضن الصهاينة عاصفة الحزم؟ قالوا إن اليمن أصبحت في أحضان فارس، اليمن أصبحت فارسية، تعالوا نرجعها للحضن العربي. تمام، وانتوا دحين في حضن من ذا الحين؟ في أحضان الصهاينة بكل وضوح. هذا هو التشويه بمنهجية. والبعض للأسف ما قد أراد لش الله أن يهتدي، أولئك الذين كره الله بعاثهم فثبطهم، أعوذ بالله، لا توصلوا لهذا المراحل. شكرا جزيلا يا أبو نبهان ورسالتك رائعة. أبو عبد السلام الأسدي يقول، خلوني أقرأها قبل ما أطلع بها على الهواء، لأنه يعني أحيانا بيدي لي رسائل شخصية وأنا أقوم أقرأ الكل. لا اليوم تمام. يا أبو عبد السلام الأسدي يقول، من أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماءها. وهنا أقول وأسأل من الله أن تكون آخر نكبات وأوجاع الأمة باستشهاد ولي الله علي الحسيني قدس سره، وما فترة الأسبوع في تشييعه إلا لحكمة أرادها الله، وبوادرها تلوح في الآفاق فعلا. الخامني خاتمة النكبات والأحزان، وويل وصوت عذاب ونكال بأعداء الله ورسوله والمؤمنين، أن نراه قريبا، إنما نراه قريبا ويرونه بعيدا، يوم يرونه بعيدا استغفر الله. طيب يقول أيضا، نسوا أن، طبعا بيتحدث عن أبو طالب، كن اكتب يا أبو عبد السلام، اكتب أبو طالب. يقول عن أبو، نسوا أنه تكفله وعمره 6 سنين، ونسوا نصيحة الراهب بحيرة حينما رأى علامات النبوة وحذره من اليهود، عندما حذر أبو طالب وأخذ محمد نبي الله محمد وعادوا طفل إلى الراهب بحيرة. الخلاصة، لا نفعتهم الأحاديث ولا الروايات الإسرائيلية، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. شكرا جزيلا يا أبو عبد السلام الأسدي. أخيرا حسين حجر يقول، الفرزدق من أقوى شعراء الهجاء، وله قصيدة عصماء عن زين العابدين، طبعا الذي اللي قرأناها، نعم شكرا جزيلا. هل تعلم أنهم أشاعوا عنه السكر والعربدة كذبا وزورا؟ بالفعل قالوا أنه

يعني الفرزدق هو كان جس يتناطح هو جرير، وكان يشرب خمر، لأنه هكذا في عهد بني أمية كان مسموح كل شيء، وفي العهد العباسي عاد الخمر والفجور والعاد كان العن. يقول: هل تعلم أنهم أشاعوا عنه السكر والعربدة كذبا وزورا؟ ولا غرابة، فقد زعموا أن الإمام الحسين إنما خرج طمعا في السلطة، وهو ما افتروه على الإمام زيد أيضا عليهما السلام. شكرا جزيلا للأخ حسين حجر، وشكرا لكل من تواصلوا معنا، ونعتذر لمن تواصل ولم نستطع قراءة رسالته. كان عبد الغني المشكي أرسل لنا مادة ما ورد في الإمام زيد من الأخبار النبوية والعلوية، يعني ما عاد بش معنا وقت، اعذرنا. هو طبعا أخذها اقتبسها اقتباس. شكرا جزيلا لعبد الغني المشكي، ونعتذر من لم نستطع قراءة رسائلهم. في الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه لهذه الليلة، وانتبهوا من نزغ الشيطان، انتبهوا من وسوسة الشيطان، من وسوسة شياطين الإنس، انتبهوا. أنا بين أقول لنفسي، أفعل كذا، أنا بين أقول لنفسي أنه تأكد، هل هي نفسك ولا هو الشيطان؟ كيف تعرف؟ المغزى من القرار اللي تتخذه، هل فيه إرضاء لله لله سبحانه وتعالى ورسوله، ولا إرضاء لغرورك، ولا الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. شوف يقسم بالله بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أخي اصبر، سهل إذا تصبر على حاجة، اصبر على خطأ من واحد ضعيف، لا تصبرش على ظالم، اصبر المرة الأولى والمرة الثانية، لكن لا يصبح الصبر ضعف وجبن. تصبر أنت لحكمة، لكن أن هذا الصبر يجعل الظالم يتمادى في ظلمه، طبعا هذا ما عادش صبر. لكن فعلا الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين آمنوا، ما عدهمش في خسر طبعا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نصبر، الرجال يصبر على زوجته، المرأة تصبر على زوجها، الزميل يصبر على زميله، نصبر في الأشياء يعني في علاقاتنا فيما بيننا. واحد أخطأ علي، أمغطها واصبر. واحد في الشارع وانت ماشي خطيت سيارة وبين المطر والتاير، حتى إذا كان بقصد لا تقوم تسب وتلعن، وأحيانا يشقدف الواحد، حتى أنا شخصيا لا تقول نصبر، هو أجر عظيم. والله سبحانه وتعالى الصابرين لعلمك يجازيهم الله خير الجزاء، يسخر لهم ويسهل لهم الدنيا بشكل ما تتصور. إذا صبرت على بلاء، إذا صبرت على تجاوز أحد زملائك، إذا صبرت على زوجتك، حتى على واحد أخطأ، إذا صبرت وانت قادر أنه هذا الصبر لا ينقص من قيمتك ولا ينقص من الحق، ولا نصبر ونتواصى بالصبر وتواصوا. شوف قال، ما قالش وصبروا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نكون نتواصى فيما بيننا. سهل يا أخي، صبر شوية، لكن مثلا أن نصبر على تأخير المستحقات اليوم لنا شهرين، هذا ما وقد احنا في الثالث، هذا ما عدش صبر. هذا الصبر يجعل الآخر يستمر. يعني مثلا شافنا صابرين طول هذه المدة، قد بها أخبار أنه ما يشتوي الدولة إلا مصرف شهر واحد، شهر فقط. ليش؟ لأنك صبرت، لأنك ما اتخذتش موقف. طيب البنك المركزي متعنت، اشتد بنا، شد حزامك بنا، وإحنا سندك، نوقف ونقاتل ونصبر على هذا، لكن ونوقف موقف قوي، نخلي البنك يصرف المستحقات حقنا. ليش البنك متعنت؟ علشان احنا ايضا الصبر يكون له حدود، علشان ما يستمر.